المحبة لها مقياس. صوت أميمة طالب مع فهد الكبيسي، جلسات الرياض 2024، نصل لتوقيت مدي ساعة و 15 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وتوا باش نغيروا شوية النغمة، شكون يسمع ليلى أو مش مشكل، الاسم مش مشكل، مهم الصوت اللي نسمعوه الفنان لطفي بوشناق. هذا مقترح من حمزة صفار معانا مخرج هذا اللقاء، ومن بعد شوية باش نسمعوا روحي، نسمع جورج وسوف، باش نسمعوا شيرين مشاعر، وردة خليك هنا، عبد الحليم حافظ يا ملك القلب، وما زالت المختارات الغنائية على موجات الإذاعة الوطنية. وكاني حاطت ليلى الحلمية، رنيان محمد الحلو، ليلى الحلمية. يلا نسمع رتشي بوشنيق ليلى.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: ليلى من كلمات الشيخ محمد بن راشد المكتوم وألحان أحمد فتحي، عملنا أمبيونس محليها لطفي بوشناق، وما زلنا مش نسمع تونسي على خاطر ديما الجدل يقول لك نسمع كان في الأغاني الشرقية. راهو في بالنجم وش نحكموا على إذاعة اللي ما نسمعوا نهار كامل، زاد شنو تعدي الإذاعة الوطنية أكثر إذاعة تعدي الأغاني التونسية. ماذي ساعة و24 دقيقة باش نسمعوا توا نغمة أخرى، أصوات أخرى تربية جبلية. كي يجتمعوا زوز أصوات كيما جورج، كيما وديع الصافي ونجوى كرم، نحكيوا على وكبرنا لكن توا باش نسمعوا جورج وسوف روحي نسمع، وبعدها يا بي صوت نجمى كرم ووديع الصافي.

هذا ثنائي وديع الصافي ونجوى كرم يا بي توصلنا توقيت مدي ساعة وستة واربعين دقيقة اللي يسأل على الغنية التونسية حاضرة اليوم باش نسمعوا صوت فنانة يجينا من الوطن القبلي تحديدا من قليبيا وتحديدا من أزمور صوتها من أحلى الأصوات التونسية اللي عنا حليمة الشيخ هو اسمها الحقيقي واسمها الفني نعمة سيدة نعمة نسمعوها الليلة آه يا ليل جيت نشكي لك أغنية من أحلى الأغنيات اللي خليتها سيدة نعمة في الإرث الموسيقي التونسي نسموها وبعد الأخبار باش يكون الموعد مع ست كوكب الشرق أم كلثوم خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. جمعية سفراء السلامة المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة بـ30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد لما وصفته بالسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وتطالب الجمعية بمراقبة السرعة وردع المخالفين، وذلك تابعا لحادث المرور الذي جاء صباح أمس قرب أحد المعاهد في منطقة المحافظة حمدية من ولاية بن عروس، وأسفر عن وفاة مرأتين على عين المكان وعدد من الإصابات. المصاحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها التي تتوق التأمين على المرض المتأخر منذ 8 أشهر، وتحذر من تحديات الأزمة المالية. ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، داعية إلى سنف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدلية الخاصة. وكالة التحكم في الطاقة تعلن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فرد كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمي. وتعتزم الوكالة تمويل اقتناء 24 سيارة أجرة كهربائية كحد أقصى، على أن يتم اختيار الملفات المطابقة للشروط حسب أسبقية الإيداع وبالتناصف بين الجنسين. في العالم، بدء عملية انسحاب قوة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة حرير في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق حسب الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: عاشق لالي الصفر مداح القمر.
5: أنا بعشقك، أنا كل لك،
6: سأقول لك.

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: هي كانت أول أغنية مرسي جميل عزيز مع كوكب الشرق أم كلثوم، وكان عزيز متخوف من العمل مع أم كلثوم في البداية، لكنه وافق بعد عدة جلسات معها، أعطاها ثلاثة مطالع لثلاثية، سيرة الحب، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة، واتفقوا باش تكون البداية بسيرة الحب، وكان من المقرر أنه يلحنها محمد الموجي، وبعد حدوث خلافات لحنها بليغ حمدي. سيرة الحب هي الغنية اللي نسموها في مسك ختام رحلة موال العشاق من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، غناء أم كلثوم، قدمتها أول مرة في 3 ديسمبر 1964 على مسرح قصر النيل، وهي التعاون الأول بينها وبين مرسي جميل عزيز بعد الاتفاق كما قلت على 3 أغاني، هي فات الميعاد، ألف ليلة وليلة، وسيرة الحب. الغناية مكانتها تعتبر من أهم الأغنيات العاطفية تغنت بها سيدة الغناء العربي. هناك مقاطع بعينها من الأغنية ما زال يرددها الجمهور إلى الآن، وعلق عليها الشاعر صلاح جاهين في أحد أحاديثه، قال سيرة الحب هي الابنة المراهقة لأغنية أنت عمري اللي كتبها أحمد شفيق كامل ولحنها محمد عبد الوهاب. خليكم عاتصلتينا مع 6 كوكب الشرق. شكرا حمزة صفار، نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. بسلامة وصبح على خير.

Thank you.

Olé, la la la.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في الشأن التربوي وبداية من بعد غد الخميس الأول من أكتوبر سيتم منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء، إجراء جديد تشرع وزارة التربية في اعتماده في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والمهددة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بهدف حماية التلاميذ، حسب المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي في الوزارة زكريا الداسي. المصدر نفسه أعلن أيضا إطلاقا قريبا لمنصة إنصات مرافقة للتكافل الصحي والنفسي والاجتماعي بالتلاميذ. عمادة المهندسين تعد خارطة طريق طاقية لتونس بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صيف 26 و2000، حسب عميد المهندسين محسن الغرسي. خلال لقائه في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تؤكد حرص البنك على توطيد تعاونه مع تونس واستعداده لدراسة مقترحات المشاريع المزمعة في مجال البنية التحتية في إطار المخطط التنموي للخماسية القادمة والعمل على توفير الدعم لها. الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد تليلي المنصري يؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات البلدية على المستويات البشرية واللوجستية والتشريعية، مشيرا إلى توفر الإطار القانوني المنظم لها، ويشدد على أن صدور أمر دعوة الناخبين يمثل الشرط الأساسي والوجوبي للانطلاق في المسار الانتخابي، باعتباره يتيح للهيئة ضبط الرزنامة الانتخابية والشروع في مختلف مراحل العملية. في العالم وتحديدا في اليمن، تواصل المعارك عنيفة عند محاور عدة بين القوات الحكومية والحوثيين دون حسم، ومنظمة الصحة العالمية تحصي 838 قتيلا منذ بدء التصعيد بين الجانبين في 6 أوت الماضي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. معنا بدأت الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من 7 لـ8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
4: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من 8 للـ9 وأخرى من 11:30.
4: من 9 للـ11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد نهار الثلاثة
4: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
4: الإذاعة الوطنية
2: معنا بدايت الحكاية.
4: معنا بدايت الحكاية. الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
2: ثقافة،
4: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. حديقة جديدة من حدائق السرد، موضوعها من عيون السرد العربي القديم ومقامات بديع زمان الهمذاني مثالا. ويحضر معنا الكاتب الأستاذ الخبير التربوي سحسن بن حميدة، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا وبارك الله فيك، ومرحبا بك وبالمستمعين، وأكرر شكري على الدعوة والاستضافة المرة الثانية.
1: نعم، يعني في الحقيقة أستاذ العزيز، يعني فن المقامات جمع في ما بين النثري وبين الشعري في مجالس أدبية أيضا، وكان شفهيا ثم سينتقل إذن مع بديع الزمان الهمذاني إلى المكتوب في حدود القرن إذن الرابع للهجرة.
2: بالنسبة إلى فن المقامة، هو فن استحدثه تاريخيا بديع الزمان الهمذاني كما أشرت في نهاية القرن الرابع، ولكن طوره بعد ذلك كاتب معروف هو الحريري ثم الزمخشري، وامتد هذا الفن إلى مطلع القرن العشرين. نجد مقامات نصيف الياجزي، مجمع البحرين، وأحاديث عيسى بن هشام محمد المويلحي. إذن فن لم يمت، عاش طويلا، يعني طيلة قرون، وقلنا حتى الأدباء العرب المعاصرون في الفترة الإحيائية حاولوا أن يكتبوا المقامات بالطريقة التي كتب بها في عهد البدايات.
1: بماذا تميز أحسن إذا هذا الفن بشكل برقي؟ يتميز بالسجعة، بجمله القصيرة، بثنائية السند والمتن، وماذا أيضا خاصة إذا ما ربطنا أيضا هذا النوع من الكتابة مع بديع الزمان الهمذاني؟
2: شوف، يعني إحنا عندما ننظر في هذا المسار التاريخي لفن المقام نجد أنه تطور، وأسلوب كتابة المقامات عند بديع الزمان تختلف عند الحريري وعند الزمخشري. إذا في عهد البداية يعني مع بديع الزمان كانت المقامات، بالإضافة إلى قضية ثنائية السند والمتن، هذه هي التي هي الموروثة من فن الخبر، يعني كانت تميز باستخدام البديع واستخدام المحسنات اللفظية والبديعية والبلاغية والإكثار من السجع. ولكن السجع مع بديع الزمان كان سجعا خفيفا مقبولا، ولكن في التجارب اللاحقة مع الزمخشري ومع حتى مع هذا النصيف الليجي أصبح السجع ثقيلا وأصبح متكلفا في كثير من الأحيان،
1: يعني غلبت الصنعة أكثر من البداهة.
2: يعني بالنسبة إلى بديع، يعني روعة البديع أنه بالإضافة إلى أنه استحدث هذا الفن، روعته في أنه كان قادرا على أن يسرد. إذن كان السرد يسير بسلاسة، معناها بهذه اللغة التي فيها السجع وفيها المحسنات، يعني لم تكن المحسنات البديعية والمحسنات اللفظية لم تكن عائقا أمام سلاسة السرد، وهذا هي معناها براعة بديع الزمان التي لم نجد لها مثيلا في التجارب اللاحقة.
1: نعم، وسنهتم إذن بكل هذه التفاصيل إذن فيما بعد. نهتم بشخصية بديع الزمان الهمذاني، هو أيضا من الشخصيات المهمة في تاريخ الأدب العربي القديم وحتى الحديث. ولد في حدود سنة 358 هجريا، وتوفي سنة 398 هجريا، وهو من عائلة ذات مكانة علمية مرموقة، استوطنت في همدان، وفي الحقيقة جمع بين كونه إذن ذا أصل عربي وكذلك استقر في بلاد فارس. نعم، فامتلك الثقافتين إذن العربية والفارسية، وتطلع أيضا في الأدب العربي لغويا، وكان أديبا شاعرا. ويعتبر أستاذ حسن بن حميدة بديع الزمان الهمذاني رحالة في هذه البلدان العربية والفارسية، فقد انتقل إلى أصفهان وانضم إلى حلبة شعراء صاحب ابن عباد، ثم ولى وجهه جرجان، فأقام في كنف أبي سعيد محمد ابن منصور، ثم انتقل فيما بعد إلى نيسابور وغيره، إلى أن انتهى فيما بعد
2: إلى هرات، مدينة هرات،
1: إلى مدينة
2: في أفغانستان حاليا،
1: في أفغانستان لفظ أنفاسه الأخيرة، مات في 11 جمادي الأخيرة 1398 هناك نادرة ربما أو حكاية ترتبط بموته.
2: يقال
1: أخذته سكتة فدفن سريعا،
2: دفن حيا واستمع الناس إلى أصواته في القبر وفتحوا القبر ووجدوه جالسا ومات من الخوف.
1: وجدوه إذن يقبض على لحيته من هول القبر. إذن في الحقيقة مثل الجاحظ، يعني هناك خبر يرتبط بموته الذي سقط،
2: هناك طرف يعني طرف كان الموت يعني محزن، ولكن مثل معنى موت الجاحظ كموت هذا فيه
1: نوع من
2: الطرف،
1: كأنها نادرة أخرى تكتب بعد
2: نوادر التاريخ.
1: نعم، وكأن مقامة أخرى تكتب
2: بعد موته،
1: بعد موتي بديع الزمان الهمذاني. اعتبر سي حسن ان هذه شخصيه بديع الزمان الهمذاني رحاله في البلدان العربيه والبلدان ايضا الفارسيه.
2: فقط انا اريد ان اضيف الى ما طبعا. تكرمت به فقط انه لم يعش كثيرا، يعني وما ان له لم
1: 40 عاما تقريبا،
2: لم يعش كثيرا، خلف لنا هذه المقامات وخلف
1: لو اخرج من القبر لعاش اكثر
2: وخلف عددا مهولا من الرسائل التي لم تدرس الى حد الان، فيها الكثير من المعلومات وفيها الكثير من البراعات اللغويه والابداعيه.
1: هو له بعد اذنك استاذي له مجموعه رسائل اغلبها مجهول وديوان شعر.
2: ديوان شعر لا، شعره يعني حسب النقاط، حتى القدامى كان ضعيفا
1: نعم.
2: ولذلك لم يشتهر. بالنسبه الى حياته نتوقف عند امرين مهمين. الامر الاول هو انه عند دخوله الى نيسابور وقد اصبح ثريا، يعني بفضل اتصاله بالمجالس السابقه، مجالس الحكام والبلاطات، ولكن عند دخوله الى نيسابور تعرض الى عمليه سطو، يعني تمت اغاره على ممتلكاته وجرد من كل ذن، هناك قطاع طرق استولوا على كل ثروته فاصبح فقيرا لا يمتلك شيء.
1: وهو
2: إذن هذه الحادثة
1: سأنها
2: سيكون لها تأثير في الكثير من المقامات، أشار إلى قطاع الطرق.
1: صحيح،
2: واضح. والنقطة الثانية هي وكانت حاسمة ومثلت منعرجا في حياته الأدبية والفكرية، هو أنه عندما دخل إلى نيسابور يعني وجد شخصية مرموقة في ذلك الوقت هي شخصية الخوارزمي، وشخصية الخوارزمي هذا يعني أراد أن ينتصر عليه، فانتظمت بينهما نوع من المبارزة.
1: نعم.
2: ونوع من لقاء أدبي معني بحضور الناس، وانتصر فيه بديع الزمان.
1: نعم.
2: ومن كان من أسبابها وأن الخوارزمي هذا مات كمدا بعد أقل من سنة،
1: وهذا كان سبب في شهرة بديع.
2: بالضبط، إذا انتصاره جعله يعني يشعر بالاحتداد بالنفس، وفي هذه السنة بدأ تأليف المقامات. إذا أول مقامة حسب النقاد هي المقامة النيسابورية، مقام النيسابورية ضمن المقامات.
1: نيسابور نعم.
2: إيه نسبة إلى نيسابور يعني المدينة التي استقر فيها وأهداها إلى تلاميذه. إذن المقام النيسابوري هذه ليست مقامة طويلة، مقام ولكن فيها الكثير من ملامح المقام، يعني عندما نقرأها نستطيع أن نستخل الكثير من ملامح المقامات التي سيتصرف فيها بعد ذلك في المقامات اللاحقة توسعة وتطويرا وتعديلا.
1: نعم، نأتي الآن إلى المقامة، إلى فن المقامة، إلى نص المقامة. يعني نحن نعرف أن هذه المقامة هي حكاية قصيرة قد يتفاوت حجمها من مقامة إلى أخرى، والأهم من ذلك أنها تجمع بين سند ومتن. السند هو كلاسيكي متكرر عيسى ابن هشام، وقد يكون راويا للمقامة فقط، وقد يجمع بين رواية الأحداث وبين كونه بطلا. وهناك بطل تقليدي هو أبو الفتح الإسكندري، هما أعتقد وهذا سيرد بيانه وتحليله شخصيتين من الخيال، يأتي بهما بديع الزمان الهمذاني لينقل الحكية أو الحديثة من الشفهي إلى المكتوب. قلت يعني يجمع بين النثر كذلك والشعر، ويقوم إذن على الفكاهة وعلى الضحكة وعلى المفارقة في بناء شخصية البطل بشكل خاص.
2: أنا لا أريد أن أفوت يعني هذه النقطة التي تكرمت بها ويتعلق قضية الجانب الخيالي.
1: نعم.
2: إذن نحن نعرف أنه كنا معنا في حصة سابقة مع الجاحظ ومع كتاب البخلاء، وأشرنا إلى علاقة النوادر بالأخبار، والأخبار هي في الأساس يعني الأخبار في التراث العربي هي في معظمها هي أخبار حقيقية، أي تنقل ما وقع فعلا. مع بديع الزمان إذن هناك لحظة فارقة، هي أن الأدب لم يعد فقط أسيرا للمرويات ولا ينقل الأشياء التي وقعت فعلا. إذن دخلنا مع إذن بداية الخيال. فهذه المقامة بأحداثها بشخصياتها معناها هي مستحدثة مستنبطة من إبداع ومن ابتكار الكاتب، وهذا يعتبر قلنا لحظة فارقة ومنعرجا في الكتابة السردية العربية. بعدها لاحقا سنجد رسالة الغفران المعري، معناها قسم الرحلة. قسم الرحلة إذن هو قسم مبتكر، وإن كان المعري سيستند فيه إلى شخصية ابن القارح شخصية حقيقية، ولكن معظم أحداثها ومعظم مادتها من خيالي ومن صنع المؤلف.
1: نعم.
2: إذن فقلت بديع الزمان يحسب له هذا في تاريخنا العربي في أدبنا العربي أنه بدأ وضع حجر أساس للأدب المبتكر الذي يستند إلى الخيال أكثر من استناده إلى المرويات المنقولة الجاهزة،
1: وهذا جديد على الأدب العربي.
2: هي.
1: وهذا مهم.
2: هي صحيح.
1: وهذا طريف. بالإضافة إلى حركة التجديد التي ظهرت في حدود القرنين الثاني والثالث للهجرة، ظهرت فيما بعد ما ظهر التجديد في النثر وخاصة في المقامات. وأنت قلت أستاذي مضوحين أنه إذا سجعوا في هذه المقامة كان سجعا خفيفا طريفا ظريفا
2: لم يعطل حركة السرد،
1: وهذا أهم شيء في مقامات بديع الزمان إذا الهمذاني. أسألك الآن أستاذي العزيز، إذا المقامة كنص فني ما الذي يجعلها متفقة أو مختلفة مع النادرة أو مع نصوص أخرى إذا أدبية أو كالقصة القصيرة اليوم؟
2: يعني هي معنى إحقاق الحق، لا يمكن أن نتوقع أن تكون المقامات يعني بمقومات الأقصوص الحديثة، فالأقصوص الحديثة هي حديثة، ولكن بعض المقامات وخاصة المقامة التي ستتفضلون بالإشارة إليها وهي المقامة المضيرية، هذه المقامة المطولة اللي تعتبر معناها تعتبر أهم وسيط العقد في المقامات، هذه المقامة في نظري أنا لا تختلف كثيرا عن فن الأقصوص الحديث.
1: نعم.
2: فهي معناها فيها كل مقومات القسم وفيها هذا التشويق وفيها الخاتمة المفاجئة الصادمة كما قلنا، معناها يعني السجع فيها لم يعطل حركة السرد، فالأحداث كانت متنامية وكانت متطورة، وكان الكاتب بارعا في رسم الشخصيات وفي رسم نفسياته إلى آخره. بالنسبة إلى العلاقة بما سبق، هناك علاقة بين النوادر وبين المقامات، هناك علاقة بين كتاب المقامات وكتاب البخلاء للجاحظ. إذن النقاد أجمعوا على أن حديث ابن دريد وحديث ابن دريد في حديثه عن المتسولين وعن المكدين، وبعد ذلك ما ذيله هذا الحديث الجاحظ ذيله بتفسير وبتفصيل لأصناف المتسولين، معناه صنف المتسولين وسمهم. إذن هذه المادة النقاد أجمعوا على أن بديع الزمان قد استثمرها في بناء مادته في المقامات، لأن المادة الأساسية للمقامات هي الكدية والتسول بالأدب، وقلنا البخلاء أشار إلى هذه النقطة
1: أستاذي بالنسبة إلى العناوين، دائما نلحظ أن المقامات كان لها إذن هذا المركب النعطي، المقامة القريظية، المقامة الأصفهانية، البغدادية، غيرها من المقامات المهمة، المجاعية، القردية، المقامة الإبليسية، المقامة الوصية، المقامة الشعرية. أكثر هذه النعوت التي تلصق بالمقامات هي أسماء أمكنة، وهناك أيضا بعض القضايا التي تثار في المقامات.
2: إذن من خلال هذا الجرد الذي تفضلت به، نعم. إذن هنا العناوين تنقسم إلى قسمين، هناك نعم. مقامات تنسب إلى المكان،
1: نعم.
2: وهناك مقامات نسبها إلى المواضيع التي، فالمقامة القريضية نسبة إلى القريض،
1: نعم.
2: والمقامة القردية نسبة إلى هذا الذي المروض، مروض القردة،
1: مروض القردة.
2: وبقية مقامات، إذن هناك قلنا مقامات نسبها إلى المكان، ومقامات نسبها إلى مواضيعها ومظنها
1: ومواضيعه، وهذا مهم جدا، وسنتعرض فيما بعد إلى هذه المواضيع الطريفة الغريبة التي تتعرض إليها إذن المقامات بديع الزمان اللامذاني. أستاذي لو نتعرض إلى البناء العام إذن لهذه المقامات، عنا إذن السند، حدثنا عيسى بن هشام قال، ثم نجد المتن، وقلت منذ حين عيسى بن هشام قد يجمع بين كونه راوي المقامة وكونه البطل، لكن أغلب إذن يكون راويا، وأبو الفتح الإسكندري يكون إذن هو البطل الكلاسيكي التقليدي، وتقوم المقامة ويقوم المتن على أغلب البناء، يقوم على القناع ثم كشف
2: القناع
1: ثم التبرير الفلسفي الفلسفة، فلسفة إذن هذا المكدي.
2: إذن وهذا في يعني هنا هذا من الأشياء الطريفة في المقامات، وهو الذي يعني قلنا ربما يربط الصلة بين المقامات وبين فن الأقصوصة. يعني احنا نعرف أن الأقصوصة تقوم على أن في الخاتمة الصادمة، اللحظة الفارقة، لحظة المفاجأة التي يكون فيها الحدث الفارق، تنتهي دائما الأقصوصات تنتهي بشيء غير متوقع.
1: غير متوقع. إذن نعم.
2: بالنسبة إلى المقامات يعني فيها عقدة، يعني قلنا هو فن قصصي فيه ملامح متطورة، يعني معظم المقامات فيها عقدة، وهذه العقدة ترتبط بجهل الراوي بشخصية البطل.
1: نعم.
2: والانحدار أو التوجه نحو الحل هو بسعيه إلى الكشف عن شخصية البطل. يعني تقريب في منتصف المقامة البطل يعني يستغرب سلوك هذا الشخصية الرئيسة في النص، يستغرب سلوكه ويستغربه، فيسعى إلى أن يعرف من هو هذا البطل، ونفاجأ وهو يفاجأ في كثير من بأنه دائما وأبدا هو أبو الفتح الإسكندري. فلحظة الكشف ولحظة
1: تبرير السلوك،
2: يعني الانكشاف العقدة يكون نعم. في نهاية المقام.
1: طبعا هي. هو يرتبط دائما انكشاف العقدة بتبرير السلوك، يعني
2: ويكون عبر الشعر. إذا هنا فمعناها المزاوجة بين الشعر والنثر في أغلب الأحيان هو في هذه الخاتمة. في كثير من الأحيان البطل يختم معناها الكلام بأبيات تبرر فلسفته في الحياة، وهذه الفلسفة تدور حول أنه يعني الناس حمر فجوز أبرز عليهم وبروز، يعني يبرر غباء الناس. نعم. يقول يعني الذي يبرر سلوك المكدين وسلوك النصابين والمحتلين يبرره بغباء الناس وبغفلتهم وبطيبتهم في بعض الأحيان.
1: نعم. ويحضر الشعر في الحقيقة أحيانا يعني داخل المقامة وأخيرها، وأحيانا يعني يكتفي بدع زمنها مذني بإرادي هذا الشعر إذن في آخر المقامة فقط. هناك تنويع إذن في بناء المقامات، ليس هناك بناء واحد
2: ثابتا، ليس
1: ثابتا، هناك سعي من بدع زمن الهمذاني
2: إلى التنويع،
1: إلى التنويع، إلى الخروج من البناء الواحد الكلاسيكي المتكرر. وفي الحقيقة هناك بعض المقامات البناء متاعها رتيب، مثل المقامة أعتقد إذن الخمرية أو ما شبه ذلك التي توجد فيها قصتان متكررتان، يعني هناك نوع من الكشف القناع بشكل إذن مفضوح، وهذا من الهنات التي يمكن أن توجد في مقامات بديع زمان الهمذاني.
2: أنت أشرت منذ حين إلى قضية ثنائية النثر والشعر.
1: نعم.
2: هناك مقامة هامة جدا أرى أن هي المقامة الجاحذية.
1: نعم.
2: واسمها المقامة الجاحذية، يعني بديع الزمان عرض فيها بالجاحذي واتهمه بأنه عاجز عن أن يقطف من شقي البلاغة، أي من الشعر والنثر. هذه النقطة هامة جدا. لماذا؟ في لها علاقة بشخصية البديع. بالنسبة إلى البديع ألف المقامات في جانب من جوانب ألفها. هناك من قال تأليف المقامات لغايات تعليمية تربوية، يريد أن يعلم النشأ اللغوي، ولكن بالنسبة إلي أنا أرى أن تأليف المقامات أساسه نفسي. فبديع الزمان شخص معتد بنفسه ويريد أن يبرز عضلاته ويبرز أن يبرز قدراته، عفوا، يريد أن يبرز قدراته اللغوية وقدراته البلاغية في تأليف المقام. ولذلك حاول في المقام هذه قلنا الجاحذية أن يتطاول على قامة من قامات الأدب العربي السابق وهو الجاحظ، أشار إليه وقال أنه لا يستطيع أن يقطف من شقي البلاغة، أي الشعر والنقد.
1: وهي على صلة بتاريخ الأدب والنقد الأدبي، الجاحظية والقريضية والإبليسية، وكذلك يتعرض إلى مسائل أخرى حتى الدينية، رناها مع المقامة الرستانية. نعرف بدع زمان الهمذاني هو يعني سني المذهب، لكنه يعني يحسن الحجاجة في كل المذاهب الدينية، فيسفه مثلا رأيناه عقائد المعتزلة ويرد عليها بشدة وقسوة، ويستشهد انطلاقا من تنقلاته بين المدن والأصقاع العالم بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وكذلك يقتبس من الشعر العربي القديم والأمثال القديمة والمبتكرة، وحول إذن المقامة إلى مجلس أنس ومجلس متعة. وكان إذن تنطبق المقامة على هذه الحكايات التي تلقى على مجموعة من الناس، وهدفها غايتها هي الإمتاع والإضحاك، ولا شك أنها أيضا لها هدف آخر وهو النقد الاجتماعي الذي سنراه ونحققه فيما بعد في الجزء الثاني من هذا البرنامج.
2: إذن أود أن نختم هذا طبعاً. الجزء بالإشارة إلى العلاقة بين المقام وبين المجالس، يعني هي تسمية مقامة، كلمة مقامة هي على صلة بالمجلس، فكلمة مقامة يعني عندما نتبع معناها في المعجم العربي كيف تطورت هذه الكلمة، كانت تطلق في البداية على المجلس، ثم أصبحت تطلق على أصحاب المجلس، ثم ما يقال في المجلس، ثم الوعظ الذي يدور في المجلس، ثم التأثير، ثم استعمال الفصاحة، ثم الاحتيال، ثم الكدية، ثم حديث الكدية، ثم أخبار المكدين. إذن لم تصل إلى بديع زمان حتى أصبحت المقامة في أهم دليل هي حديث أو أخبار المكدين. ولذلك المقامات بالنسبة إلي يعني بأساسها هي كتبها لينقل إلينا أخبار المكدين وحيلهم وطرائفهم.
1: نعم، وسيكون لنا تفصيل إذن لكل هذا في الجزء الثاني من حدائق السرد. نذكر أن موضوع هذه الحصة من عيون السرد العربي القديم مقامات بديع الزمان الهمداني، مثالا يحضر معنا الكاتب والخبير التربوي والأستاذ حسن بن حميدة. نستمع الآن إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى المقامة الحرزية بصوت الصحفية ملك تاري، ثم سنعود.

0: بريح ترسل الأمواج أزواجا والأمطار أفواجا، وبقينا في يد الحين بين البحرين، لا نملك عدة غير الدعاء، ولا حيلة إلا البكاء، ولا عصمة غير الرجاء. وطويناها ليلة نابغية، وأصبحنا نتباكى ونتشاكى، وفينا رجل لا يخضل جفنه ولا تبتل عينه، رخي الصدر منشرحه، نشيط القلب فرحه. فعجبنا والله كل العجب، وقلنا له: ما الذي أمنك من العطب؟ فقال: حرز لا يغرق صاحبه، ولو شئت أن أمنح كلا منكم حرزا لفعلت. فكل رغب إليه وألح في المسألة عليه، فقال: لن أفعل ذلك حتى يعطيني كل واحد منكم دينارا الآن، ويعدني دينارا إذا سلم. قال عيسى بن هشام: فنقدناهما طلب ووعدناهما خطب، وآبت يده إلى جيبه، فأخرج قطعة ديباج فيها حقة عاج قد ضمن صدرها رقاعا، وحذف كل واحد منا بواحدة منها. فلما سلمت السفينة وأحلتنا المدينة، اقتضى الناس ما وعدوه فنقدوه، وانتهى الأمر إلي فقال: دعوه. فقلت: لك ذلك بعد أن تعلمني سر حالك. قال: أنا من بلاد الإسكندرية. فقلت: كيف نصرك الصبر وخذلنا؟ فأنشأ يقول: ويك، لولا الصبر ما كنت ملأت الكيس تبرا، لن ينال المجد من ضاق بما يخشاه صدرا. ثم ما أعقبني الساعة ما أعطيت ضرا، بل به أشتد أزرا وبه أجبر كسرا، ولو أني اليوم في الغرق لما كلفت عذرا. من مقامات بديع الزمان الهمداني. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة: من عيون السرد العربي القديم، مقامات بديع الزمان الهمداني. مثالا يحضر معنا الأستاذ الخبير التربوي سحسن بن حميدة، نجدد لك الترحيب أستاذ العزيز.
2: شكرا لك، بارك الله فيك.
1: نهتم الآن بالعديد من القضايا التي ترتبط بمقامات بديع الزمان الهمذاني. قلنا هذا البديع الفنان عاش بين سنتي 358 هجريا و 398، عاش 40 عاما سحسن، بما يوافق 969 و 1007 ميلاديا. الآن سنهتم بقضية الراوي وقضية إذن البطل. عيسى بن هشام هو الراوي الكلاسيكي التقليدي، والبطل هو أبو الفتح الإسكندري، وقد يحضر الراوي أيضا في داخل المقام أيضا.
2: نعم، هو بالنسبة إلى الراوي اللي هو عيسى بن هشام، هو ينقل الأحداث والوقائع ويشارك فيها أيضا، فمعناه أهم وظيفة للراوي هي الكشف عن شخصية البطل في أغلب الأحيان. وهناك مقامات عيسى بن هشام هو البطل المطلق للمقام، مثل المقام البغدادية. في المقام البغدادية يعني عيسى بن هشام
1: استهيت الأزاد وأنا
2: يعني ببغداد. هذا الذي كان ربما يسخر من سلوك أبي الفتح في مقامات أخرى المحتال النصاب، هو قام بدور البطولة واحتال على هذا السوادي، هذا الفلاح العراقي الذي ينحدر من سوادي يعني من ريف العراق، احتال عليه وتناول وجبة دسمة على حسابه وتركه في ورطة مع صاحب المحل. إذن هذا بالنسبة إلى عيسى بن هشام. بالنسبة إلى أبي الفتح الإسكندري، إذن أبو الفتح الإسكندري هو بطل ثابت في المقامات صحيح، وحضر تقريبا في 40 مقامة من أكثر من 50 مقامة، يعني تقريبا 3/4 المقامات هو البطل.

0: ولكن اللافت للنظر هو أن وهذا من الأشياء الغريبة والطريفة في المقامات، أن بديع الزمان نجح في أن يجعل ملامح أبي الفتح ملامح متحولة غير ثابتة. يعني أبو الفتح في هذه المقامة هو غير أبي الفتح في مقامة أخرى، يعني الثابت فيه هو الاسم، والثابت فيه هو السلوك وهذه القدرة على النصب والاحتيال وعلى، ولكن ملامحه سواء العمر، إذن مرة شاب ومرة شيخ،
1: نعم،
0: مرة فقير ومرة غني، مرة متعلم ومرة جاهل، إذن لا نجد
1: ومرة تاجر،
0: هي لا نجد ملامح ثابتة. لم يحافظ بديع الزمان على ملامح ثابتة لشخصية البطل، وهذا يدل على أن له قدرة، يعني مما يدل على براعة بديع الزمان أنه تمكن من نحت ملامح مختلفة لنفس البطل.
1: نعم، هذا مهم جدا. وأنت قلت منذ حين عن المقامة البغدادية كيف أن عيسى بن هشام يشارك إذن في البطولة، بل يكون هو البطل
0: المحتال المكدي،
1: يقول اشتهيت الأزاد وأنا ببغداد، وليس معي عقد على نقد، فخرجت أنتهز محله حتى أحلني الكرخة، فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد عماره ويطرف بالعقد إزاره، فقلت ظفرنا والله بسيد، وحياك الله يا أبا زيد، من أين أقبلت وأين نزلت ومتى وفيت وهلم إلى البيت، فقال السوادي لست بأبي زيد ولكني أبو عبيد، فقلت نعم لعن الله الشيطان، وبعد النسيان أنسانيك طول العهد واتصال البعد، فكيف حال أبيك أشاب كعهدي أم شاب بعدي، إلى غير ذلك من المقامة التي يعني فيها ضحك وفيها يعني احتيال على رجل يأتي من البادية،
0: رجل يعني هو هي مضحكة، نعم ما لا شك فيه،
1: نعم،
0: مضحكة ولكن فيها نوع من الأسى والألم، لأنه الضحية مسكين، رجل ساذج، رجل طيب، معنا بلهجتي نحن
1: صدق
0: نية على نياته، واضح، وكانت الضربة قاسمة،
1: ضربة عنيفة جدا، يعني
0: كل محصول هذا السوادي يعني بضعة دراهم كان يخبئها في سرة مربوطة، ولا تكفي مطلقا لهذه الوجبة الدسمة يعني.
1: وصدق أن هناك كرم في المدينة، نعم، يقول مثلا النهاية المأساوية الحزينة
0: بالضبط، هي أهم شيء هي النهاية هذه.
1: فجعل السوادي يبكي ويحل عقده بأسنانه ويقول كم قلت لذاك القريد أنا أبو عبيد، وهو يقول أنت أبو زيد، فأنشدت أعمل لرزقك كل آلة، لا تقعدن بكل حالة وانهض بكل عظيمة، فالمرء يعجز لا محالة.
0: يعني هنا الراوي أخذ مكان البطل العادة حتى في،
1: نعم،
0: في هذا الاستشهاد بالشعر الذي يبرر النصب والاحتيال.
1: نعم، تبرير النصب والاحتيال أستاذ العزيز يعني يقودنا إذا قضية أخرى،
0: الكدية،
1: هي الكدية، موضوع الكدية وشخصية المكدي إلى أي حد يعني ربما تقترب أو تبتعد عن شخصية البخيل الجاحظ.
0: احنا قلنا
1: قبل ذلك
0: من غرائب الأمور أن الحديث عن المكدين ورد في كتاب البخيل الجاحظ، قلنا
1: أي.
0: حديث ابن دريد هذه فيها إشارة إلى المكدين وإلى أصنافهم، وهذا يدل على أن الجاحظ يرى علاقة بين المكدين وبين البخلاء، وإلا ما ذكرهم في كتابه.
1: نعم،
0: واضح أم لا؟ فيعني هذا واضح، وقلت أنه ابن هشام استفاد من هذا التراث الذي خلفه الجاحظ في كتابه. الكدية هي بالأساس هي التسول بالأدب، هناك شعراء
1: وبالدين أيضا،
0: أه؟
1: وبالدين
0: لاحقا، ولكن بالأساس هناك شعراء، مجموعة من الشعراء بالأسماء وعندهم أشعار معروفة لا يتسع المقام لذكر من الآن، يعني هم شعراء قصائدهم في الاستجداء وفي الاستعطاف وفي استدرار عطف الناس لكي يتكرموا عليهم بالمال،
1: بالمال
0: هو تسول بالأدب،
1: تسول بالأدب،
0: تسول بالأدب. في المقامات نجد على الأقل 4 أو 3 مقامات واضحة فيها تسول بالأدب، يعني الأدب فيه هو أداة التسول. المقامات هي المقام الأزاذية،
1: أي،
0: والمقام الساسانية، والمقام المكفوفية، هذه المقامات فيها التسول الصريح بالأدب. فالمكدي شاعر يعني، ويورد في المقامات، الكاتب يورد على ألسنتهم مقطوعات، يعني ليست مجرد أبيات، بقية المقامات أستاذ محمد نجد فيها تختم بأبيات شعرية.
1: أكيد أكيد.
0: ولكن في المقامات التي فيها التسول بالأدب يعني معظم المقام هو شعر، مقطوعات شعرية.
1: مقطوعات شعرية.
0: فالبطل يعني لا يتكلم إلا بالشعر، يستجدي الناس بالشعر. ولكن بقية المقامات لا نجد فيها الاحتيال بأساليب أخرى مختلفة،
1: منها الاحتيال
0: بالدين وبكل شيء،
1: وبالقدرات الحجاجية وبالمحفوظات حفظ يعني الشعر وغيرها من الطرق. نعم.
0: إذن بالنسبة إلى الكدية قلنا هي التسول بالأدب، وبالإضافة إلى الأدب هناك استخدام الدين. ففي المقام الموصلية استعمل الصلاة ليحتال على أهل القرية. مر بقرية أهلها يخافون من فيضان النهر.
1: نعم.
0: فقال لهم أنا أستطيع أن أبعد عنكم النهر بشرط أن تزوجوني جارية بكرا.
1: بكر وبقرة.
0: وفعلوا يعني فعلوا يعني البطلان، تزوجا كل واحد تزوج جارية ونام ليلة هنا. وفي الصباح قال ما يقوموا
1: وتأتوني ببقرة درشنو
0: لأصلي بكم، معناها الصلاة التي ستبعد النهر. إذن صلى إذن الركعة الأولى وأطال فيها، وثم الركعة الثانية وأطال فيها، وفي السجود يعني ننظر هنا الإضحاك بالحركات والإضحاك بالموقف يتجسم في مثل هذه المقامات. إذن في السجدة الثانية والناس سجود وهم يتوقعون معناها النتيجة الفضلة، أشار إلى صاحبه لكي يترك الجماعة ساجدين ويفر، وفعلا تركهم وفر. نعم. ولا يدري البطل ماذا حصل لأهل القرية. أكيد أنهم سيصدمون أنهم تعرضوا إلى عملية نصب كبيرة جدا.
1: أكيد. نعم. هذا يقودنا إلى مظاهر الأضحاك في مقامات بداية الزمان الهمداني. ما الذي يجعل شخصية الراوي عيسى بن هشام وكذلك شخصية بالفتح إذا تتوفر الأضحاك؟ هل هي المفارقة إذا في الأفعال وفي الصفات وفي الملامح العامة لبناء الشخصيات؟ هل هي إذا لهذا الشذوذ الذي يأتيه إذا البطل، المفارقة بين القناع وكشف القناع أو كذلك تبرير السلوك؟ لأنه تبرير يكاد يكون يعني نفس التبرير في كامل أو أغلب المقامات.
0: هو هذا كل الذي ذكرته، يعني كل هذه العوامل هي التي تفسر الإضحاك في المقامات. فإذا هناك في المقامات من الحركات ما يضحك، ومن المواقف ما يضحك، ومن اللغة ومن الكلام. مثلا في المقام الحلوانية، في المقام الحلوانية يعني هذا يتحدث عن البطل وهو قافل من الحج، أراد أن يمر بالحمام ليتطيب وليغتسل وليتطهر، ولكن حصل له يعني وحصلت له مواقف مضحكة، وكان محل تنازع بين رجلين يتنازعان ويتخاصمان من أجل كل واحد يريد أن ينظف رأسه،
1: يتشجران على
0: رأسه. إذن في حوارهما، إذن في حوار البطل مع عاملي الحمام، إذن هناك لغة وهناك معجم مضحك جدا. إذن هناك إضحاك باللغة وبالكلام.
1: وهذا ما يقوله حدثنا عيسى بن هشام، قال لما قفلت من الحج في من قفل ونزلت حلوان مع من نزل، قلت لغلامي أجد شعري طويلا وقد اتسخ بدني قليلا، فاختر لنا حماما ندخله وحجاما نستعمله، وليكن الحمام واسع الرقعة نظيف البقعة طيب الهواء معتدل الماء، وليكن الحجام خفيف اليد حديد الموسى نظيف الثياب قليل الفضول، إلى غير ذلك. وفيما بعد سيجد مع الحجام ومع الحمام نقيض ما يطلبه.
0: أي طبعا. بالنسبة إلى الضحك الناتج عن السخرية وعن التهكم نجده خاصة في المقام المضيرية.
1: نعم.
0: في المقام المضيرية لهذه يعني المطولة هناك مفارقة كبيرة. إذن التاجر الذي دعا أبا الفتح لكي يستضيفه في بيته تاجر ثرثار. يعني أطال العهد بالكلام وبالثرثرة في وصف زوجته وفي وصف البيت وكيف احتال لكي يحصل عليه وعلى هذا الأثاث. يعني والرجل جائع معناه يمني نفسه بالوليمة يريد أن يأكل، وصاحب البيت يعني يطيل في الحديث بالحديث به. ولكن الغريب أنه يعني في الوقت الذي يترقب فيه الأكل دعاه وقال له هذا الكنيف يعني غرفة الاستحمام، قال له تشتهي في أن تأكل فيها. فعندها في تلك اللحظة يعني قرر الفرار من البيت وغادر البيت هاربا البطل دون أن يأكل ثاري من الثرثرة. وقلت وكيف عرض عليه، معنى جعله أراد أن يرغبه في أن يأكل الطعام في الحمام.
1: نعم.
0: ولكن المفارقة الأكثر هي أنه عندما فر خارج البيت صاحب الدار يناديه يا أبا الفتح المظيرة المظيرة، فالصبيان ظنوا أن المظيرة اسم لأبي الفتح. نعم. فأخذوا معناه يلاحقونه ويسخرون منه. إذن هنا هذا التصوير معناه أبو الفتح وهو يجري والصبيان يلاحقونه، يعني أحدث هذا المشهد المضحك، وهو فعلا نجح في هذا التصوير الساخر، نجح في جعل القارئ يضحك ويسر بهذه.
1: وهذه تعتبر من أشهر مقامات بداية زمنها مذني، المقام المظيرية.
0: المظيرية وهي مطولة ومطولة.
1: سنقرأ بعض الأجزاء يعني منها في البداية ثم الثرثرة ثم الخاتمة. حدثنا عيسى بن هشام قال كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح الإسكندرية رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه والبلاغة يأمرها فتطيعه، وحضرنا معه دعوة بعض التجار فقدمت إلينا مظيرة تثني على الحضارة وتترجرج في الغدارة وتؤذن بالسلامة وتشهد لمعاوية رحمه الله بالإمامة في قصعة يزل عنها الطرف ويموج فيها الظرف، فلما أخذت في الخوان مكانها ومن القلوب أوطانها قام أبو الفتح الإسكندري يلعنها وصاحبها. لأن يقول في الحقيقة في ثرثرته، وهي ثرثرة في الحقيقة يعني عجيبة وغريبة، تقول الكثير فقط وتنفس السعداء وقال سبحان من يعلم الأشياء، وانتهينا إلى باب داره فقال هذه داري، كم تقدر يا مولاي أنفقت على هذه الطاقة، أنفقت والله عليها فوق الطاقة، ووراء الفاقة كيف ترى صنعتها وشكلها، أرأيت بالله مثلها، انظر إلى دقائق الصناعة فيها وتأمل حسن تعريجها فكأنما خط بالبركار. في الخاتمة وهذا ما قلتها أستاذي في الأخير يعني وأسرعت في الذهاب وجعلت أعد وهو يتبعني ويسيح يا أبا الفتح المظيرة، وظن الصبيان أن المظيرة لقب لي فصاحوا صياحة، فرميت أحدهم بحجر من فرط الضجر، فلقي رجل الحجر بعمامته فغاص في هامته، فأخذت من النعال بما قدم وحدث ومن الصفع بما طاب وخبث، وحشرت في الحبس فأقمت عامين في ذلك النحس، فنذرت ألا آكل مظيرة ما عشت، فهل أنا في ذا يا آل همذان ظالم؟ قال عيسى بن هشام فقبلنا عذره ونظرنا نظره وقلنا قديما جنت المظيرة على الأحرار وقدمت الأراضي على الأخيار.
0: يعني لا تملك إلا أن تضحك على هذه هذه النهاية. إذن بعد هذا العناء الذي لقيه من صاحب البيت الذي استضافه
1: يعني ثلاث ساعات
0: ينتهي به الأمر إلى السجن، لأنه أصاب رجلا عن غير قصد أصابه فسجن سنتين بسبب المظيرة. إذن يحق له أن يمتنع عن أكلها.
1: فشعر الجماعة أفراد المجلس إذن يكرهون المظيرة. نعم، هذه يعني من أشهر قلت لأنها تعطينا في الحقيقة مواضيع مختلفة وعلوم مختلفة، مثلا فنون الأكل وفنون الأداب العرب والمفارقة بين السلوك الفردي وقيم المجتمع العربي القائم على الضيافة والكرم لا نجدها في هذه المقامة الممتعة في الحقيقة، رغم طول يعني ثرثرت إذن هذا المكدي.
0: لا، هذه المقامة رأوا فيها الكثير من الجوانب الاجتماعية والحضارية، قلت هذه جديرة بالدرس. نعم. هذا البطل وهذا التاجر يعني يحدثنا بكل وقاحة، أقول كيف احتال على جاره، إذا جاره مر بمشكلة بمأساة عوض أن يعينه، عوض انظر كيف انقلبت القيم وانهارت القيم الاجتماعية، إذا عوض أن يكون سندا لجاره احتال عليه، يعني أوقعه في الفخاخ واستولى على هذا البيت وهو قصر ليس بيتا عاديا، إذن استولى عليه بأبخس الأثمان.
1: نعم، وسمعنا أيضا منذ حين إلى المقامة الحرزية وهي أيضا تقوم على الاحتيال، لكن الاحتيال ليس على الأرض على اليابسة وإنما احتيال في البحر.
0: في البحر أي.
1: حينما يطلبوا يعني عيسى بن هشام من الجماعة أن يعطوه إذن دينارا حتى يسلموا
0: وحتى حتى يسلم الحرز المانع، يعني
1: حرز المانع
0: حتى للنجاة من الغرق.
1: نعم، دينار أثناء
0: وسألوه قالوا لماذا نحن في هلع وفي فزع وفي خوف من الغرق ومن هذه العاصفة وأنت في طمأنينة؟ قال لهم السر بسيط، أنا عندي حرز وإن شئتم أعطيتكم معناها حرزا مثله ولكن بمقابل واضح. وفعلا هم بالصدفة تمكنوا من النجاة.
1: أي بالصدفة طبعا.
0: إذن هنا هو هذا
1: وأخذ منهم دينارا بعد النجاة.
0: هي طبعا
1: هذا دينار آخر.
0: دينار آخر. المهم هذه تبين معناها هنا تعكس انهيار القيم في مجتمع القرن الرابع. يعني مجتمع أصبح مجتمعا ماديا، مجتمعا يعني يبرر الثراء بأي طريقة. إذن ليس بعيدا عن البخلاء هذا يعني. فهذا هذه الرغبة المحمومة
1: في هذا القرن الثاني وهذا القرن الرابع يعني
0: لا هو زاد الأمر سوءا. يعني لو نحن لو عرجنا على البيئة التي عاش فيها بديع زمان، هي بيئة أولا انهيار الخلافة العباسية وتفككها، وهناك دولة، الدولة البويهية هنا والدولة الفاطمية في تونس ثم في مصر، والأمويين استقلوا بالأندلس والخلافة انحصرت في بغداد. إذن هناك انهيار الوضع السياسي انجر عليه تآكل مداخيل الدولة فاستفحل الفقر والفوارق الطبقية ازدادت حدة واضح. ونحن نجد في المقامات معناها الكثير من الملامح التي تبين هذه الفوارق بين طبقات المجتمع
1: كما السودي وعيسى بن هشام. نعم هذا اللي
0: وهذا الذي يبرر هذا يعني مثل ما برر البخل
1: التحير،
0: برر التحير. يعني الناس لم تجد بدا من أن تحتال لكي تقتات.
1: أي يتحيلون بالأدب، بالشعر، بالمحفوظات،
0: بالأدب كما قلت أنت، بالدين،
1: بالدين بكل شيء،
0: بكل يعني كل شيء.
1: الغاية تبرر الوسيلة. نعم
0: الغاية تبرر. وهذا يؤكد على أن القيم الأصيلة قد انهارت.
1: نعم إذن المقامة كانت مزدوجة، كانت مضحكة، وهذا هذا واضح يعني انطلاقا من العديد من النماذج. وكذلك هناك نقد اجتماعي كبير أشرت إلى بعضه. النقد يعني تحول انقلاب القيم من قيم الجماعة
0: المتضامنة، المتضامنة
1: المتضامنة المحبة لبعضها البعض والمتآزرة إلى قيم الفرد،
0: الفرد
1: الجشع الذي يستغل الدين، يستغل الأخلاق، يستغل المكان المقدس ليحوله إلى مكان آخر مدنس إلى غير ذلك. ورأينا ذلك قلت يعني انطلاقا من المقامة الحرزية، يهم الناس بأنه عارف متضلع، وثم إذن يحتال عليهم لكسب دينارين، دينار في البحر ودينار على اليابسة وشتى أشكال أخرى التحيل.
0: وفي مقام أخرى معناها يحدثنا الهمذاني عن أبي الفتح الذي وهو إمام.
1: نعم
0: إمام، وقد معناها يحتال بأنه رأى النبي وطلب إليهم، معناها قال أعطاني. المهم يعني بادعائه أنه رأى النبي في المنام أيضا احتال. يعني نعم. وظف هذه الرؤية لكي يحتال في المقامة هذه. هناك المقامة التي يتحدث فيه يقول اتخذت النهار للناس والليل للكأس،
1: والليل للكأس.
0: إذن هذا مذهب، المذهب الذي
1: يكون إماما في
0: أبو الفتح في النهار معنا في الليل
1: للناس، مع الناس مع الصلاة
0: إمام ويصلي بالناس
1: وفي الليل يسهر يعني
0: ويغني في الحانات. وإذن هذه الازدواجية في الشخصية وهذه التمزق بين
1: المقدس والمدنس،
0: بين المقدس والمدنس،
1: الديني والدنيا.
0: أي.
1: نعم.
0: فإذا بالإضافة إلى القضايا، هناك تناول قضايا أدبية وقضايا نقدية في هذه المقامات. إذا فالمقامة صحيح الغاية منها هي الإضحاك والتسلية والترفيه، وهي أيضا في جانب منها آخر قلنا هي أراد الكاتب أن يبرز بها قدراته اللغوية والإبداعية الأخيرة، ولكن في ثناياها هناك الكثير من القضايا التي تناولها الكاتب بالنقد، وكشفت لنا الكثير من الجوانب، جوانب الحياة العربية الإسلامية في ذلك العصر.
1: نعم وخاصة إذن الخاتمة الشعرية هي ربما نوع من
0: الفلسفة،
1: فلسفة
0: ربما المكدينة.
1: هل تذكرنا بخاتمة كل باب من أبواب أو ليالي بحياة توحيدي في الإمتاع والمؤانسة
0: الملحق يعني ملحق الختام،
1: ملحق الختام،
0: ملحق الختام صحيح. نعم. إذن نرى هناك تواشش كبير. إذن هو بارك الله فيك أنت أشرت إلى كتاب الإمتاع، رأوا كتاب البخلاء وهذا المقامات، والإمتاع هي وليدة المجالس الأدبية. فأنت عندما أشرت منذ البداية إلى أهمية المجالس يعني كنت صائبا في ذلك. هذه المجالس الأدبية التي قلنا كانت مجالس شخصية، مجالس بلاطات، خلفاء، أمراء، أعيان، هذه كان من ثمرتها الكثير من الكتب ومن عيون الأدب والفكر العربي.
1: نعم هذا مهم جدا. ننتهي ربما بعد ذلك السيدي إلى القول إن مقامات بداية زمانها مذيني كانت لها العديد من الخصائص، خاصة أنها تجمع بين النثر وبين الشعر وبين كذلك لها ثروة معجمية مهمة جدا، الضحك والفكاهة في داخل المجلس، وكذلك هي أعتقد أنها تعد وثيقة تاريخية وحضارية وثقافية لذلك العصر تحديدا في القرن الرابع للهجرة. أستاذي شكرا على ما تفضلت به في تقديم هذه المقامات التي تبقى مواضيعها مفتوحة للنقاش.
0: حسبنا أننا تولنا بعض الجوانب منها حسب ما سمح به الوقت. أنا أجدد لك الشكر مرة أخرى على أن وفرت لنا هذه الفرصة الممتعة لكي نتدارس بعض العيون من السردية العربية القديمة.
1: نعم. لا هو سأسألك سؤال مهم جدا ينفتح على أدبنا العربي الحديث، لماذا قلت مثل هذه النصوص الفكاهية النقدية المهمة ذات المعرفة وذات الرصيد المعجمي الثري والغزير؟
0: شوف أنت منذ حين أجبت عن هذه السؤال الرشيق وقلت يصعب أن نضحك الناس. الأدب الضاحك والأدب الفكاهي ليس سهلا، يعني ليس من السهل أن تكتب هذا الأدب المضحك الذي يجعل الناس يضحكون. ربما من السهل أن تستدر دموعهم، ونحن نجد أن الأدب المأسوي والمسلسلات الدرامية اللي فيها الأحزان والأحداث والبكاء كثيرة، ولكن الأعمال الفنية الأدبية المضحكة قليلة جدا، وهذا يؤكد صعوبتها.
1: هكذا نكون إذن قد انفتحنا على العصر الحديث انطلاقا من هذه المقامات المهمة التي تضحكنا وقد تبكينا أيضا، انطلاقا ربما من شخصية من شخصياتها، ربما شخصية السوادي. شكرا سحسن، تحية محبة وتقديري.
0: شكرا وعفوا، بارك الله فيك سي محمد، بارك الله فيك.
1: مستمعينا الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: ما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه، وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأها بالكلمة الطيبة، الغنية المزينة، المعلومة من مصدرها.
4: يوم جديد، يوم سعيد،
3: وكان بقصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك، مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة في كافة الولايات، توعية بمخاطر المخدرات وبأهمية التوقي منها. في الشأن التربوي، وبداية من بعد غد الخميس 1 أكتوبر، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء، إجراء جديد تشرع وزارة التربية في اعتماده في إطار البرنامج التنفيذي لحماية التلاميذ ومجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بمشاركة أكثر من 30 دولة وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية، تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. عمادة المهندسين تقترح خارطة طريق طاقية لتونس لتعزيز الأمن الطاقي وتفادي أزمة الصيف الماضية. والعميد محسن الغرسي يلفت لأن الإشكال لا يتعلق فقط بحجم القدرة الكهربائية المركبة، وإنما أساسا بمدى توفر القدرة الفعلية على الاستجابة للطلب خلال فترة ذروة الاستهلاك، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة. المرصد الوطني لسلامة المرور ينتهي من الإعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة وسائل الإثبات بعض الجرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري، حسب الكاتب القاري للمجلس العميد فرج بن إبراهيم. المنتخب الوطني لكرة القدم يكتفي بالتعادل مع نظيره البوتسواني 2-2 في المباراة التي احتضنها ملعب رادس أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 27 و2000. في العالم، انباء عن دوين انفجارات بجزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز تزامنا مع تأكيد عدم تعرضها لأي استهداف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يهدد طهران إذا هاجمت المصالح الأمريكية. سياسيا، وحسب مصادر إعلامية إيرانية، وزير الخارجية عباس عراقجي يلتقي اليوم في نيويورك وسط المفاوضات مع الولايات المتحدة، وترامب ينفي تقرير موقع أكسس الإخباري الأمريكي بشأن عرض تخفيف العقوبات عن طهران لتيسير التوصل إلى اتفاق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: من 1938
8: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
9: أم البدايات،
8: الإذاعة الوطنية التونسية،
10: أولى الإذاعات.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: بعدما فسر يوسف عليه السلام الرؤيا لصاحبيه في السجن أخبرهما أن الأول سيصبح الساقي الخاص للملك، أما الثاني فيصلب وتأكل الطير من رأسه. ثم جاء دور الملك الريان، فبعد مرور بضع سنين على هذا الحادث سيرى هو الآخر رؤيا في منامه شغلته وأزعجته، مما جعله يجمع كهانه وكبراءه ليستفتيهم في الأمر.
1: أهلا أيها الوزير قطفير، كيف هي الأحوال؟
2: بخير، وأنت؟
1: أراك مشغول البال مقصرا في السؤال عني.
2: إن أمور الوزارة متعبة كما تعلم.
1: ألا تعلم لما جمعنا الملك الريان في هذا اليوم؟
2: غالب الظن أنه يريد أن يستشيرنا في شؤون الرعية.
1: غريب،
2: وما وجه الغرابة في ذلك؟
1: أرى الكهنة حضروا بكثرة على غير العادة، سيتشاورونهم كذلك؟
2: حتى أنا فجئت بهم، وحق السماء.
1: ربما أيها الوزير كان له أمر معهم.
2: سأذهب وأتحقق بنفسي من كبيرهم. أهلا بك أيها الكاهن، منذ زمن لم أسمع عنك ولم أرك.
3: أهلا بك، الكل مشغول في دائرة عمله. أيها الوزير قطفير، كيف حالك؟
2: بخير أيها الكاهن المقدس، فيما مجيئك اليوم إلى قصر مولانا الملك وفي هذه الساعة ومعك هؤلاء الكهنة؟
3: لقد أرسل الملك الريان في طلبنا، لكن لم نعرف أحوى هذا الاستدعاء.
2: المهم، كيف تجري الأمور في معبدك؟
3: بخير، حمدا للآلهة.
4: مولانا الملك الريان بن الوليد المعظم.
3: قل لي أيها الوزير قطفير، من ذلك الفتى الجديد على الحاشية؟ لم أراه من قبل.
2: إنه نبوة.
3: نبوة؟ ومن يكون نبوة هذا؟
2: كان سجينا ثم برئ، ولصدقه اتخذه الملك ساقيه الخاص.
3: ونعم ونعم.
5: تفضلوا بالجلوس أيها السادة. لقد جمعتكم اليوم أيها السادة الأعيان والأمراء والوزراء والكهنة لأستفسركم في أمر شغلنا كثيرا، ذلك أني رأيت في منامي البارحة حلما هالني وتعجبت من أمره، وأريد أن أعرف له تفسيرا.
2: وما هي هذه الرؤيا يا مولاي؟
3: لنتركه أيها الوزير يقصها علينا علنا نجد لها تفسيرا.
5: رأيت كأني على حافة نهر وخرج منه سبع بقرات سمان.
3: سبع بقرات؟ سبع بقرات؟ ثم ماذا يا مولاي؟
5: فبدأنا يرتعن في روضة هناك، وبعد مدة خرجت سبع بقرات هزيلة. نعم، وجعلنا يرتعن من تلك البقرات السمان، وبعد هنيها ملنا عليهن فأكلناهن.
3: مهلا مهلا يا مولاي، من أكل من؟ من؟
5: أيها الكاهن المبجل، لك الحق في هذا التساؤل. السبع بقرات الهزيلة هن من أكلن السبع بقرات السمان.
3: يا للعجب، الهزيل يأكل السمين.
2: والله يا مولاي أول مرة أسمع في حياتي بقرات يأكلن بقرات.
3: اسمح لي يا مولاي، اسمح لي أن أتطاول على عظمتكم بهذا السؤال.
5: لك ذلك أيها الكاهن المقدس.
3: وماذا جرى بعد ذلك؟ فإني في شوق كبير لمعرفة المزيد.
5: استيقظت مذعورة لما رأيتهن يأكلن البقرات السمان،
2: ولماذا كملت الرؤيا بهذه السرعة؟
5: لا تستعجل أيها الوزير قطفير، فالرؤيا لا زالت لم تكتمل.
2: برب السماء أكملها يا مولاي، فإنها رؤيا عجيبة.
5: ثم نمت بعدها أيها السادة، فرأيت 7 سنبلات خضر في قصبة واحدة، فإذا ب7 أخرى دقائق يابسات خرجنا من الأرض فأكلنهن، فاستيقظت مذعورا مرة أخرى.
2: أكملت الرؤيا يا مولاي؟
5: نعم أيها الوزير، فهذه نهايتها. فما تفسيركم أيها السادة؟
3: سأذن لي يا مولاي.
5: تفضل أيها الكاهن.
3: تفسيري لهذه الرؤيا يا مولاي هي أنها أضغاث أحلام.
2: أجل أيها الكاهن المبجل، فهي أحلام اختلطت على مولانا الملك، لا تعبير لها ولا خبرة لنا في ذلك.
5: أعد علي ما قلت أيها الكاهن.
3: كما قلت يا مولاي، فهي أحلام اختلطت عليك، ربما مصدرها تأثير طعامك تلك الليلة، أو ربما من التعب، ولا أعرف لها تفسيرا آخر.
6: أتسمح لي يا مولاي؟
5: ما الذي تريد قوله يا نبوة؟
6: أظن أنه لدي من يفسر لك هذا الحلم يا مولاي.
3: ماذا؟
5: ومن هو القادر على تفسير رؤياي وقد عجز خيرة القوم هنا في القصر؟
6: لم يجتمعوا كلهم.
5: ومن ينقص؟
6: يوسف يا مولاي.
5: يوسف؟ ومن يوسف هذا؟
3: نعم، من هو؟
6: إنه قابع في السجن يا مولاي منذ سنين، فأرسلني إليه لآتيك بتفسير حلمك.
5: وماذا تنتظر؟ أسرع يا نبوة.
2: اسمح لي يا مولاي، فقد نسيت أن أخبرك بهذا السجين.
5: فيما بعد أيها الوزير، فيما بعد. أنت يا نبوة ماذا تنتظر؟ هيا.
6: نعم يا مولاي، ولكن أريد أن أقول لكم إنه أوصاني منذ أن كنت معه في السجن أن أشرح لك ظروفه والسبب الذي أدخله السجن، فنسيت.
5: أترك ذلك الآن يا نبوة، اذهب الآن واستفسر في رؤياي. هيا.
6: حاضر يا مولاي.
7: أنت أيتها الوصيفة؟
8: نعم يا مولاتي. أين سيدك الوزير؟ رأيته هذا الصباح يغادر القصر على عجل، لقد سمعته يقول لقائد حرسه إنه ذاهب لاجتماع مهم في قصر الملك الريان.
7: ألم يقل ما فحوى ذلك الاجتماع؟
8: هذا كل ما سمعته يا مولاتي، ولكن لاحظت عليه اضطرابا غير معهود.
7: اضطراب؟ أيكون مصدر هذا الاضطراب هو يوسف؟ لا يمكن.
8: ما بالك يا مولاتي تحدثين نفسك؟
7: لا شيء.
8: هل هناك من أوامر أخرى يا سيدتي؟
7: نعم.
8: وبماذا تأمرينني يا سيدتي؟
7: سأتخفى في لباس غير معروف، وأنت كذلك ستصاحبينني إلى السجن لأطمئن على يوسف، أهو في حالة جيدة أم لا؟
8: هيا يا مولاتي.
7: ورب السماء لقد اشتقت إليه كثيرا، لم أقدر على نسيانه. كلما عزمت على الركون إلى فراشي ظهر لي طيفه الجميل وتلك الطلعة البهية ومحياه الذي يغمره نور سماوي والذي يحتوي على سحر قل نظيره عند بني البشر. نعم، سأتخفى في لباس الحراس وأدخل السجن لأمل عيني من رؤيته.

0: رأيته يا وظيفتي العزيزة؟
1: نعم يا مولاتي، رغم أنه قبع في هذا السجن كل هذه السنين، لا زال على وسامته وجماله.
0: نعم يا وظيفتي العزيزة، كلما أطلت النظر إليه يزداد نورا على نور، وحق السماء إن جماله الساحر يأخذ اللب والقلب معا.
1: رويتك يا سيدتي، لقد كان هو السبب في كل الفواجع التي تمرين بها.
0: بل أنا على كامل الاستعداد لتقدم روحي فداء له.
1: وماذا تودين الآن؟ أتريدين إخراجه من السجن يا مولاتي وإلحاقه بقصرك ثانية؟
0: كلا، فهذا مستحيل بعد تلك الفضيحة.
1: ماذا أرى هناك؟
0: ماذا؟
1: هناك شخص يدخل عند يوسف، لا هو من الحراس ولا هو من السجناء.
0: إنه يحانقه ويضمه إلى صدره. من يكون هذا الشخص؟
1: اسكتي يا مولاتي، إن يوسف ينطق باسمه.
0: وهل سمعت اسمه؟
1: نعم يا مولاتي.
0: ومن هو؟
1: نبوة يا مولاتي.
0: نبوة؟ لم أسمع هذا الاسم من قبل.
1: ولا أنا يا سيدتي.
0: المهم هيا نرحل، هيا حتى لا ينكشف أمرنا.
1: أجل يا مولاتي.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة السادسة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نعيم الودني، نجاة الخطيب، إدريس تادلي، زكي الهواري، عبد الصمد دينيا، محمد خدي، حسن مكيات، العربي الساسي، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لأحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربي يلتقطه. وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة.

بقوة تركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الحي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك

قال جيرا ودتني عن نفسي

قول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آية بينة من سورة يوسف. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاح الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

أيا من سناه أنار الوجود، لك الحمد دوما وطول السجود. غني تجود على من تشاء، وملكك لا تحتويه حدود. أفضت عليهم من الرزق بحرا، فمنهم شكور ومنهم كنود. على العرش أنت إله البرايا، وما من مليك سواك يسود. عليم بخلقك، لا سر منهم يغيب ولو في ظلام اللحود. عليك العسير المحال يسير، وكل الأمور إليك تعود. إذا شئت شيئا تقول له كن، فيأتيك طوعا كما قد تريد. عليك العسير المحال يسير، وكل الأمور إليك.

إذا شئت شيئا تقول له كن فيأتيك طوعا كما قد تريد. تميت وتحيي وأنت الإله، تقدست فوق الردى والخلود. يا من بنوره يهدي إلى الحق وهو اللطيف الودود. إليك التوسل علك ترضى على من يحبك بعد الصدود. إليك المفر فكيف التواري وأنت على كل شيء

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. انطلاق قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم بكافة ولايات الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. عمادة والمهندسين التونسيون تعد خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 2026. المنتخب الوطني لكرة القدم يكتفي بالتعادل مع نظيره البوتسواني بهدفين لهدفين في المباراة التي احتضنها ملعب رادس أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027. وإلى آخر أخبار العالم، مصابون في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة حسب مجمع الشفاء الطبي. في اليمن اشتباكات متبادلة في تعز ونزوح أكثر من 145,000 شخص. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة. وختاما، سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية شبه اليومية على البلاد حسب وكالة رويترز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية نصافح حضرات المستمعين بمعاني الأمل والجمال وحب الحياة. يوم مبارك، هذا اليوم الجديد الذي نستقبله وإياكم حيثما كنتم حضرات المستمعين بأحلى الكلام وأحلى الأنغام.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يؤت الناس خيرا من الصبر والمعاناة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لم نزل نستزيد للصابرين حتى نزلت الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عليه السلام: عليكم بالصبر، فإنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال أيضا: الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية. أما الشاعر فقال: وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل.

0: الكبير والتم بخير.
1: لفظ إنسانية. يعني لفظ إنسانية مجموعة طبائع المشتركة بين الناس، ويعني كذلك طبائع تجعل الإنسان متميزاً عن الحيوان. إنسانية الإنسان هي طيبة خلقية معبر عنها بمختلف أساليب القول والعمل والمواقف من الآخرين. والإنسانية هي الشعور العميق المطلق بأن الإنسان واحد على اختلاف الألوان والسلالات والأوطان، وبأنه أكرم المخلوقات وأشرفها وأعظمها وأسماها. أما الإنسية فهي مذهب يعنى بتنمية مناقب الإنسان وفكره بما يمثله من ثقافة أدبية وفنية وعلمية. إن الإنسية مذهب فلسفي يتخذ من الإنسان في حياته الواقعية موضوعاً له، ويسعى في إنماء فضائله الأساسية.

يخاطب الشاعر تونس الجميلة قائلا: قد سكنت العيون والأهداب، وأخذت العقول والألباب، يا بلادي وأنت آية فن أبدع الله سحرها الخلاب. أنت أعجزت كل وسم ورسم، وبهرت الأعداء والأصحاب. أنت في الكون جنة ليس يرجو غادر أن ينال فيك ثوابا. لقد قتلت الحساد حسنا وأمنا، فاستشاطت نفوسهم إعجابا. أنت يا تونس الجميلة تيهي، وليسف العدو التراب.

ويتحدث الشاعر عن تونس قائلا: في بلادي يسبح الكون لله ويجلو عن القلوب حجابا، ويود الصباح لو ظل طفلا في رباها فلا يخاف الذهاب، ويود المساء لو سال تبرا في محيطات مقلتيها وذابا. نحن في أيكها انتشرنا طيورا ونسورا على الذرى أسرابا، نحتسي الفجر والأصيلة ونتلو آية مجد ترددت أحقابا. الإمضاء جعفر ماجد.

ما الذي يسلب النفس هدوءها؟ أهو ما يقترفه الناس من الشرور؟ إذن فليعتنق الإنسان مبدأ أن الكائنات العاقلة إنما يعيش بعضها لبعض، وأن التسامح هو جزء من العدالة، وأن اقتراف الخطأ يصدر عن غير إرادة صاحبه. ليفكر الإنسان في كل ما ذهبت به الأيام من منازعات وارتياب وكراهية ومعارك، ما قد أحاله الزمن إلى رماد. وعندما يفكر الإنسان في ذلك يهدأ نفسا ويرتاح بالا. وإذا كان ما يسلب النفس هدوءها هو وهم من أوهام الشهرة، فليركز الإنسان بصره على اللانهاية ومداها الذي يتراءى لعينيه هنا وهناك، ولينتبه إلى أن الأرض كلها إن هي إلا نقطة، وإلى أن مسكنه إن هو إلا هينة من تلك النقطة، وأنه مطالب بأن يعرف قدره عملا بالمثل القائل: عاش من عرف قدره.

ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزن

قال كلارنس داي: عالم الكتب هو أروع بدائع الإنسان، فلا شيء آخر يبنيه الإنسان يدوم مثل الكتاب. فالنصب التذكارية تسقط، والأمم تزول، والحضارات تشيخ وتندثر، وبعد فترة من الظلام تبني شعوب جديدة حضارات غيرها، لكن الكتب تظل حية شابة نقية مثلما كانت في اليوم الذي كتبت فيه. تظل تخبر قلوب الناس عن قلوب أناس ماتوا قبل قرون، وظلوا أحياء في آثارهم الأدبية والفكرية الباقية. ليس من شك في أن ثقافة القراءة تشكل عنصراً أساسياً في تكوين الإنسان الذهني والاجتماعي العام، ومطلباً أساسياً في حياتهم اليومية، على اعتبار أن القراءة ترفع من قيمة المواطن في المجتمع، وترتقي بتفكيره ووجدانه، مثلما تساعد على إقرار التفاهم والتقارب بين البشر. ولهذا السبب فإن الأصوات في كل أنحاء العالم ترتفع منادية بضرورة العمل على نشر عادة القراءة بين مختلف فئات العمر، كما تخصص الدول والمنظمات الدولية أموالاً طائلة وتبذل جهوداً جبارة لتحقيق هذا الهدف الثقافي النبيل، وبخاصة فيما يتعلق بتنشئة الأطفال منذ الصغر على حب القراءة والإقبال عليها، بحيث تصبح عادة تلازمهم طيلة حياتهم. لكن وفي الخط الموازي لهذه الأصوات المنادية بضرورة نشر عادة القراءة، ترتفع أصوات أخرى تحذر من تزايد انصراف الأجيال الجديدة عن المطالعة، مما ينذر بأن القراءة الحرة المطلوبة لذاتها ومن أجل المتعة الذهنية والروحية لن تكون إحدى السمات الأساسية المميزة لإنسان الغد وعالم المستقبل، وأن هناك ثقافة أخرى بديلة تتكون الآن وتعتمد على وسائل تكنولوجية أكثر حداثة في مجال الاتصال والحصول على المعلومات والمعرفة، وتزحف بقوة طاردة فعل القراءة إلى هامش النشاط اليومي، بل إلى هامش الحياة ككل. لكن القراءة للكتاب وبرغم بروز هذه الوسائل الجديدة تظل ضرورية دون شك.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
2: الحمد لله رب العالمين، وبثقة وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. حضرات السادة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وبارك عملكم وجعل الفلاح سبيلكم. بداية، الشيء القيم الذي له قيمة عظيمة، وتبعا لهذا فإن القيم هي تلك المبادئ الخلقية التي تمتدح وتستحسن وتذم مخالفتها وتستهجن. فنحن نعيش في هذه الدنيا المتغيرة والمتلونة بكثير من القيم الصالحة والفاسدة، ونواجه فيها تحديات وأخطار تعصف بكل ما غرس فينا وما غرسناه في أولادنا بنينا وبنات من قيم ومبادئ وأخلاق حميدة. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن ترسخ القيم في المجتمعات دليل رقيها وسر تماسكها وترابطها واستقرارها، كما أن انهيار المجتمعات يبدأ بانهيار منظومة القيم المجتمعية. فالمجتمعات التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها، لأنها تقوم على أساس هش. قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاق ذهبوا. ولا شك أن ديننا الحنيف قد اهتم بالقيم المجتمعية التي تحفظ كيان المجتمع وتقوي أركانه، ذلك لأن حفظ القيم والأخلاق أساس هذا الدين العظيم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها المتابعون الكرام، لئن كانت الأديان روح الأمم فإن القيم أجسادها، فلا جسد بلا روح ولا روح بلا جسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أيها المتابعون الكرام، القيم هي الخصائص والصفات النابعة من العقيدة والتي توجه سلوك الجماعة، وهي أساس للحفاظ على النظام والاستقرار في المجتمع، ووازع بين الحلال والحرام والخطأ والصواب. وإن القيم التي تسود أي مجتمع تعد مؤشرا على نضجه وإدراكه لدوره في الحياة وطريقا إلى الإبداع، وإن الطريق إلى الإبداع والنجاح يمر على القيم والمبادئ. وديننا الإسلامي هو دين القيم السامية المستقاة من السماء ومن رسول السماء. ولقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القيم القرآنية وارتقى بهم في سلم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقال أيضا: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أيها المتابعون الكرام، تجب العناية بالتربية الأخلاقية للشباب لحمايتهم من الانجراف في مستنقع الشهوات ومن الغرق في الرذيلة وفي الأفكار غير صائبة. رزقني الله وإياكم جودة الفهم وسلامة القلب. في رعاية الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري يؤكد جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية على المستويات البشرية واللوجستية والتشريعية، مشيرا إلى توفر الإطار القانوني المنظم لها. تطوير التعاون في التطبيب عن بعد وتكوين الفرق الصحية محاور لقاء وزير الصحة بنظرائه من الجزائر وليبيا وموريتانيا بمناسبة مشاركتهم في مؤتمر تيليك هيلث كونكت بتونس. المساحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. غداً بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردية للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان سنة 2026. اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب في مناطق من ولايات مدنين وتطاوين وقابس مساء الغد الأربعاء، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجياً يوم الخميس الأول من أكتوبر بداية من الساعة 10 ليلاً بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة وفق بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تعادل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مع نظيره البوتسواني بنتيجة 2-2 في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وفي أخبار العالم، شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة. وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان حماية أمن الملاحة وأوضاع اليمن ويؤكدان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يلتقي اليوم بنيويورك وسطاء المفاوضات مع أمريكا وفق وكالة إيسنا الإيرانية. وختاماً، تصاعد ضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مستهدفة المنشآت الحيوية وشرايين الطاقة والغذاء والاتصالات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: هنا تونس وهذه إذاعة الجمهورية التونسية، منها نحييكم ونصبح عليكم ونستدعاكم باش نفيقوا مع بعضنا في يوم سعيد من طوال التسعة متاع الصباح. اللهم فرجا وفرحا ورزقا ويسرا في كل أمورنا يا ربي، إن شاء الله يومنا هذا يكون أسعد الأيام. انتم اللي تسمعوا فينا توا 6 و5 دقائق، وكما عودناكم هذا باش نبدأ كل يوم.

أكلته وجعلت أبذل فيك در مدان.

لو كنت تنهاني عن الماء الذي فيه حياة النفس، فيه حياة النفس.

أنتمه وجعلت أبذل فيك در مدار.

وجعلته وجعلت أبذل فيك در مدامعي وجعلت أبذل فيك در مدامعي حتى افتقرت إلى العقيق حتى

سألته. قلب الذي لا زال فيك متيماً.

0: هيك نحن انطلقنا وتوكلنا على ربي في منوعة تدوم حتى الساعة 9. إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. ثلاثي اليوم سمعناهم يذكرونا شوي بأجواء رمضان. إن شاء الله نوصلوا رمضان لباس الناس الكل فاقدين لمفقودين. سمعنا صوت القارئ الديني علي البراق ومنير المهدي ثم ماهر محمود. وصلنا لستة وتسعتاش دقيقة. خليوني نصبح على وهبي الوعر, هو اليوم مقدم الكونسوليت في الإخراج الإذاعي لمنوعتنا, ومعنا حميد الورغي في تنسيق فقرات لقانا, رانيا بوتوريا في رئيس تحرير اليوم, رفيق الدريدي وسميرة سوري في العمل الميداني, وأمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني, ونبيل عبيد. قلكم يوم سعيد, يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. شروق الشمس في تونس اليوم كان 6:13, غروبها يكون 6:06. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم, صلاة الصبح في 4:46, ظهر نص نهار 17 دقيقة, صلاة العصر اليوم 3:32, صلاة المغرب 6:08, وصلاة العشاء 7:32. ربي يتقبل من الجميع. نعرف اللي مع كل صلاة فما برشا دعوات, حتى نحن عنا دعوة ليكم كل صباح, إن شاء الله تكون مقبولة ومستجابة. قولوا أمين, هذه أمنيتنا لكل مستمع ولكل مستمعة.
1: دعوة خير.
2: لا يحزنك, الله لا يبكيك, والله لا يمرضك, الله لا يوريني فيك وجيعة, الله لا يخيبك, الله ينورك, الله يحميك, الله يسترك ويبعد عليكم كل بلاد.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم 3-29 سبتمبر 2026 يتميز بدرجة حرارة ترتفع شوية مقارنة بالبارح، باش تكون بين 29 و 33 درجة، لكن في المرتفعات أقل من هكا 27 درجة. بالنسبة للسحب بتكون عابرة على كامل بلادنا، لكن أحيانا كثيفة خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة كما قلنا في السواحل الشرقية لبلادنا. الريح اليوم تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية مناطقنا، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. علاش يتعمل المؤتمر هذايا في بلادنا؟ هو سيرسم الاستراتيجيات ويبني الشركات ويطور الحوكمة ويمول في مجال الصحة الرقمية، وهذا يخدم المواطن، يخدم كل واحد فينا ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. شنو فما في البرنامج؟ وفق بلاغ وزارة الصحة الانطلاق اليوم، حضور تونس يكون في عدد كبير من المحاور الرئيسية للمؤتمر، جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس. أيضا وزارة الصحة مش تكون حاضرة في ورشات تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية. وأيضا مش نستعرضوا التجارب متاعنا مع مصر مع الأردن في المستشفيات الافتراضية. المؤتمر هذا يدوم 3 أيام، سيتم فيها تبادل التجارب والخبرات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في تونس وأيضا في العالم. الانطلاق اليوم بكلمة لسيد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني وأيضا المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومن بعد فما كلمات ترحيبية. ثم ينطلق برنامج اليوم الأول بجلسة حوارية عنوانها أفاق متعددة الأطراف حول الصحة الرقمية، يشارك فيها خبراء من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والشركة العالمية للصحة الرقمية، إلى جانب مداخلات متعددة، جلسات ورشات على امتداد 3 أيام. ونحن أكيد على موجاتنا تلقاو تفاصيل هذا الموعد الصحي التونسي العالمي المهم جدا اليوم، كما قلنا انطلاق المؤتمر الدولي للصحة الرقمية وحتى لنهار 1 أكتوبر 2026. صحة دائمة للناس الكل إن شاء الله.

0: ودنك.
1: أعطيني ودنك إذا أنت تسكن في مدنين ولا تطاوين ولا جابس. علاش؟ على خاطر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقول لكم اللي فما أشغال صيانة وقائية ضرورية مش تصير في محطة تحلية مياه البحر بالزارات. هذا مش يكون غدوة الأربعاء 30 سبتمبر 2026. وكعلاش مش يكون فما اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب انطلاقا من 6 مساء غدوة الأربعاء بالمناطق العليا والمناطق المتواجدة في آخر الشبكات هذية في ولاية مدنين. نلقاو معتمدية مدنين الشمالية، مدنين الجنوبية، جرجيس، بن قردان وسيدي مخلوف. في ولاية تطاوين معتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن. في ولاية جابس في مدينة جابس ومعتمدية تيمارث وجابس الجنوبية. ملعب بي والماء وخليوها على جنب لأنه غدوة نظرا للأشغال مش تكون فما انقطاعات وبعد يرجع التزود بطريقة تدريجية وعادية نهار الخميس غرة أكتوبر 2026 بداية من 10:00 ليلا بعد استكمال أشغال الصيانة اللي تتواصل على مدار الساعة. اللي سمع يقول للي ما سمعش والغايب والحاضر يعلم الغايب. في أقاليم مدنين تطاوين جابس فما انقطاعات متاع ماء انطلاقا من غدوة 34 سبتمبر 6 متاع العشية ويرجع نهار الخميس غرة أكتوبر انطلاقا من 10 متاع الليل على خاطر فما أشغال في محطة تحلية مياه البحر بالزارات.

0: ثنية زينة.
1: انتم توا في ثنية ولا مش تشدوا ثنية؟ ان شاء الله ثنية زينة مع رفيق الدريدي. ناخذوا احوال طرقاتنا هذا الصباح. انا هي البلايس اللي معبيه شويه، انا هي اللي فارغه، منين تنجموا تتعداوا اذا فما شويه اكتظاظ؟ هذا كل نعرفوه من عند رفيق. بعد نقولوا له مرحبا، يومك سعيد، نهارك طيب، مرحبا.
2: صباح الفل نبيلة، مرحبا بك وبكل مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية ونحن موجودين توا في قلب تونس العاصمة في ساحة الجمهورية، ما يعرف دي الباساج، من حاليا الحركية قاعدة تزيد أكيد في اتجاه شمال تونس العاصمة من وسط البلاد في اتجاه لافايت وفي اتجاه المناطق الشمالية لتونس العاصمة. الحركية كذلك قاعدة تزيد في شارع القرش الأكبر، مدخل إذن مدينة تونس، مدخل منطقة الباساج من جهة الطريق الرابطة شمال جنوب، يعني بين لوتوروت وكذلك بين طريق الوطنية رقم 8 في اتجاه أريانا وبنزرت. كذلك حاليا تم استيقاظ مروري وتقريبا شبه توقف للحركة المرورية في المدخل الجنوبي للعاصمة في منطقة الأشغال على مستوى جبل جلود أكيد في اتجاه تونس العاصمة، وننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور، ويمكن استعمال الطريق الوطنية رقم 1 اللي ما زالت فيها الحركية ماهيش كبيرة، ما فيهاش اتجاه اللي يحب يمشي لتونس يستعمل إذن الجي بي إس، ومن ثم قنطرة مجنين الرياض وطريق الزيت كات نحو تونس العاصمة. نمشي نشوف الضاحية الشمالية شنو هو الحركة المرورية فيها. بالنسبة للطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية حتى التوا ما زالت عادية، نفس الشيء بالنسبة لطريق السريعة تونس حلق الواد الحركية عادية، وكذلك بالنسبة لطريق جمرس المرسى سيدي داود عادية كارتاج الحركية عادية. بالنسبة لطريق الوطنية رقم 8 بداية الكثافة المرورية على مستوى حي النزهة في اتجاه تونس العاصمة، الاكتظاظ موجود في القنطرة إلى حدود مدخل مدينة أريانا من جهة المنطقة المعروفة بالبطوار. شوفوا الضواحي الغربية بالنسبة لطريق شوعية إكس، حاليا بداية الاكتظاظ المروري على مستوى حي الزهور وقزندار في اتجاه المطار وفي اتجاه المنارات وتونس العاصمة. الطريق الوطنية رقم 7 ثم اكتظاظ على مستوى حي الأمل ومركز الحي بقصر سعيد في اتجاه المفترق اللي دخل الروتيكس، وكذلك على مستوى محطة إيرافير المنطقة المعروفة بالبورتال. بالنسبة للطرقات السيارة، طريق سيارة A1 تونس الحمامات سوسة الحركية عادية إلى حدود مدينة سوسة، فقط ثم كثافة مرورية في منطقة عين الرحمة شجرنية في اتجاه سوسة. بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس بنزرت الحركية كذلك عادية، ما فماش اكتظاظ مروري، فقط ثم كثافة مرورية نسبية في بياج سيدي ثابت. أما بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس الجاز الباب واد الزرقاء وسالم الحركية كذلك عادية، فقط ثم كثافة مرورية في بياج الفجة في الاتجاهين.
1: شكرا لك رفيق، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق في هذا الوقت. واحدة واحدة بربي، واحدة واحدة ونوصلوا إن شاء الله الناس الكل لباس. نحن همش خليوا صوت فيروز يرفقكم حتى للي توصلوا لقريتكم ولا لخدمكم وإلا للوجهة متاعكم. نهاركم طيب، نهاركم زين، بقوا معنا نحن مكملين للتسعة كما العادة.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا أمهات يطيبوا الحم وياخذوا المرقة ويرميوا فيها شربة وإلا غيرها ويعطيوها للصغار، ويظنوا اللي القوة متاع الحم الكل تعدات في المرقة. لا، ما تعدى في المرقة كان الشحومات، وهذا علاش يزم نعطيه للصغير الحم ومرقته.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم بكافة الولايات للتوعية بمخاطر المخدرات وأهمية التوقي منها. بمشاركة أكثر من 30 دولة، تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. عمادة المهندسين التونسيين تعد خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد. وفي العالم، تصعيد عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وأمريكا وإيران تجريان محادثات منفصلة مع الوسطاء لإنهاء الحرب. تحت شعار صحتك أولا، تنظم اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، تنظم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكل الولايات. هذه القوافل تهدف إلى وقاية الأطفال والمراهقين والشباب من آفة المخدرات عبر أنشطة ثقافية وتحسيسية وفق المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله.
5: الهدف من القوافل هذه تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذه، تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها باش تفهم شنو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة. يلزم يفهموا بعض المؤشرات، بعض الأساليب اللي يتم بها استدراج صغيراتنا. يلزم العائلة التونسية تعرف الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل متاعنا، راهو هذاك مؤشر يلزم نركزوا فيه. باش يكون فما أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم. من جهة أخرى باش يكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء. باش يكون فما فضاء مخصص يحترم السرية. بالتوازي باش يكون عنا مجموعة من الأنشطة الموجهة يأثرها نوادي الأطفال المتنقلة باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر تاع المخدرات مع احترام خصوصيات المرحلة العمرية.
4: منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء بداية من الأول من أكتوبر المقبل، إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية في إطار مجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بالوزارة زكريا الداسي. كما أعلن إحداث منصة إنصات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالتلاميذ سيتم إطلاقها قريبا.
6: بمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات، وضع برنامج تنفيذي يضم لعدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات التي ستطلق في أول أكتوبر، منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. يقع التلميذ في المؤسسة، وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية من حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. بعث منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، وستنطلق في القريب العاجل.
4: أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان أصدرته أمس عقب جلستها العامة العادية المنعقدة السبت الماضي، أكدت تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، ودعت إلى استئناف مسار الرقمنة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة، وإلى إحكام الرقابة على مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة زبير جيجا.
7: شنو الحاجات اللي مقلقة المهنة واليوم تمثل عائق قدام إنجاز الصيدلي المهام نتاعو؟ أولها نقص الدواء أصبح مزمن اليوم، تقريبا ما فتحناش للعام العاشرة وأكثر على التوالي، ما نجموش نعديو كوموند نتاع دواء للفارماسي وتوصل كوموند كاملة. الموضوع الثاني هو كان عنا بروجي طرقنا التعامل ما بين الصيادة والصيدلية المركزية وأكثر ما يمكن من الشفافية، ويتوزع الدواء على تونس كاملة بنفس الطريقة وبالعدالة الكاملة، وقع إيقافه. لا نفهم إلى اليوم علاش وقع إيقاف رغم أنه الدولة تشجع على الرقم. حكينا على المشكلة اللي كنا عم كيف ما سمح حتى رؤية واضحة إلى اليوم، رغم أنه قاعدين نحكيه وقاعدين نحاولوا نلقى حلول، ثم تعامل ثم حاجات قاعدين نصلحوا فيها نريال، ما معناش صورة واضحة، وحتى كنا عم نفهم عندها صورة واضحة كيف نقعدوا ونحاولوا نخدموا باش نتفاداو بتاع كل عام آخر سنة تصيرك الأزمة، إلى اليوم معناش صورة واضحة.
4: طالبت المصحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. كما دعت في بيان أصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص هذه المستحقات. نبقى دائما في الشأن الصحي، حيث تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيليهيلث كونكت 2026 بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. مؤتمر يهدف بالخصوص إلى بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. أكد النائب بالبرلمان ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة خلال تدخله في برنامج المشهد الآن، أكد أن التحول الطاقي أصبح ضرورة وليس خيارا، وأن الأولوية حاليا تسريع تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة.
8: اليوم تم أولوية عاجلة التوجه إلى تسريع مشاريع الطاقة الشمسية، المشاريع الكبرى اللي انطلقت في البلاد، وإلا الانتاج الخاص اليوم اللي موجود على مصانعنا وعلى منازلنا وعلى مؤسساتنا العمومية اللي لازم يتسرع، ولازم اليوم تبسيط هذه الإجراءات أكثر ما يمكن، خلي نمشي من هنا قبل صيف 2027 في نسق كبير. تقريبا نحن نكبو في حدود 100 ميجاوات في السنة على المنازل ولا على المصانع، كان نخلط ونعمله تقريبا 200 ميجاوات، هذا كله ربح للدولة التونسية.
4: من جانبه اعتبر رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل أن تونس سجلت خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في تركيب مشاريع الطاقات المتجددة، غير أن تسريع الانتقال الطاقي يتطلب بالضرورة تعزيز قدرة شبكة ستاغ على استيعاب الانتاج.
9: الوضع الموجود اليوم في الـ5 سنين 4 سنين الأخرى صارت أكسيليراسيون كبيرة في تركيب طاقات شمسية، كل كيلوات تركبوا طاقات شمسية تربح به أقل توريد متاع غاز، أقل استهلاك طاقة حفورية. توقع نمو هذا متاع التركيب لازم يقابلوا نمو متاع قدرة استيعاب متاع شبكة الكهرباء، وهذا الكل موجود في الاستراتيجيات الوطنية من 15 عام التالي. هو كيما قدمنا في التركيب في السنوات اللي فاتت للأسف ما كانش فاهم مواكبة لمشاريع على تعزيز قدرة الإدماج للطاقات المتجددة، وذلك علاش في المستقبل كي نحكيو الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة بصفة عامة هي تقعد ديما مكملة للطاقات الحفورية، ماهيش باش نحاها. وراه الطاقات المتجددة إذا كان حطها في وضعها صحيح ودورة صحيح راهي استثمار هائل ومربح للبلاد.
4: أعدت عمادة المهندسين التونسيين خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 26 و2000. وشدد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي على أن معالجة الوضع يستوجب مقاربة متكاملة تشمل الإنتاج والغاز والصيانة والشبكات والطاقات المتجددة، إلى جانب التخزين والتمويل والحوكمة والتحكم في الطلب.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tn.
4: في أخبارنا العالمية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة نابلس ومناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، وأصابت فلسطينيا بالرصاص في قباطية ونكلت بشبان آخرين، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون على عدد من المنازل والمدنيين، ما أسفر عن وقوع إصابات، في حين اقتحم حوالي 2000 مستوطن المسجد الأقصى المبارك يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، مؤكدا تشديد التضييق على الأسرى في سجون الاحتلال. تشهد جبهات القتال في محافظتي تعز ولحج جنوب غرب اليمن منذ يوم أمس اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بالتزامن مع تحركات وتعزيزات عسكرية للحوثيين، فيما أعلن الجيش اليمني تنفيذ 356 عملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات وقدرات عسكرية حوثية خلال الساعات 24 الماضية. وفي الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم إن إيران هددت بمهاجمة مصالح واشنطن في أنحاء العالم، مؤكدا أنه ستكون هناك تداعيات إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم. في الأثناء، أفادت مصادر من الجانبين بأن مسؤولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء أمس الاثنين في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل 7 أشهر. وذكر مسؤول مطلع على المفاوضات أنه من المتوقع أن تركز أي محادثات مقبلة على نسخة معدلة من اقتراح مدته 7 أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم بكافة الولايات للتوعية بمخاطر المخدرات وأهمية التوقي منها. بمشاركة أكثر من 30 دولة، تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. عمادة المهندسين التونسيين تعد خريطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد. وفي العالم، تصعيد عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وأمريكا وإيران تجريان محادثات منفصلة مع الوسطاء لإنهاء الحرب. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
10: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

شاء الله زينة لكم الكل مستمعينا، أهلا وسهلا. 7:19 دقيقة على موجاتنا، نهاركم طيب. هذا بلاغ ذو محتوى إشهاري يوميا حتى نهار 2 أكتوبر. نذكركم بمشاريع الوكالة العقارية للسكنة، لأنه الوكالة تعلن اللي ما زال التسجيل متواصل في مشاريع تقسيم الأريج 2 بسيدي ثابت أرينا، تقسيم جنين المحمدية في بن عروس، وتقسيم الزيتونة بالسويسي من ولاية المهدية. هذوما تخصص فيهم الوكالة 50% من أجمالي المقاسم الفردية المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل اللي ما يفوتش الدخل الشهري متاعهم الخام 3 مرات الأجر الأدنى الخاص بالمضمون في تاريخ إسناد المقسم. مساحات تلبي احتياجات السكن في تقسيمات متكاملة. تنجموا تطلعوا وتسجلوا في المشاريع هذية حصريا على الموقع الرسمي للوكالة العقارية للسكنة اللي هو www.afh.net.n www.afh.net.n.

0: الخبير.
1: نرجع لك ديما وحتى نحن نرجع لهم ديما خبراءنا مش نفهموا ونعطيه بعض التفاصيل للناس اللي تسأل على الكنام وعلى التأمين على المرض. كما تعرفوا فما أجيال مهمة لازم المضمونين الاجتماعيين ينتبهوا لها، كما 30 سبتمبر هو آخر أجل لتغيير منظومة العلاج، وكما 30 نوفمبر آخر أجل لاختيار أو تغيير طبيب العائلة. للموضوع هذايا نرجع اليوم مع سي حافظ العموري المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. صباح النور سي حافظ.
2: صباح النور ليك ولمستمعي الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بك. نرجع لمنظومات العلاج في تونس والتأمين على المرض، إيش عنا وشنو الفرق بيناتهم والأجيال اللي حتى الصندوق لتغيير سواء المنظومة أو طبيب العائلة؟
2: وأحنا راهو عنا ثلاثة منظومات. عنا المنظومة العمومية معناها المستشفيات، المستوصفات، المصحات الضمان الاجتماعي، وهذوما راهو المسجلين في المنظومة هذه هم الأغلبية الساحقة تقريبا 60%. هو المنظومة هذه باهية لأنه وعادة يسجلوا فيها اللي الدخل متاعهم ما هوش كبير برشا، والدفع بسيط معناه معلومة بسيط مش تدفعوا في السبيطار ولا في الواحد المستوصف. وإنما الحق وإحنا نكونوا صراحة، المنظومة هذه المشكلة متاعها هو الاكتظاظ، ولهذا يولي إن المواعيد تبعد تولي طويلة، واحد ياخذ موعد ثلاثة شهور وأربعة شهور إلى غير ذلك، هذا نقصد في السبيطارات. وزاد تجيب فترات اللي الدويات مقطوعة، مع بعض الدويات ما نلقاوهاش في السبيطارات. إذن وإنما هي كما قلت لك معناها منظومة فيها الأغلبية، بالرغم هالحاجتين هذوما وإن شاء الله تتحسن فيها الأغلبية. عندنا المنظومة الثانية اللي نعرفوها طبيب العائلة. طبيب العائلة هذه فما اختيار، واحد يختار طبيب العائلة ويختار الصيغة هذه نتاع طبيب العائلة. شنو يولي؟ يولي هو طبيب العائلة أول حاجة يدفع كاش نسبة وقت يمشي لطبيب العائلة، ما يدفع نسبة من الكونسلتاسيون، ما يدفعش كامل، يدفع 30% من الطريفة اللي حددتها الكنام. وكيف كيف حتى يمشي للفارماسير أو يدفع كيف كيف، ما يدفعش الكامل، يدفع نسبة معينة. إذن وهذه الطبيب العائلة راهو فيها استثناءات، مش لازم مش يمشي للسنيت وجع فيه ما يتعديش بطبيب العائلة، خاطر طبيب العائلة هو جينيراليست عادة، ما يمشيش الواحد اللي عنده الصغار ما يمشيش يتعديش بطبيب العائلة، يمشي طول الطبيب الصغار. واللي كيف كيف معناها اختصاص النساء والتوليد كيف كيف معناها، وانما دونك طبيب العائله هو، وطبيب العائله راهو يجم يوجه المريض للطبيب مختص اذا كان هو يلزمه طبيب اختصاصي يوجهه للطبيب مختص.
1: اما كي يمشي المضمون للطب الاختصاصي يدفع فاتوره كامله ومن بعد يصب الاوراق للكنام ولا ليه؟ طبيب العائله المتعاقد مع الكنام هو اللي يدفع نسبه، المواطن يدفع نسبة من المبلغ، لكن بالنسبة للمختص يظل يدفعها كاملة ولا يدفع نسبة زيادة؟
2: لا هو فما هو راهو احنا في تونس تقريبا كل الاطباء والمصحات راهو ما عندها اتفاقيه مع الكنام، وانت والصيغه نتاع الدفع. وانا حاجه اخرى باش نوصلوا للاجال، المنظومه الثالثه منظومة، وهذه راهي طبيب العائلة مع كامل الأسف المنخرطين فيها ما هماش برشا، أنت تقريبا في حدود 18% هكاك. عندنا الصيغة الأخرى هي استرجاع المصاريف. استرجاع المصاريف لشكون؟ اللي عنده فلوس، اللي عنده خاطر يلزمه يدفع الكل، من بعد يقع استرجاع، عنده ورقة يعمرها ويمشي ويخليها عند الكنام وبعد يرجعوا له المصاريف. ولكن راهو حتى استرجاع المصاريف راهو عنده حق باش يمشي للسبيطار، باش يعمل عمليات في السبيطار، باش يرقد في السبيطار. وانا اوكي تولي شنو؟ تولي الطريفه تختلف. في عود كانت الطريفه نتاع المصحه ولا طبيب خاص، تولي الطريفه نتاع السبيطار. اذا معناش نحب نقول راهو السبيطار محلول للمنظومات الكل الثلاثه. اللي عنده يزمه ويرقد في السبيطار ولا حاجه راه محلول. ما نبش واحد ما يخافش يقول لنا اذا كان ناخذ طبيب خاص ولا حاجه ما عادش عندي حق نرقد في السبيطار. نرجع توا فما اجال والاجال هامه، واحنا مع كامل الاسف راهو في تونس ما عندناش نساو الاجال، ما يحترموش الاجال. ايه على غالب ثقافه فهمت عندنا، راهو كان واحد ماهوش فرحان بالمنظومه نتاعو يجم يبدلها، عنده أجل حتى من هون 30 سبتمبر
1: حتى الغدوة مثل عنده غدوة 30 سبتمبر.
2: راه مش لازم هكا صفوف قدام الكنام، واحد راه لازم تبدلها عن بعد، تعمل كنام وتبدلها فهمت. ما يطلبوا شيء، يطلبوا بتاخد تعريف، النسخة بتاخد تعريف والكرني بتاع العلاج وتبدل. تقول راني كنت مثلا في المنظومه نتاع السبيطارات تو باش نولي نحب طبيب العائله، ولا منظومه طبيب العائله حب نولي استرجع مصاريف، ولا ما في طبيب العائله كان راهو كان الواحد يحب يبدل هذا، كان يحب واحد يبدل المنظومه، وزاد اللي عنده هو تو في طبيب العائله ما يحبش يبدل، راهو يحب يقعد في طبيب العائله. اما ماهوش فرحان بالطبيب، معناها الطبيب اللي لازم يمشي له قبل ما يمشي للطبيب الاختصاص،
1: حبي يبدل الطبيب
2: هوني تبديل الطبيب راهو في عنده أجل في 30 نوفمبر كيف كيف. أو كيشوف الطب اللي قريبة ليه خاطر بشوى حتى اللي هو يساعده ويشوف ويقيد مع طبيب معين وكيف كيف عنده من هوني حتى 30 نوفمبر. إذن راهو اللي فوت هالأجل ما يجمش يقول اللي فوت 30 سبتمبر إذا كان يفوت غدوة ما يجمش يقول راهو نحب نبدل المنظومة بتاعي ونحب واحد من منظومة المنظومة. وهذه راه تصير معناها كل عام وبصفة دورية، ونأكد أنه مش لازم هكا صفوف، راهو تمشي حتى تكون أي إنسان يعرفك يدخل للإنترنت يدخل للكلام موقع الكلام ويبدل لك المنظومة نتاعك.
1: كان حر تمشي حتى البيبلينات قريب ليك عندك غدوة آخر أجل لتغيير المنظومة.
2: أيوا خاطر احنا شوف احنا كانت لاحظ يا نبيلة في كل شيء في آخر أجل تلقى الناس تفكر كان شيء آخر نهار
1: ديما آخر دقيقة آخر دقيقة
2: يعطيك الصحة. أنا نسميها ثقافة الدقيقة 90 كما الكرة 90 دقيقة، أنا آخر دقيقة راهو الناس كل في الفينيات في كل شيء في كل شيء تقول الفينيات رزمة وليت ديستانس. على كل حال في كل شيء راهو آخر دقيقة تلقى الاتضاد، هو يعرفها راهو مثلا يعرف راهو 30 سبتمبر لا ما كوا يلزم اخر دقيقه يمشي اوكي ما توا راه اكثر الخدمات ولا عن بعد ارتحنا من الصفوف ويمشي
1: اسهل واحسن واقل وقت
2: اسهل ونفس اللي في راه باش ياخذ راه باش يخرج لك راه ما تخافش وقت تمشي تعمل حتى الديستونس راه باش يخرج لك وثيقه باللي انت عملت المطلب نتاعك وبالتاريخ وكل شيء راه هيك الوثيقه اللي باش تعطيها لك الكلام ولا باش تحطها عند الكلام راه هي باش تخرج لك حتى من الانترنت باش تخرج لك وهذيك تحتاج بها نهار اخر عند الكلام كان يقولوا لك راه ما هم يخافوا بالك ما وصلتش هذيك تحتاج بها هي راني عملت المطلب في الاجل نتاعك ان شاء الله ان شاء الله في حصص قادمه ندخلوا في المنظومات وقديش خاطر فما السقف معناها وقت واحد ما يتجاوزوش وتوا راه ما تتصورش قديش السقف تحسن ديما يبقى غير كافي وانما تحسن عديد المرات خاصه 2024 معناها تحسن كبير وانما يبقى بغلاء الدواء بغلاء كل شيء راهو يبقى ديما معناها يلزم تزيدوا وتحسنوا فيه وان شاء الله هذا الكل راهو ان شاء الله باش يتغير كما قلت لكم ديما راهو وزاره الشؤون الاجتماعيه قاعده تحضر فيه مراجعة كاملة ومعمقة للضمان الاجتماعي ومنظومات الضمان الاجتماعي الكل بما فيها منظومات الكنام وإحنا نحاول نواكب المستجدات كما واكبنا حتى المشاريع مش لازم نحكي على القوانين لا حتى مشاريع ما قلنا كمشروع تعتقد الأمهات تعرضنا مرة أخرانية بالرغم مشروع إن شاء الله أو فما مشروع زاد كبير برشا في مجلس النواب هو مراجعة قانون الوظيفة العمومية إن شاء الله جينا فرصة نتعرضوا للمشروع.
1: نرجعوا برشا مستجدات في قانون الشغل. حتى البارح كانوا بحثنا المدير العام كان بحثنا لتفقدات الشغل، وكنا تحدثنا على مشاريع كبيرة مش تصير في المستقبل حول إعادة النظر في بعض القوانين، بعض الفصول، مشاريع جديدة تهم الشغل في تونس، كما نرجع على المنظومات نتاع التغطية والعلاج، كما نزيد نرجع نحكيه على الاضطراب في توفر الأدوية، والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في البيان نتاعهم قالوا لي عندهم صعوبات في التزود من الصيدلية المركزية. يعني برشا مواضيع، ونحن ديما معاك سي حافظ، مشكور على رحابة صدرك كل نهار ثلاثة. نرجع النقطة من نقاط مش نقدموا المعلومة لمستمعينا، يعطيك ألف صحة وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام.

0: النشرة الجوية.
1: صباح الأمل والعمل اللي يسمعوا فينا الكل. النشرة الجوية وكيفاش مش يكون طقسنا اليوم. معنا سعيدة بن صالح، نقول لها يومك سعيد ومرحبا بيك. أهلا وسهلا.
2: نور نبيلة، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: صبت في بعض بلايصة بين البارح واليوم؟
2: الحقيقة لي يعني كانت أمطار ضعيفة متفرقة، ما سجلناش كميات لحدود 7 صباحا هذا اليوم، يعني كانت أمطار أقل حتى من 1 مليمتر في بعض السواحل، خاصة نقولوا احنا حمامات سواحل الشرقية تاع الوسط، دونك نقولوا أمطار ضعيفة ومتفرقة، ما فماش كميات اليوم تاع أمطار مسجلة. استقرار البارح في العوامل الجوية، اليوم بدأ يتواصل الاستقرار، تكون سحب عابرة على كامل البلاد، متكاثف شوية بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة اليوم شاشة ارتفاع طفيف بدرجة أو درجتين، تراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة، تكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. البارح سجلنا 30 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، اليوم نتوقعوا بين 31 و 32 درجة كأعلى تقدير. يعني بالنسبة لغدوة الأربعاء زادت تواصل سحب عابرة بأغلب المناطق، تتكثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة مؤقتا رعدية، ريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يتواصل مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج بقية السواحل. الحرارة في نفس المستويات، غدوة اليوم نحكيه على نفس المعدلات. بداية من يوم الخميس تبدأ الحرارة في انخفاض طفيف وتدريجي، يكون الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمرتفعات الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار وسحب عابرة ببقية الجهات. يوم الجمعة كذلك يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بعد الظهر، خاصة بالجهات الغربية تكون مصحوبة بأمطار وبقية الجهات تكون فيها سحب عابرة، وكما قلنا الحرارة في انخفاض طفيف وتدريجي.
1: يسعد أيامك يا سعيدة بن صالح،
2: نبيلة.
1: شكرا لك من المعهد الوطني للرصد الجوي. يومك أسعد. اللي يسأل على الوقت هو 7:38.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: جرايد اليوم.
1: ما نحرمش العمر من عطفك عليا يلي حبك من السماء أجمل هدية، هكا غنى فريد لطرش. ووصلنا لفقرة الجرايد والدكتورة زهيرة اللي نسلموا عليها برشا، زهيرة بن عيشوية، قالت نموت عليها الغنية هذية، وإن شاء الله صحك مبروك يا دكتورة. رفيق الدريدي، مرحبا. أهلا وسهلا،
2: صباح الورد نبيلة ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بجريدة الصباح، عودة على القرار اللي كنا حكينا عليه البارح اللي يخص منع خروج التلامذة من المؤسسات التربوية في أوقات الفراغ أثناء الحصص الدراسية. صباح تكتب عنوان خطوة حاسمة لتحسين الوسط المدرسي، نلقاو كل التفاصيل في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. الشروق ترجع على نفس الموضوع زادة من زاوية أخرى وتتسائل في ملحقها التربوي في علاقة بهذا القرار، هل المدارس والمعاهد جاهزة لتنفيذ قرار منع خروج التلاميذ في ساعات الفراغ؟ نلقاو من بين الشهادات أولياء ومختصين يقولوا كون القرار جاء في وقته، لكن يلزم توفير ظروف تنفيذه وسط المؤسسات التربوية. كذلك من بين النقاط الواردة في هذا المقال كون المختصين يراوا لمديري المؤسسات التربوية أمامهم باب الاجتهاد لتنفيذ هذا القرار، حتى السماح بكونه تكون فما حصص رياضية خارج التوقيت في المدارس وأكيد تحت إشراف الإطار التربوي.
1: في معهد بقرطاج ديجا حطوا الكريسي، حتى كريسي ودي بون، قالوا مش التلامذة يقعدوا فيهم. هل هي ممكنة في كل المعاهد ولا هو اجتهاد من المدير؟ تنشوفوا الاجتهادات الأخرى ونرجع عليه الموضوع بما أنه سيطبق انطلاقا من أول أكتوبر 2026، وأعلنوا زيدا مع عدم السماح للتلاميذ بالخروج في ساعات الجوفة ليزور كروز أنهم يعملوا منصة إنصات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالتلامذة، مش يتم إطلاقها قريبا.
2: نواصلوا نبيلة مع مختلف العناوين الواردة في صحفنا اليوم، نقرأوا من جريدة الشروق كذلك. البارح كان مع الأسف حادث أليم في منطقة المحمدية في بن عروس. الشروق تكتب وفاة امرأتين وإصابة تلميذين، شاحنة تدهس مواطنين قرب معهد ثانوي بالمحمدية. وفي نفس السياق جريدة لابخيس تكتب في صفحتها الأولى سويت الأكسيدون دو سيركولاسيون محمدية، على إثر حادث المرور الأليم هذا اللي صار في المحمدية، أبيل أبليكي دورجونس للوا سور لا سيكوريتي، دعوة إلى التطبيق الفوري والعاجل للقوانين اللي تخص السلامة المرورية، وفي أهمها حسب ما دعت له جمعية سفراء السلامة المرورية تطبيق قرار منع السير فوق سرعة 30 كيلومتر في الساعة أمام المؤسسة التربوية. وكل التفاصيل تلقوها في الصفحة الثانية من جريدة لابخيس الصادرة اليوم. إذا المؤسسة التربوية نذكروا كم نراو السرعة ما عادش 50 ولا 30 كيلومتر في الساعة. كملوا مع مختلف العناوين الواردة في صحفنا اليوم، نقرأ من جريدة الصباح في موضوع آخر. في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لأول مرة التصويت بنعم على سحب الوكالة من نائب مجلس منتخب في ولاية توزر، والعنوان هذا نلقاو كل تفاصيله في الصفحة الثالثة لجريدة الصباح الصادرة اليوم. نكملوا مع مختلف الأخبار اللي نلقاوها في صحفنا اليوم. في جريدة الصباح موضوع آخر يخص قطاع الأطباء وطب التجميل، الرقم كتبته الصباح 300 طبيب تجميل فقط مرخص لهم مراكز تجميل عشوائية، وانتحال صفة طبية يهدد سمعة القطاع وصحة الحرفاء. كل تفاصيل في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك الموعد الأيامات هذه في المملكة العربية السعودية مع الصالون الدولي للأغذية والمشروبات في جدة. صباح تكتب المبادلات التونسية السعودية تتجاوز المليار دينار، الألف مليار من المليمات، قفزة في الصادرات وحضور تونسي لافت في الدورة الثانية لهذا الصالون المقام في جدة السعودية. هذا شنو عنا حتى التوا عناوين نبيلة.
1: شكرا لك، هذه عناوين الجرايد ومواضيعها. بقوا معنا إذا تبعوا في الرياضة ومستجداتها الكابتن لطفي خالد بعد لحظات يكون هوني. متى وخليكم مع سيدة نعمة، لقبلك أنت ولا بعدك.

0: بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
2: فلاش سبور، أهلا وسهلا بكم الناس اللي كنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسي في أول مواعيدنا الرياضية. المنتخب الوطني التونسي تعادل البارح 2-2 أمام المنتخب البوتسواني في ملعب حمد العقربي برادس، مباراة كانت لحساب الجولة الثانية من تصفية المؤهلة اللي كان 2027 تنزانيا كينيا وأوغندا. نتيجة مخيبة الأمال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بعد التعادل في المباراة الأولى في مباراة الجولة الأولى، كذلك في ملعب حمد العقربي برادس أمام المنتخب الأوغندي 1-1. البارح المنتخب البوتسواني هو اللي بادر بالتسجيل عن طريق محمد النصراوي ضد مرماه في الدقيقة 38، ثم حازم المستوري عدل للمنتخب الوطني التونسي في الدقيقة 44. نفس الملاعب حازم المستوري سجل الثاني للمنتخب التونسي في الدقيقة 49، لكن المنتخب البوتسواني كان عدل النتيجة 2-2 عن طريق ديتسلي في الدقيقة 60، كان سجل الهدف الثاني وعدل وربح نقطة. المنتخب البوتسواني ثمينة جدا من ملعب حمد العقربي برادس أمام المنتخب الوطني التونسي. واقع المنتخب الوطني التونسي يحكي عليه المدرب معين الشعباني بعد مباراة البارح.
3: قلنا راهو ليكيب ناسيونال قاعدة تتبدل، فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين بتي تبتي، فما دي جوار دي جوار اللي خرجوا، فما غيابات كثيرة بارابور للعام اللي فات ولا العام اللي قبله. دونك اون فوا بور توت فما برشا خدمة تستنى في ناسيونال، برشا خدمة. دونك الحاجة اللي قلتها البارح قلت راهي ماهيش خدمة نتاع شهر ولا شهرين ولا ست شهور ولا عام، راهي باش تعاود من الأول جديد. فما فرق زاد أخرى اللي قاعدة بديفيكولتي وعندهم معناها تاريخ كبير حتى في الأوروب، وقت اللي تصير هكايا فاز ترانزيتوار لازم برشا وقت ولازم برشا صبر. احنا اسفل انا اللي عندي سؤال، احنا قاعدين نصبروا، احنا عارفين مقتنعين وفون دو نو ميم مقتنعين اللي كيف ناسيونال قاعده تتبدل ولازمها شويه وقت. دونك هذاك هو الواقع.
2: قائد المنتخب الوطني التونسي الفرجاني ساسي كان تحدث كذلك على مباراه البارح.
4: من حقهم مش يتغشوا، جمهور في رادس وزماتشويت نول، من حقهم مش يتغشوا. كاول ان شاء الله نخدم معاهم، احنا ان شاء الله نفرحهم بالماتشات الجايين. ماتش اوغندا خلقنا برشا فرص، الله غالب ما ثمش توفيق، ماركينا زوز نقول لك هو ماتش لازم يتربح. الله غالب اليوم بالنسبه بنتويت خايبين، ما الا كان نقعدوا بوزيتيف ونحاولوا نخدم معاهم احنا، وان شاء الله كل واحد فينا يحاول يعطي ما عنده ونحاول نركزوا اكثر. مازالوا دو سبوع جوي ان شاء الله، ما نسلموا مش نكملوا باذن الله، ان شاء الله نجيبوا الكاليفيكاسيون. لازم نكونوا اكثر خير معنا ديفونسيفمون، سيرتو بعد ماركينا البوند الثاني وخرنا شويه، ضيعنا شويه كور، مونك دو كونسونطراسيون من الكيب كامله. كيما قلت لك نحاول نخدم معنا احنا ان شاء الله يجي خير. اليوم ثم برشا حيد بهين اللي هما برشا فرص، برشا خلقنا برشا فرص، ماركينا زبونتو ان شاء الله يجي خير وكمان ان شاء الله. جو بون ثم عندنا بينالتي ولا زوز يعني ضد الاربيتر كان نجم يزفر لنا واحده، نحاول نخدم على روايحنا ان شاء الله يد واحده، وان شاء الله كيما قلت لك نتفائلوا خير وان شاء الله باذن الله. مازال دو سبوا جوي نحطوا معنا وان شاء الله نجيبوا كاليفيكاسيون.
2: عيسى العيدوني واحد من ملاعبية المنتخب الوطني التونسي كان تحدث البارح بعد المباراة وبعد التعادل بكل حسرة، وكان تحدث كذلك على المهمة من أجل التأهل للكان. اسمه عيسى العيدوني.
5: Le passé, il est dans le passé, on peut pas le changer. Maintenant, il faut voir le futur avec enthousiasme, travailler et aller chercher ces points-là. Alhamdoulilah, je suis pas là pour tirer sur les attaquants, les défenseurs, les milieux, les ceci, les cela. On est un groupe et on reste soudé, c'est le plus important. Alhamdoulilah, je suis content. J'ai retrouvé l'équipe, le maillot de l'équipe nationale. Alhamdoulilah, je me donne à 100% et j'essaierai de donner le 100% à chaque fois sur le terrain. Et voilà, comme je dis maintenant, moi, c'est pas important. Il faut penser à l'équipe et puis c'est tout. Maintenant, faut retrouver le sourire, même si c'est difficile, bien sûr, attention. Mais c'est comme ça, toujours positif, enthousiasme, inshallah. Bi'idhnillah, le khir va venir.
2: كما كنتوا تسمعوا في عيسى العيدوني قارب حمل المسؤولية لحتى واحد من الملاعبية لا دفاع لا وسط ميدان ولا هجوم. تحدث كذلك على المستقبل، قال يلزموا نخدموا في المستقبل. كذلك تحدث على نفسه، قال رجعت للمنتخب الوطني التونسي وعندي تحدي كبير أنه نعمل نتائج إيجابية في قادم السنوات. المنتخب الوطني التونسي زوز نقاط من زوز مقابلات، المنتخب البوتسواني زوز نقاط كذلك من زوز مقابلات. اليوم العشية المباراة الثانية في المجموعة متاعنا، المجموعة الثامنة الخمسة متاع العشية، المنتخب الأوغندي يستضيف المنتخب الليبي. امبارح كان الموعد كذلك مع مجموعة من المقابلات لحساب الجولة الثانية من تصفية المؤهلة للكان. غينيا الاستوائية فاز على سيراليون هدف مقابل صفر. الكونغو الديمقراطية تعود بثلاثة نقاط ثمينة أمام الزيمبابوي هدفين مقابل هدف، وبوركينا فاسو كذلك يعود بثلاثة نقاط ثمينة والانتصار على جمهورية أفريقيا الوسطى هدف مقابل صفر. المنتخب الأولمبي التونسي يلعب اليوم العشية مباراة ذهب الدور الأول من تصفية المؤهلة للكان أمام المنتخب البنيني، مباراة تنطلق مع 7 متاع العشية في ملعب سوسة. هامة جدا المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب الأسبوع القادم في لومي. منتخب الوطني التونسي إن شاء الله يكون جاهز، نحكي عن المنتخب الأولمبي اليوم أمام المنتخب البنيني ونعملوا نتيجة ممتازة. مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان كان تحدث البارح في الندوة الصحفية على التحضيرات وعلى هذه المباراة.
6: الماتش هذايا ما حضرنالوش، كان الجمعة هذه صحيح بدينا بكري وجمعنا من أول أسبوع اللي فات، لكن أعتقد إنه عنا بريسك عام وحنا نحضروا في المنتخب هذي. حتى كان ترجع للكونفوكاسيون 24 لاعبي اللي تم دعوتهم فيه، 21 متعودين بينا، أما ثلاثة لاعبين برك جدد على المنتخب ممكن أول دعوة. تكلم على عمار عبد الحق بيوسير وميراس بن حسن والمدافع الأيمن جبريل مؤمن، ثلاثة لاعبين جدد الباقي كلهم متعودين ويعرفوا طريقة اللعب وخدمنا مع بعضنا. زوز دورات فيهم أكثر من 12 ماتش مع بعضنا، دونك حضرنا كما يلزم، نقول إنه حضرنا كما يلزم الجورجي للنهار هذايا. عندنا متعة نحضروا، نسبيرون بيها إن شاء الله نكونوا حاضرين وتبدأ رحلتنا إن شاء الله بنجاح.
2: بالحظ والتوفيق للمنتخب الأولمبي. نذكر المباراة مع 7 متاع العشية في ملعب سوسة. نجم رياضي الساحلي دخل البارح في طرابلس تحضيري مغلق في سوسة استعدادا لعودة نشاط البطولة. طرابلس يتواصل لغاية يوم 3 أكتوبر القادم، 28 ملاعبي وجه المدى والمدرب كريستيان براكوني لهذا طرابلس. في المتلوي البارح كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للفريق بحضور الجماهير اللي طالبت بحلول جذرية من أجل حالة الضائقة المالية اللي يعيشها الفريق. عجز مالي قدر بمليار و600 مليون لفريق نجم المتلوي، هذا ما جاء في الجلسة العامة التقييمية البارح. فريق الأولمبي الباجي دخل البارح في طرابلس تحضيري مغلق في عين دراهم، يتواصل لغاية يوم 2 أكتوبر القادم. كذلك برمج الأولمبي الباجي مباراة ودية يوم السبت القادم أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب بوجمعة الكنيتي بباشا. في المنستير اليوم الموعد مع الجلسة العامة التقييمية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، جلسة عامة تقييمية تنطلق مع 5 متاع العشية في مقر النادي. كرة السلة غدا الموعد سيكون مع مقابلة الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني أليف مع 3 مواجهة منتظرة بين النجم الرياضي الساحلي اللي ينزل ضيف على النادي الإفريقي. قيت المقابلات 6 متاع العشية، الاتحاد الرياضي المنستيري النادي الرياضي الصفاقسي، شبيبة المنازة نادي حمام سوسة، نجم الراسي مع شبيبة القراونية، الدالية الرياضي بجرومباليا، واتحاد الأنصار الملعب النابلي يستضيف نجم حلق الود. دوري الأمم الأوروبية المسار الأول البارح، الانتصار المنتخب الفرنسي خارج القواعد أمام المنتخب البلجيكي هدف مقابل صفر. انتصار الثاني لزين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي البارح، شوف الفرحة كانت كبيرة برشا مع تسجيل أوليزي في دقيقة 88 هدف الوحيد في المباراة، هدف الانتصار للمنتخب الفرنسي. نشاهدوا زيدان البارح على حافة الميدان يعني يمشي يجري فرحان بالهدف هذا، ويشوت الكرة كانت موجودة بعد التماس يعني تسديدة كانت ممكن ومشيت الكرة الله أعلم. المنتخب الإيطالي انتفض البارح أمام المنتخب التركي خارج القواعد، ينتصر 4-0 مقابل هدف. هكا كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء. فلاش سبور.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم بكافة الولايات تهدف إلى وقاية الأطفال والمراهقين والشباب من آفة المخدرات عبر أنشطة ثقافية وتحسيسية وفق المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، داعية إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة. غدا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردية للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان سنة 2026. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمي. غدا الأربعاء تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولايات مدنين وتطاوين وقابس وفق بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وإلى آخر أخبار العالم، إسرائيل تغتال وفي اليمن اشتباكات مستمرة بين القوات اليمنية والحوثيين في تعز ولعج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بمستمعاتنا. وصلنا لفقرة ضيف الماتينال، معكم نستقبل سي نعمان حمداني، هو كاهية مدير بالإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات. يومك سعيد ومرحبا بك.
2: شكرا، صباح النور لك ولكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: اليوم انت بحذينا نحكيوا على التصدير التونسي، كيفاش اليوم نوسعوا حضورنا في الأسواق العالمية، شنو الفرص الجديدة الموجودة أمام المؤسسات التونسية. مركز النهوض بالصادرات يواصل تنفيذ برنامجه الترويجي لدعم المؤسسات والمصدرين مع توجه نحو تنويع الأسواق والوجهات التصديرية. اليوم معاك سي نعمان، نرجع للي صار خلال سنة 2026 في جزء الأول وما تبقى أيضا في الأشهر الجاية، ثم ملامح هذا البرنامج الترويجي وأهدافه.
2: أود في البداية أن أعطي لمحة حول المنهجية التي يعتمدها مركز النهوض بالصادرات عند إعداد البرنامج الوطني للتظاهرات التجارية بالخارج. هذه المنهجية تعتمد على مبدأين أساسيين. المبدأ الأول هو التقييم، تقييم ما تم إنجازه خلال السنوات الفارطة، وهنا نحكي على تقييم ذاتي يقوم به مركز النهوض بالصادرات عبر وسائله الخاصة، وتقييم خارجي تقوم به المؤسسات المشاركة ضمن الأجنحة والمشاركات التي ينظمها المركز. المبدأ الثاني الذي يعتمده المركز عند إعداد هذا البرنامج هو التنسيق. مركز النهوض بالصادرات يعتمد تمشي تشاوري تشاركي مع كل الأطراف المتدخلة في الجهاز التصديري عند وضع الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للتظاهرات. كل مع موافقة كل سنة في الفترة هذه مركز النهوض بالصادرات ينظم اجتماعات قطاعية مع مختلف الهياكل، مع مختلف الهياكل النقابية والقطاعية، مع مختلف المؤسسات ذات الصلة بالجهاز التصديري، مع غرف التجارة وغرف التجارة المشتركة. كل هذا من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم والتأكد من مدى قبولهم أو رفضهم للمقترحات التي يقدمها المركز ضمن البرنامج السنوي للتظاهر التجاري بالخارج.
1: نحب نرجع لأول نقطة قلتها في كلامك، اللي المركز يعود للقيام بعملية تقييم للي صار. بعد التقييم شنو عنا بالأرقام اليوم فيما يتعلق بالمؤسسات والتصدير والأسواق؟
2: احنا سعب في خصوص البرنامج في حد ذاته، احنا وقت نعملوا برنامج، وقت حكيت على التقييم الذاتي، احنا البرنامج اللي يعده المركز حتى يكون برنامجا متوازنا متكاملا يجب ان يستجيب لجمله من الشروط. اول هذه الشروط هو التنوع، بمعنى ان نحاول عبر هذا البرنامج ان نستهدف مختلف الاسواق العالميه وذلك قدر الامكان بطبيعه، وكل سوق اهميتها. أما الأهم أنه يكون برنامج متنوعا من حيث الوجهات الاقتصادية. الشرط الثاني حتى يكون هذا البرنامج متوازنا هو الشمولية، بمعنى أن يشمل كل القطاعات أو أغلب القطاعات الاقتصادية في تونس ذات القدرة التصديرية. والشرط الثالث حتى يكون هذا البرنامج متكامل هو التجديد، لأنه حتى ولو احنا ننظم في تظاهرات ناجحة عبر سنين أو عبر عشرات السنين اللي فاتت، من الضروري أن نجدد هذا البرنامج بتظاهرات جديدة، وذلك طبقا لمقتضيات الحال ومقتضيات الواقع التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي.
1: شنو الأسواق اللي استهدفناها سنة 2026؟
2: خلال سنة 2020 برنامج مركز النهوض بالصادرات الترويجي كان فيه حوالي 70 عملية ترويجية، 70 عملية ترويجية فيهم 30 مشاركة في صالونات ومعارض، و40 مشاركة ضمن ملتقيات مهنية. الـ40 مشاركة هذوما فيهم 24 لقاء أعمال مهني تم تنظيمه خارج تونس، ثم 12 عملية استقبال لوفود رجال أعمال في تونس، ثم هنالك 4 عمليات خاصة أخرى. لغاية موفى شهر أوت من سنة 2026 تم تنظيم مشاركة تونسية في 15 صالون في الخارج، استفاد منها 155 مؤسسة تونسية شاركت ضمن هذه الأجنحة في مساحة عرض جملية في حدود 1500 متر مربع. كذلك نظم مركز النهوض بالصادرات 24 وفد لرجال أعمال خارج تونس، نظموا لقاءات مهنية مع نظرائهم في البلدان المستهدفة، وأغلب هذه التظاهرات والمشاركات كانت عبر شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالخارج. كذلك استقبل مركز النهوض بالصادرات إلى حدود موفى شهر أوت 8 وفود لرجال أعمال من الخارج، استقبلناهم في تونس لعقد لقاءات أعمال وزيارات ميدانية مع نظرائهم من تونس.
1: وشنو أهم القطاعات التونسية اليوم اللي عندها فرص حقيقية في الأسواق الخارجية؟
2: ثم القطاعات التقليدية، قطاع الصناعات الغذائية والمولد الفلاحية، قطاع مواد البناء والأشغال العامة، قطاع الخدمات، قطاع، ولكن هذا ما ينفيش اللي ثم قطاعات جديدة واعدة يركز عليها مركز النهوض بالصادرات في السنوات الأخيرة نجم نذكرها، خاصة عندنا قطاع التكنولوجيات الاتصال، ولأول مرة في مركز النهوض بالصادرات سنة 2026 يتم تنظيم المشاركة التونسية في 5 صالونات في قطاع تكنولوجيات الاتصال. تم تنظيم صالون في المغرب، صالون في المملكة العربية السعودية، في باريس كذلك، في إسبانيا. هذا قطاع يركز عليه منظر مركز النهوض بالصادرات باعتباره قطاع يعني فيه قدرة تنافسية كبيرة للمؤسسات التونسية. كذلك ثم قطاع مكونات التجميل اللي تم تركيز عليها في السنوات الأخيرة، وتم تنظيم زوز تظاهرات تجارية بالخارج في كل من إيطاليا وفرنسا باعتبارها دول مصنعة لمواد التجميل. كذلك ثم قطاعات أخرى كما قطاع المواد الفلاحية البيولوجية، قطاعات كما التكستيل، هذا قطاع تقليدي. إذن ثم قطاعات التقليدية اللي مركز النهوض بالصادرات يواصل في التركيز عليها مع التركيز على قطاعات جديدة. كذلك ثم قطاع الإلكترونيك، ثم قطاع صناعات المواد الطبية والشبه الطبية، هذه كلها قطاعات جديدة ذات تنافسية ذات مردودية كبرى يركز عليها مركز النهوض بالصادرات، وذلك في إطار وضع برنامج شمولي متنوع ومتكامل.
1: هذه بالنسبة للجزء الأول من السنة، بقالنا تقريبا 3 شهور على نهاية العام، نحن في نهاية شهر سبتمبر، ما تبقى من السنة وأهم ملامح البرنامج الترويجي متاعكم؟
2: أوكي. إلى غاية موفى هذه السنة مركز النهوض بالصادرات بصدد الإعداد لتنظيم 16 زيارة لوفد رجال أعمال خارج تونس، انطلق في جلها في الإعداد لتنظيم جلها. كذلك سيتم استقبال 4 وفود لرجال أعمال من تونس، من كل من الجزائر ومن السنغال ومن بولونيا والمغرب. ثم اللقاء الأهم بالنسبة لمركز النهوض بالصادرات، وهو لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية التي ستلتئم بتونس يومي 9 و10 ديسمبر 2026، والتي سيتم من خلالها دعوة بين 120 و 150 مورد إفريقي لتنظيم لقاءات أعمال مع نظرائهم من تونس، وذلك في حدود 200 مؤسسة تونسية. هذا اللقاء الأهم. بالنسبة للصالونات، تم إنجاز 15 تظاهرة، المركز بصدد الإعداد ل 15 صالون آخر إلى غاية موفى سنة، أهمها صالون الصناعات الغذائية في باريس الذي سيتم في شهر أكتوبر، وذلك على مساحة عرض في حدود 1000 متر مربع وبمشاركة حوالي 65 مؤسسة تونسية. كذلك الآن في يومنا هذا مركز النهوض بالصادرات نحن بصدد تنظيم صالون للصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية وبقية التظاهرات. كذلك زيارات لوفود رجال أعمال في الخارج، جلها في إفريقيا، كذلك انطلق المركز في الإعداد لها لما تبقى من هذه السنة.
1: في هذا الكل، قديش نسبة السوق الأفريقية اليوم وإلى أي مدى هي فرصة؟
2: تقريبا نصف التظاهرات التجارية مبرمجة على السوق الأفريقية، نصف تقريبا، وكذلك نصف هذه التظاهرات تخص قطاع المواد الفلاحية والصناعات الغذائية لأهمية هذه القطاع ولأهمية الفرص التصديرية فيه. نحن نعرف، أنا قلت لك أنا في اللول يزم برنامج حتى يكون متكامل، هذا يجب أن يكون متجددا. مثلا نحن في السنة الفارطة كانت الأولوية المطلقة لقطاع زيت الزيتون، وبذلك تم تخصيص برنامج ترويجي خاص بزيت الزيتون باعتبار السابق اللي من علينا به ربي في السنة الفارطة، وكان من الضروري إيجاد أسواق جديدة لصابة زيت الزيتون. إذن هذا البرنامج يعني كان ثم برنامج خصوصي لهذا المنتج.
1: انطلقت ديجا في المشاورات لإعداد البرنامج الترويجي لسنة 2027.
2: انطلقنا منذ أسبوعين، تم تنظيم حوالي 12 اجتماع قطاعي مع مختلف الهياكل المهنية والقطاعية والنقابية، مع غرف التجارة وغرف التجارة المشتركة التونسية مع بقية الدول، مع كل الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة في الجهاز التصدير. تم تنظيم 12 اجتماع على مدى أسبوعين، تم عرض الخطوط الكبرى للبرنامج سنة 2027، وكذلك تم الاستماع لمقترحات الهياكل التي تم استدعائها والنظر فيما يمكن برمجته واعتماده من خلال هذه المقترحات.
1: برنامج 2027 كان حطوا له عنوان كبير أو مجموعة من العناوين، شنو مش يكونوا؟
2: ونحن سنواصل في نفس التمشي، نفس تقريبا معدل التظاهرات، سيكون في حدود 70 تظاهرة على مدى السنة القادمة إن شاء الله. تبقى السوق الإفريقية أولوية، تبقى الأسواق التقليدية، كذلك السوق الاتحاد الأوروبي وسوق الشرق الأوسط والبلدان العربية هي كذلك وجهات أولوية، ولكن دون غض النظر عن بقية القطاعات الاقتصادية وعن بقية الوجهات والأسواق البعيدة. وجهة كما البرازيل تم تنظيم عليها صالون شاهد نجاحا كبيرا، كنا نشارك في حدود 4 مؤسسات، وخلال هذه السنة شاركنا ب20 مؤسسة، هذه في البرازيل. في كندا سنحاول الاتجاه نحو شرق آسيا، وتبقى كذلك إفريقيا والأسواق التقليدية عندها أولوية وقيمة كبيرة بالنسبة لنا.
1: فما رسالة تحب توجهها اليوم للمؤسسة التونسية خاصة اللي عندها منتوج قابل للتصدير وما زالت مترددة في دخول الأسواق الخارجية؟
2: مركز نهوض بالصادرات عبر مختلف أجهزته وخاصة عبر جهاز التمثيل التجاري هو على ذمة كافة المصدرين. أنا أدعو كل المصدرين إلى الاتصال المباشر بممثلين في الخارج حتى يوفروا لهم كل المعلومات الضرورية للانطلاق في العمل على هذه الأسواق.
1: قديش نحب نوصلوا قيمة التصدير التونسي؟
2: والله احنا حاليا نسبة التغطية الواردات بها صدر نسبة التغطية في حدود 72 إلى 74% هي هذه النسبة تقريبا. نحاول أولا ما نتراجعوش في سواء في نسبة التغطية أو في قيمة صادراتنا، ونحاول استهداف أسواق جديدة خاصة في ظل الوضع الراهن مع تراجع الفرص التصديرية في السوق التقليدي اللي هي سوق الاتحاد الأوروبي التي تشهد نوعا من الركود، ونحن من واجبنا الاتجاه نحو أسواق جديدة حتى نتفادى تراجع صادراتنا بتراجعها مع الشريك التقليدي الذي تقريبا يشاركنا في 70% من مبادلاتنا التجارية، ونحن نحكي على الاتحاد الأوروبي.
1: شكرا لك سي نعمان حمداني كهيئة مدير بالإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات، كل التوفيق والنجاح لكل التظاهرات اللي تجي في إطار البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات ما تبقى سنة 2026 وأيضا البرنامج اللي جاي لسنة 2027. كل التوفيق لمؤسساتنا التونسية ولمنتوجاتنا في مختلف القطاعات.
2: شكرا،
1: يومك سعيد. شكرا.

0: مواعيد.
1: مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا. نحكي على موعد ينطلق غدوة 30 سبتمبر، هي حملة وطنية. نعرفوا نحن مع شهر أكتوبر يبدأ الحديث على أكتوبر الوردي للتقصي المبكر للسرطانات وسرطان الثدي تحديدا. مش تكون الحملة هذية في العديد من الأماكن. نحن للحديث حول الموضوع معنا الدكتورة سميرة كربول، هي المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بأريانا. نقول لها يومك سعيد ومرحبا بك.
2: نهارك زي ونهار يوم سعيد لكل المستمعين، وتشرفت بوجودي معكم في الاستوديو.
1: حتى احنا سعداء بوجودك معنا اليوم. وقت اللي نحكيه على اكتوبر الوردي ماهوش جديد على المستمع، لكن في كل عام فما شعار وفما اهداف نحطوها. شعار هذه السنة والحملة الوطنية هذية كيفاش مش تكون السنة؟
2: السنة باش تتطلق ان شاء الله من شارع الحبيب بورقيبة يوم 30 سبتمبر، بصير الانطلاقة تحت إشراف سيد وزير الصحة سي مصطفى الفرجاني، باش ننطلقوا من غاديكا، وباش بعض الحملات باش تنتشر في جميع الولايات في 24 مندوبية في الجمهورية التونسية، على معناها على أوسع النطاق، سواء ولايات ولا حتى المعتمديات، باش نحاولوا نمسوا أكثر ممكن من النساء. والحقيقة الوعي تو بدا، ولا تحس المرأة واعية وتحس اللي معناها ما عادش بالنسبة لها سرطان الثدي حاجة تخوف، ولا تجي وتتقصى والكل، وهذا الكل بفضل الحملات التحسيسية والإذاعات والحصص والإذاعات، واللي وصلنا لهم حتى لديارهم، وصلنا لهم حتى معناها وين هما موجودين باش يجي ويتقصوا. والشعار متاعنا قد ما تفتن به بكري قد ما شفاه يكون أسهل.
1: وأنا كنت ماشي للشعار، قد ما تفطن به بكري قد ما شفاه يكون أسهل. بداية من 9 متاع الصباح غدوة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. من عام لعام الأرقام قاعدة تنقص ولا قاعدة تزيد؟
2: هما تقول قاعدة تزيد، أما مش قاعدة تزيد غير مو خاطر أحنا قاعدين نتقصاها. قبل كانوا العباد ما تمشيش وما تسمعش حتى بالماموغرافي، ولا ما تحشم حتى باش تمس صدرها ولا حاجه. توا علاش نقولوا تحسهم انتر 3500 و4000 حاله في العام؟ لخاطر وليت فما التقصي المبكر. حتى قبل ما تظهر ورم في الصدر نساء وليت تمشي تعمل ماموغرافي دو ديبيستاج، يبدا عندها شكون في العائله، يبدا هي وصلت عمر معين ل 40 سنه تحب تستمر على روحها. هذاك علاش قاعدين نفيقوا به بكري، وقد ما تفيق به بكري قد ما شفاه نقولك براتيكمون 100%. ولهذا اللي نطمن به النساء ما تخافوش، قد ما تتقصوا بكري قد ما راهو نقولوا ننساوه المرض هذاك ونسكروا عليه.
1: الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري مش تكونوا حاضرين انتم المنظمين التظاهرة التحسيسية هذه، شنو مش يكون فيها الناس اللي مش تجيكم غدوة 9 متاع الصباح لافنيو، شنو مش يلقاو؟
2: الحقيقة باش يكون فما برشا خيمات، الخيمة الأولى للتحسيس والتوعية، الخيمة الثانية للتقصي بالذاتي، معناها بالساش فام ولا الميدسان باش يشوف المرأة يلقاش عندي كعبورة والسيسة. وبعد فما عندنا المامولايف اللي هي وحدة متنقلة اللي فيها المامو، فيها لونيتي دو مامو اللي نعملوا بها التصويرة، وفيها ليكوغراف، فيها دي راديولوج، دي تكنيسيان دو راديو، ودي دي جون دانابات بور فير ايفونتويلمون التحليل في العينه في وقتها.
1: وانتم عندكم المساحه المتنقله،
2: هذه المساحه المتنقله، هذه
1: مامولايف
2: او ميم طون. باش نضربوا عصفورين بحجره، باش نحاولوا نعملوا تقصي سرطان عنق الرحم بوحده اخرى متنقله، باش المراه تجي تاخذ الخدمات نتاعها كامله.
1: كي مش تنقلوا وين مش تمشيوا؟
2: بعد شارع الحبيب بورقيبة مثلا. انا نهار الخميس عندي في اريانا يوم مفتوح تحت اشراف سيد ولي اريانا، باش نعملوا يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي. نساء اريانا كل ولايه اريانا، ما نقولش اريانا برك، معتمدي ولايه اريانا كلهم مدعوين باش يجي. وعملناه عملناه ونجحت بالكدا، وشفنا تقريب نسيت الرقم 200 واش معناها من مرأة، ولقينا حالات بوزيتيف. أريانا خاطر فيها وحدة ماموغرافيا وفيها ليكو وفيها دي راديولوك، إذا كان معناها في وقت المرأة
1: هذا في المستشفى
2: في التنظيم العائلي بأريانا،
1: تنظيم
2: الصحة الإنجابية بأريانا، إذا كان في وقت المرأة فما حاجة ديريك تطلع باش تاخذ الموعد متاحها، يا في وقتها يا دون لا سومين في جمعتها.
1: ما صب توصلوا خاصة داخل الجمهورية المناطق البعيدة
2: خروين مازال كيسار فيها خروين مازال كيسار فيها الولايات الكل المعتمدية الكل الكيف سليانة

0: فقد رواحنا بالممو. إذا كان عنا في العائلة عامل وراثي، عنا الأم، عنا الأخت، عنا كذا، نبدأ 5 سنين قبل. فهمت؟ قد ما تبدأ بكري، قد ما تفيق به بكري، قد ما شفاه يكون أسهل. لا من حتى نجم تكون حتى تعديش بك الشيميوي والكيميوي والراديوثيرابي والكل، تكون حاجة سهلة على العائلة وعلى وعلى وعلى الصحة وعلى الكود وليتا إتوتو. فهمت؟ دونك هذيك هاو.
1: تحس الناس واعية، تحس العباد
0: بديت الحقيقة خير خير خير برشا. ما بين اللي بديت أنا نخدم في التسعينيات وتوا، تحس المرأة وليت تقول لك، تجيني مثلا الكونسلتاسيون تقول لك نحس صدري يوجع فيا، نحس كل حاجة، يا دكتورة نحب نعمل تصويرة، حتى مثلا تعدي عليها تو لا غاسور وتقولها راهو سافا وراك مازلت كملت مامو، تقول لي لين نحب نعاود. معناها تحس العباد بدا واعية، مع فرق ما بين 30 تالي وتوا سي ان ديفيرونس. قبل المراه تجيك تبدا حاشمه باش ما تعديش، خاطر صدر بالنسبه لينا حاجه معناها نقولوا احنا انتيم، سي اون زون انتيم، تجيك حلو تلمول الكعبوره معناها كبيره، وحتى البلبزولك نقولوا ما حبش القدن المستمعين معناها تلقاها كلها تريت. تو الحقيقه اون كومونس افواغ في تو السرطان ما بين 3 و5 سنتي، نقص برشا على قبل.
1: ونسبة الشفاء سنويا عندنا النسبة؟
0: نسبة الشفاء سنوية ال ديبون من تايم دو لا تيومور، قد ما تبدا التيومور صغيرة قد ما تبدا عندك نسبة الشفاء خير.
1: لطف عليكم الناس الكل، هو موضوع مش نتاع صباح، اما بالنسبه لي نتاع الاوقات الكل، على خاطر صحتك هي راس مالك. المرأة خاصة بالنسبة لي سرطان الثدي، قد ما تفطن به بكري قد ما شفاك يكون أسهل. على لا يمرض حتى حد، والمرضى ربي يشفيهم، تحت إشراف السيد وزير الصحة، انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي، غدوة 34 سبتمبر 2026 في شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة، ومن بعد جولة في الجهاد. دكتورة سميرة كربول، المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في أريان، نخلي كلمة الختام عندك أنت.
0: نقول ما تخافوش، احنا موجودين واحنا معاكم، ودقوا الباب ونسمعوكم. فماش خوف، حسيت بحاجة في صدرك، حسيت بسيالين، حسيت بتبدلت صدرك حمرار، إيجا دق الباب في كل وقت، سوى طبيبة سوى قابلة، احنا ناخذوك اون شارج، سوى من بسيكولوجيكمون سوى ميديكالمون، معناها ناخذوك ونطمنوك ان شاء الله، وان شاء الله ما فما حتى شيء، وكان فما حاجة راك باش نبعثوك في يدين آمنة في صالح عزيز باش يكون شفاك كامل متكامل.
1: يعطيك صحة، شكرا ليك، ان شاء الله نهارك
0: يعيشك. شكرا.

0: شيراتونسي.
1: سمعنا عدنان شاويشي غنينا دقيت قلبي تقول لك حبيتك، برشا محبة نكملوا معكم ونخرجوا مع بعضنا للشارع التونسي. حكينا على الصحة، مش تكون صحة سليمة لازم الرياضة، الرياضة مهمة. إما زعم التونسي مارس رياضة ولا لا؟ إذا لا أعليش، هذايا سؤال سألته زميلتنا سميرة سوري للتوينسة في الشارع التونسي، وكانت هذه الإجابات.
2: تمارس رياضة وإلا لا؟
3: بيان سور وي، خاطر سبور مهم برشا في الحياة. بالطبيعة ديما لازم واحد يوفر وقته بين الخدمة وبين القراية وبين الدار وبين صحتك، زيادة صحتك مستحقتك. ساعة في النهار هو مش أكثر ومش أقل، ساعة في النهار كيف لأنها تخليك أنت لوم تغدو تنجم تقوم بإنرجي باهية وتنجم تقوم أنت غلاكسي، معناها بدنك مرتاح ومخك زيادة مرتاح. سبور حاجة مهمة برشا للبدن، ننصح أي عابد بحق ما يمارسش الرياضة لازم يمارسها، سورتو المرأة. المرأة لازمها توفر ساعة لروحها حتى في بيتها، نجم تريلاكسي روحها برشا.
4: مش كلنا، بعض خاطر ما يلقاش الوقت، الظروف تاع المعيشة تاع الناس وجاري وخدمة وكل ما يلقاش وقت، التزامات عائلية والمهنية والضغوط وكل شيء ما عادش يلقى وقت، ما فماش حتى بقايا وين يتمرن فيهم. قبل كانت فما السيركوية، كانت بالفيدير، كان يمشيو برشا بقايا ما عادش.
5: ماهيش الناس الكل تمارس الرياضة.
6: علاش؟
5: بحكم الخدمة، بحكم الجري والوين ما يلقاش الوقت.
2: وأنت تحب تمارس رياضة ولا؟
5: نحب وما نجمش.
7: مارس الرياضة مشروع في كور وسبور والدنيا كل شيء مارسني. هو أنا عمري 50 سنة مزيد نلعب في الكور، أنا نكور وأني مر واضح حافظ مثلا الرياضة البدنية متاعي، يزموا سبور يكوروا صغار وكبار يزموا يكوروا.
8: لا ما نمارسش حتى رياضة حاليا.
2: علاش؟
8: خاطرني نخدم ما نلقاش وقت، الوقت اللي نلقاه للدار للصغار تتيب العشاء في الليل، وقت لونترينمون ما فماش وقت لونترينمون. أنا مستحقة للسبور، أنا في عمر فوق 40 45 سنة، معناتها لازمني توا نعمل سبور نتلهي بصحتي أكثر والكل، لكن ما فماش وقت.
9: أكيد جدا الرياضة نمارس فيها، خاطر هي تجسم العقل السليم في الجسم السليم، وتخلي الإنسان ديما في صحة جيدة ونفسانيا وينسي تسويت، ويبدل حتى يولي في طاقة أخرى بعد العمل نتاعه. ننصح التوانسة الابتعاد عن التدخين والسهر وكل ما يضر بالصحة وممارسة الرياضة، وخاصة برشا أنواع نتاع الرياضة، الألعاب الفردية كما الأتليتيزم كما السباحة، به يخلي صحة الإنسان ديما في صحة جيدة ويتجاوز أمراض السكر أمراض الدم أمراض العسل الموجودة توا كيما السلاس.
10: أنا محتاج برشا للرياضة، نحب الرياضة مي الله غالب عندي حديد في ذا، أما نشجع أي صغير. أنا تو نفستي في ولدي إن شاء الله. شوف الرياضة حياة أخرى، قربك برشا من الحياة، بدلك فكرتك في كل شيء، تبعدك على الإدمان.
11: مع ظهور السوشيال ميديا والتلفاز وكل شيء ولا فما وعي صحي، وانتشار زاد القاعات داخل المدن، كيف كيف الدولة في وقت من الأوقات عملت مسالك صحية، أما مازال الوعي ناقص بارشا. العبد قد ما يستحفظ على روحه قد ما هو به. ثقافة حياة، تو نهار وطول وانت قاعد فرد بلاصة ماذا بيك تتحرك؟ امشي، سيب عليك من الفولان، سيب عليك من القاعدة نهار وطول وراء الأورديناتور، تنفس، هطلع للطبيعة، استمتع. حاجات بسيطة ربما تعملها، تلعب مع أولادك، حاجات بسيطة تعملها، هذاك هو السبور. معناها فهمتني، يقوم الصباح في جردة يتنفس، يحرك يديه، يحرك ساقيه، فهمتني، باش ما يلقاش روحه عكش.
0: الشارع التونسي.

0: كلام مسؤول.
1: التسعة غير درجين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. كلام مسؤول هي التصريحات اللي يجمعها رفيق الدريدي ويقدمها لنا مشاكلك ما يفوتك شيء على موجتنا.
2: صباح الورد من جديد نبيلة ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. البارح كان حادث أليم كنا حكينا عليه حتى في جرائد اليوم. الحادث اللي صار قدام معهد في المحمدية من ولاية بن عروس تسبب في زوز حالات وفاة الله يرحمهم ويصبر أهليهم. وعلى خلفية هذا الحادث سارعت جمعية سفراء السلامة المرورية بإصدار بيان تدعو فيه للتطبيق الصارم للقانون في علاقة بالحد من السرعة أمام المؤسسات التربوية ب 30 كيلومتر في الساعة. نسمع تصريح رئيسة الجمعية سيدة عفيف بن غنية اللي دعت زادة لتهيئة البنية التحتية للحد من السرعة قدام المدارس.
3: أول حاجة نترحموا على أرواح الضحايا، كل التعازي للعائلات هذه راهو أتوندو، معناتها من المنتظر، خطر احنا قاعدين نشوفوا في التهور وقاعدين نشوفوا في السلوك اللامسؤول، وخفنا على الصغيرات اللي راجعين للقرايه. راهو تحسيس وتوعية قلنا ماهوش كافي، بينا الى الردى 30 كيلومتر في الساعة ماهيش شعار وماهيش لافتة وماهوش رقم، معناتها باش نلقاوه امام المؤسسات التربوية. مش احنا باش نطلبوا منه بكل لطف، لا لا لا ماهوش بكل لطف، راهو هوني انت مجبر وانك تحترم كصغيرات، مجبر قدام المؤسسه التربويه وانك تخفض من السرعه، مجبر امام المؤسسه التربويه وانك تقف وتنتظر المتراجلين الكل حتى لين يتعباو. شنو هذايا؟ هذايا هو الموقف باش يكون واضح وصريح. تطبيق القانون بكل صرامه الى جانب الهياكل المعنيه بالبنيه التحتيه، وانها تهيئ البنية التحتية بكل المستلزمات اللي هي زادة تكون كفيلة بالتخفيض من السرعة في محيط المؤسسات هذه، من مخفضات سرعة إذا استلزم الأمر، من المخفضات هذيك الامتزاجية، التشوير العمودي والتشوير الأفقي.
1: هذا هو يلزم، يلزم مخفضات السرعة ويلزم تطبيق القانون. يفقد سائق الشاحنة سيطرة على الشاحنة متاعه بحذا المعهد في منطقة المحمدية ويصطدم بعدد من المواطنين. أسفر الحادثة ذي صحيح كما قلت على وفاة امرأتين الله يرحمهم وينعمهم، هما أمهات، واحدة فيهم كانت تهز في القتيل بنتها على عين المكان بالوقت، وعدد من الإصابات.
2: عدد من الإصابات. والحادث يعكس كما كنا نسمع في تصريح رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية سيدة عفيف بن غنية، يعكس حالة التهور اللي موجودة في عدد من الطرقات وعدد من السواق اللي قولوا ما يستوعبوش ولا يكونوا يمكن متعمدين، وكانوا أحيانا معناه يسيروا بك السرعة هذيك وما يلتزموش بتحديد سرعة قدام المؤسسات التربوية، قدام معناها المستشفيات، قدام عدد من المؤسسات.
1: كل بلاصة الحقيقة فما سرعة، فما تهور، فما عدم احترام للقانون، يدخلك في الانتردي عادي، يجري عادي، وكأنه كل شيء طبعنا مع السلوكيات الغريبة هذه، كل شيء عادي ولا معنى.
2: وكنا نسمع حتى في دعوة رئيسة الجمعية إلى كذلك تركيز الدوريات والرادارات في كل مرة قدام المؤسسات التربوية. هذه الحقيقة معناها موجود، لكن يمكن هي دعات التكثيف في الدوريات هذه أمام حالة التهور واللا مسؤولية هذه المرورية اللي قاعدين نشوفوا فيها. الحدث اليوم في تونس باش يكون صحي بامتياز، الحدث إذن اللي باش تحتضنوا بلادنا من اليوم حتى الواحد أكتوبر. نحكيه على فعاليات المؤتمر الدولي تيلي هيلث كونكت تونيجا 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، والحدث سيكون إذن في تونس في العاصمة. باش يفتتحوا السيد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، باش يكون فما وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول العربية والإفريقية والدول. الموضوع الأساسي مستقبل الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الصحة والأمن السيبرني. نسمع الدعوة اللي كان وجهها السيد وزير الصحة لكل ضيوف تونس لحضور هذا الحدث الهام.
4: أرحب بكم في تونس في إطار قمة الصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 تحت الرعاية السامية لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. نلتقي هنا من تونس لنجعل الصحة الرقمية جسراً يقرب الرعاية من كل إنسان، وننطلق معاً نحو شراكات عملية ومستدامة. تونس تفتح أبوابها لكم من أجل صحة أفضل للجميع.
2: نستناو حضور لأول مرة في تونس بعد غدوة في اختتام أحداث هذا الملتقى لأول مرة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريوس وحضور دولي كذلك لإبرام اتفاقيات مهمة في المجال الصحي والصحة الرقمية.
1: شكرا لك رفيق الدريدي، شكرا لكم مستمعين على المتابعة، تحية جيكم الفريق الكل. سألتوني على الرقمي، أولاد الرقمي في دورة تدريبية في الإخراج الرقمي، أشرفت البارح السيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية مدام هندة بن علي الغريبي على انطلاق التدريب هذايا في مؤسستنا، وافتتحت الدورة التكوينية في الإخراج الرقمي الإذاعي تقام بالاشتراك مع أكاديمية التدريب الإعلامي باتحاد إذاعة الدول العربية وبحضور مدير الأكاديمية السيد منصف العياري. خلال الدورة هذايا اللي تمتد إلى غاية غرة أكتوبر، الخبير في الإخراج التلفزيوني سي طارق المصراتي هو اللي يتولى تكوين أبنائنا من تقني الإخراج الرقمي. مش هكاك صورة توصلكم مزينة وذو جودة عالية وخمسة على خمسة
2: إن شاء الله ربي وفقهم زملائنا، وتحية لكل الأساتذة الحاضرين في الدورة هذه بما فيهم كذلك أستاذنا في معهد الصحافة الأستاذ منصف العياري، وبالتوفيق. وهاك نبيلة نقفوا شوية باش نرجعوا مخير، معناها الهدف دائما هو التحسين، وكون الصورة أكيد توصل بأحسن وأقوى جودة ممكنة لمتابعينا. وكل مرة الإذاعة التونسية تثبت كونه هي في طريق التطور. شفنا المعدات الجديدة، الاستوديوهات الجديدة في شهر جوان، وكذلك توا الفريق قاعد يتكون باش كونه الصورة إن شاء الله توصل ديما أحسن.
1: شكرا لكم، نهاركم طيب، نتقابلوا غدوة. هذا مسك الختام في منوعاتنا اليوم. ميادة الحناوي، أنا بعش.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام التاسعة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم انطلاق المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس العاصمة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. المؤتمر الذي يمتد على 3 أيام يمثل مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والأمن السيبرني والبنية التحتية والتمويل وبحث آليات تعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول قابلة للتطبيق بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في النفاذ إليها. تحت شعار صحتك أولا، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة بكل ولايات الجمهورية. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطلق تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي غدا الأربعاء برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة. اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشراب في مناطق من ولايات مدنين وتطاوين وجابس مساء الغد الأربعاء، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا يوم الخميس 1 أكتوبر بداية من الساعة 10 ليلا بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة وفق بلاغ الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في حماس وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إيران تقدم أفكارا للتواصل إلى حل سلمي مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، ووزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن طهران تتوقع ردا أمريكيا اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. واشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: صباح التوانسة مع منى المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: 9:04، صباح الفل، صباح النور، صباح الورد. مستمعينا مرحبا بكم، هذا موعد جديد من صباح التوانسة من 9 حتى 11 متاع الصباح اليوم 3/29/2026. مرحبا بكم الكل في الاستماع لينا اللي حل الراديو توا واللي تبع فينا من الصباح واللي في الطريق اللي في الدار اللي في الخدمة. نحييكم الناس الكل وين ما وصلكم صوتنا، مرحبا بكم معنا في سبيعتين من زمان كل عادة من صباح التوانسة. فقراتنا يظل يتعود بهم. ساعتنا الأولى تابعوا معنا فقرة الصحة، اليوم باش نهتموا بكبار السن ونحكيوا على مرض الزهايمر. بعد شوية يكون بحضينا في استوديو دكتور نزار الكتاري طبيب شيخوخة، نحكيوا على المرض هذايا وأهمية التقصي المبكر، وإذا كان فما تطورات جديدة علمية في العلاج امتاعه نجموا فيدكم بها بتبيعة. فقرة بنا ومنفعة والكوجينا اليوم مع شيف هارون حسني باش نشوفوا شنو دبارة زعمة اليوم اللي على الأقل نقولوا احنا اقتصادية على الأقل ما تفوتش 20 دينار بين الغداء والعشية. تنشوفوا معها شنو بشي دبر علينا بالضبط. اليوم هاشتاك فاميليا باش نواصلوا حديثنا على التنمر اللي تحدثنا فيه البارح، ونواصلوا نحكي أكثر بما أنه ظاهرة موجودة برشا برشا في تونس، خاصة في صفوف التلامذة والمراهقين. نحكي في ساعتنا الثانية، وصل صوتك صوتكم انتوما كالعادة يوصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من إعداد الفقرة ذي الدين الكريفي. فقرة ميكانيك اليوم مع غازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات باش نحكيو على العجلة متاع الكهرباء، العجلات اللي نشوفوها جديدة هل هي آمنة 100% وإلا تخفي برشا عيوب وتنجم تقلقنا وتنجم تعمل لنا مشاكل كبيرة في الطريق الله لا يقدر. هكا أحلى اليوم ضيفتنا سلمى الهلول مهندسة ديكور باش نحكيو، وانتم ديما تسألوا زيدا شنو الفرق زعما بين الامدياف والخشب والبي في سي في ديكور الدار. دونك نحكيو على الإيجابيات والسلبيات والأسلوب سويم، خاصة أنا هو المكلف وأنا هو اللي أقل كلفة وأنا هو اللي باهي ويدوم معانا، هذا شنو نحبه وإحنا بالضبط. مرحبا بكم الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أنتو ما راهو تنجموا توصلوا أصواتكم، تنجموا تقترحوا، تنجموا تتفاعلوا، تكلمونا على 71 800 44 404، واللي مغروم بالفيسبوك وديما يحب يتابعنا على الباج أوفيسيال متاعنا تنجموا بتبيع صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم نسل الكل. الموسيقى كالعادة اللي اخترناها لكم إن شاء الله تنال إعجابكم. اخترت البداية يكون بصوت عليا تغلينا قالوا زيني عامل حاله

0: لاباس.
1: قالوا زيني عمل حال غني وصلتنا حتى 9:13 دقيقة وصلتنا زيدا لفقرة كون لاباس. مرحبا بكم الكل اللي عدلت المجتمع وتابعوا فينا. مرحبا بالفريق اللي معايا وهبي الواعر معنا في الهندسة الصوتية، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، عواطف الشابي في إعداد البرنامج، وتسمعوا في صوت موني معاكم قدام الميكروفون متواصلين نحن حتى 11 متاع الصباح. كون لاباس اليوم كما قلت لكم من بكري شوية باش نحكيو شوية على مرض الزهايمر اللي هو منتشر برشا في تونس وفي العالم مش كان في بلادنا كهو. بحثنا دكتور نزار كتاري مختص في طب الشيخوخة. صباح النور دكتور، مرحبا بيك.
2: يعيشك، صباح الخير للناس الكل، بارك الله فيكم على الاستضافة هذه.
1: مرحبا، نورتنا اليوم. إن شاء الله الناس اللي تبع فينا وعندهم شكون في العائلة عنده المرض هذا، ولا بديت شوية علامات ومش فاهم معناها زعما حاجة عادية نسيان عادي، وإلا ولا نجم يكون علامات على بداية المرض. دونك خليكم معنا باش تفهموا أكثر الموضوع هذا. وإحنا في إطار احتفالنا باليوم العالمي للتوعية بمرض الزهايمر اللي وافق نهار 21 سبتمبر، اخترنا باش نحكيوا على المرض هذا اللي يمس ملايين الأشخاص حول العالم وما يقتصرش تأثيره زاد على المريض هاو، لكن يشمل العائلة الكل هي اللي تتقلق زيدا والمحيط اللي دايرين بالمريض. نحكيو على العلامات، نحكيو وقتش النسيان يولي يستحق استشارة طبية، شو أهمية التشخيص المبكر، والأهم من هذا إنه وين وصل العلم اليوم في مجال علاج الزهايمر. الموضوع هذا نجم يفيدنا به كان ضيفنا دكتور. مرحبا مرة أخرى.
2: يعيشك، بارك الله فيك. واحنا هنا توا في قلب كيما نقولوا في قلب الحدث، على خاطر كيما تعرفوا يوم 21 سبتمبر هو اليوم العالمي لمرض الألزايمر، والمنظمة العالمية سنة قررت أنه يكون ماهوش يوم، مش يكون شهر مرض الألزايمر على قديش على هالمرض هذية ولا عنده تأثير على المجتمعات في العالم كامل. هذا اللي يخلينا أن نهتم به ونظهر ونحكي، واللي شد انتباهي هاليامات أرقام اللي معناتها اللي هما بريمو يشدوا الانتباه، اللي مثلا يقولوا توا كل ثلاثة سكوندات، كل 3 سكوند ثم يظهر مريض في العالم من في الألزايمر، معناتها شيء كبير ياسر. وزيدا شيفر آخر زيدا كيف شد انتباهي، وأنه مع كل مريض ألزايمر ثم مع أربعة من الناس اللي هما قاعدين يتعذبوا، معناتها يلسوفر احنا نقولوا، فهمتني، أوتوغ دو سو مالاد، دايرين بالمريض هذا. الشيفر الثالث زيدا اللي احنا توا قريب نوصلوا لمئة ألف مريض ألزايمر في تونس. تصور إذا نشوفوا احنا عندنا 100,000 مريض في تونس ونضربوا معاهم في الأربعة، معناتها 400,000 ناس لهين به، دونك قاعدين يتقاسموا معاه آلام هالمرض هذايا. شوف قديش من الناس عندنا برسك 500,000 تونسي قاعدين متأثرين من هال من من من من ثقل هالمرض هذا.
1: والرقم الاخرين اللي عطيتوني دكتور في تونس 100,000 هذه تقريبا وقتاش صارت الاحصائيات؟
2: لا، هما توا الاحصائيات عطاو 70,000، اما احنا في المنظمه نقولوا اللي هما اكثر، خاطر التقسي ماهوش قاعد يصير بطريقه واسعه. دونك احنا نقولوا نتكهنوا اللي الشيفر الصحيح. العدد الصحيح هو ابري 100,000 مريض الزهايمر في تونس.
1: اي به دكتور، الناس اللي تبع فينا توا خلينا نبداو بالساس، احنا شو هو مرض الزهايمر وشو الفرق بين انه ننسى عادي المرتبط بالعمر وبين النسيان اللي نجم يكون علامه على المرض؟
2: به مش نحاول نبسط شويه. توا الانسان في وقت يكبر بالعمر يقعد يفقد في الخلايا نتاع الدماغيه نتاعو بصفة عادية، راهو احنا نقولوا اللي الإنسان من 40 سنة يبدأ يفقد في 2-10% من الخلايا الدماغية متاعه كل 10 سنين. دونك هذه حاجة عادية، وهذيك يخلف له شنو؟ يخلف له أعراض متاع شوية التشيخ متاع المخ متاعه، اللي هما ما همش أعراض كبيرة ياسر. راهو هكا ثم صعوبة في التركيز، ثم صعوبة أنه يقوم بزوز ولا ثلاثة حوايج في نفس الوقت. أما هذا ما يفقدوش بالكل الوظائف المعرفية متاعه،
1: بينما مرتبطة بالتغيرات الفيزيولوجية اللي تصير مع التقدم في العمر.
2: بالضبط، وهنا نحن نقول لهم ديما علاش انتم تبهتوا، معناتها إنسان بطبيعة الحال بالعمر يصير تشيخ في الكلى متاعه، يصير تشيخ في الكبد متاعه، في الأعضاء الجسم الكل، وبطبيعة الحال زيدا ثم تشيخ في المخ. أما مرض الزهايمر هو مرض بذاته ما هوش تشيخ. إذن شو يصير في المخ متاع الإنسان؟ ثم تراكم متاع بروتينات غير عادية هما زوز أنواع، منهم البروتين بيتا أميلويد اللي تتراكم خارج الخلايا وتخنقها وتخليها تموت بسرعة أكثر من العادة. أيوة. وثم بروتيني أخرى اسمها بروتين 2 واللي هي كيف كيف تتراكم في وسط الخلية وكما نقول وإحنا سمحني في الكلمة نترشقوها من الداخل. دونك هذا الكل يعطي تسارع كبير ياسر في فقد الخلايا متاع المخ، وهذا اللي يخلي مثلا مرض الألزايمر كي جينا نشوفه نلقاو الوزن متاع المخ متاع مريض الألزايمر يفقد في الوزن متاع المخ متاعه 30% من اللي يخليه هكا كاين ويولي كل سامحوني في الكلمة كيما مقصود فرماج غوييغ. دونك هذيك من تسارع فقد الخلايا متاع المخ.
1: أي. نفهم دكتور من كلامك هذا معناه إذا كان ظهر المرض في ساعة ما يزيد يتطور معناه الحالة، في ساعة ما يوصل لمراحل متقدمة؟
2: لا
1: ولا لا
2: بالعكس. وفات كي نجي ونرجع وتوا احنا شفنا شي يصير في المخ هذا، ما كان نشوفه في الأعراض متاع المرض. الأعراض من خصائص المرض متاعي أنه يظهر بطريقة تدريجية أما هو مستمرة مع الوقت، معناتها يقدم مع الوقت وتتعكر مع الوقت، اما ما يصيرش بطريقه فيسع معناتها اذا انسان كان لابس عليه وبعد جمعتين ولا عنده مشاكل في الذاكره ومشاكل في الوظائف المعرفيه نتاعو راهو ماهوش الزهايمر الاكثريه. ماهوش الزهايمر
1: معناتها تاخذ سنوات اشهر الحكايه
2: انت والعباد. وفات مثلا شوفوا الناس اللي يظهر لهم المرض بكري التطور يكون اسرع، والناس اللي يظهر لهم مؤخر التطور يكون اقل، اما دونتو ليكا حاجه التطور يكون بصفه ماهوش ماهيش بروتال ماهيش فيسع فيسع. دونك ثم تدرج في الاعراض والاعراض يبداو بالسياسه. واول عارض اللي نعرفوه على الزهايمر والناس كل تعرفه هو مشكله الذاكره. دونك اول الاعراض اللي يظهرون لنا في المرض الزهايمر هو مشاكل الذاكره. وتمس شنو اول حاجه تمس لنا الذاكره القريبه؟ تبدا في الاول مثلا في انه الانسان ينسى فطوره، ينسى اش تعشى، ولده جه الصباح افطر خذا بحذاه قهوه، العشيه كي يتعدي له يقول له ما جيتنيش، يمشي باش يخلص العطار نتاعو في الخبز ولا في القضيه، يخرج من هنا بعد هو قريب يوصل للدار هو يرجع للعطار يقول له راني ما خلصتكش. دونك هذه ما يعبر عنها بالذاكره القريبه. اللي يتمسم بعد هما الذاكره البعيده وهما حاجتين، يا اما الذاكره الشخصيه نتاع الانسان مثلا يولي ينسى ليزانيفيرسير اعياد الميلاد، ينسى شويه حتى لي سوفنير اللي عنده هذوكم الاولاني، ومن بعد يتواصل الشيء ويمس المكتسبات والمعارف نتاع الانسان. شو ما المكتسبات نتاع المعارف؟ مثلا انه نعرفوا اللي مثلا زيت الزيتون يجي من الزيتون، والا تونس موجوده في افريقيا، هذوما حوايج عرفناهم الناس الكل والناس الكل تعرفهم. المريض الزهايمر في وقت متقدم من المرض نتاعو ما عادش يعقلو. بيان سور في الاخر تتمس سكون ابيل الذاكره الاجرائيه اللي هي البروسيديرال، واللي هي تمس مثلا الانسان كيفاش يتكلم، كيفاش القدره على انه يستحضر الشيء، هذوكم يولي الانسان حتى قدرته على الكلام تنقص برشا. دونك هذهم الاعراض بالنسبه للذاكره. من مرض الزهايمر ماهوش ذاكره كهو، يمس برشا احنا نقولوا الوظائف المعرفيه الكل، معناتها يمس مثلا الفهم والادراك، كيفاش يعرف الاشياء، يتعرف على الاشياء، كي تقول له هذه مونجيلا يولي ما عادش يعرفها اللي هي مونجيلا، هذا ستيلو ما يعرفهاش، الفلوس ما عادش يفرق بين ال 5000 وال 50 دينار. دونك الثالثه هي الحركه والاداء، مثلا باش يقشر بركدانه، باش يحط مفاتح في كوبا، هذوما الكليكا هالمعارف هذوما يولي ينقصوا له. زاد كيفاش تواجدوا في المكان والزمان، وهذاك علاش يضيعوا. دونك يقول لك مثلا ما عادش يعرف هو في يمو بقعه في يمو حي يدور على اليمين ولا يدور على اليسار،
1: حتى في داره ساعه الكوجينه ولا الصاله ما عادش
2: يعرف. هذيك كي تتطور تو في الاول احنا نقولوا مثلا من الحوايج اللي نلوجوهم حتى في التقصي المبكر، تلقى مرأة سينسا دار بنتها مش بعيده عليها وتمشي لها على سويقاتها. في بالسياسه تولي ما عادش تلقى دار بنتها، الا سي اون ديزورونتاسيون
1: بروفيسيونيل،
2: علامه من العلامات. دونك هذيا يخلي دونك هيك علاش من بعديك نخافوا عليهم مريض الزهايمر، يقول لك خرج وضاع وقعدوا يلوجوا عليه. دونك سا سي هذيك لا ديزورونتاسيون تومبورو سبيسيال. وثم الاخرانيه هي ملكه الحكم على الاشياء، انه الشيء هذايا مخطر مش مخطر، النار تحرق، يميز بين الباهي والخايب، هذاك زاد كيف يتمس. دونك شفت قداش المرض هذايا يمس من الانسان، وهذه علاش احنا نقولوا علاش منظر المرض هذية ومن بعد عنده ثقل كبير على العائله وعلى المريض اون لو ميم، خاطر هذا الكل كيما شفتوا مش ياثر، مش ياثر على استقلاليه المريض. معناتها المريض يولي هيك الامكانيه انه يلبس دبشو وحده، انه يدخل بيت الراحه وحده، انه يغسل معناتها يدوش وحده، انه انه انه يحضر فطوره وحده، هذا الكل هالاستقلاليه هذية يفقدها المريض. وهذا يخليه بيان سور يولي ديبوندون بالناس اللي دايرين بيه. وهذا كل هذا هالثقل هذية الكبير متاع المرض هذية ناتج على هذا.
1: دكتور نجيو احنا قديش مهم التقصي والتشخيص المبكر وشو ينجم يغير بالنسبة للمريض وللعائلة؟
2: هو السنة المنظمة العالمية أكدت المحور الكبير اللي في السنة هو التقصي المبكر. دونك التقصي المبكر بطبيعة الحال احنا شو نقوله للعباد، نقوله راهو أي تغير عند المسن، خاطر احنا ديما نربطه مرض الزايمر بالسن، خاطر نحبه ولا نكره راهو مرض هذية يظهر أكثر عند المسنين. وهذا راهو بالأرقام، معناتها كي نقول لك مثلا فوق ال 65 سنة 2% من العباد يجمو يخو عندهم الألزايمر، فوق 80 يوليو 20%، فوق 90 سنة يوليو 45%. دونك مرض هذي مربوط بالعمر نحبه ولا نكره. دونك عند المسن أي تغير في العادات متاعه راهو يزم يجلب الانتباه. اش معناتها؟ معناتها توا الإنسان كان قبل يقعد ويغزر للتلفزة ويركز مع التلفزة، ما عادش يركز، لازمنا ننتبهوا. الإنسان المسن اللي كان قبل عنده علاقات اجتماعية ويخرج للقهوة ولا تمشي بعد جارتها ولا حاجة وبالسياسة بالسياسة ولا انزواء، هذا كيف كيف يزمو ينتبهوا له. كما قلنا الانسان مستانس يمشي لبقايا ولا يضيع ما عادش يلقاهم، ننتبهوا. امراه ولات كانت الطيب ومقديه كما نقولوا احنا فيها، ولات بالسياسه فطورها تولي في عوض تحط الملح تحط حاجه اخرى، بس ساعات حتى شفنا عباد يحطوا في عوض الملح يحطوا لومو سا هذيك راهو يفوس لونتوراج يسمو فيه
1: لازم.
2: وزاد كيف كيف تيح احنا نقولوا لا شوت، الانسان يولي يطيح ديما زي كيف كيف راهو بعد ساعات تكون بدو نتاع الزايمر. دونك هذوم الكليكا اعراض يخليونا نعملوا هالتقصي المبكر هذي. ويزم نعرفوا اللي مريض الزايمر صعيب باش يجي يقول لك راني انا مريض،
1: بتبيع لازم المحيطين بيه واللي عايشين بي معاه هما اللي
2: تابع في المرض نتاعو او من خصوصيه المرض نتاعو. اذا انسان يجي يقول لك راني انا عندي مشاكل نتاع ذاكره صعيب لازم باش يكون الزايمر.
1: فهمتك. باهي دكتور، نحكيوا اليوم بالنسبه للفحوصات اللي تقوموا بها انتم مثلا، فما شكون من العائله فيق عنده ابوه ولا امه ولا من عائلته عنده علامه من العلامات، اول حاجه تعملوها انتم مع المريض التشخيص كيفاش يكون والفحوصات؟
2: اول حاجه يلزمنا نعرفوا اللي مش كل مشاكل نتاع النسوه هي مرض الزايمر، بما برشا امراض اخرين يجمو يكونوا حتى امكانيه انو نعالجوهم. وهذوما الامراض هذوما راهم كيفاش ما يجم كان الطبيب باش يقوم بالتشخيص هذا. دونك تجيب انسان قريب لك ولا والدتك ولا والدك وعنده مشاكل كين هكايا، احنا اول ما نبداو بتحاليل عاديه واحنا نعرفوهم، ثم مثلا نقيسوا الفيتامين بي 12، نقيسوا ثم تحاليل معينه اللي نعملوهم واللي هما يجم يكونوا سبب في فقدان الذاكره. وثم زاده كيف كيف انواع من التقصي اللي احنا دي تيست نعملوهم باش نعرفوا هل انه بالضبط الانسان هذا عنده مشاكل في الذاكره وام هي الذاكره اللي ممسوسه، وزاده كيف كيف نشوف بالك شي ثم اكتئاب. اذا ثم اكتئاب بعد ساعات الاكتئاب يعطي كازيمون نفس الاعراض نتاع مرض الزايمر ونداويو اذا لازم الحال. هذوما المرحله الاولى. المرحله الثانيه زاده ثم التشخيص بالرنين المغناطيسي. علاش؟ خاطر زاده كيما قلنا حتى الامراض نتاع النسو يجم يكونوا ماهمش كان الزايمر، يجم يكونوا امراض اخرين، يجم يكونوا مشاكل مثلا حتى فاسكولير، نوع من جلطات المخ الصغيره اللي تعطي نفس الاعراض. دونك يجم يكون عندنا زاده كشف بالرنين المغناطيسي على الراس. هذيك احنا نقولوا كاين انه نكونوا نوع من الملف الطبي للمريض هذا. دونك هذوما ماهمش خصوصيين للمرض الالزايمر، ما يخليونا نبعدوا على امراض اخرين اللي يجب يكونوا يشبهوا على الالزايمر.
1: باهي دكتور، نحكيو وين وصل العلم اليوم؟ فما علاجات جديده، ادويه جديده مثلا ظهرت لعلاج المرض هذا، وحنا ديما نسمع ونتبع معناها توا ما شاء الله ما يوقع التواصل الانترنت، معناها منفتحين على عالم الكل. شو فما في تونس
2: جديد جديد اللي صار توا في العلم؟ حاجتين، دوز اكس أي. اول حاجه في التقصي، ثم التيست الجديد اللي يتعمل بالدم. كنا قبل نعملوا تيست في النخاع، في الماء تاع النخاع الشوكي
1: أي.
2: وثم نوع من السكانير اللي هو البيت سكان اميلويد اللي خلينا نتاكدوا من المرض نتاعنا، خاطر تو نجيو من بعد للعلاج. مهم ياسر التقصي انه يكون متاكد منه المرض. قلنا ثم كيف تحاليل حتى في الدم، وبداوا بعض المخابر في تونس يعملوهم باش ياكدوا المرض الالزهايمر بتحاليل سهله في الدم، اللي هما نوع نقيسوا البروتين تو 217 اللي هي تورينا بالضبط بريسك بخصوصيه كبيره ياسر هل انه المرض اللي الاعراض هذوما تابعين مرض الزهايمر ولا الحاجه جديده بطبيعه الحال. هو الدواء جديد اللي توا خرج، في ماهوش بيان سور ماهوش ديسپونيبل للناس الكل، وما يتعطى كل شيء العباد اللي نتاكدوا منهم المرض
1: أي.
2: وفي المراحل الاولى من المرض، اما زاد ورى حاجات ايجابيه انه يجم يكون هذوم لي زونتيكو انتي اميلويد يجم يكونوا بالك شيء جرعه امل للمستقبل ان شاء الله.
1: باهي دكتور، احنا راجعين شوي اخر باش نحكيوا على الاجراءات الوقائيه، هذه اهم حاجه يظل مربوطه العوامل. اذا كان نقولوا الاجراءات الوقائيه الناس تفهم شنو هي الاسباب، فهمت؟ نمشي احنا مع الدكتور حكيم توا ونرجع معاكم نواصلوا. كون لاباس
0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: الدكتور حكيم.
4: برشا أمهات يطيبوا الحم وياخذوا المرقة ويرميوا فيها شربة وإلا غيرها ويعطيوها للصغار، ويظنوا اللي القوة متاع الحم الكل تعدات في المرقة. لا، ما تعدى في المرقة كان الشحومات، وهذا علاش يزم نعطيه للصغير الحم ومرقته.
3: الدكتور حكيم.
5: كل لباس.
1: ما زلنا مسامعين متواصلين معكم في صباح تويس، وتحديدا في اولى فقراتنا كن لباس. الحقيقه حبيت نطول شويه اليوم في الفقره ذي، خاطر موضوع مهم برشا، وبهي التوعيه والتحسيس للناس اللي تسمع فينا. حكينا على مرض الزهايمر، شنو هو، شنو العلامات اللي تخليني نعرف اللي عندي، شكون في العائله اللي عاني من المرض هذايا، التقصي المبكر والعلاجات. وصلنا اهم مرحله اللي هو نحكيوا فيها اللي هي الوقايه، كيفاش تكون. معنا دكتور نزار كتاري، طبيب مختص في طب الشيخوخة. مرحبا مرة أخرى دكتور.
2: يعيشك بارك الله.
1: نواصلوا حديثنا. الوقاية هوني باش نحمي رواحنا في الكبر من المرض هذا. الوقاية تبدأ من الصغرى يظليها هوني.
2: بالضبط. أنا تعجبني ياسر ديما هالسؤال هذا، يعجبني ياسر. علاش؟ خاطر أنا نقول لهم كيما عندنا احنا في التقاليد متاعنا، أنه الإنسان وقت يبدأ من 40 سنة نقولوا احنا يبدأ يخزن ويعمل كيما تقول أنت ليبارني الادخار للكبر نتاعو. الادخار يقول لك مثلا اللي يعمل يحط كرني ادخار، واللي يحط دويره يكريها ويجيب احسن ادخار في للمسن هو الادخار في صحته. وكيفاش هذا يصير بطبيعه الحال بهال الوسائل هذوما اللي نعملوهم بوغ لا بريفونسيون. بطبيعه الحال مش نحكيوا اليوم اسونسيالمون على الوقايه بالنسبه للمخ، بالنسبه للماهيه نتاع الانسان. اول حاجه هي بيان سور الماكله، انواع الماكله راهو مهمه ياسر. معناتها توا واضح انه ثم انواع من الماكله يعاونوا على انه الخلايا نتاع المخ يكونوا في احسن حالاتهم، كيما الاوميغا 3 اللي موجوده في الحوت، وخاصه الحوت الصغير هذاك خاطر ما فيهش بلون وزاد يجيب لنا برشا اوميغا 3. واحنا عادتنا خاصه احنا بلاد ساحليه دونك موجود فيها الشيء هذايا، والحمد لله ماهوش هكا اللي غالي، دونك الصغير ديما اكسيسيبل ديما للانسان. الفيتامين او الفيتامين سي والفيتامين ا زاد مهمين ياسر، وتوا موسم القوارص والفيتامين سي مهمه. التي الاخضر زيد باهي راهو للدماغ وخاصه توا نحكيو برشا على الكالسيوم. الكالسيوم مهم للدماغ كما كنا قبل نعرفوا لي الكالسيوم باهي للعظام اما راهو زيد باهي للدماغ. وتوا زيد كيف كيف حاجه رجعت برشا على مود كلي برودوي كيما الرايب كيما البن اللي هما باهين وموجودين في تقاليدنا احنا وراهي باهي خاطر احنا يقولوا الميكروبيوت اللي موجود اللي بكتيريات اللي موجودين في الـ في الـ في الـ في ليزانتيستام تاعنا في هذوما راهم مخ ثاني معناتها راهو كي نعوشوهم ونعطيهم البكتيريات الباهين راهو يعاون برشا على انه المخ نتاعنا يكون في حاله جيده.
1: أي.
2: حاجه ثانيه نبعدوا على كل ما هو مقليات احنا لي ترانس هذوما هما اللي حاجه معناتها كارثه لصحه الانسان كل ما هو مقلي وكل ما هو في وسط دي كونسيرف معناتها كيما الشيبس كيما البسكوي اللي موجود في المعلبات هذاك الكل ماهوش باهي راهو هذا بالنسبه للميكل هذا بالنسبه للميكل. كلمه اخرى ديما نحب نقولها هو كل ما يحمي المخ يحمي القلب كل ما يحمي القلب يحمي المخ. اش معناتها معناتها بيان سور مرض السكري اللي هو تاثيره نعرفوه على القلب راهو تاثيره زاد على المخ الشحوم الكوليسترول كيف كيف راهو تاثيره على المخ ضغط الدم كيف كيف دونك هذا اللي عنده بيان سور يزم ويداوي ويداوي بطريقه منتظمه باش ما يكونش عندهم تاثير على الاعضاء هذوما. ثم زاده كيف كيف يلزمنا نقاومه خاصه عند المسن فقد السمع نقص السمع ونقص النظر راهم هذوما لي فاكولتي سنسوريال راهو يخليه هو اللي معناتها موجود في وسط المجتمع نتاعو راهم هذوكم كي ينقصوا يصير له الانزواء هذاك ويفقد الماهيه نتاعو هاللي فاكولتي هذوما وراهو يأثر ويخلي الإنسان أكثر عرضة لمرض الألزايمر. نفس الشيء بالنسبة للاكتئاب راهو الإنسان اللي يكتئب ويشد وينزوي سوسيال مو راهو نفس الشيء. لذا إذا إنسان مكتئب حتى هو صغير راهو يزمو يداوي راهو هذاك يخلي عرضة أكثر لمرض الألزايمر. ثم الرياضة والرياضة والرياضة الاكتيفيتي فيزيك راهو توا هذا يمكن إذا ثم حاجة نجم

0: الإنسان يقرأ، قد ما الإنسان يثقف، قد ما الإنسان يحفظ القرآن، يحفظ الشعر، هذا الكوليكا راهو يحمينا للمرض الألزايمر.
1: يعطيك صحة دكتور على التوضيحات هذوما، شكرا لك دكتور نزار كتاري طبيب شيخوخة. إن شاء الله تكون رسالة وصلت اليوم لاستسمع فينا، إن شاء الله نكون أفدناكم بتبيعة في موضوع مرض الزهايمر وشو العلاج وخاصة الوقاية كيف شكون بالضبط. احنا متواصلين معاكم حتى الـ11. هذا هو سبيحة وينسا، نمشيو مع الموزيكا هذه. شكري بوزيين محليك.

0: بنا ومنفعة.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 49 دقيقة. وصلنا توا لفقرة بنا ومنفعة، مش معنيها أنا باش نصنف، راني باش نصرف برشا فلوس. راهو حاجات مكونات عنا في الدار نجمو نصنعو هكا منيو باهي ينجم يفطرنا ويقعد منه للعشاء. اليوم باش يدبر علينا وشوفوا شنو باش يقترح علينا، اللي حايرة توا شنو هو الغدا شنو هو العشاء. دونك خليكم معنا تابعونا. بعدنا شيف هارون حسني. صباح النور.
2: صباح الفل.
1: مرحبا.
2: اليوم الحاجة اللي باش طيبوها معناها مش بالضرورة نطيبوا حاجة ونخليوها للعشاء، نجموا ب 20 25 دينار في الانترفال هذاك نعملوا فطور وعشاء صحي للعشاء.
1: فرحتنا هذه.
2: معناها ب 20 دينار نجموا نعملوا زوز أطباق نجموا ناكلوهم، أي مواطن تونسي بحول الله ينجم يقدر عليهم. والصوم يتراوح بين 20 و 25 دينار، أكيد الأربعة من الناس مش الشخص واحد. ال 20 و 25 دينار.
1: شنو الوصفات باش قدمهم
2: اليوم؟ دبرنا في الفطور نعملوا تالياتيلي اسكالوب، نجموا لهنا القدرة الشرائية، نجمو كي يبدأ عنا قدرة شرائية زايدة شوي نجمو نزيد مع شامبينيون، سينو نعملوها اسكالوب بيبينار. لهنا شامبينيون حكت شامبينيون باربع دينارات، كان مش ناخذو شامبينيون باش تكلفنا الكلفة بين الفطور والعشاء 25 دينار، كان نحيو الشامبينيون باش تكلفنا 21 ولا 20 دينار. وللعشاء اخترنا نعملو شربة عدس اللي هي على طريقة التركية اللي هي سوب دو لونتي كوراي. نبداو بالفطور نتاعنا، ناخذو الاسكالوب نتاعنا، ناخذو 300 غرام اسكالوب.
1: اسكالوب غالي توا،
2: اسكالوب الكيلو 19 دينار 800 22 20 في نقولوا نحن في الزون هذيك.
1: احنا قضي حاجتنا
2: 300 غرام 250 غرام لهناك. انت كي تعمل البلاكي تاخذ من كل حاجه شويه شويه شويه من ثلاثه حاجات تولي معناها الكميه محترمه.
1: نقولوا
2: الحسبه شويه تيح، معناها كي نحطوا شويه شامبينيون شويه اسكالوب شويه بينار بين برشا عباد تولي معناها الطبق معناه يوكل برشا عباد. ناخذوا الاسكالوب نتاعنا 300 غرام، ناخذوا ربطه سبناخ، وناخذوا حكا شامبينيون كالعاده لهنا فاكولتاتيف الشامبينيون نتاعنا. الاسكالوب نتاعنا باش اختياري. الاسكالوب نتاعنا باش نفوحوه نجمو نحطوا له شويه البن، شويه كليل وزعتر، شويه ملح، شويه مغرفه موتارد، شويه ثوم، ونخليوه يرتاح باش ياخذ الفاح نتاعو
1: اللي في الفريجيدير.
2: ما عندناش البن نجمو نحطوا ياغورت ناتور في بلاصه البن لهنا، خاطر باش ينحي كساعات يبدا فما شويه ريحه خايبه العباد ما تحبهاش المطعم هذاك. ويولي نقولوا نحن الدجاج نتاعنا طري، نحطوا لهنا في المقله نتاعنا، نحطوا شويه ثوم نقليوه لهنا. كي مش نخدموا بالشامبينيون لحكوك نحاولوا نحيو منه الماء لو ماكس ونقليوه اول واحد باش يشيح شوي، خاطر فما عباد كي تستعمل الحك هذيك من بعد كي تجي باش تاكله تحسه مازال يابس وطري على خاطر هو مصبر. سينو هو الاحسن شو نتاعنا باش ناخذوا معنا شامبينيون فري اللي هو الحاي مي شامبينيون فري بويس غالي لي مات هذوما شويه معناها لحكوك اللي باكي تتراوح بين 9 و 10 دينارات. لهنا القدره الشرائيه نتاع كل يوم نتاع المواطن التونسي تولي برشا عليه نتاع مناسبه نقولوا نحن شامبينيون الفري. سينو معناها نجمو فاكولتاتيف معناها اختياري في الوجبه، في الوجبه نتاعنا ناخذوا الاسكالوب نتاعنا نقليوه نحطوا نقصوا ربع بصله ولا شطر سيزلي معناها شويه على الاخر ونحطوا معها شويه ثوم نقليوهم بالكدا. نحطوا الشامبينيون نتاعنا كي يطيبوا الشامبينيون والاسكالوب نتاعنا نزيدوا وقتها البينار على خاطر ما فيهش روح باش يطيح في صافي
1: من
2: بعد 2 3 مينوت. من بعد لهنا نعملوا المويمون نتاعنا نزيدوها شويه ماء ومن بعد شويه كريم ليكيد. الكريم ليكيد نتاعنا ب 2250 ولا 2300 السوم نتاعها، نزيدوا عليها الكريم ليكيد خليها يعمل شويه ايبوليسيون. من بعد باش نفوحها نحطوا ملح فلفل اكحل شويه نواد موسكاد ونجموا نزيدوا فوقها زيست نتاع سيترون لهنا يعطي بالنباهيه في لي صوص بلونش زيست نتاع سيترون. وناخذوا تالياتين اللي بتاعنا نطيبوها، نقولوا نحن نطيبوها الدنتي كيما معناها في ايطاليا ما طيبوهاش برشا سينو تولي معالجنا. ونخرجوها من بعد نحطوا المقال
1: بات نتاعنا قداش تقريبا على الاقل 11 دقيقة
2: نو برشا 11 دقيقة بين 7 و 8 دقائق لأن 7 و 8 دقائق نخرجوها نحطوها في وسط الصوص معناها مش نخرجوها ونصبوا فوق الصوص، هي نكملوها في معناها في المقلة نتاعنا نكملوا لها طيبها باش تجي معناها الكويسون نتاعها باهي. لأن نخرجوا نقدموها من بعد معناها بينار اسكالوب اللي هو السبنيخ واسكالوب والشامبينيون. من بعد للعشاء قلنا نعملوا حاجة خفيفة وصحية للعشاء نتاعنا واللي هي حاجة العبيد فما عبيد ما تاكلش الصحي يقولك مش بنين، بالعكس الصحي يا بن يعني كي تعرف كيفاش توظفه وتطيبه وبتكلفه رخيصه على الاخر. لهنا الشوربه نتاعنا ولا السوب نتاعنا بحاول ليه اي واحد باش يجربها راه باش يولي مدمن عليها وياكلها معناها فما ديزا سويس تقدم في لي سوب نتاعنا باش تولي حاجه بنينه لهني بتاكل فرخيسه على الاخر باش نستحقوا جوست بصله نستحقوا كعبه ولا كعبتين سفنيريا شويه بطاطا كعبه ولا كعبتين بطاطا و300 جرام عدس احمر اكاهو
1: التيب كان بالعدس الاحمر ما فما قطع
2: نجم اللي تنجم الاصفر مي الاحمر معناها كيما نقول نحن حابين نمشيو كيما الطريقه التركيه يخلوها بالعدس الاحمر باهي ناخذوا العدس لهنا نتاعنا العدس نشلوه بالقداع عباره روز كيما نعملوا الروز نشلوه مرتين ثلاثه للي يصفى الماء نتاعو نحاول ناخذوا المرميطه نتاعنا نحطوا فيها شويه زيت نقليوا البصله نقصوا بصله اللي هي بصله 300 مليم 400 مليم كعبه ولا كعبتين بطاطا في حوالي 700 800 مليم وعندنا كعبتين ثلاثة سفنيريا كيف كيف حوالي 700-800 مليم وحطوا 300 جرام عدس والعدس معناها تنجم معناها في العطاره نتاعنا كل تنجم تاخذ بالمية 200-300 جرام مش بالضروري تاخذ ذاك معناها اللي قلنا احنا المعلبه هذيك تكون اغلى تكلفه نتاعها الحمد لله معناها عندنا من نجمو لي بوانت بونت ناخذوا حاجات رخيصه ديتاي ناخذوا البصل نتاعنا نقليوه سفنيريا بطاطا نقليوهم بالكدا ومن بعد نزيدوا العدس اللي خسرناه بالكدا لهنا نجم نزيدوا معناه شويه طماطم معجونه وشطار مغرفه والا نزيدوا شطار مغرفه هريسه لهنا حسب الذوق قليهم بالكدا ونمرقوهم بإترة ونص ماء سخون يكون الماء سخون لهنا نجم شنو نحطوا بوكي غارني في وسط شنو هو البوكي غارني اللي هو ناخذوا مثلا شويه كليل زعتر شويه رند نحطوهم في خيط ونحطوهم يغليوا معاهم باش يسيبوا الجو نتاعهم ومن بعد نخرجوا الخيط هذاك باش ما يقعدش نقولوا نحن البقايا نتاع الحشيش هذيك في وسط الماكلة يكمل يتيب بالكدا ناخذوا الميكسور بلونجور نتاعنا ولهنا كي باش نرحيو كل شيء مع بعضه بالماء هذاك باللي معناه بالمنفع اللي فيه الكل لهنا باش نزيدوا لي توش نتاعنا باش تولي هي بنينه قولوا نحن معناه في المطعم اللي يحبوا اي عبد كي باش ياكل لهنا نزيدوا عليها نجموا كريم ليكيد والا كريم ايباس اللي هي كريم فريش نتاعنا نزيدوا عليها ونزيدوا عليها شويه جبن نحطوا معنا جروير ولا جبنة توابع اللي عندنا في الدار نجمو ناخذوا حتى بجبنة توابع تجيبنينا على الاخر ولهنا ونزيدوا عليه شويه نواد موسكات ونحطوا فوقها شويه نعناع شايح نخلطوا نرحيوا كل شيء مع بعضه ومن بعد نحطوها في الصحاف نتاعنا ونحطوا فوقها شويه نعناع شايح نحطوا فوقها شويه قصور قارص ولهنا كان عندنا خبز بايت ندخلوه للكوشه نردوه كروكون قلنا احنا البشماط نتاعنا ندهنوه بشويه زبده شويه ثوم معناها نجمو بحاجات بسيطه نخرجوا حاجه بنينه على الاخر
1: نستقلوا الحاجات في الدار خاصه الخبز
2: اي دار تونسيه فيها الخبز والهريسه وكل ناخذوا الخبز نتاعنا نقصوه نحطوا شويه زبده شويه ثوم ندخلوه للفور مده 5-6 دقائق يخرج لنا معناها كروكون خبز يابس ونكلوه مع الشربه هذيك اللي هي باش تكون بنينه ولهنا ب 20 دينار ولا 25 دينار
1: هاكا حضر لكم فطور وعشي
2: وصحي واقتصادي والاربع من الناس وصحه وفرح
1: يعطيك الصحه شيف شكرا ليك على الوصفات هذوما اللي قدمتهم لنا اليوم في بنا منفعة شربه عدس احمر ومقرونه بسكالوب والشامبينيون والسبناخ زاده ان شاء الله تكونوا كتبتوا خديتوا ورقه وستيلو وكتبتوا المكونات وطريقه التحضير زاده صار معكم احنا حتى العشرة غير درجين مواصلين مع الموسيقى هذه وراجعين معكم في صباح توانسة.

0: ناس لو ترضى بيا هكا غنينا غزل عيندي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تونس 9:54 دقيقة. نواصل معكم مستمعينا اليوم فقرة هاشتاج فاميليا وحديثنا على موضوع التنمر. بجينا نحكيو عليه البارح في حلقة البارح وباش نواصلوا حديثنا عليه خاطر موضوع مهم برشا وموضوع شاسع. باش بعد ما طرقنا الموضوع باش نحاولوا نقربوا أكثر الجانب النفسي اليوم، كيفاش التنمر ينجم يأثر على الصغير وشنو يلزمنا كأولياء نعرف وننتبهوا ليه بالضبط. باش نسمع عنصر مسجل مع المختص النفساني صدقي الشيخ ونكتشفوا معاه بتبيع كل ما التفاصيل اللي تهم العائلة التونسية. خليكم معنا.
1: هاشتاج فاميليا.
2: التنمر سلوك سلبي عنده برشا عوامل تقوي فيه وتساهم في انتشاره. نلاحظوا اللي أغلب المتنمرين هما أشخاص تعرضوا سابقاً للتنمر، إما في طفولتهم أو في مرحلة معينة من حياتهم، واللي كانت تجربة سلبية برشا عليهم وأثرت في نفسيتهم بالسلب وخلقت فيهم نوع من رغبة في الانتقام وعداوة للمحيط والمجتمع اللي تعرضوا فيه للسلوك السلبي هذا والعنيف هذا. ونتيجة لهذا تنجم تظهر في تبني سلوك التنمر وممارسته ضد الأشخاص الآخرين اللي عادة يكونوا أضعف من الشخص المتنمر. حاجة أخرى تنجم تساهم في إكساب شخص للتنمر اللي هي الانضمام لمجموعة من المتنمرين. مثال الطفل اللي يقرأ في قسم فيه برشا أطفال متنمرين باش يلقى روحه إما ينتمي للمجموعة هذه ويندمج معها أو ينعزل على نفسه ويبعد عليهم. في الحالة الأولى أي حالة الانتماء لمجموعة متنمرين، هذا يخلي فما نوع من الإجبار على اتباع السلوك المنتشر والمعتمد في المجموعة هذه. وفي حالتنا شرط من شروط قبول الشخص أو الطفل أو المراهق في مجموعة متنمرين هو أنه يكون متنمر كيفهم. إذا ما يتبنيش السلوك السلبي هذا معهم هوني يكون فما رفض وصد للشخص هذا على الانتماء لهم، وخاصة يكون فما إقصاء لي من المجموعة هذه. التنمر ينجم يكون بدايته في العائلة أي في المنزل أو بين أصحابه في المدرسة أو حتى بعض وسائل الإعلام اللي تستعمل كلام ومسلسلات وفي دي سيت كوم معبين بالسلوك هذا، وبالطبيعة تساعد على نشره وتقليده من الفئات الهشة نفسيا واجتماعيا، وخاصة نحكيه على الأطفال والمراهقين وبعض الكهول. الطفل اللي يعيش في بيئة متنمرة أو يشوف السلوك السلبي هذا قدامه يتكرر برشا مرات من السهل باش أنه يقلده ويتبناه لأنه كأنه صار تطبيع مع السلوك هذا. عامل آخر من عوامل انتشار التنمر هو إحساس الشخص بالضعف أو الاحتقار أو العجز في وضعيات معينة، وكرد فعل يحاول الشخص هذا يبحث عن طريقة أخرى يعبر بها على وجوده وعلى قوته، واللي أسهلها التنمر على الغير والحط من إنجازات الغير والعزائم متى الغير. عامل أخير من عوامل التنمر اللي هو الغيرة من الآخر والبحث على الاهتمام تجاه الآخر وجذب انتباه الآخر، كل هذا يخلق نوع من النزعة العنيفة عند الشخص المتنمر اللي باش تخرج في سلوك عنيف تجاه الآخر واللي يكون عنوانه التنمر أو الاعتداء النفسي أو الجسدي أو اللفظي على الغير.
1: هاشتاج فاميليا.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. المسألة مسألة ذوق.
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشاء.
4: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
5: شبي بنت
4: عندي ما نقول
5: يحكي عن الناس. ما فيك
4: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تمام 10 صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. انطلاق المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس العاصمة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني في كلمة نقلتها نجاة حسن أكد ضرورة حماية المعطيات الصحية وأن تشمل فوائد التحول الرقمي المناطق الداخلية وكبار السن.
8: يجب أن تشمل فوائد التحول الرقمي المناطق البعيدة، المناطق الداخلية، تشمل كبار السن، تشمل أشخاص ذوي الإعاقة ومن لا يتقنون استخدام هذه الأدوات، ويجب أن تبقى المرافقة البشرية متاحة للجميع. يجب أن لا تتحول الفجوة الرقمية بأي حال إلى فجوة صحية جديدة. والمتطلب الثاني هو الثقة، فحماية المعطيات الصحية هي حماية لخصوصية الأفراد، وضمان الأمن السيبراني لمؤسساتنا هو حماية لاستمرارية الرعاية وسلامتها. أما المتطلب الثالث فهو الاستدامة، فنحن بحاجة إلى أنظمة قادرة على تبادل المعلومات بأمان، وإلى مهنيين مؤهلين متكونين، وتمويل يشمل أيضا صيانة الخدمات وتطويرها.
7: خلال أشغال الاجتماع السنوي لمجموعة غرب ووسط وشمال أفريقيا لقرى الأطفال سواس المنعقد بمدينة الحمامات، انتخاب رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش رئيسا للمجموعة لمدة سنة حسب بلاغ جمعية قرى الأطفال سواس تونس. ولفت بلاغ الجمعية إلى أن هذا الانتخاب يعكس الثقة في التجربة التونسية على المستوى الإقليمي في مجال حماية ورعاية الأطفال فاقدي السند العائلي. مركز النهوض بالصادرات ينطلق في الاستعداد للسنة المقبلة عبر برمجة حوالي 70 تظاهرة على مدى سنة 2027 حسب ما أكده اليوم كاهية مدير بالمركز نعمان الحمداني. وخلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أفاد نعمان الحمداني بتواصل برنامج تظاهرات المركز بعنوان سنة 2026 والذي يضم تنظيم 15 صالونا، منها صالون الصناعة الغذائية بباريس، علاوة على زيارات لوفود رجال أعمال أغلبها في إفريقيا وتهم قطاع الصناعات الغذائية والمواد الفلاحية. في العالم، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال تزامنا مع أحد الأعياد اليهودية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران هددت بمهاجمة المصالح الأمريكية في أنحاء العالم، وأن واشنطن تتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات، محذرا من تداعيات خطيرة إذا تعرضت مصالح واشنطن لأي هجوم محتمل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: رجعنا معكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تابعوا فينا في صباحة مين سته العشرة وربع. إن شاء الله تكونوا تسلطنتم على غنية اللي اختارتها لكم اليوم. أوعدك اسمعنيها بصوت وائل جسار. نتيها كل الناس يخلط علينا في الاستماع وتابع فينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. قاعدين نسمعوا في صباحة مين سته وهذه ساعتنا الثانية. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي مواصل معايا المشوار. حميد الورغي معنا في التنسيق العام للحس, عواطف الشبيب في الإعداد, وفاتن حسني مرحبا بها تحقت بينا طاول الهندسة الصوتية. معكم ونايم قدام الميكروفون. وصلنا لوقيت هذه ديما تستناوها برشا ناس اللي تسمعوا في اصواتكم انتوما في الشارع التونسي. اليوم باش نحكيو على العنف اللي قاعدين نشوفوا فيه برشا في شوارعنا, الاعتداءات, البراكاجات اللي ولات تثير برشا تساؤلات ومخاوف, خاصه كي نشوفوا تلامذة ومراهقين احنا قاعدين هما اللي يقوموا بالعنف هذايا والبراكاجات. شنو زعما تكون النتيجه وشنو السبب نتاعها بالضبط؟ شنو اللي وصلنا للوضع هذايا؟ كيفاش يشوف المواطن تاني بالعنف في الشارع؟ وشنو الاسباب اللي تخلي بعض الشباب وتلامذة ينخرطوا في سلوكيات هذية؟ والأهم من هذا, شو الحلول اللي يراها المواطن ممكنة باش نحدوا من الظاهرة هذية؟ في وصل صوتك اختارنا الموضوع هذية باش نسمعوكم اليوم, نسمع أصواتكم, وبطبيعة نجموا تعبروا بكل حرية في الموضوع هذية. مرحبا بكم.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: حكاية البراكاجات هذية يلزم القانون يكون معها زجري, يلزم العقوبة تكون مضاعفة أكثر من اللي موجودة توا. اللي قاعدين نشوفوا فيه توا اللي كونوا العباد براكي عنده حالة عادية, حاجة عادية, يوقفوه يمشي يقف 15 يوم وبعد يعود يخرج المجتمع. نحن ما حسنيش بيهم العباد هذوما, يلزم يمشيوا للإصلاح معناها باش ما عادش يجيوا يقلقونا وماتنا وأخواتنا وناسنا. نقعدوا نعملوا على العائلة باش تربي راهو ما يكفيش.
1: وصل صوتك.
3: ضاعوا ضاعوا بصراحه. هم الولدين منهم الولدين ولا وليت خايفه ما عادش نخرج بالرسمي. نشوف في شيء باهت تلقى بالاربعه خمسه حتى بالعشره يبداو يجراو في السلكياس ويبداو هذه الساعه ساعتين هذوما تقول ولديهم ويني. هذه نحب نعرف ولديهم ويني. يعني سنيتو معروفه, سنيتو معروفه يكبر معاه الشيء كل مره يزيد عقايده كل مره كل مره مجرم وقهوي يولي كل الولدين على مراد الله. الحاكم الحاكم يخمولهم.
1: وصل صوتك.
4: أنا واحد من الناس بحب صوتي يوصل خصوصا موضوع يعني السلوك اللي موجود بالمحيط المدرسي عنده برشا أسباب. الحق يعني مثلا خروج الأم لسوق الشغل خلى فراغ على مستوى التوجيه ومستوى التنشئة, وهذا ما أفضى لأن الشارع ولا هو المرآة الحقيقية لتنشئة أبنائنا. الشارع يلم برشا والصغار مازالوا يعني في إطار تكوين شخصية باش يتشبهوا ديما بالأعنف وبالأقوى وباللي مارق على السلوك الاجتماعي المعتاد. ولذا ماذا بين العائلة تنتبه لولادها, ايضا ماذا بين التركيز دوريات امنيه يعني في محيطات المنشات التربويه, ايضا الاساتذه وايضا القيمين العامين حاولوا يوجهوا التلاميذ. نشوفوا افت مخدرات كبيره برشا للاضراب مراتير يعني عمليات نتاع قتل. دونك هذا راهو خايب برشا على المجتمع التونسي لدرء مثل هذه يعني المشاكل اللي قاعده تضر في المجتمع التونسي. شوف بالنسبة للعائلة يلزم التوجيه ويلزم المراقبة ويلزم التفقد, يلزم التفقد لأن ديما أكل تاع الخوف لدى الطفل من العائلة متاعه وراه مهم جدا يقترف أخطاء إراها مع توترها تولي طبيعية.
1: وصل صوتك.
5: عهات نفسية حتى بعد سنوات. أنا شخصيا تعرضت برشا للتنمر كنت صغير التوا صدقني ما أكثر فيها عمري 43 سنة التوا معناها مع الرونتري جيني كوابيس حول التنمر رغم متأخرواش الظاهرة, ولكن في بعض الأحيان ما تعرف أنت الحكايات هذية والظواهر النفسية اللي تقلق العبد نجم تكون له حافز باش إنه يقدم في حياته. في نفس الوقت كل إنسان كيفاش يتعامل مع المسألة. التربية على الناس كل المفروض الناس كلها تربي. القيم تاع المجتمع تتعدى عن طريق الناس اللي موجودين في المجتمع. للأسف الغالب احنا اصبحنا اسر مفكة اتعس من الولايات المتحدة واوروبا الغربية ولينا اسر مفكة معاش فما سلطة ابوية ذي بنص القانون في مجال الحوالي الشخصية. تنقيحات بدأت للظواهر اللي قاعدين نشوفوا فيها. يعني اليوم اذا انت كأب تضرب بنتك عمرها 16 سنة دخلك الحبس. العنف في الوسط المدرسي يبدأ صغار من الاولياء من الضغط النفسي اللي عيشوا فيه العباد اللي تخرج من الليل لليل تخرج 6 متاع الصباح الشمس ما زال طلعتش ويروح 8 متاع الليل الشمس معناها فات ما فماش كونتاكت بينه وبين صغاره. والضغط النفسي اللي يشوفه في الشارع والمعاناة يعديها لصغاره. الطفل اللي يصبح عنيف يقلد راه الطفل هذا يعلم راه انه الطفل يتربى بالمناظرة. مناظر ما يفعله صديق الطفل الصغير او الكبير يقلد. لازم نعرف نسيطره على الضغط النفسي نعانوا منه كل باش ما نعدوش لزوند هذيك الصغير يولي عنيف.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: الكامل. تو 10:05 على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم من جديد. الناس كل تتابعوا فينا مرحبا بكم، متواصلين معكم في ساعتنا الثانية من صباح توانسة ميكانيكا. يركزوا معايا مليح وتابعونا، خاصة اللي عندهم أصحاب السيارات، ونقول لكم زادة سيسر ويحكم في ثنية واحدة واحدة. مرحبا بكم الكل. ميكانيك اليوم بحضينا كالعادة خبير في ميكانيك السيارات غازي بن صربة. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، شنو حوالك أختي مناس؟
0: الحمد لله لاباس، نعرف برشا ضغط خدمة.
1: سافا لاباس،
0: ربي يكون في
1: عونكم. وين فما خدمة وين نحن نبداو لاباس.
0: ربي يعينكم يا سيدي. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا، واحنا كأصحاب سيارات نحبوا نعرفوا، نحبوا نفهموا العجلة نتاع السيارة، شنو المواصفات اللي فيها، فماش حاجات باش خلينا متمنين شوية، على الأقل نكونوا متمنين، والعجلة اللي نركبوها ولا اللي نشوفوها ولا اللي ناخذوها تكون آمنة على الأقل، وباش نحافظوا على سلامتنا وسلامة الناس اللي معانا زادة في السيارة نتاعنا. اخترنا على العجلة اليوم بالذات. أي.
1: اليوم
0: شو نحبوا نعرف عليها؟
1: جوستمون هو جينيرالمون ديما نحكيوا على قطعه في الكهرباء، ساعات ما نعطيوهاش قيمتها الحقيقيه برشا. أي. مرات راهو الناس ما تعطيش قيمه حقيقيه للعجله، سورتو كان يشوفوا النقشه نتاعها مازالت باينه يقولوا العجله هذه مازالت جديده. اما في التشخيص المظهر وحده ما يكفيش، عجله تنجم تكون نقشتها باهيه اما عمرها كبير، وتنجم تكون جديدة نسبيا أما الضغط متاحها غالط مثلا أو متأكلة من الداخل. أيه. وماكش ترى فيها، وهذا المشكل ساعات. تبدأ من الداخل، من البرة تبدأ سافا وتظهر جديدة
0: من الداخل جديدة ولبس عليها
1: بلتو من الداخل. أيه. تبدأ متأكلة وتبدأ في معناها البارتي المخبية فيها تبدأ ميش باينة وتبدأ هي متأكلة. كذلك فما مكونات الثبات الإلكتروني كما نعرفه نحن لابيس والوسبي في الكهرباء. المكونات هذه الكل تخدم بالعجلات، يعني تعتمد على العجلات في القياس الإلكتروني، في الحساسات، في إلى آخره. خلينا نبدأ بفكرة بسيطة. الفرانات، كي تضغط أنت على الفرانات الكهرباء ما توقفش بقوة الفرانات كهو، لازمها العجلة تلقى تماسك مع الطريق. كان التماسك هذا نقص، حتى أحسن منظومة راهي متاع فارملا ABS USB سماها اللي تحب تسميها، راهي ما هيش باش تعمل معجزات وما هيش باش تفي بالغرض وما هيش باش توصل أنها تفارمل السيارة كما يلزم. كما قلت لك، أول حاجة هو عمق النقشة، النقشة اللي في وسط العجلة، الديسان اللي راوها نحن وسط البنو هذاك، الخطوط هذية بصفة عامة اللي نشوفوها ما هيش للزينة راهي، يعني كي طريق مثلا تبدا مبلوله تعاون على تصريف المياه من تحت العجله. كل ما النقشه تتاكل قدره التصريف هذه تنقص وتنقص برشا، ويزيد اختار انه العجله تطلع فوق طبقه تزلق، يعني اللي نسميوه نحن لاكوا بلانينغ في التكنيك. دونك تولي العجله تزلق، تولي كانه انزلاق على الماء كاريمون. فما حاجات اخرين كيما سرعه الكهرباء، كيما كميه الماء، كيما نوع ساعات البنو او حالتها، هذوما الكل يدخلوا في النتيجه نتاع الفرمله هذه. اما زاد كاشاره علميه، كي النقشه تقرب لل 3 مليمتر تفكر سيريوزمون انك باش تبدل البنو هذاك، خاطر كي تهبط تحت 3 مليمتر راهو يولي نسميوه ان بنو ليس او عجله ملساء، اللي هي ما تعطيكش هاك التماسك الجيد مع الطريق. حاجه اخرى، كيفاش نراقب العجله هذه؟ فماشي علامات تاكل صغار داخل الخطوط الرئيسيه للعجله، يسميهم دي تيموا، نحن نقولوا هذوما سي لي تيموا تاع باش نعرفوا بهم العجله باهيه ولا لا، صح العجله هذاك، وقتها باش نفهموا انها لازم التبديل. والافضل نستعملوا مقياس صغير دوزور. علاش؟ خاطر تنجم تشوف الوجه الخارجي، العمق النقشه، قيس من البرة ومن الوسط به ومن الجهة الداخلية كما قلت لك وتكون يلزمها تتبدل.
0: هذا يظهر لي الميكانسيون لازم يقوم بذوما، ولا أي مواطن وحده ينجم.
1: هو بلوتو سبيسياليست في العجلي، عجل خاطر راهو سي ان كور دو ميتيي وحدهم. تحية زادة للإخوة،
0: هم ينجموا يثبتونا معناها بالبيه وعندهم لاباري
1: صحيت يثبتوا هما في العادة ينجموا يثبتوا حتى بالعين هكا كونترول رابيد. أما زادة إذا كان يحبوا يبوس دافون مونتاج، معناها الواحد نتاعهم ينجم راوي بطريقه علميه يقول لك اني العجله هذيك مازالت ولا يلزمها تتبدل. ثاني حاجه ثاني حاجة اللي ما يزمناش نهملوها هي عمر العجلة. تلقى أحيانا كهربة تعمل كيلومترات قليلة ومولاها يقول العجلات ما مشاوش برش، يعني علاش نبدل فيهم ما مشاوش برش. صحيح، أما المطاط يتأثر زادة بالوقت، يتأثر بالحرارة، يتأثر بالشمس، يتأثر بالماء، يتأثر بظروف التخزين زادة. إذا كان كي يبدأ وقت اللي شريتها أنت وركبتها جديدة ما كانتش مخزنة في ظروف طيبة، التخزين راه فيها برشا حاجات يلزم أنها تكون يحترمها السيد اللي يبيع لك، دونك ظروف التخزين يلزمها زادة تكون محترمة. يعني ماهوش كان عدد الكيلومترات، ماهوش كان عدد العمر، دونك فما برشا ظروف تخلينا أنا نقوله العجلة هذيك
0: هوني. معناها فما إنسان عنده كرهبته وخليها مشي سافر وخليها مدة طويلة العجلة جديدة شريها، معناها ما نقولش أنا رو صييها ما مشيتش بيها دونك تقل صالحة.
1: ساعة دابور مدة طويلة، مدة طويلة توتي غولاتيف، قداش المدة هذيك؟ وإذا كان جنرال ما مش تقعد مثلا عام ما يزمهش تقعد على عجلها على خطر البنو يبو سبير اون ديفورماسيون نجمي يعني يعمل فورما، دونك يزمها تقعد شركال ولا تتهز باش ما العجلي هذوك ما يعملوش الفورم هذيك. فما حاجة أخرى زادة تاريخ الصنع تلقاه زاد على جنب العجلة
0: مكتوبة
1: في آخر الرمز المعروف بدوت، تلقى دوت مثلا جودي نابورت كوا 24-22 معناها راو الأسبوع 24 من سنة 2022، هذاك تعرف به عمر العجلة. وإذا ما لقيتش الأربع أرقام في الجهة اللي تشوفها راو النجم زاد يكونوا في الجهة الدخلانية. تقول لي توا عمر العجلة قداش تيوريك يعني
0: المفروض قداش
1: اللي هو نورمال ما هو 5 سنوات العجلة. معناها أكبر مصنعي عجلات المطاط يقدروا عمر العجلة ما بين 5 و10 سنين. خاطر علاش أنت تقول لي عجلتي وصلت 5 سنين شنو معناها نطيشها هاي مازلت منظرها بي؟ هو لا، ما ماكش باش تطيشها أوتوماتيكمو، مي على أقل حاجة أنك تتفقدها دوريا باش إذا كان لاحظت فيها شقوق ولا إذا كان لاحظت فيها انتفاخات سورتو على جنب على جنب سورتو تبدأ فما اون بوس في الباغوا اللي على جنب، هذيك راهي مخطره ومخطره جدا وتنجم تتسبب لا قدر الله في انفلاق خاصه كي يبدا في سرعه عاليه. ثالث حاجه مهمه هي ضغط الهواء. ضغط الهواء، ضغط الهواء حكينا عليه برشا مرات. الضغط المناسب للكهرباء تلقاه عاده لاصق في باب السياره، تلقى في المونتون تاع باب الشوفور او في المانيوال في الكتاب.
0: يعني كل نوع سياره عندها الضغط المناسب لها
1: بالطبيعه، كل نوع سياره عندها الضغط المناسب لها. واكثر من كيكه ساعات فما سيارات الضغط يتبدل بالحموله اللي باش نعبيوها فيها، ماكش كيما راكب وحدك، ماكش كيما معك عائله 5 من الناس كل واحد يوزن 70 ولا 80 كيلو وعندك امتعه في الكوفر، دونك الضغط يتبدل. وحاجه اخرى مهمه راهو ديما ضغط الهواء نقيسوه والعجلات بارده، ماذا بيك الصباح وقت اللي تخرج وقتها تقيس، ما تقيسش وقت اللي بعد ما تمشي تخلط انت ماشي من تونس مثلا لسوسك توصل الحمامات تدخل تقيس، هذا معناه باش يعطيك الحساب غالط. رابع حاجه سامحني، وقت اللي تشتري العجلات ما تسألش كان قداش العجلة، فما برشا عباد يقول لك
0: ديما نلوجوا على السوق
1: ديما قداش السوق
0: اللي أرخص
1: ديما قداش هو بون هو راهو ساس كومبرون نجمو نفهمو في معناها القدرة الشرائية نتاع المواطن في توا كيما كنا في عودة مدرسية وفي كذا، دونك البيدجي شوية معناها ما تسألش قداش العجلة، برك اسأل على المقاس الصحيح، مؤشر الحمولة، رمز السرعة، تاريخ الصنع، نوع الاستعمال المناسب لكرهبتك، وثبت من حالة العجلة قبل التركيب فيها شي انتفاخ، فيها شي حاجة من نوع هذايا. نصيحة أخرى، ما تبدلش عجلة واحدة عشوائيا إذا الفرق بيناتهم بينها وبين الثانية على نفس المحور كبير، سورتو لهنا جودي بيان في الكراهب ذات العربة علبة السرعة الأوتوماتيكية، راك ما تجيش في نفس اسيو تحط عجلة أصغر من عجلة خاطر تبدأ عجلة تدور أكثر من عجلة، وهذا ينجم يأثر على سلبا على البوات أوتوماتيك.
0: وإلا ساعات نشري كل عجلة من نوع
1: هو مقبول دون لا ميزور او ان يكون الديسان كيف كيف. اذا كان يكون الديسان كيف كيف كل عجله من نوع ما يقلقش، فهمت؟ ما جينيرالمون ماذا بيك نفس النوع، ماذا بيك نفس الديسان انك تحطه اي سورتو في نفس ليسيو تاخذ نفس القياس.
0: يعطيك الصحة على النصائح هذوما والتوضيحات فيما يخص عجيل السيارات. إن شاء الله تكونوا استفدتوا مستمعين اللي تابعوا فينا وأصحاب سيارات تنجموا أكيد تكونوا أفدتوا وصلتوا الرسالة مليح فيما يخص تاريخ التصنيع المواصفات الحالة والتخزين كلهم تفاصيل مهمة وقت اللي الأمر يتعلق بطبيعة بحاجة تربطنا مباشرة بالطريق وسلامتكم تهمنا نس الكل طريق سلامة وين قاصدين ربي. وخليكم معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. شكر كبير الغازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات اللي تلقاهم معنا كل نهار 3 و4. قولك شهية طيبة متواصلين معكم حتى الـ11.

0: بودكاست أحلى.
1: رجعنا معكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لطفي بوشناق ألفة بن رمضان العين اللي ما تشوفك ديو يعمل كيف سمعناها معكم في سباحة توينسا، وإحنا متواصلين مع آخر الفقرات متاعنا اللي هي هكا أحلى. اليوم ضيفتي في الاستوديو سلمى هلول مهندسة ديكور. صباح النور، مرحبا بك. أنا في أول الحصة عطيت شنو الموضوع بالضبط نتصور اللي يهم الموضوع واللي يلوج على إجابة معناها ونصيحة رو قاعد معنا يسمع واللي مازال كخلت علينا توا. مرحبا بكم الكل. اليوم باش نحكيو على الخشب والام دي اف والبي في سي اللي نسمعوا بهم برشا لكن ما نعرفوش شنو الفرق بينهم، هتهم شنو هو الاحسن، شنو اللي يطول معنا في العمر والجوده والكل، وشنو يساعدنا خير. اليوم باش نلقاو معنا الاجابه معك انت سلمى. باش تحب نبدا وي نبداو باللوحه بالخشب
2: اللوحه الملك الديكور دونك اللوحه ان فيت شنو هي الفكره خاطر هذوما نعملهم برشا ولينا المدايف. علاش اخترنا السوجي وسي كلكو باغ اللي اللوح والمدايف والبي في سي هما اللي ياسر نلقاهم في ديارنا في ليزاسباس نتاعنا كلكو سوا، معناها حانوت اللي هو نستعملو في الموبل في الكوجينه في السال دو بان في البلايص الكل. مي انا اللي نقول لهم اللي كل كيما قلت لك من قبيله اللي كل ماتيريو اللي هو اللوح ولا البي في سي والا المدايف كل واحد وين نستعمله، كل واحد عنده سلبيات وعنده الايجابيات نتاعو.
1: معناها ما نجمش نقولوا حاجه خير من الاخرى.
2: انتي والاستعمل اكزاكتومون وسا ديبون ولي وقتها فما بارشا فيها حكايه الذوق وحكايه اللي انتي شنو غيرمون تحب عليه. اش معناها؟ معناها نعطيك نبدا لك باللوح باغ اكزومبل. اللوح نعرفوا الكل ويقعد ديما يعطينا ان اسباس، نعطي لافي اللي في الامبيونس نتاعي في الدار كي باش نستعمله ولا في البيت ولا في الاسباس في الفضاء. اللوح ديما يعطيني كالفي شالوغو المزيان المثخم الاوتنتيك اللي هو ساعة ماتيريو ناتورال 100% اللوح معناها دونك هذاك هو. دونك اللي يحب يستعمل حاجة دونك يحب يعطي المبدأ هذاك متاع اللوح متاع الفي ناتورال متاع الاوتنتيك وكل شيء يستعمل اللوح هذاك واضحة. اللوح يفرق زادة في الاستعمالات متاعه هو والنوع متاع اللوح. اللوح راهو أنواع دونك نحكيه على البلانز نحكيه على
1: البواروج
2: روج نحكيو عشان نحكيو على برشا انواع وكل النوع والاستعمال نتاعو والفرني اللي الفرنيسه ولا الفينيسيون اللي تجي معاه. حتى عندنا زاده لوح بون نستوردو ولا نستعملو له ماتيريو سبيسيفيك هكا في الدينه وكل شيء اللي نجمو نستعملوه البرا زاده. ديما نقول اللوح زاده حتى هو بحد ذاته وين باش تستعملو وين باش تختارو وين باش تختار النوع نتاع اللوح مش هكاك وبرا فهمنا. وزاده عنده لو كوتي دورابيليتي يشد في الوقت دونك حاجة صحيحة وتقعد برشا
1: والدوم
2: معاك
1: اللي تقريبا قديش نجم تعيش معاك
2: فمي حتى أفي معناها يقعد إذا كان يبدأ لوح باهي بلانز وكل شيء يدخل اللي هو يقعد بالقدي. أما الفرق جستو ما ذيك أنا ساعات يقول لك راو سيانا نكونفينيو أنا نحب نبدل والا انا مانيش كلي بروفيزوار دونك اللوح ما هو غالي دونك ديكو تحاول ديما انت في الحاجه اللي انت تعرف روحك باش تقعد وماكش تقلق منها معناها سي سورس دانفستيسمون تحط فلوسك في حاجه دو فالور هذيك تستعملها تعملها باللوح. اذا كنت حاب على حاجه مش ديباناج ما حاجه مزيانه ومودرن وواحد كل شيء وقتها تمشي للمدايف هذا اللي باش نحكيوا عليه تو فهمتني. فما حكيت البيدجي زاد البيدجي اللوح ديما يطلع لنا راهو اغلى من المدايف ولا اغلى من البي في سي كلكو سوا. كاش نقول اسكي وين معناها نتاع اللي يعاونك فيها لارشيتيك دانتيريور والا انت بيدك كي تحب تشري تعرف انه شنو الاستعمال وين توظف القطعه هذيك اللي باش تاخذها فينالمون غاليه فهمت. اللوح رزين زاد انك تعمل طاوله كبيره نتاع فطور تحطها في الوسط والطاوله تابلو باس تعملها كامله باللوح وكل شيء سكون ماكش نجم تحركها برشا فهمت. لا في بتقضيه لا في حد شيء نحكيو
1: بعدين تتعطلك شويه
2: مش تعطلك فوالا. دونك هذاك علاش لازم نعرف وين نختار وين نحطوه. نبدا يفجينا ان طونك سوليوشن حل وسط للجماعة اللي يحبوا على لفي اللوح وإلا هيك الموبل اللي باش نصنعوا به وكل شيء. في المدايف فما برشا أنواع. فما المدايف ستاندار اللي هو بلفي بارتيكول يبدأ ماهوش هذاك ننصح بيه جوست في حاجات صغار مي فريمون ما ننصحش بيه. نحاولوا ديما في الام دي اف ناخذوا لا ديفينيسيون معناها ليدروفوج اش بي اللي هو يبدا شنو هو الام دي اف
1: كيفاش
2: نعرف في بارتيكول تسال عليه لازم كان فريمون عندك ثقه مع اللي باش تخدم عليه وظهر هي راكي تقص على تقص في وسطها كعبه الام دي اف يبدا ظهر البارتيكول يبدا مفتفت شوي سامح يبدا الدونسيتي نتاعها موجوده كلي ظاهره مفتفت فهمت خاطر هو بارتيكول نتاع اللوحه هو مخلط بالغازين والاخر لا بون لا دنسيتي لا بون كاليتي اللي تبدا كومبونسي على الاخر دونك على قد ما تبدا كومبونسي ومرزون عليها بالغازين نتاعنا هذيك وبالماكينه وكل شيء على قد ما تبدا روبوست قويه وهذاك هو اللي نلوجوا عليه نحن في المضيف نجموا نرقاو ان في بوا هذاك اللي يعطينا برشا يحللنا برشا بيبان وبرشا استعمالات نجموا ندهنوا ديجا المضيف لاكيت نجم تدهنوا باللون اللي تحب عليه بالفينيسيون اللي تحب عليها تحب بريون ولا تحب مات اذا كان نستعملوه في الكوجينات زاده تعملوه في الموبل عندنا زاده لي في بوا اللي فوق القشره افي بوا لوح والا تعطيك لفي اللي تحاجتك بيه انت النوع ولا ليسونس ولا كاليتي نتاع اللوح فيزوالمون اللي حاجتك بها
1: بالعين تقول
2: له يعطيك تقول عليه اللوح فوالا هذيك زاده تنجم تستعملوه في نستعملوه في لي موبل نستعملوه في لي تابلو باس لي موبل تيلي كل جاي الفروشيت برشا حاجات فهمت عندنا زاده اللي نستعملوهم يبدا معناها لفي عرفتك اللي نجم قلت يدهن ومخلط شويه بالبي في سي معناها لفي اللي مات ولا بغيان مي عندك شرا من الفوق مش مدهون تسعى لا ديفيرونس ما بيناتهم يبدا عندك اون جام واسع وعندك شوا كبير برشا في المضيف حسب الاستعمال نتاعك هذيك هاي المضيف الباهي فيه اللي فما انواع تستعمل باش تستعملهم في الكوجين في السال في البلايس اوميد احنا نسميهم سال دو بان والكوجين ريزيستانس اللوح بار كونتر مش برشا اللوح لازم فريمون يتفرنس بالكدا ويتخدم بالكدا بشكل يطول معناها ان تيرم دو دوري دو في الامدايف اللي نحكي على الاودونسيتي الامدايف يقعد اكثر
1: في يدوم اكثر في البلايس هذوما
2: اللي فيهم البلايس اللي اوميد وكل شيء بيان سور لازم تبدا فينيسيون باهيه والجوا نتاعك مرينجل والكوفاشون نتاعك محطوط بالكدا
1: على قاعده
2: هذاك لازم خدمه صحيحه نثبتوا حتى في الاسوام راه في لي موبل لي موبل سال دو بان وكل شيء لوك تلقى رخيصه برشا في تحكينا فيها حتى نوريم ما يبدا رخيص برها راه مش معناها كاليتي باهي نجم يكون بارتيكول فهمت معناها كي فما اسوام مثلا البلاك نتاع المضيف اوت دنسيتي معروفه قد السومه دونك هاي هو عند النجارة متاع تحرى في الزوزميت في المناش نسيت توي كيف من مية سبعة مية حاجة كمان هاكي كمان نحكي على زوزميت وثمانين على على مناش وما توي بيعرف فيهم سادة بق أنتي قديش تعمل هالبانو متاعك هدوك دونك دي كو كل كسوة هو بعد النجار يستعملوا هاو يستعمل هذيك غادي معناها يعرف يأدابتي لي بانو اللي يخو فيهم دونك تكو هكا لي ساعات نلقاو اسوان باهيه كوميم رخيصه باهيه محترمه محترمه نقول ديما انا اي تو اد لا بون كاليتي هذاك هو سي توت لا ديفيرونس فهمت
1: هذاك اللي نلوجو عليها
2: هذاك هو اللي نلوجو عليها على خاطر بصيخ وحشختو في لي بلايص هذوما اوميد وكل شيء نحكيو توا شويه على البي في سي البي في سي سي بيورمون سانتيتيك اوزين تخدم في الوزينه معناها سي اندستريال 100% الباهي في البي في سي اللي فريمون ريزيستون الو حط وانسي
1: مقاوم للماء
2: مقاوم للماء وللرطوبه واللي تحب عليه الكل دونك حط وانسي الباهي في زاد اللي تلقى فيه ديفينيسيون معناها الوان مختلفه
1: اي
2: اوكا دونك هنا والاستاذك هما الايجابيات نتاعو السلبيات سي الكوتي اوتنتيك انا اذاك بالنسبه لي سي ان سلبي مهم برشا فهمت دونك دون لو سونس نتاع ما يعطيكش انا في تحسوا اندستريال تحسوا ماهوش ناتوريال هكا مش طبيعي اما تنجم تستعمل كما قلت انت والبوزوا نتاعك تنجم في السال دو بان نتاعك كلي فريمون اوميد وعلق كل شيء تستعمل بي في سي ولا كوش تخلط انا شنو نقول زاده نجم تخلط لي ماتيريو نتاعك في لي بانو وين انت تحب تعمل ام دي فول بوا والبي في سي مع بعضهم اما كل واحد تستعمل اختصاصيات نتاعو البي في سي زاده الباهي فيه نجم ندخلوه لليزين ونخدموا لي فورم اللي نحبوا عليهم الكل هذوك لي لاميل ستري نجمو نخدمو فورمام دورة نجمو نعملو اللي نحبو دونك عندنا اون ليبرتي كرياتيف باهي برشا مع المضيف اللي احنا ما عندناش مع الروح خاطر الروح متعرف سي دي بانو سي العروق نتاعو لازم تخدمو بافيك بوكو بلوس دو يحب يستحق برشا خدمة أكثر وخدمة بلي معناها أنا بوكو بلوس دو فاسيليتي مع المضيف نقعد نرجع تحب حاجة أوتنتيك وتخلط معاهم حاجة كي أبوغت لا شالور تعطيك دفء للفضاء نتاعك وكل شيء تستعمل شوية اللوح فهمت؟ دونك سي سا الفكرة، الفكرة اللي أنت تحاول أشاك فوا تستعمل الماتريو اللي أنت حاجتك به على أساس الاستعمال أولاً بأول قليل الاستعمال متاعك شنو وين
1: هذا كيفاش تختار معني؟ هذا كيفاش تختار بالضبط؟
2: والثاني لفي استيتيك الجمالي اللي أنت تحب عليه اذا كان مثلا دارك انت قاعده وهو رجعت برشا راي طوندونس تاع ويكي 2026 2027 سي لو كوتي ناتوريل على الاخر رجع يخدموا بلي فورم اوندولير ونرجع بلي ماتيريو شو والماربرك المحكوك وكل شيء رجعنا ليهم برشا دونك في هذاك مش نستعمل اوتوماتيكمون اللوح
1: اللوح اي
2: فهمت واللوح وساعات زاد نزيد فيه اكثر نستعمل اللوح ماهوش فيرني ماهوش بولي كلي البروت كيما هو مصنوع جوست خرج قد ما لوح هكاك محطوطه طاوله ولا اموبل تيلي والا اون كونسول كلي تعطينا اللي اللي احنا حاجتنا به فوالا هذا اون غرو
1: يعطيك صحه شكرا ليك على الافكار هذوما وعلى المعلومات بالحق اللي ديما نسالوا احنا عليهم شنو الفرق بيناتهم لكن على الاقل اليوم فهمنا شكرا ليك سلمى هلول مهندسه ديكور كيفاش تنجموا تختاروا بتبيع بين الخشب والام دي اف والبي في سي شكرا لك مرة أخرى مستمعينا حنا هكا وصلنا معكم نهاية لقاءنا اليوم من صباح التوينسة بجينا معكم التسع حتى التوى تحية كبيرة لكامل الفريق اللي كان معايا في السبيعتين هذوما نقولكم أنا شهية طيبة باي باي.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أيا هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد أنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 عاما التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي. وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم أنها تولت حال تلقيها الإشعار الخاص بهذه الواقعة الأليمة تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة لأوضاع الضحية والتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. كما أكدت أنها تولي كل العناية بالضحية وأسرتها وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بهم في إطار الضوابط القانونية. كما دعت الوزارة كافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي بالامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفل الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. تحت شعار صحتك أولا، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع اليوم بتنظيم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، تشرع في تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكل ولايات الجمهورية. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ينظم تحت رعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الداخلية يوما تحسيسيا ودراسيا للتبرع بالأعضاء تحت شعار بطاقة تعريف متبرع، وذلك يوم الأول من أكتوبر المقبل بمقر ولاية نابل. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في حماس وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في ظل تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. إيران تقدم أفكارا للتواصل إلى حل سلمي مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن طهران تتوقع ردا أمريكيا اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية
4: تونسية 100%.
6: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: يصبح النور، يصبح الخير، نقولها لكل المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية لكم. كل عادة ندلكم الأغاني التونسية 100% من الكلمة للحن للأداء. واليوم زوز نجوم ماشي ضوي صبحيتنا. إيه نعم، اليوم مش نسمعوا للفنان والملحن وحتى كاتب الكلمات في بعض الأحيان سيد أحمد حمزة، لكن زيدا مش نسمعوا الفنان آخر هو سي محمد النوري. برشا يعرفوا الاسم الاولاني لكن الاسم الثاني ما يعرفوهاش. ينعمل انه سي محمد النوري هو كذلك ملحن، قدم مجموعه من الاغاني، المجموعه من الاسماء، منهم سيد احمد حمزه اللي مش نسمعوها اليوم. ينعم ارجع يا عمي هديك ذي غنيه كتبها له ولحنها له سي محمد النوري وغنيها سيد احمد حمزه. اما احنا اليوم سي محمد النوري مش نسمعوه، وهو كذلك كاتب وملحن لاغنيه للفنانه التونسيه نبيله تركي. الفنانه هذيا اللي تعرفت في وقت هي شبيبة وغابت بعدين على الساحة الفنية، برشا ناس يعرفوها، البعض ما يعرفهاش تو مش تكتشفوها في غنية، لكن زيادة مش نسمعوا سي محمد النوري وهو يغني. إذا تحبوا تعرفوا سي محمد النوري وصوته، وإذا تحبوا تستمتعوا بغاني سيد أحمد حمزة، ما عليكم كين تبقوا في الاستماع من توا وحتى حدود العاشرة صباحا. تأنسكم كالعادة في هذه غنية ليكم النهار الأربعاء، حنين بنجمع على مستوى الأعداد والتقديم، وزميلتي منجية الشارع على مستوى الإخراج التقني. متابعة طيب اللي مختلف الأنغام.

ارجع يا عمي يهديك حكمه على عبد محتم هذا شي واجب عليك بالقدرة لازم يندم.

0: حكم على عبد حتم ارجع يا عمي يهديك حكم على عبد حتم هذا شيء واجب عليك بالقدره لازم.
1: يا عيني على موزيكتنا التونسية. هذا نغم رجع يا عمي يهديك بصوتي أحمد حمزة, وكما قلنا لكم هذا من كلمات وألحان سي محمد النوري. سمعنا زيدا أغنية أخرى من كلمات وألحان سي محمد النوري بصوت نبيلة تركي, والله يلو من خاف من الله. لكن زوز أغاني الأولانين اللي بدينا بهم حصتنا قابلني وحكي لي ويا ساكنة في القلب, صحيح هي من كلماته ومن ألحانه لكن زيدا من غناء سي محمد النوري. هك عطينيكم فكرة على هالملحن هذية اللي قدم الكثير للأغنية التونسية. أما تو قايد باش نزيدوا نحفلوها أكثر فيها الصبحية ونسمعوا فنان الكبير سيد أحمد حمزة, هو يدللنا مضحك والمبسم يقود شدوها الخنابة بنت العربين صدتني غزيلة الله الله القسم على الله وجري حمودة وغيرها من الأنغام المزينة. خليكم معنا وما تبدلوش الموجة.

شدوا يا تراس الغنجة وما تديروش قداها هرجة، شدوا يا تراس الغنجة وما تديروش قداها هرجة، عزيزة عليا وفيها نرجة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: انتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلاق المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس العاصمة على مدى 3 أيام بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. المؤتمر يمثل مناسبة لعقد شراكات بين القطاع التكنولوجي والقطاع الصحي، بحسب إفادة مدير عام المنظمة العربية للتكنولوجيا الاتصال والمعلومات محمد بن عمر في تصريح لنعيمة سولي.
4: ننتظر من هذا المؤتمر أن يكون منصة دولية لعقد الشراكات ما بين القطاع التكنولوجي والقطاع الصحي. المنظومة الصحية في تونس، وأنا كنت قد أشدت بخاصة المستشفى الرقمي والذي يقرب الصحة من المواطن أينما كان ويقرب المسافات، وبالتالي هو يعتبر نموذج ناجح لاستعمال التكنولوجيات الرقمية في مجال الصحة.
3: في شأن صحي أيضا، قريبا إطلاق البوابة الوطنية الرقمية لصحة المواطن صحتنا. وفق الدكتورة في الطب والمنتمية إلى فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة حبيب الميزوني في تصريح للأخبار بمناسبة افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، المسؤولة أوضحت أن المنصة الرقمية موحدة وآمنة، وستمكن المواطنين من متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة. خلال أشغال الاجتماع السنوي لمجموعة غرب ووسط وشمال إفريقيا لقرى الأطفال سواس المنعقد بمدينة الحمامات، انتخاب رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مكديش رئيسا للمجموعة لمدة سنة حسب بلاغ جمعية قرى الأطفال سواس تونس. ولفت بلاغ الجمعية إلى أن هذا الانتخاب يعكس الثقة في التجربة التونسية على المستوى الإقليمي في مجال حماية ورعاية الأطفال فاقدي السند العائلي. في العالم، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين وقيود الوصول في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران هددت بمهاجمة المصالح الأمريكية في أنحاء العالم، وإن الولايات المتحدة تتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات، محذرا من تداعيات خطيرة في حال تعرض مصالح واشنطن لأي هجوم محتمل. دمتم في رعاية الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رجل.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسي.

0: هذه الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه الغناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعاء للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
1: معنا بدأت الحكاية.
2: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أولى الإذاعات.
0: المشهد الآن. جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه موجة الإذاعة الوطنية التونسية. المشهد الآن من توا نصف نهار وسبعة دقائق إلى حدود ماضي ساعتين غير درجين مع كامل الفريق، فريق الأعداد حنان بربيع وجيه النمر سامي العرفاوي ليليا الحسيني، وفريق استوديو خمسة اليوم فاتن حسني في الإخراج وحميد الورغي في التنسيق، باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية. اليوم المحلل السياسي سهيب المزريقي، أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا وسهلا ليليا، تحية ليك، تحية لك في السادة المستمعات والمستمعين أو في الإذاعة الوطنية التونسية.
5: نبدأ بأخبار المشهد، متابعة لآخر الأخبار اللي كانت موجودة في الساعات الأخيرة ثم نخلي لك التعليق.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
5: باش نبداو من ملف التربية. قرار جديد لوزارة التربية يمنع التلاميذ من الخروج خارج المؤسسات التربوية وقت الساعات الجوفاء لزور كروز ابتداء من 1 أكتوبر. طبعا هذا الكل في إطار التوقي من مخاطر المخدرات والحرص على سلامة التلاميذ الجسدية. سهيب، هذا القرار كان أعلن عليه وزير التربية في زيارته لوحدة من المؤسسات التربوية في ولاية المهدية.
6: نعم ليليا، في اعتقادي أنه دعوة وزارة التربية هذه يمكن قراءتها من زوج زوايا متكاملين، خاصة أن الزاوية الأولى هي تتمثل بالأساس في البعد السيادي والأمني والتربوي للدولة التونسية في إطار حمايتها للناشئة وحمايتها للأطفال والتلاميذ من جهة، أيضا البعد الثاني اللي هو يجب أن يكون هذه الدعوة أو تكون هذه الدعوة مرفوقة بآليات التنفيذ وإلى آليات بيداغوجية ممكن أنها تتماشى مع الوسط المدرسي من جهة ثانية. في اعتقادي أن البعد الأول السيادي هي عملية استباقية بالأساس، خاصة أن الفضاء التربوي والفضاء المدرسي تحول إلى محطة استهداف خاصة من قبل شبكات الترويج للمخدرات، وأيضا أصبح اليوم فضاء يعني تستهدفه كل هذه الشبكات التي تريد أن تروج هذه السموم وهذه الأفات لتلاميذنا. أيضا ليليا احنا نشوف أنه هذا في حد ذاته هو ضرب للبعد الأمني ومن جهة، وأيضا البعد التربوي والعقلي، خاصة احنا شفنا في الأعداد المتميزة يعني لتلامذتنا في السنة الفارطة في البكالوريا ولا في بقية الامتحانات الوطنية. إذن اليوم يصبح ضرورة الذهاب إلى حماية وإلا في إطار عملية استباقية للناشئة متاعنا تصبح هي ضرورة سيادية وضرورة أمنية وتربوية. البعد الثاني ليلي اللي هي آليات التنفيذية وأيضا آليات البيداغوجية. اليوم لابد أن نناقش مثلا اليوم في مدارسنا هنالك يعني نقص في إطار البنى التحتية، نتكلم بالأساس هنا على لسال دو بيرمونونس اللي كانت موجودة مثلا اليوم بعام الاكتظاظ أصبح أصبحت هي قاعات تدريس. أيضا لابد أن نتكلم ليليا حتى على المؤطرين وعلى القيمين اللي متواجدين، أيضا نحكيه حتى على السوسيولوجيين يعني اللي نورمال مو يكونوا متواجدين داخل المدارس هذه إلى حد هذه اللحظة. يمكن في إطار العملية الإلحاقية أنه اليوم نحاولوا أنه نلحقوا أكثر يعني في الإطارات للمدارسنا من أجل تأطير تلامذتنا وتوقي يعني العملية بصفة عامة. أيضا ليليا فهم مسألة مهمة اللي هي مسألة البعد الوظيفي أو المجتمع المؤسسات المتكامل، وهذا توجهت فيه الدولة التونسية عن طريق أنه اليوم محاربة آفة المخدرات داخل الوسط المدرسي لا تقتصر فقط يعني على وزارة التربية ولا تقتصر فقط على تأمين المعاهد والمؤسسات التربوية من قبل وزارة الداخلية، بل كان هنالك عملية تشريكية لبقية الوزارات الأخرى، لأن نتكلم على وزارة المرأة والطفولة والشباب، نتكلم أيضا على وزارة الصحة، نتكلم على وزارة التشغيل، اليوم نتكلم على بقية الوزارات الأخرى المتداخلة في العملية. وهذا هو في حد ذاته باش يخلق لنا نسق اجتماعي متكامل.
5: نحكي هنا على دور الشباب، دور الثقافة اللي نجم يكون فما تنسيق بينها وبين المؤسسات التربوية باش هكاك تستوعب ساعات الفراغ اللي موجودة في جداول الأوقات لعدد من التلاميذ.
6: هو كذلك ليلي أخي، احنا وقت نشوفوا الكروز هذوما يعني الساعات الجوفاء هي في حد ذاتها شنو الهدف منها؟ الهدف منها انه اليوم نخليه انه التلامذة يعني ياخذوا راحة من جهة، ايضا البعد لانه يعني البعد النفسي والبعد نتاع الراحة هو مهم جدا يعني في اطار العملية التربوية من جهة ثانية احنا نحبوا انها تكون ثم دي سال دو بيرمانونس كما كنا نمشي واحنا قبل نراجعوا نمشيو يعني نبقاو حتى جروبات في سال دو بيرمانونس وغيرها. ايضا ليليا فما مسألة تكنولوجية متطورة يلزمنا انه نواكبوها اللي هي ضرورة توفير يعني الانترنت داخل الفضاء المدرسي من اجل انه تكون هي في اطار يعني حتى البحوث العلمية. فما مثلا ليليا يعني حتى سامحني كان قسيت عليك يعني فما أساتذة مثلا تاع فيزيك تاع سيونس وغيرهم يعني طالبوا التلامذة باش انهم يعملوا بحوث علمية وغيرها، فوض انه يمشي الببلينات، فوض انه يمشي لبرا يخرج خارج المدرسة، هاوكا يعني يكون عنده الداخل فضاء في الانترنت يعني يقوم بعملية البحث.
5: الحقيقة اصلاح كبير لازم يصير على مستوى الفضاء المدرسي، مش فقط فضاء الدرس انما الفضاء الموازي. لنعرف برشا اولياء يهزوا اولادهم بالفلوس في دي سال دو بيرمانونس بريفي يدفع باش صغيره يقعد ويلقى انترنت ويقعد في بلاصه امنه. دونك اليوم لازم البنيه التحتيه المحيطه بالفضاء الدراسي الكل تتغير باش نقعدوا في سياق قريب باش نمشيو للمساله الامنيه ومكافحه المخدرات. صارت مؤخرا حملات امنيه كبيره في عدد من جهات البلاد اطاحت بمطلوبين للعداله، ضبطت مواد مخدره واسلحه بيضاء ودرجات ناريه يقال انها كانت توظف في توزيع المخدرات. للاسف البارح زاد في سوسه القبض على 5 مروجين وحجز كميات هامه من المخدرات قبل ترويجها في الصفوف التلمذيه، طبعا ذي حسب اعترافات المروجين اللي تم القبض عليهم.
6: نعم ليليا، ونجم نضيف حتى على انه الصباح في معتمديه تبرقه من ولايه جندوبه تم حجز اكثر من 11 كيلوغرام من الحبوب المخدره وغيره، وهذا يندرج بصفه عامه انه اليوم فما استراتيجيه الدوله من اجل محاربه الافه المخدرات، ولم تكتفي فقط بانها تكون استراتيجيه بل ذهبت الى التنفيذ الفعلي والعملي، وقد تبدى ذلك في نجاحات وزاره الداخليه اليوم اللي نشوفوها ونعددوها يعني سواء كانت على مستوى ميداني ايضا كانت على مستوى الموانئ والمطارات وغيرها. يعني هذا كله يدل على انه الدوله التونسيه اليوم انتهجت والا توخت سياسه محاربه فعليه للمخدرات. ايضا ليلي احنا اليوم وقت نشوفوا هذا الازدياد الكمي خاصه للمخدرات خلينا نتيقنوا انه اليوم الدوله التونسيه هي امام استراتيجيه ممنهجه من قبل هذه الشبكات الخارجيه من اجل اغراق المواطنين التونسيين اليوم يعني بهذه الافه تاع المخدرات، وبالتالي ابعادهم على الوعي الحقيقي الذي يجب ان يكون متجذرا لدى المواطنين اللي هو البعد الوطني من اجل بناء الدوله الوطنيه الجديده التي يطمح اليها المواطن التونسي.
5: نقولوا مخدرات نقولوا جريمه، انت حكيت على شبكات دوليه لتهريب المخدرات. انا اتذكر انه فما خبير كان خدم مع وزاره الداخليه قال قدام مجلس النواب انه الشبكات الدوليه اليوم وقت اللي تراجع استهلاك المخدرات في عدد من دول العالم بحثت على اسواق جديده واختارت شمال افريقيا كجزء من هذه الاسواق. دونك اليوم فما شبكات دوليه عالميه وفما مجرمين على المستوى المحلي اللي هما يخدموا لدى هذه الشبكات.
6: بالضبط ليلي، يعني المجرمين المحليين هم أقل خطورة من الشبكات الإجرامية الكبيرة، لأنه اليوم وقت نحكيه احنا على العمليات المنظمة من قبل هذه الشبكات وتستهدف بالأساس يعني دول شمال أفريقيا، خلينا اليوم أنه نخرج على الأقل من الفضاء الوطني إلى البعد الأمني والإقليمي لدول الجوار، لأنه احنا اليوم مثلا وقت نحكيه على معتمدية تبرقة سباح يعني شدوا فيها 11 كيلو جرام، يعني نجم نحكيه على أنها منطقة حدودية بين تونس وبين الجزائر، نتكلم أيضا على مناطق الحدودية بين تونس وليبيا، وهذا ما يخلي اليوم أنه الدولة التونسية هي مشيت في المسألة هذه مع دول الجوار في إطار يعني التنسيق الأمني وفي إطار يعني إقامة وحدة أمنية مشتركة من أجل أنه اليوم يعني خليوها في حد ذاتها يعني هي مشفوعة بآليات المقاومة. احنا اليوم مشينا في التوخي هذه، اليوم لابد ليليا أنه تكون فما استراتيجية أكبر من هذه الاستراتيجية اللي هي موجودة، وأكبر حتى من هذه الدول اللي من هذه المنظمات اللي تستهدف الدول.
5: احنا سهيب باش نرجع بعد شوية للحديث على الحرب على المخدرات، ولكن باش نختم جولة الأخبار ببيان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة اللي قالت أنها تابع بانشغال كبير الوضع الصحي للطفلة ضحية الاعتداء اللي صار البارح، الطفلة عمرها 16 عام، وتقول أنه يتم التحقيق من قبل الجهات القضائية والأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي. وزارة الأسرة تقول أنه المندوبية الجهوية للطفولة ومكتب مندوب حماية الطفولة يتابع وضعية الضحية ووضعية العائلة ويؤمن التعهد النفسي والاجتماعي. للأسف البارح كنا قدام حادثة خطيرة وضحاياها طفلة وأيضا المتورطين فيها من الأطفال، والسبب طبعا هو استهلاك المخدرات، وأكيد فما تفاصيل باش تكشف عليها الأبحاث الأمنية. باش نخلي لك التعليق صهيب المزريقي فقط، احنا باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
7: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم. باش نواصلوا في أخبار اليوم والتعليق لصهيب المزريقي. كنا صهيب قبل الأذان نتحدث على بيان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، متابعة الوضع الصحي للطفلة الضحية، التحقيق في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي، ويعني تمكنها من الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لها ولعائلتها. البارح كنا قدام حادث خطير، الضحية هي طفلة، ويبدو أيضا أنه المعتدين هم من الأطفال. نحكيه على مراهقين، نحكيه على شبهة اعتداء جنسي، ونحكيه على تعاطي للمخدرات.
3: نعم ليليا، مؤلم جدا اليوم أنه نتكلم على مثل هذه الحوادث. أكثر من ذلك ليليا، هي ليست حادثة منعزلة، بل رناها يعني متكررة يعني في عديد المحطات للأسف في المجتمع التونسي، وهي تعكس شيئين اثنين. تعكس أولا مدى الانعكاس السلبي للمخدرات وتعاطي المخدرات، خاصة يعني للشباب اليوم، وأكثر من ذلك دخلنا اليوم في مرحلة الإدمان اللي أصبح الإنسان لا يفرق فيه ماذا يفعل ويتصرف بطريقة اللاوعي. أكثر من هذا ليليا، تعكس أيضا أنه فما أزمة أخلاقية داخل المجتمع نوعا ما، ولابد أنه الدولة التونسية تستغل أكثر في إطار يعني تجاوز هذه الأزمة، وهذا بالطبيعة باش يكون يعني ماهوش في إطار العمل الفردي لوزارة بدون أخرى، وهذا باش يخلينا اليوم مرة أخرى أمام تنسيق وزاري جديد في إطار يعني إعادة بناء الوعي المجتمعي من جهة ثانية. أكثر من هذا ليليا، وبعيدا عن الإجراءات القانونية والتقاضي، اليوم لابد أن نحكيه على ضرورة على الأقل أنه يكون ردع أكثر لكل من تسول له نفسه، خاصة الاعتداء على الأطفال وغيره، لأنه احنا نعرف أنه الدولة التونسية يعني في قانونها وفي دساتيرها هي تضع يعني حقوق الطفل من ضمن الأبواب المتقدمة في دستور الدولة التونسية. أكثر من ذلك، الدولة التونسية لديها يعني اتفاقيات ومعاهدات دولية وإعلانات عالمية يعني تضبطها بضرورة يعني الحفاظ وحماية الطفولة، وهذا ليلي يخلي اليوم أنه الدولة التونسية مرة أخرى لازمها تتوجه في إطار الردع والمعاقبة لكل من تسول له نفسها الاعتداء على الأطفال.
2: نعم، عن المقاربة الأمنية لمواجهة حرب المخدرات، وعن المقاربة الاجتماعية والنفسية اليوم، وعن أن نسكر المنافذ الكل متاع الخطر هذية. كما بكري قلنا وزارة التربية منع الخروج خارج أوقات الدرس في محيط المؤسسات المدرسية، وغيرها من الإجراءات اللي ينجم اتخاذها في هذا السياق. باش نواصلوا في موضوع قريب برشا، الحرب على المخدرات. بعد شوية تلتحق بنا حنان بربيع في فقرة من المصدر. خلينا نشوفوا شنو آخر الإجراءات اللي قاعدة تمشي فيها الدولة التونسية في حربها ضد المخدرات.
1: المشهد الآن من المصدر.
4: المخدرات ومكافحة انتشارها في المجتمع التونسي تم إعلانها من قبل رئيس الجمهورية ومختلف الجهات، مختلف المصالح المعنية انخرطت في هذه الحرب. في وزارة الداخلية، رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية في الجرجاني محمد علي شعيبي تحدث مؤخرا في حوار تلفزي، قال إنه تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب أنواع مختلفة من المواد المخدرة بحكم الموقع الجغرافي متاعنا، واللي فما شبكات دولية كبيرة تحب تنشط وتخدم على تونس. المخدرات توصلنا بحرا وجوا وبرا. سي محمد علي شعيبي كشف برشا معطيات مرعبة، كميات كبيرة من الكوكايين وأقراص الإكستازي تدخل لتونس عبر دولة جارة. تحدث على أقراص الإكستازي اللي تم ترويجها خاصة في الملاهي الليلية، تهريب لأقراص ليريكا يصير من الهند عبر دولة جارة، مرورا بتركيا، بليبيا، بتونس، شبكات دولية كبيرة تنشط تنشط على المخدرات في كل دول العالم وتونس من بين الدول المستهدفة. بالأرقام ليبيا في الخمس سنوات الأخيرة من 2020 ل 2025 ارتفع حجم الكميات اللي تم حجزها وضبطها من قبل الجهات الأمنية والديوانة بشكل كبير برشا. الكوكايين أولها في سبتمبر 2025 في ميناء رادس فما شحنة فيها 12 مليون قرص تم كشفها في حاوية جاية من أوروبا، كانت هذه أكبر عملية إحباط لتهريب الأقراص المخدرة. والخطير والمرعب أنها كانت موجهة للترويج في الوسط المدرسي وتستهدف الفئات الشبابية كما كشف عليه وقتها مصدر قضائي. وتقريبا يوميا أو بشكل متداول ديما نسمعه على العمليات الناجحة لإحباط هالمحاولات في تهريب وإدخال الأقراص المخدرة والمخدرات والكوكايين بأنواعها في بلادنا. عدد القضايا أيضا الخاصة بالمخدرات وتهريبها والاتجار فيها ارتفع إلى أكثر من 15,000 قضية عام 2025 بعد ما كان في 2020 5,000 قضية، يعني ضعف الثلاثة مرات. وأيضا طبعا عدد الموقوفين المروجين ومهربين ومستهلكين ارتفع لأكثر من 27,000. نجاحات أمنية كبيرة في التصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات وترويجها وإيقافات مهمة تبعناها يدعمها توجه تشريعي لازم أكيد، تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 وياسر جوراري مقرر لجنة التشريع العام في مجلس النواب الشعب يقدم أبرز التنقيحات المقترحة في مشروع القانون.
5: يعني أهم التنقيحات التي وردت في هذا المقترح الجديد تعلقت بتشديد العقوبات خاصة على شبكات الجريمة وترويج المخدرات، ونحن لا نعتبر أن المقاربة الجزائية وحدها كفيلة بمعالجة هذه القضية. وقانون 52 يعني من 92 إلى اليوم بقات نتائجه محدودة، لذلك لابد أن تكون هناك إلى جانب المقاربة الجزائية مقاربة أمنية، مقاربة يعني تربوية، مقاربة وقائية علاجية. نص المقترح توجه نحو التخفيف على المستهلكين واستبدال يعني جزء من العقوبة الجزائية بخطايا مالية، تشديد في العقوبات على شبكات الترويج، وحتى أنه من هذه الشبكات في جزء منها تكون عابرة حتى للحدود باعتبار هذه الجريمة هي جريمة عابرة للحدود. أيضا ذهب النص إلى استحداث آليات وطرق تحرية جديدة، تمديد في مدة الاحتفاظ، يعني إجراءات أكثر رضعية إذا ما تعلق الأمر يعني القصر. هذا العمل التشريعي منجم يكون ناجح إلا لما يتكاتف مع مجهودات أخرى، وكشفنا احنا في الأيام الأخيرة سلسلة من العمليات الأمنية والنجاحات الأمنية اللي مكنت من الكشف عن مجموعة الشبكات المتورطة في ترويج المخدرات. المهم في هذا المشروع أنه يكون هدف إلى حماية المجتمع، أنه يكون هدف إلى حماية صغيراتنا اليوم مؤسسات تربوية مستهدفة بهذه الجريمة.
4: عمل مشترك بين كل الجهات كل الوزارات، وفما مبادرة وطنية تشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات فيها برنامج كامل. اليوم 23 سبتمبر قافلة صحية توفر عيادات للدعم النفسي للشباب والأسر، ونعرف كلنا أهمية الدعم النفسي في المسألة هذه في المناطق ذات الأولوية، المناطق والأحياء السكنية ذات الكثافة. هي بدأت من المبادرة هذه بدأت مع العودة المدرسية والجامعية خاصة ببث ومضات توعوية في التنزه في شبكات التواصل الاجتماعي لا للمخدرات.
6: الناس الكل جرب شبيك خواف صح؟
7: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
8: يا خواف
7: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
10: أمي شبي بنت
9: عندي ما نقول
10: هي يحكي هالناس ما فيك.
9: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
11: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: ومضات تحسيسية توعوية تبث في التلفزة، في الإذاعات، في شبكات التواصل الاجتماعي، واحدة من مشروع كبير ومبادرة وطنية تدخل فيها عدة وزارات، وحتى ل 30 أكتوبر يخدموا على التوعية لحماية الأطفال واليافعين، المراهقين، الأسر، الأولياء، الأمهات من مخاطر المخدرات والإدمان. والمندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله يعتبر مهم جدا التوعية بمخاطر الإدمان على المجتمع التونسي.
12: الوقاية محور أساسي في استراتيجية أشمل منخرطة فيها كل هياكل الدولة دون استثناء: الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الدينية وما أدراك ما الخطاب الديني، وزارة التربية، وزارة الصحة، بطبيعة الحال إلى جانب المنظمات، كلها تعمل جنب إلى جنب لوقاية المجتمع التونسي من الآفة هذه. هذا مهم جدا، لأن الطفل ينجم يكون لقدر الله ضحية تغرير واستدراج، وتقوم البرامج هذه أيضا على تطوير كفاءات المربين والمؤطرين، جعل الطفل نفسه قادر على حماية نفسه بنفسه. من بين خطط وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هي خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي، تقوم بالأساس على توعية وتحسين القدرات المعرفية لدى الأطفال، وخاصة لدى فئة اليافعين، معناها الأطفال في فترات المراهقة. موجهة أيضا الخطة هذه للأسر والأولياء. خط أخضر 1809 ورقم النداء 192 على ذمة العموم. ومش بالصدفة أنه رفع السماعة في الخطوط هذه هو أخصائي نفسي يأمن الإنصات، التوجيه، الإرشاد لكل من يطلب الرقم هذا. من دورنا باش نذكره كل أب وكل أم بأهمية تخصيص المساحة الزمنية الكافية للأطفالنا باش نسمعوهم. بطبيعة الحال المتابعة والرقابة تكون حسب الفئة العمرية. تحسين المجتمع التونسي من آفة المخدرات ورفع مستوى إدراكه ووعيه بآثارها على الفرد والمجتمع هي توجهات وطنية. في الإطار هذا انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من خلال المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من خطر المخدرات في تنفيذ مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي. كان لاحظتوا تزامن مع انطلاق السنة الدراسية إن شاء الله موفقة للجميع، وكذلك السنة الجامعية. أيضا عندنا سلسلة من الأنشطة، مثلا إن شاء الله يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 قافلة صحية نفسية باش تأمن عديد العيادات. كذلك يوم الخميس 8 أكتوبر تظاهرة تحسيسية باش تصير في محيط المؤسسات التربوية. كنا نقول لا للمخدرات، وأكيد أنه في الختام سيكون النصر للمجتمع التونسي.
4: برنامج كبير لغاية 30 أكتوبر مشاركة فيها عدة جهات كما قلنا: وزارات، منظمات، جمعيات، أيضا وزارة الصحة. ليليا باش نذكر بشوية أرقام، احنا كان حضر معنا في عدة مناسبات نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة، وقال اللي الوزارة تعمل على إعداد دراسة وطنية حول الإدمان في تونس في بداية 2027، لأنه يعني تنقصنا دراسة تبين وتكشف الأرقام باش حتى خطط العمل تكون بطريقة مدروسة. دراسة هذه بتشمل إن شاء الله الفئة العمرية بين 15 و65 عام. أيضا تعمل الوزارة على إرساء شبكة من 5 مراكز لعلاج الإدمان، لأنه إحنا في تونس عنا حاليا مركز الأمل في جبل الوسط في زغوان الوحيد اللي يخدم وبطاقة منخفضة تعتبر، مع إعادة التأهيل لمركز صفاقس ليستأنف نشاطه. فما مشروع لإحداث 3 مراكز جديدة في بيجة، دقة، وفي المنستير وتوزر. هي كل المؤشرات تفيد بتزايد استهلاك المواد المخدرة وانتشارها، ولكن أيضا كل الجهات أعلنت الحرب ضد المخدرات وتخدم لحماية المجتمع من الآفة هذه. شفنا حتى مبادرات مواطنية ليليا، أصحاب في بعضهم يعاونوا في بعضهم باش يخرجوا من هالنفق المظلم. حضروا معنا هنا في الإذاعة الوطنية، حكيوا على التجربة متاعهم، على المرافقة النفسية المهمة برشا ودعم العائلة، وهذا أكيد جدا. احنا باش نسمعوا دكتور بديع القاسمي، هو مختص في التحليل النفسي ومعالجة الإدمان، واللي رأى ضرورة مع كل هالعمل هذايا أنه يتم إعلان ما يسميه هو حالة طوارئ لمحاربة الإدمان.
13: في الحقيقة أنا نقترح أنه نعمل حالة طوارئ لمحاربة الإدمان، حالة طوارئ صحية ولا نفسية ولا اجتماعية، كما ثم ماكينة متاع مخدرات متاع توزيع مخدرات، ثم ماكينة متاع علاج وإدمان متاع علاج ووقاية، مراكز الأطباء والمرجين والعائلات وكل واحد ياخو مسؤوليته، وما يكفيش العلاج راه لازم نخدموا برشا على الوقاية، لازم نخدموا على نشر ثقافة اللا إدمان، ما تكفيش الومضات، لازم خدمة في المدارس في كل بقعة في كل بقعة. الإدمان السنوات التالية كان موضوع شخصي فردي، الآن أصبح موضوع اجتماعي مجتمع التونسي الكل. هذا الحاجة جديدة، معناتها ولا موضوع يتحكي فيه في الوسائل الإعلام مع الناس في العائلات، ما عادش موضوع سر شخصي. فما حالة وعي في المجتمع، الحقيقة أكبر خطر يمثل المجتمع التونسي الآن هي المخدرات. لازم الجهود تكون تتكاتف اليقظة التامة، لازم نتكلم باش نعملوا خطة بين الدولة والأطراف المدنية والأطباء والتشفيات والكل. لازم لازم لازم الوعي في الخط الأول في كل أماكن، حتى في المدارس، لازم نبدأ مثلا حتى نوادي للوقاية من الإدمان، لازم ننشر ثقافة اللا إدمان. الوالدين يطرحوا الموضوع مع صغارهم حتى اللي ما عندوش وعي في إدمان، يطرح الموضوع قد ما نعطيه المعلومة قد ما نقوم بالوقاية خير. ونبوهم ونكسروا العلاج الطبي النفسي. الأصعب هو المهيج ظاهر اليوم ما تحت الإدمان، تدخل الإدمان ما يقعش بالصدفة، مش على خطر وجرب فقط، ثم قابلية نعرفوها محنا القاسم المشترك بين المدمن الكل هو فراغ نفسي في فترة ما قبل دخول الإدمان، فراغ نفسي اجتماعي عائلي، ما تماش حلم شخصي، لازم كيف تنحيله أنت للإدمان وارد ياسم أنت كسر عاود يرجع، لازم نخدمه ونرافقه نفسانين في أنه يكون عنده حلم شخصي، عنده أهداف مستقبلية، أنه يغير عاداته، يغير البيئة اللي هو فيها. في العلاج النفسي والمرافقة لازم نعلمه المدمن كيفاش يواجه صعوبات الحياة، لأنه مهما يكون حتى كان في ناحية الإدمان وتكون وضعيته باهية، صعوبات الحياة موجودة من ضمن معطيات الحياة.
14: أمي شبي بنت عندي ما نقولك.
15: هي يحكي أنا نسمع فيك.
14: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
11: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الناس الكل مع بعضنا ليليا في الحرب ضد المخدرات، أيضا من بين المبادرات المهمة اللي نحب نذكرها الجمعية التونسية للأطباء النفسيين الممارسين في القطاع الخاص، نظمت النشاط توعوي نهار السبت هذية 3 أكتوبر مع الإطار التربوي باش توجه للمعلمين للأساتذة لدعم قدراتهم باش يتعرفوا مبكرا على السلوكيات الإدمانية. حرب ضد المخدرات أولوية وطنية اليوم أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، انخرطت فيها الجهات المعنية كل، وربي يحمي أولادنا وشبابنا وبلادنا.
2: نعم، شكرا حنان بربيع، شكرا لمصادرك الومضات من إنتاج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سهيب، ضيوف طرحوا قضايا القضية من زوايا مختلفة، أهمها حالة طوارئ لمحاربة الإدمان، توسيع مراكز العلاج، محاربة الفراغ النفسي والاجتماعي، مقاربة تشريعية، تجديد القوانين المجرمة لاستهلاك وترويج المخدرات، عيادات للدعم النفسي، دور الإعلام، دور الأسرة.

0: يعني علاش الناس تلتجأ للمخدرات، علاش الناس تلتجأ للمجتمع، علاش الناس تلتجأ للآخر اللي هو خارج العائلة، لأنها ما لقاتش شكون يسمعها في دارها، وما لقاتش شكون يعني أنه يتواصل معها يتحاور معها. أنت تعرف الالتزامات اليومية اليوم سواء للأب ولا للأم، وبالتالي الطفل يلقى روحه في المجتمع وغيره، وأنت تعرف المجتمع متنوع. اليوم احنا طرحنا حرب، الحرب يلزم تكون الناس كلها على جبهات هذه الحرب وعلى خنادقها من أجل التصدي لهذه الآفات.
1: نعم، شكرا جزيلا صهيب المزريقي. ثم نستقبل ضيف المشهد اليوم سي فيصل بالضيافي، رئيس مديرية التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
2: معنا بدأت الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
3: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
3: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
3: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
3: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
3: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش النص الليل.
3: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد نهار الثلاثة
3: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
3: الإذاعة الوطنية
2: معنا بدايت الحكاية.
3: معنا بدايت الحكاية.
2: ضيف المشهد.
1: ضيفنا اليوم باش يهزنا العالم التثمين النفايات سي فيصل بالضيافي، رئيس مديرية التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. مرحبا سي فيصل.
4: مرحبا بكم. مرحبا بمشاهدي وبالإذاعة الوطنية، وإن شاء الله نكونوا خفاف ظل عليكم وعلى جميع المشاهدين.
1: مرحبا. عندكم برشا جديد في الوكالة في تثمين النفايات باش نحكيوا عليه، ولكن قبل ناخذ من عندك شوية مؤشرات عامة شوية أرقام. شنو واقعنا اليوم على مستوى النفايات المنزلية المنتجة في تونس، وشنو متوفر عنا من مصبات للنفايات خاصة في المدن الكبرى؟
4: شكرا. احنا باش يكون المستمعين متسلسل كلامنا لابد ان نرجع شوي للتاريخ وغادي ننطلقوا بالمنظومات الجديدة.
1: نعم.
4: هي النفايات المنزلية والمصبات المراقبة انطلقت فيها الدولة التونسية في التسعينات، في 1999 عند أحداث المصب المراقب بجبل شكير ومعها ثلاثة مراكز جمع ونقل للنفايات. بعد في 2002 و2005 بعد بعث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالأمر عدد 2317 في 22 أوت 2005 تم إحداث 11 مصب مراقب مع 60 مركز جمع ونقل للنفايات. هذه المصبات المراقبة تنجم تحتوي أكثر من 80% من النفايات المنزلية، واللي إحنا نعرفه الوقت الحاضر النفايات المنزلية في تونس وصلت لحوالي 3,600,000 طن. يعني عندنا 80% من 3,600,000 طن يتم إيداعها في المصبات المراقبة وردمها. إذن الدولة التونسية مشت في المرحلة الأولى في الردم. بعد وفي من 2005 انطلقنا على أساس أنه تغيير المسار مسار الردم إلى هو التثمين. إذن أنا نحب نعرف ما هو التثمين.
1: نعم سي فيصل، خليني نفهم من عندك نقطة قبل ما نتعداو للتثمين. 20% اللي ماهيش في مصب النفايات، وين النفايات هذه؟
4: هذه مازالت في مصبات بلدية ومصبات عشوائية، اللي مازالت لأنه كنا على أساس ماشيين في مسار أنه كل الولايات يتعمل فيها مصبات مراقبة، إلا أنه في فترة من الفترات وجدنا بعض العراقيل كما عدم وجود أراضي للقيام بهالمشاريع هذه، وأيضا ثم بعض الرفض الاجتماعي لهالوضعية هذه وخاصة لإنشاء هالمصبات المراقبة.
1: نعم لإنشاء مصبات جديدة. دونك مازلنا نحكي

0: نحكيو على 11 مصاب مراقب في تونس، ما ارتفعش العدد هذايا، ونحكيو على طاقة الاستيعاب، لأنه جات فترة عملتوا كيما صارحة فزاع لأنه هالمصابات هذايا وصلت لطاقة الاستيعاب النهائية نتاعها.
1: احنا انا عطيتك على اساس انه 11 مصاب مراقب
0: نعم
1: تم انشاؤه بعد بعث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، الا انه ثم حوالي 5 مصابات اخرى جاءت قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بما فيهم 4 مصابات نسموها بلدية او نص مراقبة موجودة في حوض واد مجرد. صيحة فزع نعم، لانه جميع المصابات المراقبة وصلت نوعا ما الى طاقة القصوى، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بإطاراتها وبمهندسيها عملوا كل ما في وسع على أساس أنه للتوسع واللي إيجاد حلول جذرية وعلمية تتماشى مع قصد هذه النفايات هذه يتم احتوائها بالمصبات المراقبة.
0: نعم.
1: لذلك احنا مشينا في توجه كونه انه ندخلوا للتثمين.
0: نجيو للتثمين توا، شنو عندنا، شنو اليات التثمين الساعه اللي قاعد يصير في تونس، وشنو عندنا على مستوى الكميات اللي تم تثمينها؟
1: انا باش نعطيك الساعه مفهوم التثمين من خلال القانون 41 1996. هي التثمين هي كل عمليات التثمين بالنسبة للقانون، هي كل عملية استعادة المواد والطاقة من النفايات، وكل عمليات التجديد والتحويل. إذن هي تجديد وتحويل للنفايات اللي تم استعمالها ودخولها في الدورة الاقتصادية الجديدة، على غرار نحن البلاستيك. ونحن شفتوا تعرفوا أنه من 2001 تبعثت منظومة إيكولف، وتبعثت أيضا منظومة للزيوت الغذائية، منظومة للبطاريات، منظومة العديد من المنظومات اللي تم بعثها عن طريق الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. صحيح أنه هالتثمين ما وصلش لأرقام كبيرة بين 5 و7%. 5 و7% هو تعتبر عالميا هي في اللي نورم، هي في المعادلات. احنا لانه الان نمشوا في 5 ما بين 5 و7%.
0: دونك نسبة تثمين النفايات عندنا بين 5 و7%، والمواد ذات الأولوية هي الزيوت والبلاستيك والبطاريات.
1: البلاستيك والزيوت والنفايات الإلكترونية هذه كلها تعاملت فيها وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات منظومات.
0: نعم.
1: للقصد رسكلتها وإعادة تدويرها في الدورة الاقتصادية.
0: فما مشاريع كبيرة، مثلا شفنا الأسبوع الماضي مشروع في جربة على مستوى تثمين النفايات. شنو خصوصية المشاريع منها هذه، وشنو الهدف منها؟
1: احنا باش نبسط لك الأمور، احنا انا في في في في البدايه قلت لك راهو ثم نوعا ما بعض الرفض الاجتماعي للمصبات، وايضا في بعض الاحيان حتى للوحدات المعالجه. الدوله التقت على اساس اني تعمل مشاريع نموذجيه اللي نخلي بها كل المواطن، كل مواطن يشوف مدى قدرة هالمنظومات هذه على التثمين، وده قدرة على من ناحية التشغيلية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية المالية. دونك احنا مشينا في توجه ان عملنا في في في في مصب المراقب بسوسة والمصب اللي في جربة، على اساس المصب المراقب في جربة في سوسة انه من النفايات تولي طاقة إضاءة للمركز للمصب المراقب، وانه ضخينا هك الالكتريسيتي هك الكهرباء مع الكهرباء اللي هي في مع ستيك.
0: علاش اخترتوا جربة بالذات؟ لانه اعطينا فكره
1: منطقه جربة، لان هي منطقه سياحيه في حد ذاتها، واحنا خذينا على اساس 6000 طن من النفايات السياحيه معها 1000 طن من النفايات الخضراء باش نعملوا هالنموذج هذه، وكان مع بالشراكه مع البنود، واللي احنا بحول الله انه في خلال شهر اكتوبر هذا باش يتم على اساس انه باش يمكن تحت اشراف السيد وزير البيئه باش ينطلق هالمشروع هذا.
0: نعم.
1: في
0: اللي هو وحده نموذجيه، الهدف هي انتاج غاز بيولوجي من نفايات. فما كميات معينه متوقعينها لهذا الغاز المنتج؟
1: ثم حوالي 1220 ميجا وات من هذه من 7000 طن من النفايات
0: ميجاوات باش يتم انتاجها في محطة جربة اللي فعليا باش تبدا تخدم في
1: ان شاء الله تنطلق في اكتوبر.
0: نعم، التجربة هذه قلت موجودة في جربة وموجودة في مناطق اخرى.
1: التجربة هذه فكرة. عملنا تجربة نحن تو عملنا 3 تجارب، التجربة الأولى موجودة في سوسة، وتجربة ثانية موجودة في جربة، وتجربة الثالثة اللي زاد انه نحن نهار الجمعة باش يتم الاطلاع عليها، وهي تجربة الفوكيوكا وعلى لتجميع الغازات بالمصب البلدي اللي هو تراقب فيه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
0: وين هذا المصب البلدي؟
1: في باجة.
0: في باجة، دونك عندنا سوسة وجربة وباجة. فما تجربة أخرى في جهة المرسى.
1: ثم تجربة أخرى في جهة المرسى واللي بالتعاون أو بهذه المنظمة الأمم المتحدة على أساس إن هي باش تكون عملت يوم 30 مارس 2000 كل يوم من 30 مارس من السنة باش يكون هو اليوم العالمي لصفر من النفايات. وهالمشروع هذا اخترنا ليه المرسى لعدة اعتبارات. أول الاعتبار الأول إنه الأمور اللوجستيكية حاضرة في المرسى، لأنه عندنا الموقع اللي هو مركز الجمع والنقل بالمرسى. اثنين، أنا باش هو يدخل ضمن الإطار الدائرة الاقتصادية أو في إطار الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري شنو أهمية هالمشروع هذا؟ يمكن نلخصه في 4 كلمات مفاتيح. أول حاجة هو التقليص، الحد، التدوير، التدوير والحوكمة. إذن وقت نمشي التقليص هو باش يجي مرحليا، أنا باش نقلص من النفايات كيما البلاستيك ذات الاستعمال مرة واحد. دونك انا قلصت بعد الحد، يعني باش نعملوا ومضات كما كنتوا تعملوا تو ومضات اشهارية للمؤسسات الصانعة لهالنفايات هذه. وثالث حاجة انه تدويرها ورسكلتها باش تدخل في الدورة الاقتصادية من خلالها انشاء وبعث مؤسسات صغرى في المجال. وثالث حاجة حوكمة هالنفايات هذه اللي هي يلزم نعرفه وين.
0: نعم،
1: وين
0: يتم. دونك نفهم معاك سي فيصل بالضيافي، توا في عهدة الدولة تثمين وتدوير النفايات واستخراج الطاقة منها لأنه عندها كلفة عالية، ولكن في المستقبل تقول تنجم تكون مؤسسات صغرى هي اللي تقوم بعمليات التثمين.
1: هي احنا في المرحلة الجاية انه في التصرف في النفايات باش تكون تشاركية بين الدولة وبالقطاع الخاص. إذا نعرفوا أنه القطاع الخاص لابد أنه باش يدخل في هالمجال هذا، مجال التصرف في النفايات، وبالتالي باش تكون في المشاريع الجاية متاع الوكالة هي كلها مع القطاع الخاص.
0: مكلف اليوم إنتاج الطاقة من النفايات على مستوى التجهيزات والتقنيات وحتى التمويل؟
1: هي كلها احنا تو مازلنا في الدراسات، والدراسات أثبتت أنه صحيح في بالنسبة للدولة وحدها غير قادرة على أساس أنه هو نوعا ما مكلف، وبالتالي باش تدخل القطاع الخاص. وفي من ناحية تدوير النفايات اللي موجودة، دونك باش تقلص من الكلفة وتكون مشاريع بالنسبة للخواص مشاريع مربحة للخواص مع دعم الدولة. لابد أن يكون الدولة ديما دعم فيها.
0: اليوم عندنا رقم، عندنا هدف نحب نوصلوا له من إنتاج الطاقة من النفايات. مثلا فما مرة في تصريح لوكالة التحكم في الطاقة يقول نجموا نخرجوا 40% من حاجياتنا من الكهرباء من النفايات، ولكن يبدو أن المسألة ما هيش بالبساطة هذه، يعني فيها كلفة وفيها خدمة وفيها برشا جهد.
1: لا، شو هي الدولة كانت حريصة على أساس أنه نحن في سبتمبر 2025 الدولة عطت قيمة هالطاقة هذه، وخاصة الطاقة الكهربائية عطتها ب 307 ملي. يعني احنا نعرفوا أنه بالنسبة لكل شخص بشي يدخل في هالمجال هذا بشي يبيع الكيلوات من النفايات هذه التي اصبحت واللي تعوضت على اساس كهرباء بشوي 307 ملي. يعني الدوله زاده عندها في مجالها قدمت للخواص على أساس أنه للخواص باش يكونوا عملية رابحة بالنسبة للأمور هذه. ثالث ثاني حاجة أنا باش نعطيك مثال في جربة 7000 طن هذه اللي هي 7000 من 40000 أو 50000 طن موجودة في جربة هي نجم إضاءة متاحة فقط باش تكون لألف عائلة تنجم من 7000 طن هذيك تعمل إضاءة لألف عائلة في جربة. إذن نحن في حد ذاته قبل ما نسألوا على الكلفة إذن ونعرفوا تونس اللي هي من الطاقة اللي يلزم تمشي في الطاقات البديلة ونعرفوا تونس قديش كلفة عليها من الطاقة هذه يعني الديشي أو النفاية المنزلية هي واحدة من الطاقات البديلة اللي لابد أن نمشوا فيها.
0: نعم خلينا نحكيه على الحلقة متاع تصرف النفايات اللي هي في عهدة الوكالة اللي انت تمثلها اليوم سي فيصل بالضيافي ولكن سلسلة كاملة تبدأ من الجمع من الفرز من عمل البلديات اليوم قديش مستوى التنسيق بينكم وبين البلديات باش توصل النفايات وتتصرف فيها الوكالة؟
1: شوف النفايات نفايات المنزلية هي ملك للبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ماخذة توكيل من طرف البلديات يعني احنا الجمع والكنس كلها عند البلديات احنا ينطلق وقت اللي يصلنا النفايات لمراكز الكلمة اللي حكينا عليها من قبل هي مراكز الجمع والنقل وبعدها يمشي للمصبات المراقبة في ليردمها. بالنسبة لنا احنا في من وقتش تبدي البلدية وقتش الوكالة عندها التصرف في هذه وقت وصولها للمراكز الجمع والنقل والمصبات ما قبل هي مسألة بلدية لا أكثر. أنا نجي أقول لك حاجة في بلدي في تونس مثلا إنه قيمة الطن الواحد من النفايات حوالي 27 دينار بالنسبة للوكالة الوطنية. علاش هي تحس إنه القيمة نوعا ما طايحة شوي لأنه الكمية يدخلنا لجبل شاكير حوالي 3000 ما بين 3000 حتى 3400 طن يوميا دونك كي نشوفوا الكمية دونك هذيك تنقص شوي في الكلفة. كي نمشوا مثلا احنا عندنا مصب مراقب موجود تو في قرقنة قرقنة الكميات صغيرة يعني انا الطرناطة الوحيدة في قرقنة تتكلف لي اكثر من 100 دينار هذا للوكالة الوطنية للتصرف ما بدون احتساب الكنس والتجميع.
0: نعم يعني
1: اللي
0: هو كلفة التصرف فيها من بعد يعني ما نحسبوش خدمة البلدية
1: لا هذه انا نحكي لك على
0: الوكالة
1: على الوكالة فقط في كل مصب مراقب عنده كلفته. نجي نقول لك انا في زغوان مثلا كلفته اكثر من 48 دينار في قرقنة اكثر من 100 دينار في جبل شاكير هي ما بين 24 و 27
0: شكون ينجم ينقص في الكلفه هذه المواطن عنده دور هي عندها دور كيفاش
1: انا احنا رو تجاربنا عملناها في تونس قبل الناس الكل وانطلقنا على اساس انه في 99 على اساس انه تجربة كانت نوعا ما انه ما نجحتش التجربة اللي صارت في حي الخضراء وفي القلعة الصغرى بسوس على اساس انه الجمع الانتقائي على اساس من الدار المواطن يلزم اليوم نحسوا المواطن انه راي هالنفايات هذه عندها قيمة وراو انك تحط في ساشي وحدك شوف تو انه الطاقة التشغيلية في منظومة الايكو لف قديش كبيرة وقديش من الناس عايشين
0: تحكي على الفرز
1: اي لابد انه الفرز
0: وحده البطاريات وحدها والمواد العضوية
1: انه المواطن من المصدر يفرز هالاشياء هذه. اول حاجة انه باش تنقص الكلفة ثاني حاجة انه حتى المصبات من كانت باش تعيش 5-6 سنوات انه تعيش لك اكثر لانه انا جتني كميه اقل وهذه الكل انه بشويه توعيه واليمكن انه في فترتها في الفتره هذيك انه يمكن انه من عمليه التحسيس ما مشينيش فيها مليح نظرا لان وقتها في التسعينات كانت الا الاذاعه الوطنيه ولا التلفزه الوطنيه ما كانتش كيما تو
0: فما التحسيس زاد وفما توفر الحاويات انا كي باش نعمل الفرز هذيا وين باش نحط النفايات هذيا لازم المواطن يلقى متاحه الحاويات بالوانها وباختصاصاتها
1: هذا
0: موجودة.
1: هذا هو التمشي اللي ماشيين فيه على اساس انه باش في يوم من الايام حتى لو انه ما صارش نحن نحب أن المواطن يكون معنا في هالتوجه هذا ولو أنه في صورة ما عدم تمشي الوكالة الوطنية في وحدات المعالجة واللي احنا ماشيين تو في 6 وحدات معالجة باش نوصل بحول الله 11 وحدة معالجة أنه باش نعملوا منطقة اللي فيها الفرز أي. قبل كل شيء بيشي تفرز وبعد ثم اللي بيشي يمشوا نعم. بيشي يمشي للتدوير كما كنا نحكو وثم اللي هو بيشي يمشي وإحنا نستنوا زاد فيه بعض التشاريع لأنه اللي يمشي للطاقة وزاد أيضا ثم الارضياف اللي نجموا بيشي يمشوا بيش نعملوا شراكة مع الشركات الإسمنت
0: نعم برشا خبراء اليوم يعملوا في دعوات أنه الفرز يكون على مستوى البلديات ما تكونش هكاك مسؤولية يعني في المطلقة. سهيب خلينا ناخذ تعليقك على كلام سي فايس.
2: نعم اللي هو من ضمن آليات الاقتصاد الدائري اليوم اللي هو تثمين النفايات واحنا رأينا أن الدولة التونسية توجهت في هذا التوجه خاصة يعني منذ سنة 1996 يعني في إطارها التشريعي في المرسوم عدد 41 أعتقد يعني هنا. وأيضا نتكلم حتى على الذي كان بموجبه يعني إحداث الوكالة وتوزيع مهامها. أيضا نتكلم على تثمين النفايات في تونس لا يمكن أن يكون تثمينا فقط في النفايات المنزلية بل نتكلم على النفايات المنزلية الصناعية الطبية والإلكترونية وغيره من هذه النفايات. أيضا ليليا احنا نعرف أنه اليوم للأسف الوكالة يعني تواجه بالأساس أزمة على الأقل ميدانية حينما نتكلم على أزمة المصبات اللي موجودة يعني في برج شاكير وموجودة أيضا في النفايات الأزمة تاع صفاقس. هذا يقول ليليا يخلي الدولة التونسية ويخلي الوكالة بالأساس أنها تتوجه في تجاوز هذه الأزمات لأنه نعم. اليوم ليليا نعرف أنه على الأقل يعني حتى سأقوم يعني بمقارنة مع بعض الدول الأخرى احنا يعني سمعنا أنه الدولة التونسية تنتج 7% اللي لا تتجاوز يعني 10%. صحيح هي في النورم العالمية الدولة التونسية نجم تكون متقدمة ولكن حينما نقيم مثلا تجربة مع كوريا سنجد أنها تتقدم 56%. أيضا
0: نحكي على نسبة تثمين النفايات. واضح سهيب شكرا ليك. شكرا لضيفنا فيصل بالضيافي رئيس مديرية التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. شكرا لحضورك نشرة الظهر للأخبار معنا فيسا حسني وراجعين.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: الدكتور حكيم.
2: برشا أمهات يطيبوا الحم وياخذوا المرقة ويرميوا فيها شربة وإلا غيرها ويعطيوها للصغار، ويظنوا اللي القوة متاع الحم الكل تعدات في المرقة. لا، ما تعدى في المرقة كان الشحومات، وهذا علاش يزم نعطيه للصغير الحم ومرقته.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: وفي عناوينها، بمشاركة أكثر من 30 دولة انطلاق المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. أكثر من 100,000 خدمة صحية رقمية منذ انطلاق المستشفى الرقمي، وقريبا متابعة الملف الصحي لكل مواطن على هاتفه الجوال. إيقاف عدد من المشتبه بهم وتواصل الأبحاث في قضية الاعتداء الجنسي على قاصر. في العالم، شهداء وجرحى في غزة بنيران الجيش الصهيوني واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. بمشاركة أكثر من 30 دولة، انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بحضور خبراء ومبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم. نعيمة سولي في المتابعة.
6: وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد أن مؤتمر الصحة الرقمية سيتضمن إعلان تونس الذي سيركز على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الصحي مع حماية السيادة التونسية على المعطيات الشخصية.
7: بحول الله يوم الاختتام باش يكون فيه إعلان تونس فيه المبادئ الكبرى الرقمنة، أهم شيء تكون فيها ثقة الطبيب والإطارات شبه طبية وثقة المريض كذلك، تكون فيها الإنصاف، هي طريقة للعدالة في النفاذ إلى خدمات صحية في جميع المناطق، يكون فيها كذلك احترام المعطيات الشخصية وحمايتهم، وهنا تجي الأمن السيبراني والسيادة الصحية على المعطيات وتطوير الذكاء الاصطناعي في الصحة بالمهندسين والأطباء التوانسة.
6: كما شدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني على ضرورة أن تشمل فوائد التحول الرقمي المناطق الداخلية، مشيرا إلى أن المستشفى الرقمي قدم أكثر من 100,000 خدمة صحية رقمية في ظرف سنة من انطلاقه.
7: الرقمنة ولا التكنولوجيا ولا الذكاء الصناعي، الهدف هي شنو باش تزيد المواطن خاصة في المناطق الداخلية، ولا يربح هكا ستريس باش يتنقل ويشوف طبيب اختصاصي. والحمد لله تونس عندها تجربة في المستشفى الرقمي في ظرف عام، خاصة في السكانير عن بعد، أكثر من 120,000 سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف اليرام، كيف التقصي بالماموغرافي، وإحنا داخلين على أكتوبر الوردي. طب عن بعد في اختصاصات متعددة، عنا أكثر من 7 اختصاصات، الكل في أكثر من 3,000 مريض في ظرف سنة تمتعوا بالعيادات. فرقمنا في الميدان الصحي هي أداة للعدالة في النفاذ إلى خدمات صحية، في النفاذ إلى طب الاختصاص. تونس نجم تكون قاطرة لتطوير الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي كيف مع السيادة التونسية على المعطيات، على سلامة المرضى كيف.
6: من جهتها، أعلنت الأستاذة في الطب وعضو فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة الدكتورة حبيبة ميزوني أنه سيتم قريبا إطلاق منصة صحتنا، والتي ستتيح للمواطنين متابعة ملفاتهم الصحية والاطلاع على مواعيدهم الطبية على الهاتف الجوال.
8: فما قسم التصوير الطبي اليوم يغطي جميع حاجيات المستشفيات الجهوية في سكانير وفي اليرام. بدينا في العيادات الطبية عن بعد، إن شاء الله فما مشروع اللي بدأ كيف لتقصي سرطان الثدي باستعمال التكنولوجيات الحديثة، خدمة كبيرة على حكاية السلامة المعلوماتية، فما انتشار قاعد يصير للمعرف الوطني، فما منصة صحتنا بورتاي مهم المواطن التونسي في تليفونه باش يولي عنده ملفه الصحي. هو حاضر لو بورتاي توا نعملوا في لوديت دو سيكوريتي وان شاء الله بصفه تدريجيه باش يتم تفعيله.
6: ويتباحث المشاركون في المؤتمر الى غايه الاول من اكتوبر القادم مستقبل الصحه الرقميه والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديده للرعايه الصحيه.
9: دائما في الشان الصحي طالبت المصحات الخاصه بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها المتاخره لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض الكنامة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة أبو بكر زخامة:
10: الغرفة الوطنية بطلب من المصحات الخاصة تقع جلسة عامة طارئة. بالنسبة للصندوق الوطني بالتأمين على المرض تم مشكلة كبيرة اللي هي قاعدة تعاني من المصحات هي عدم خلاص المستحقات نتاعها. بعض المصحات رقم المعاملات نتاعها يتراوح بين 30% و70% من مجموع المعاملات نتاعها، وبالتالي وقت ما تخلصش يجعلها في عجز كامل باش تواصل النشاط نتاعها بحكم أنها مطالبة بخلاص المزودين والاستبداليات. صبر المصحات شهر شهرين 3 4 ولا 8 أشهر. قدمنا نصيحة فزع منا إلى متى باش نواصلوا، منا على الأقل تكون عندنا جواب واضح. تضحية هذه اللي قاعدة قائمة بها المصحات وهي مجبرة أخلاقيا باش تواصل تأدي خدماتها للمضمون الاجتماعي.
9: تم فتح بحث أول بخصوص تعرض فتاة قاصر لاعتداء جنسي مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة والمشاركة في ذلك، وتم التعرف على نفرين مورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش وفق ما أفاد به مصدر أمني للإذاعة الوطنية. كما تم فتح بحث ثان بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند عودتها إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة للرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة ما خلّ لف أضرارا بالسيارات. وتمكنت الوحدات الأمنية بالسجوم إثر ذلك من التعرف على جميع المورطين وعددهم 8 أنفار، تم الاحتفاظ باثنين منهم. وبالتنقل في مناسبة ثانية وإجراء المعاينات اللازمة أمكن ضبط ممرض تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة ونفر ثاني قريب من ذي الشبهة حيث تم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية. وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث متواصلة للقبض على المورطين في جريمة الاعتداء الجنسي على الفتاة، ولم يتم إلى حد الساعة تحديد العدد النهائي للمورطين من الفاعلين الأصليين أو المشاركين. وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دعت إلى عدم نشر أو تقاسم صور الطفل الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. ولفتت الوزارة في بلاغ لها اليوم إلى أنها تولت تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الضحية ذات 16 ربيعا التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي والتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. بدأت اليوم فعاليات اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت عن الآليات والمزايا التي يوفرها البرنامج لتيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. تحدث مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد المادي بوزارة التجارة فرح خبابة في تصريح لصلوحة البوكيري:
11: فما 4 مؤسسات عمومية مجتمعة البرنامج هذا اللي هما الديوان التونسية، الديوان الوطني للصناعة التقليدية، الديوان الوطني للبريد ومركز نهوض بالصادرة. الهدف هو تسهيل عملية التصدير. يعني كما ما شفتوش مداخلة السيد الوزير انه المؤسسات الصغرى المتوسطة والحرفية اللي الحجم نتاعهم بيمثل قرابة 80% من الاقتصاد التونسي ينجموا يصدروا. اليوم التصدير مش حكرا فقط على المؤسسات الكبار، عندك الشبكة البريدية اللي منتشرة في العالم، وكذلك المؤسسات الناشئة تم إدراجهم زيادة. الهدف منه مؤسسة تونسية تسعى باش تطور من مبيعاتها تخرج خارج حدود الوطن باش ما تستقطب حرفاء أخرين. دور وزارة التجارة في البرنامج هذايا من خلال صندوق نهوض بالصادرات اللي بتعطي 50% قيمة تصدير المنتوج.
9: تم خلال أشغال الاجتماع السنوي لمجموعة غرب ووسط وشمال إفريقيا لقرى الأطفال سواسة المنعقد بمدينة الحمامات، تم انتخاب رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديشة رئيسا للمجموعة لمدة سنة حسب بلاغ جمعية قرى الأطفال سواس تونس. وتضم مجموعة غرب ووسط وشمال إفريقيا 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواسة، وتعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لفائدة الأطفال والشباب والأسر في المنطقة.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
9: في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم بنيران الجيش الصهيوني في مقتلة قوات الاحتلال قياديا بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماسة في قصف على مدينة غزة. وبالضفة الغربية المحتلة اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفيرة ومئات المستوطنين اليوم الحرم الإبراهيمي في الخليلة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال تزامنا مع أحد الأعياد اليهودية. وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية اليوم عن أن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين وقيود الوصول في الضفة الغربية. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده ناقشت مع الوسطى أفكارا ستطرح على الولايات المتحدة، وتتوقع ردا أمريكيا اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. في اليمن أعلنت القوات الحكومية اليوم مقتل وإصابة المئات من المسلحين الحوثيين خلال الساعات الأخيرة. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بمشاركة أكثر من 30 دولة انطلاق المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. أكثر من 100,000 خدمة صحية رقمية منذ انطلاق المستشفى الرقمي، وقريبا متابعة الملف الصحي لكل مواطن على هاتفه الجوال. إيقاف عدد من المشتبه بهم وتواصل الأبحاث في قضية الاعتداء الجنسي على قاصر. في العالم شهداء وجرحى في غزة بنيران الجيش الصهيوني واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: المشهد الآن. جولة في أهم التصريحات. آخر الأخبار من المصدر. ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الساعة الثانية من المشهد الآن على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا لكم بعد نشرة الظهر للأخبار. حديثنا باش يكمل مع الشأن الوطني في متابعة لآخر المستجدات من مجلس نواب الشعب أيام قبل العودة البرلمانية، ثم باش نمشيو في فقرة عن قرب لسماع آراء عدد من المواطنين التوانسة في مشغل يخص قطع جرايات عدد من المسنين، ثم فقرتنا الختامية باش تكون في المشهد الدولي. باش نبداو من أخبار المجلس ويلتحق بنا وجيه النمر.
1: المشهد الآن، أخبار المجلس.
2: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نحكيو على الملف المشترك للإدراجة مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. نعرف أنه تم تقديم ملف مشترك بين كل من تونس وتركيا ومصر والجزائر لإدراجة مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. الترشيح هذا كان تقدمه من أول سنة 2026 تقريبا. حاليا اليونسكو في مرحلة دراسة الملف قبل ما يتم الإعلان الرسمي على الإدراج، من المنتظر أنه يكون سنة 2027. جديد أنه النائب في مجلس نواب الشعب نجلة اللحياني توجه سؤال لرئيس الحكومة حول الإدراج هذا على صيغة ملف الترشح المقدم بالصيغة المشتركة. اعتبرت يعني أنه الصيغة المشتركة يعني هي نوعا ما تضر يعني بالموروث الثقافي لتونس، واعتبرت يعني أنه ابن خلدون والمقدمة ابن خلدون هي بالأساس تراث تونسي صرف. نسمع تصريح النائب نجلة اللحياني
3: فيما يتعلق بالتشريح مع المشترك، نقول مشترك لمقدمة ابن خلدون يعني من قبل تونس والجزائر ومصر وتركيا، راهو في حد ذاته معناتها هي نقطة مهمة. مش نحكيو على على على ابن خلدون، احنا نحكيو على مقدمة ابن خلدون. الحق يلزمها توضيح وتوضيح واضح، معناتها كل وقت نشوفوا نحن المبادئ التوجيهية العامة للبرنامج ذاكرة العالم، معناتها أن الترشيحات المشتركة يعني يقدموها المرشحون من دول أعضاء يلزمهم يكونوا ملكين وحازين كما نقولوا مخططات او ما يخالف ذلك، يعني هي تنص بصراحه اللي راهو مقدمه هذه لازم تكون هو نفس الملك الحائز بالوصي، ويجب يكون حصول على موافقه، لازم تكون موافقه الترشح. إيه انت اليوم الفريق المسؤول اللي قدم الملف نتاعو نتاع اليونسكو هذايا ب 30 نوفمبر 2025 يعني وليت متاحه معناتها في فيبري 2026، يا اخي ما صارتش ما عندناش فتره نتاع شهرين ولا ثلاثة أشهر للإطلاع والإعتراض. مو نورمالمون احنا عندنا كفاءتنا الوطنية، عندنا لي زاكيولوج اللي نورمالمون يلزمهم يقوموا بالاعتراضات اللازمة. هو وقت تقول أنت الإغلاق نتاع باب الاعتراضات معناتها صار في 14 مايو 2026 وفي سبتمبر 22 سبتمبر يعني تاريخ تسجيل ذاكرة المشتركة، يا أخي شنو الحيز الزمن اللي أنت خليته اليوم واللي موجود اليوم لكفاءتنا الوطنية باش هي تبدي لإجراءات الموضوع هذا؟ ما صارش، هذا الكل ما صارش. هنا هذا الملف هذايا مش ما نحكيوش على على يعني موضوع تافه، نحكيو على هويتنا راه، وتنقولوا مقدمه ابن خلدون نحكيو على هويتنا. يعني الاشكال مش اشكال نتاع تسجيل، ما لا لا مش تسجيل، خاطرش مثلا نسجلوا اي حاجه اي كانت الوثيقه او اي كانت المخطوط او اي معناتها تكون تسجيل جماعي مش مشكل، اما المشكله هنا في المقدمة في حد ذاتها مخطوطات وبايزات. تقولون الجزائر عندها مخطوطات، اي وينهم هذوما؟ شنوما تركيا عندها مثلا 5 مخطوطات، ال5 مخطوطات هذه احنا يجب ان نكون عندنا فكرة عليهم. علاش اليوم الاجاز في حد ذاتها لم تحترم؟ عليه وينها وزارة الثقافة؟ وين المعهد الوطني للتراث؟ احنا مصدر كمجلس نواب الشعب طالبنا وزارة الثقافة باش تعطينا احنا جد تام لتاريخ المواد الناسيونال نتاعنا لليوم. ونحن نستناه المسألة مش مسألة كليك مو الملف هذايا، راه ملفات عديدة. يعني احنا اليوم قاعدين نفرطوا في تراثنا. نقطة ورجع للصف، سكتنا على ملف الشيشية، سكتنا على ملف السبزيري، سكتنا على ملفات عديدة عديدة عديدة، ولكن في الحقيقة هذا الملف ما احناش باش نسكتوا عليه. انا بالنسبة لي انا اليوم مقدمة ابن خلدون راهو اليوم المقدمة، غدا شنو باش يكون؟ اليوم تونس ولات عازمة عن توثيق تراثها والدفاع عليها.
2: إذن كما كنا نسمعوا ليليا كانت النائبة نجلة اللحياني بخصوص سؤال الكتاب اللي توجهت به اليوم لرئاسة الحكومة حول الملف المشترك لترشيح مقدمة ابن خلدون ضمن التراث العالمي لليونسكو.
0: طبعا سهيب، مقدمة ابن خلدون للعلامة التونسي عبد الرحمن ابن خلدون يتم تسجيلها في سلسلة ذاكرة العالم التابعة لمنظمة اليونسكو. تفاصيل الملف هذا، هو ملف مشترك فيه أربع دول: تونس اللي بدأت المبادرة هذه الكل، الجزائر اللي كتبت فيها المقدمة بمنطقة قلعة بن سليمة، مصر التي أكمل فيها ابن خلدون كتاباته، وتركيا اللي تحتفظ بأقدم مخططات المقدمة. النائبة تقول ابن خلدون هو تونسي في النهاية، سواء كتب والبداية ولا أنجز هالعمل هذية في أي بلد آخر، فالمفروض المشروع يكون تونسي 100%. شنو تعليقك؟
4: نعم، هو كذلك، يعني لأنه في نهاية المطاف ابن خلدون هو تونسي، كانت حينما كانت تسمى الدولة التونسية بأفريقية، يعني هو تونسي بالأساس، يعني من ناحية المولد والمنشأ والتكوين. أيضا اليوم لما نتكلم على مقدمة ابن خلدون فلابد أن نتكلم على أول من أسس علم الاجتماع خاصة في نظرياته وأبعاده. أيضا لازم نتكلم على أنه اليوم التراث اللامادي للدولة التونسية اللي هو يتمثل في مقدمة ابن خلدون يجب أن يكون تونسيا صرف، خاصة من ناحية توجهنا اليوم أنه تثمين المعارفنا ومعالمنا التاريخية. أيضا إذا كان باش نتكلموا على ضرورة أنه اليوم يكون في الذاكرة العالمية، هو للأسف يعني الدعوة هذه أو المقترح هذا كان متأخر جدا، لأنه ابن خلدون يعني كان من الأجدر ولا كان من الأجدى أن يكون هو من أوائل الذين يعني متواجدين.
2: هو ملاحظة صهيب، سجل ذاكرة العالم يعني كانت متوقف من سنوات، عودة فتحته اليونسكو السنوات الأخيرة تقريبا 23-24، يعني نوع كانت متوقفة يعني التسجيل ضمن سجل ذاكرة العالم لفترة طويلة.
4: نعم، وجيها أنا لا أتكلم يعني على فترة الإيقاف وحتى ما قبل فترة الإيقاف. يعني اليوم وقت نتكلم وإحنا على علم الاجتماع لابد أنه نرجع لابن خلدون دائما، يعني حتى قبل دوركيم وقبل غيره، مثلا نتكلم على أوغست كونت الفرنسي اللي جاء بعد 4 أو 5 قرون من ابن خلدون. بالتالي اليوم التأسيس الأصلي يلزم يرجع إلى ابن خلدون، وابن خلدون في نهاية المطاف هو تونسي. لابد على الدولة التونسية أنها تتحرك في إطار أنها تدفع، صحيح على الأقل أنه نخلق ما يسمى على الأقل في إطار التشريك الدول يعني اللي كان متواجد فيها، صحيح، لكن هذا يلزمنا النص أنه بالأساس هو تونسي.
0: نعم، هو رئيس اللجنة تونسي، احنا لابد أن نأكدوا على القيمة هذه. صحيح المبادرة من 4 دول، وديما نعرفوا لأنه الملفات المشتركة تلقى حظها أكثر من الملفات الفردية، ولكن رئيس اللجنة هو تونسي. لرقش هو أستاذ وباحث في العلوم الإنسانية وفي التراث تونسي. على كل، ما زال الملف هذية تو نتبعوه ونشوفوا شنو باش تكون إجابة وزارة الثقافة ورئاسة الحكومة وحتى خبراء التراث اللي قاموا وسعوا في أنه يتسجل مقدمة ابن خلدون ضمن التراث العالمي الإنساني. باش نختموا الشأن الوطني من أخبار المجلس باش نمشيوا الفقرة عن قرب. خلينا نسمعوا إلى ميكروفون سامي العرفاوي شنو تحدثوا عدد من المسنين بخصوص قطع جراية الشيخوخة الخاصة بهم.
5: عن قرب.
6: هاي بنت خدوجة زلفاني، خدوجة مرة كبيرة عمرها 95 سنة من حياة برقابها، تأخذ فيها الشيخوخة ذي وطو نحوها لنا ما سنعاف عليها ولا شيء، تأخذ بها حتى كان في الدواء، دواء عندها دم وسكر وديما مريضة ديما من سبيطة لسبيطة، مش نعاف وعليش ما قالوش لينا خيو علي صدفة نحوها لنا ما علمونيش، ما مشيت البوستة قالي راي من أحيا سي بخي ديما نأخذ فيها ولا بيس المرة ذيك مشيت قالي لا ما تنش والله من غود إلا باش نأخذ لها الدواء الدم، مش نأكله منها خلاص الشيخوخة تاعتها هي ديما تداوي به 280 كانت 70,000 برك لو نحوها مش نداري عليه برك نحولها ما منهم هذا خويا ولد والله همس مشى ولده باش يهزها له ويلقاها مثلا زاد كيكي
7: مبارك بن علي بن مبارك انا ناخذ في المنحه تولت 280,000 قرصوا لي لقيت الشهاده همس مشيت للقصرين للسبيطار عندي موعد مشيت لقيت الشهاده مقصوصه والماند مشيت للبوسطه قالوا لا راه تقصر لالي من هك لالي من هك معنى كل شهر تتنحى جماعه خايف اللي نتنحنا المره دي تنحيتنا تنحى كل دوب
8: تنحولك المنحه علموكش قالوا لكش شنو هي السبب
7: لا علموني لا قالوا لي نحوك اهو نحو ولا قالوا لي
8: عندكش انت ولاد عندكش مصادر اخرى نتاع فلوس
7: ما عندي شيء ما عندي لا ولاد لا امراه تعرف عمري 70 سنه وخلصوني وخلوني لاني من قبل لاني من ده ما فهمتش علاش انا عارفش علاش نحول
8: ايش عندك تاخذ فيها المنحه
7: تقرب 20 سنه هلا غالب نحو هالي وخلوني لاني من قبل لاني من ظهره
9: عزيزة عباس وعمري والله لا نعرف عليه عمري قد ياسسني قاري. مشيت مش نجبد الشيخوخ باش نقضي لصغاري تصدمت في البوس قال لي عزيزة عباس ما عندكش قال لي ما عندكش خلاع هيكو روحتنا للدار تصدمت. مشيت نهار الاثنين مشيت المعتمد ما جيتوش انا جاي على اجتماع عندي 5 سنين بابا خويا ناخذ فيها قصويل ما نعرفش عليه ما نعرفش حتى ما ندري حتى على الشاي تو مشيت ناخذ في الشيخوخ كيما ناخذ كيما الناس باش ناخذ شويه خوذ الصغار تصدمت ما جيتش حتى شيء.
8: عندك مورد رزق اخر عندك
9: مصادر عندك مصادر والله لا عندي والله والله خويا لا عندي شيء قاعد في الدار نتاع ورثه عطيناك الورقه نتاع العيق.
8: عندك زوجك يخدم ولا ابنائك يخدموا؟
9: لا لا بابا خويا واش خاص كان جاي يخدم عيني مش وشوف شبيه في الليله والحياه وعنده حاشاك حجر في الكليه وفي الدار لا يخدم لا حتى شيء في الدار.
8: وعندك شي ولاد؟ عندك شي ولاد؟
9: عندي بنتي كبيرة تقرا في الليسي وبنتي صغيرة تقرا في الخامس.
8: بعثوا لكش قبل مراسلة ينبوا عليك اللي باش ينحوا لك
9: الشيخوخ؟ لا لا لا بابا لا لا لا لا ما ندري حتى على شيء.
0: عن قرب هذه عن قرب لليوم تواصلوا معنا عدد من المواطنين بخصوص انقطاع جراية الشيخوخة ما عندهمش أسباب واضحة. هذه أصواتكم كما هي حاضر على موجات الإذاعة الوطنية إن شاء الله بلغنا صوتكم وإن شاء الله الجهات المسؤولة ووزارة الشؤون الاجتماعية تنظر في هذا الملف. باش نمشي مباشرة للمشهد في العالم اليوم القراءة باش تهزنا لفلسطين ويكون معنا الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس أحمد صلاح.
10: المشهد في العالم
0: المشهد في العالم وفلسطين كانت في قلب المشهد العالمي منذ أيام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك كانت غائبة وحاضرة مجموعة من الخطابات والمواقف كانت لصالح القضية الفلسطينية ولكن ماذا بقي من كل هذه الكلمات من كل هذه الخطابات على أرض الواقع وقت اللي نشوف الجرائم الصهيونية ما زالت متواصلة في غزة في الضفة الغربية في القدس وفي غيرها من مناطق فلسطين المحتلة. أحمد صلاح الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية مرحبا بك أهلا وسهلا.
11: مرحبا بك أهلا فيك.
0: نعمل قراءة سياسية ثم قراءة قانونية لكل ما دار حول القضية الفلسطينية في الجلسة الأممية.
11: من ناحية السياسة يعني القانون الدولي من البداية هو أداة سياسية لتحقيق مصالح عديدة من الدول وعلى رأسها الأمم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
11: لعل المعادلة التي أنتجها هذا أو هذه الأمم المتحدة هي الكيان الصهيوني.
0: نعم.
11: القانون الدولي بصفة عامة هو قانون ولد ميتا ولا زال يحتاج إلى إنعاش إلى هذه اللحظة. من ناحية القراءة السياسية منلاحظ أنه عديد من الـ يعني هناك تضارب ما بين الإرادات المجتمع على الدول وما بين إرادة الولايات المتحدة الأمريكية وهنا نحكي عن صراع الأقوى وتضارب النظريات لتطبيق الالتزام بالقانون الدولي. عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية فهي تمارس قانون القوة بالنسبة للقانون بالنسبة للأمم الأخرى في حين أن

0: مؤخرا هي أضافت قرار إلى جانب قراراتها 1300 أو 1400 حبر على ورق،
1: نعم،
0: لم يتم تجسيده على أرض الواقع نتيجة الهيمنة الأمريكية على هيكل الأمم المتحدة.
1: حبر على ورق، قرار جديد لا يغير في الواقع شيء،
0: لم يغير
1: ولا يغير ولن يغير. ربما خلينا نشوف شنو فيه الواقع اليوم. إذا كان تقول أنه لا يتغير بهذه القرارات الدولية لأنه فماش إرادة حقيقية،
0: يعني مثلا لو مش نحكي على الواقع من حد ذاته، القرار المنشئ لهذا الكيان هو قرار 181. 181 هو صادر عن الجمعية العامة عام 1947، وهذا القرار بالتحديد يقسم فلسطين على دولة عربية ودولة يهودية والقدس تحت الوصاية الدولية. يعني حتى في عام 2022 وقت اللي اعترفت بطريقة غير مباشرة بحق الشعب الفلسطيني على أرضه عن طريق قرارها بإحياء ذكرى النكبة 75، فإنها تقر يعني بصريح العبارة أو بقراءة عكسية بأن هناك شعب أبيد ومورست عليه النكبة وتأسست على هذا على هذه النكبة اللي هو الكيان الصهيوني. كان من الأجدر على هذه الدول أن تنظر في أصل النزاع قرار 181 للبحث عن تطبيق ما تبقى من هذا القرار، خاصة وأنه هو من أنشأ هذه أو هذا الكيان.
1: نعم.
0: يعني اليوم يدعو في حتى في الجمعية 2026 اللي هو قبل أيام إلى حل الدولتين. حل الدولتين في الأساس أنشأ هذا الكيان على أساس حل الدولتين. فعندما انتهى الانتداب البريطاني في 48 لوحظ أنه خرج من فلسطين لتخرج شيء اسمها إسرائيل. أين فلسطين من الواقع؟
1: نعم.
0: هذا منذ البداية، في حين أنه القرارات التي نددت وشجبت واعتبرت أنها مخالفة للقيم والإنسانية والقانون الدولي وكل المواقف السياسية اللي شفناها من الدول العربية والدول الغربية، أين تجسدت على أرض الواقع؟ لا يوجد أي تجسيد على أرض الواقع، وكانت بغض النظر هي قوية أو ضعيفة لكن قرارات ليست بمستوى أن تواجه حجم الإبادة الممارسة على الشعب الفلسطيني منذ 48 إلى عام 2026 إلى يومنا الحالي.
1: إلى اليوم جرائم كثيرة به. بمشيوا الجريمة أخرى، جريمة التنكيل بالأسرة. كل مرة نشوفوا مشهد، نشوفوا فيديو لاقتحامات حتى لزنزانات الأسرة. هذا يهزنا لملف ثقيل، ملف الأسرة اللي هو ملف إنساني وسياسي وتفاوضي وورقة تقريبا قارة في حسابات الكيان الصهيوني.
0: يعني الأسرة بالتحديد هو أصلا مصطلح أسرة شوي مشكوك في أمره.
1: نعم.
0: يعني وقت اللي نحكي على الأسير هو حسب الاتفاقيات، نرجع للقانون الدولي نفسه.
1: نعم.
0: اتفاقية جنيف، اتفاقية الثالثة، اتفاقية تحمي هذه الفئة اللي هي الأسرة، وبنفس الوقت عرفت من هو الأسير. وهنا لابد من أنه نفرق ما بين الأسير وما بين المعتقل وما بين المختطف. الأسير في القانون الدولي هو الناتج عن مثلا تحارب أو حرب بين دولتين،
1: طرفين،
0: نزاع عسكري بين جيشين فيه الجنود أو الضباط أو ما إلى غير ذلك، إلى جانب الأطباء والصحفيين التابعين لهذا الجيش، أنه يقع تحت الأسر في داخل النزاع المسلح. في حين أن ما يلاحظ على أرض الواقع في فلسطين أنه يكون في بيته آمنا، ويعني مرة واحدة يجوا ياخذوه من الدار عن أي اختطاف. هي عملية اختطاف وليست عملية أسر. بنفس الوقت يعني خلينا كل مسمع مسمى، ونفرض أن هناك شيء اسمه أسير ونطلق عليه ولا اتفق أنه هناك أسير. الأسير يتمتع بالحماية في القانون الدولي، وبنفس الوقت الأمم المتحدة بكل هياكلها سواء كانت الجمعية العامة، مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية تقر بأن الاتفاقية الرابعة والاتفاقية الثالثة واتفاقية جنيف بصفة عامة تنطبق على كل

0: من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. حسن. طيب وقت اللي نيجي نشوف على أرض الواقع نلاحظ العكس، نلاحظ أنه هي تنطبق على أرض الواقع بالقانون الدولي، أنها تعتبرها أن هذه الأراضي خاضعة لأحكام الاتفاقية، ولكن لا يوجد أي تطبيق منها على المستوى على المستوى الممارس على الشعب الفلسطيني. ما قبل 7 أكتوبر كانت يعني الأسرى يتعرضون للتنكيل والتعذيب والانتهاكات بحقهم، إنما بعد 7 أكتوبر يعني تحولت حتى السجون الإسرائيلية إلى مراكز أو معسكرات تعذيب اتجاه كيف اللي كانت معمول فيها في النازية أو في الدولة الألمانية في عام 1933. وبالتالي خاصة مع ظهور أو مع وجود الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة تمر بن غفير وحكومته المتطرفة سموتريتش وما إلى ذلك، هذوما كلهم كانوا سبب من أسباب أنه ينكلوا في الشعب الفلسطيني، خاصة هذه الفئة الموجودة في داخل السجون. نيجي على الاتفاقية نفسها اللي تحمي هذه الفئة من الأسرى. اتفاقية الأسرى الجنيف الثالثة تنص على حماية مثلا حماية الكرامة وصونها والمعاملة الإنسانية، وكذلك تحسين الرعاية الطبية والمعيشية والظروف النفسية وعدم التعذيب النفسي سواء كان أو الجسدي، وعديد من الحقوق للأسرى بصفة عامة. والملاحظ على داخل في أرض الواقع يعني إنه كل هذه الحقوق التي يمتلكها الأسرى المعتقلين أو المختطفين الإسرائيليين في داخل السجون الإسرائيلية لا تنطبق على أي منها. يعني مؤخرا أول البارح بن غفير دخل على أسير من الأسرى محكوم 4748 عاما حسن سلامة وهدده بصريح العبارة أنني سأقوم بإعدامه، هدده بصريح العبارة أنني سأقوم بإعدامك. وبالتالي هذه في القانون الدولي تصنف على أنها جريمة حرب، جريمة حرب، إنه الانتهاك حسب المادة 147 الانتهاك لهذه الحقوق تمثل جريمة حرب، ويمكن أيضا أن نصنفها على أنها جريمة إبادة جماعية إذا توفر ركن النية. النية إنه إذا كانت سياسة الاحتلال نفسها تتجه في إطار إبادة هذه الفئة وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي إلى هلاكهم كليا أو جزئيا. وبالتالي ما يمارس على في داخل السجون نفسهم سواء كانوا أسرى أو معتقلين أو مختطفين، إحنا اليوم نتحدث عن أكثر من 10,000 من المعروفين طبعا، لأنه في عنا المعروفين المعلن عنهم والغير معلن عنهم. المعلن عنهم 10,000 أو 9,900 يعني تقريبا 10,000 منهم 350 دون سن 18
1: أطفال.
0: عنا أكثر من 100 أسيرة في داخل السجون الإسرائيلية، عنا أكثر من 3,000 معتقل إداري. المعتقل الإداري هو أن تكون أنت في بيتك ويأتوا الجيش يختطفونك من داخل بيتك يعني يمارس عليه السجن دون محاكمة ودون أن يعلم لماذا هو أصلا هنا. هنا نحكي عن المحاكمة العادلة وعن القوانين أو الاتفاقيات الدولية اللي جابتها في أو اللي ضربتها الكيان ضربها في عرض الحائط، إلى جانب مثلا سياسة التجويع. مؤخرا بعد 7 أكتوبر 10 أسرى يأكلون صحن من الرز. التنكيل بصفة يومية، عدد الأسرى في داخل أو عدد المعتقلين والمختطفين في داخل كل سجن، الظروف المعيشية التي يعيشون فيها، غير ناهيك عن الترهيب، عن التعذيب النفسي، التعذيب الجسدي، عن الانتهاكات الممارسة بحقهم سواء كانت بضرب الرصاص، سواء كانت بضرب القنابل المسيل للدموع في داخل غرفة لا تتجاوز المتر بمترين،
1: سياسات تعذيب ممنهجة
0: لقصد إبادة هذا الشعب،
1: واضح،
0: وضرب إرادته.
1: نعم.
0: لأن السجن هي من تحدد إرادة الشعب في الخارج، فهي تعتمد سياسة إبادة في داخل السجون وترهيب لخارج من في السجون. إذا فعلت ذلك فإنك ستلقى مصيرا هكذا.
1: نعم، شكرا أحمد صلاح أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية، أنت أفضل من يقدم لنا هذه التفاصيل من الداخل الفلسطيني لنحكيه على الجرائم صهيب، نخبر عليها، نحسيه الأسرة، نحسيه الضحايا، ولكن وقت اللي تجي القصة والرواية من العمق الفلسطيني نحس ببشاعة جرائم الصهيونية
2: بطبيعة الحال، لأنه في نهاية المطاف يعني نحن نطلع يعني على جملة أخبار، جملة أرقام، وتكون جافة وليست بهذا العمق وبهذا المعنى. أكيد مرة أخرى يعني وبعيدا عن القراءة القانونية المقدمة من الأستاذ أحمد، لابد أن نعنون يعني آخر قمة وآخر دورة اللي هي عدد 81 لجامعة عامة للأمم المتحدة تحت عنوان بأن الأمم المتحدة تقع في فخ الأزمة الشرعية، لأن اليوم الشرعية التي تقدمها الأمم المتحدة هي الشرعية المتهاوية، إذ أنها ترى القاتل، تبجل القاتل، تبجل الغادر، في مقابل ذلك يعني تقصد أبوابها أمام المغدور وأمام المقتول وأمام المظلوم.
1: نعم، شكرا لك صهيب المزريقي، شكرا لحضورك أحمد صلاح، وصلنا الختام لقانا في المشهد الآن، بعد شوية أخبار الرياضة مع لطفي خالد على موجاتنا، خليكم معنا، هذه الإذاعة الوطنية التونسية.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم اللي نسل كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المنتخب الأولمبي التونسي يلعب اليوم العشية مباراة ذهاب الدور الأول من تصفية المؤهلة للكان أمام المنتخب البنيني. مباراة تنطلق مع 7:00 في ملعب سوسة. هامة جدا المباراة بالنسبة للمنتخب الأولمبي التونسي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب الأسبوع القادم في لومي. مباراة ستكون منقولة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال برنامج رياضة هدف مع زميلتنا نجوى الطالبي، والتعليق سيكون لزميلنا مهدي عبيد. مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان كان تحدث البارح في الندوة الصحفية حول التحذيرات بالنسبة للمنتخب الأولمبي لهذه المباراة.
2: الماتش هذا ما حضرنا لهش، كان الجمعة هذا سهل بدينا بكري وجمعنا من أول الأسبوع اللي فات، لكن أعتقد أنه عنا برسك عام وحنا نحضروا في المنتخب هذي، حتى كان ترجعوا للكونفوكاسيون 24 لاعبي اللي تم الدعوت فيه 21 متعودين بينا، فما 3 لاعبين برك جدد على المنتخب وممكن أول دعوة. تكلم على عمار عبد الحق بنصير ويراس بن حسن والمدافع الأيمن جبريل مؤمن، 3 لاعبين جدد الباقي كلهم متعودين ويعرفوا طريقة اللعب وخدمنا مع بعضنا. زوز دورات فيهم أكثر من 12 ماتش مع بعضنا، دونك حضرنا كما يلزم، نقول انه حضرنا كما يلزم الجورجي للنهار هذايا. عندنا متعه نحضروا، اسبيرون بيان ان شاء الله نكونوا حاضرين وتبدا رحلتنا ان شاء الله بنجاح.
1: ان شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الاولمبي التونسي. نذكر اليوم العشيه مع 7 في ملعب سوسه امام المنتخب البنيني مباراه ذهب الدور الاول بالنسبه للتصفيه المؤهله للكان. ان شاء الله المنتخب الاولمبي نسينا عثره المنتخب الاول امام المنتخب الاوغندي، وكذلك البارح امام المنتخب البوتسواني في التصفيه المؤهله للكان. البارح تعادلنا 2-2 في مباراه للامانه مخيبه للأمال لحساب الجولة الثانية. محمد النصراوي كان بادر بالتسجيل ضد مرماه للمنتخب البوتسواني في دقيقة 38، ثم عدل حازم المستوري في مرة أولى في دقيقة 44، ثم نفس الملاعبي حازم المستوري أضاف الهدف الثاني في دقيقة 49، لكن في دقيقة 69 ديد سيلي كان سجل هدف التعادل بالنسبة للمنتخب البوتسواني. الفرجاني ساسي يحكي على أن المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله يعمل نقاط في الجولات القادمة، إن شاء الله تتصلح الأمور. نسمع فرجاني ساسي والمساج الإيجابي من فرجاني.
3: من حقهم مش يتغشوا، جمهور في رادس وزماتشويت نيل، من حقهم مش يتغشوا، نكاون إن شاء الله نخدم عارو إحنا وإن شاء الله نفرحهم بالماتشويت الجايين. ماتش أوغندا خلقنا برش فرص، الله غالب ما ثميش توفيق، ماركينا زوز شو قولك، هو ماتش لازم يتربح. الله غالب اليوم بالنسبة لبنتويت خايبين، ما إلا كان نقعدوا بوزيتيف ونحاول نخدموا عليه احنا، وإن شاء الله كل واحد فينا يحاول يعطي ما عنده ونحاول نركزوا أكثر. ما زالوا دو سبوع جوي، إن شاء الله ما نسلموا مش نكملوا بإذن الله، إن شاء الله نجيبوا الكاليفيكاسيون. لازم يكون أكثر خير معنا ديفونسيفمون، سيرتو بعد ما ركينا البونت الثاني وخرنا شوية، ضيعنا شوية كور، مونك دو كونسنتراسيون من الإكيب كاملة. كيما قلت لك نحاول نخدموا عليه احنا، إن شاء الله يجي خير. اليوم ما ثم برشا حيد بهين اللي هما برشا فرص، برشا خلقنا برشا فرص، ماركينا زبونتو، إن شاء الله يجي خير وكمان إن شاء الله. زيد جو بون ثم عندنا بيلانتي ولا زوز يعني ضد الاربيتر كان نجم يزفر لنا واحده، نحاول نخدموا روايح ان شاء الله يد واحده، وان شاء الله كيما قلت لك نتفائلوا خير، وان شاء الله باذن الله مازال دو سبوا جوي نحطوا معنا وان شاء الله نجيبوا كاليفيكاسيون.
1: الأمل كذلك حكي عليه اللاعب عيسى العيدوني، واحد من كوادر المنتخب الوطني التونسي. نسمع عيسى العيدوني شنو حكى بعد مباراة البارح.
4: Le passé, il est dans le passé, on peut pas le changer. Maintenant, il faut voir le futur avec enthousiasme, travailler et aller chercher ces points-là. Alhamdoulilah, je suis pas là pour tirer sur les attaquants, les défenseurs, les milieux, les ceci, les cela. On est un groupe et on reste soudés, c'est le plus important. Alhamdoulilah, je suis content. J'ai retrouvé l'équipe, le maillot de l'équipe nationale. Alhamdoulilah, je me donne à 100% et j'essaierai de donner le 100% à chaque fois sur le terrain. Et voilà, comme j'ai maintenant, moi, c'est pas important. Il faut penser à l'équipe et puis c'est tout. Maintenant, il faut retrouver le sourire, même si c'est difficile, bien sûr, attention. Mais c'est comme ça, toujours positif, enthousiasme, inshallah, bi'idhnillah, le khir va venir.
1: اليوم العشية المباراة الثانية في المجموعة متاعنا مع الخمسة متاع العشية المنتخب الأوغندي يستضيف المنتخب الليبي. نعطيكم بعض المقابلات اليوم على مستوى التصفية المؤهلة للكان لحساب الجولة الثانية 0-0 في الشوط الأول بين جزر القمر وناميبيا جاري حاليا المباراة. ثم بعد قليل تنطلق مباراة بين لوزوتو والمغرب مباراة تنطلق من ساعتين في نفس التوقيت كذلك من ساعتين جنوب السودان يستضيف المنتخب المصري بوراندي الجزائر كذلك من ساعتين المنتخب الأثيوبي يستضيف المنتخب السنغالي كذلك من ساعتين الموزمبيق مع السودان من ثلاثة مدغشقر مع تنزانيا المنتخب الغاني يستضيف غامبيا الخمسة متاع العشية كذلك زامبيا الخمسة مع التوغو كافير مع رواندا غينيا بيساو مع نيجيريا الخمسة البنين موريتانيا الجابون مع النيجر ثمانية متاع الليل الصومال كذلك مع الكوديفوار ثمانية متاع الليل والكونغو يستضيف المنتخب الكاميروني ثمانية متاع الليل في نفس التوقيت كذلك ثمانية ليبيريا مع المنتخب المالي. محليا يوم 10-11 أكتوبر القادم سيكون الموعد مع عودة نشاط بطولة الرابطة المحترف الأولى من خلال مقابلات الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب. بالنسبة للتوقيت الجديد مبدئيا من 9:30 سيكون الموعد مع انطلاق مقابلات الجولة الخامسة. بالنسبة للمباراة المؤجلة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي سيكون موعدها في شهر نوفمبر القادم قبل التوقف الدولي وقبل مباراة الديربي. يوم الخميس 1 أكتوبر الموعد سيكون مع يوم تحسيسي للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب من تنظيم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تحت عنوان لا للعنف نعم للتسامح تحت إشراف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز الناصري. يوم تحسيسي للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب ينطلق 10 متاع الصباح في أحد نزل العاصمة. النادي الإفريقي سافر يوم الخميس القادم إلى ليبيا لخوض مباراة ودية أمام فريق أهلي بنغازي الليبي. مباراة مبرمجة يوم السبت القادم 3 أكتوبر مباراة تنطلق 5 متاع العشية بتوقيت تونس. الترجي الرياضي التونسي وصل تحذيراته في تربص عين درام بعد شوية الموعد سيكون مع مباراة ودية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أمام فريق اتحاد بوسان مباراة تنطلق 3. نجم الرياضي الساحلي دخل البارح في تربص تحضيري مغلق في سوسة استعدادا لعودة نشاط البطولة. تربص يتواصل لغاية يوم 3 أكتوبر القادم 28 ملاعب يواجههم المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. كذلك فريق الأولمبي البيجي دخل البارح في تربص تحضيري مغلق في عين درام يتواصل لغاية يوم 2 أكتوبر القادم مع برمجة مباراة ودية بالنسبة للأولمبي البيجي أمام فريق مستقبل المرسى في ملعب بوجمعة الكميتي ببيجا. في المنستير اليوم العشية الموعد مع الجلسة العامة التقييمية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري جلسة عامة تقييمية تنطلق مع الخمسة تاع العشية في مقر النادي. في كرة السلة غدو الموعد سيكون مع مقابلة الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني أليف من ثلاثة نادي الإفريقي مع النجم الرياضي الساحلي. قيت المقابلة 6 متاع العشية الاتحاد الرياضي المنستيري نادي الرياضي الصفاقسي شبيبة المنازه مع نادي حمام سوسة نجم الراتسي مع شبيبة قيروانية الدالية الرياضي بجرومبيليا واتحاد الأنصار والملعب النابلي يستضيف نجم حلق الواد. كملوا بكرة اليد يوم السبت القادم سيكون الموعد مع مقابلة الجولة الخامسة لبطولة النخبة كل المقابلات تنطلق مع الخمسة تاع العشية. نصر بلبة مع الترجي الرياضي التونسي مكر المهدية مع نادي الإفريقي جمعية الحمامات يستضيف النجم الرياضي الساحلي اتحاد منزل تميم بعث بن خيار المنزه الرياضي مع سبورتينغ المكنين ونادي كرة اليد بجمال يستضيف نادي ساقيتا الزيت. هكا نكملوا فلاش سبور متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
5: فلاش سبور مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. الإذاعة
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، تونس تحتضن بداية من اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. ووزير الصحة مصطفى الفرجين يؤكد ضرورة حماية المعطيات الصحية وأن تشمل فوائد التحول الرقمي المناطق الداخلية وكبار السن. والأستاذة في الطب وعضو فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة الدكتورة حبيبة ميزوني تعلن إطلاق منصة صحتنا قريبا، والتي ستتيح للمواطنين متابعة ملفاتهم الصحية والاطلاع على مواعيدهم الطبية على الهاتف الجوال.
9: فما قسم التصوير الطبي اليوم يغطي جميع حاجيات المستشفيات الجهوية في سكانير وفي اليرام. بدينا في العيادات الطبية عن بعد، إن شاء الله فما مشروع اللي بدأ كيف كيف لتقصي سرطان الثدي باستعمال التكنولوجيات الحديثة، خدمة كبيرة على حكاية السلامة المعلومات. فما انتشار قاعد يسير للمعرف الوطني، فما منصة صحتنا بورتاي مهم. المواطن التونسي في تليفونه بشوي عنده ملف صحي، هو حاضر لبورتاي توا نعمله في الأوديت دو سيكوريتي، وإن شاء الله بصفة تدريجية باش يتم تفعيله. هو الغاية استغلال التكنولوجيا باحترام جميع المعايير لتسهيل حياة المواطن في المجال الصحي.
8: إيقاف عدد من المشتبه بهم وتواصل الأبحاث في قضية الاعتداء الجنسي على قاصر مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة والمشاركة في ذلك، والتعريف بنفرين مورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش. ومصدر أمني يؤكد للإذاعة الوطنية التعرف على جميع المورطين وعددهم 8 أنفار والاحتفاظ باثنين منهم، مشيرا إلى أنه لم يتم لحد الساعة تحديد العدد النهائي للمورطين سواء من الفاعلين الأصليين أو المشاركين. ووزارة المرأة تدعو في وقت سابق إلى عدم نشر أو تقاسم صور الطفل الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان التشكيلي محمد الحبيب المنشاري الذي وافته المنية يوم أمس، وكان الفقيط رأس جمعية عمار فرحات للفنون التشكيلية بباجة لسنوات، وكان ضمن لجان التحكيم الجهوية لعدد من التظاهرات الثقافية في الفن التشكيلي إلى جانب مشاركته في عدد هام من المعارض. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده ناقشت مع الوسطى أفكارا ستطرح على الولايات المتحدة، وتتوقع ردا أمريكيا اليوم لفتح مضيق هرمز. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن أكثر من 6500 فلسطينية نزحوا منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين وقيود الوصول في الضفة الغربية المحتلة. في لبنان، تواصل القصف الإسرائيلي على الجنوب استهدف خاصة كفر تبنيت ومحيط أرمون. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tv.
10: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
7: توانسة وعلينا الكلام.
11: توانسة وعلينا الكلام.
7: توانسة وعلينا الكلام
11: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
7: موجة بريحة البلاد.
12: أهلا وسهلا بالأحباب في موعد جديد مع برنامج توينسا وعلينا الكلام. هذا البرنامج اللي سلط الأضواء على توينسا المقيمين في الخارج على حكاياتهم، نجاحاتهم، إنجازاتهم، مشاغلهم وحتى مشاكلهم. البرنامج هذا اللي نمشيو نزورو فيه جاليتنا اللي قادتهم الأقدار إن شاء الله ما تكون كان جميلة، سواء زادة بقبولهم برغبتهم وإلا بليش إلى الخارج، ولكنهم تحديوا المصاعب، تحديوا كلمة الغربة وصنعوا قصة نجاح جديرة بأنها تتقدم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. هذا الموعد اللي يوفيكم ويكون في شكل مباشر كل نهار ثلاثة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من ماضي ساعتين للأربعة، ندوروا فيه حول العالم مع جاليتنا وحكايتها. حصة اليوم تحمل إمضاء كل من كريم المدب ووفاة معبار، حسام الدين الهمامي على المستوى اختيار الأغاني، وكوثر بن دليلة تقول لكم أبقوا معنا، حصتنا فيها برشا حكايات وبرشا ذكريات، برشا إحساس وكلام من القلب. أبقوا معنا.

0: حرارة روحي والدم حبيتك كيف بنت العم بحرارة روحي والدم كيف ما يرجع الفرطته
1: للنار اللي تحرقه
0: كيف ما يرجع الفل

0: منك يعجبني والسبب منك تطربني ادوني منك يعجبني والسبب منك تطربني كيف ما يرجع الفرطته
1: للنار اللي تحرقه
0: كيف ما يرجع الف

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بنت ليلى.
2: ومش أي كلام، ناس متألقين، ناس نجحين، ناس بالحق معناها كي تغزر له بالوجه بركة تعرف اللي هو تونسي ومية بالمية. نحكي أنا بالأساس على توانسة الناجحين ومتألقين في الخارج، فما بالك اللي يجمع صفات هذية وأيضا يعاون توانسة ويحكي مشاغلهم وقت اللي دق بابه ديما يستجيب. هو بكل حب باش نستقبله في فقرة ترجع بالسلامة.
0: ترجع بالسلامة.
2: إيش باش نقول؟ الإعلامي الزميل، هذه صفات رسمية، ولكن الصديق العزيز عشيرنا الغالي وصديق البرنامج هو شكري الداهش، مدير راديو أورو مغرب ومن فرنسا، يحضر بحذينا لهنا في استوديو. أهلا وسهلا سي شكري، شنو حوالك؟
3: أهلا وسهلا بك أختي كوثر، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: في بالك أنك نسمع صوتك لازمني نسكت باش هكا أستمتع بك الخامة الصوتية المزيان.
3: طيب بعد في القفلة طيب نقفلوها به.
2: يا الله يا الله، شنو حوالك؟
3: الحمد لله والله الحمد لله. والله زيارة هكا أمور شوية عائلية، طلع الوالدة شوية وهكا مكتا ساعات ديمك في الغربة يزمك بوفيد أكسجين، والأكسجين ناخذه كان من تونس.
2: يا عيني يا عيني، الله عليك، ملا دخلة قوية. مسقط رأسك وين؟
3: في بنزرت.
2: في بنزرت كليت الحوت والكل اللي مدموس معادة ميلة والكل شخب. خويا عاد انت تمشي لبنزرت مش جرعه اكسجين، حاجه اخرى من وراء العقل.
3: قلت لي راني جبت لك.
2: يخلي لي خويا الغالي، عنا كل خير في البلاد هذيه وان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار وبك الجمال نتاع الطبيعه وباخبار ايجابيه نتاع ولاد البلاد اللي في الداخل، فما بالك في الخارج. رانا نبداو تعرف قلبنا عليكم، انت ديما تقولي يا كوثر نتابعوا اخباركم بكل اهتمام وبكل شغف، احنا نفس الشيء. راني كي نسمع حاجه على فرنسا نقول انا ديرك نمشي ناخذ شكري يعطيني الصحيح من الغال. دونك لهنا انت جاي باش تصيف باش بلوتو عطلة. عطلة
3: عطلة قصيرة. قصيرة جدا، ما تخافش
2: ان شاء الله
3: ما وخد باش نرجع للناس غادي تستنى فينا خاطر
2: ربي يخليها
3: عنا برمجة وعنا كل شيء.
2: حكينا على جاليتنا في فرنسا المرة اللي فات، تحكينا على الحاجات الباهية، فما تثمين للموسم الصيفي بصفة عامة، فما تقييم جيد.
3: لا فما تقييم جيد، وخليني من المنبر هذا هما كانوا ضيوفكم في عديد المناسبات، لكن خليني نوصل الرسالة متونس الكل في الخارج. إهداء إلى الديوانة التونسية السنة اللي عانقت الإبداع خاصة في تعاملها مع التونس الكل في الخارج. الناس كل السنة روحت تشكر في الديوانة، خاصة إنه العباد ما تعبتش، معناها 15 دقائق تبدا البره وكل شيء واضحه، فبالتالي تحيه كبير برشا للديوانه التونسيه.
2: وتوقيت الانتظار كان استثنائي قياسي والكل
3: ما مستنيناش، هما تعهدوا وانه باش تكون 15 دقيقه هي. يظهر لي ما فاتتش حتى 10 دقائق وتسهيلات كبيره برشا برشا خاصه من الباخره، معناها سورتو ديما نعاود نقول انا ثمان ناس تسكن بعيد، معناها بابور عمل روتار ولا وخر ولا سبحان الله، معناها يغدو في الليل مع عائلته بباجاج ديما لو ريسك موجود سبحان الله، بالتالي ربي يبقي ستر على الناس الكل.
2: امين.
3: اما السنة العباد الناس الكل الحقيقه
2: الحمد لله
3: كي تبدا ثم حاجات تعرفني انا نقول، اما المره هذه رساله من كل التونسيين اللي روحوا سواء كان على المواني نتاع فرنسا ولا ايطاليا، وراو تعامل الديوانه ما كانش حتى في البواخر التونسيه فقط، حتى بالبواخر الاجنبيه كانوا متميزين، وكل الابليكاسيون جدد سهلت برشا.
2: باهيه الحمد لله. اسمعني، والاحسن من هذايا انه بالحق نشكروا الناس اللي قاموا بواجبهم.
3: صحيح.
2: هو واجب صحيح، ولكن بالحق فما تو هالايامات تقريع كبير وتشويه وضرب اي جهاز والا اي حكايه، معناها تبهت انت تقول علاش هذايا الكل، معناها فما بالحق صوره البلاد في الميزان وصوره البلاد في كفه.
3: صحيح.
2: هذه جاليتنا في فرنسا.
3: اي.
2: في ايطاليا زاد كيف عندك متابعه اللي انت بديت تخترق ايطاليا كيفاش انا في بالي بيك.
3: لا هو الاسم نتاع الاذاعه اسمها اورو مغرب، معناها كي تقول اورو معناها اوروبا كامل.
2: اي
3: بدينا في فرنسا توا سي بون، معناها كيما نقول كرمينا العروق بالباهي فرنسا، توا لقينا وانه عندنا عدد كبير برشا زاد من المتابعين في ايطاليا، وخطر زاد باش نكونوا واضحين لازم نفهموا التقسيمه نتاع تونس بالخارج. عندنا ما يقارب الزملايين احنا. انت باش تحسب منهم مليون وشويه باش تلقاها في فرنسا.
2: أي.
3: ثم البلد الثاني اللي فيه اكبر جاليه تونسيه هي ايطاليا.
2: صحيح.
3: وفي عدد كبير برشا من الجمعيات التونسيه الناشطه.
2: صحيح.
3: وايطاليا كي تخزرها رقعه جغرافيه صغيره، لكن كي تدورها طويله برشا.
2: حاجه اخرى.
3: طويله برشا.
2: تطلع على مشاغل الجاليه تقابلهم انت كيفاش العمليه تكون وكيفاش يدخلوا معاك في البرنامج نتاعك.
3: احنا
2: نسرق
3: الافكار. اي بيصير الافكار. احنا متابعينا هما مراسلينا الحقيقيين. معنا انا يهز تليفون يقول لي سي شكري عندي موضوع كذا وكذا وكذا نقول له حاضر نحن ناخذ بعفويته لانه الناس كرهت المونتاج وكرهت باش تعمل هكا وتجيب
2: لا للتسجيل
3: ناخذ الشيء الموجود نحاول وانه نلقى الحلول مع المسؤولين نحب نحييهم
2: لا صارت قداش من
3: انا صارت حاله وفاه طلبوني وانا في المباشر 11 ونص تعليل طلبت قنصل في دوله اجنبيه 11 ونص تعليل تجاوبوا معايا بالوقت واتصلوا بالمستشفى والسيد معناه خاطر نظرا لانه حتى حد ما يعرف قاموا بالاجراءات 48 ساعه صار الرباتريمون لتونس تصير فما حالات اخرى معناها نداءات استغاثه الناس تلوج على اولادها احنا نتجاوبوا واذا موضوع مثلا ساعه ساعات يكون انساني لانه الانسان قطع نظر ديما اسمه اخوك التونسي في الخارج مثال انا ثم شكون طلبني من تونس امراه قالت لي ولدي 28 سنه ما ريتوش اثرت
2: طبعا
3: كملت البلاتو خرجت في بالي باش نروح لداري نلقى روحي خذيت البيوس ومشيت ايطاليا لوج عليه
2: بربي يا سيدي
3: ما نعرف شيء بت في اللاغار عشت طرايف شفت الاجواء مخاطر نسمع برشا حديث هو بيت في الشارع وكذا وكذا هذا كله عشته ويزمك تمشي للبلاصه الفلانيه كانت في بلاصه بعيده شويه معنا عملت بريسك 14 ساعه بالبيوس باش خلطت وقعدت اللوج بشوي بشوي بشوي بشوي شوفك السيد اللي نظرا لظروف نفسيه وانقطع
2: اخبار جملة
3: يزمك تطلعوا ويزمك تقنعوا
2: انه يرجع
3: يطلع لهم
2: فيه اقناع الحكايه
3: مش معناها باش نمشي له باش نصوروا لا
2: فهمتك ايه
3: والحمد لله ربي جاوبت معنا الستيان على البلاصه واعطوني بيه قلت له غدوه تروح
2: اي تو انت تحكي لي فيها هذه عاديه الحكايه في
3: عاديه
2: فيها انتصار يا ولدي
3: ليه الحمد لله
2: بعد قداش من غيابه على امه
3: 28 سنه
2: 28 سنه يعني وتوفقت روما قريب وشكري داش انه يرجعوه
3: رجعت
2: حالته النفسيه كانت تعبه
3: كان تعب لانه كان تعب. مر بظروف كما برشا عباد اخرين دخل في مجالات منه منا لكن بعد عاود رجع ودخل بعضه يلزمك تقنعه قعدنا شربنا قهوه قعدت معه 3 سوايع ونص وانا حال مباشر
2: وما كانش معناه متاسف ولا متاثر
3: ما من الاول هو تصدم ما صدقش وانه اذاعه تونسيه باش تجيك على عين المكان معناه تلوج عليك
2: ربما ما كان شيء متوقع زيد
3: بعد واحد بحذاه قالوا نشوف فيك ورج حل التليفون قالوا لي راك في المباشر تو راهي اذاعه وكسمها كذا وكذا وكذا حكيت معاه قلت له خويا هاو تو هاو دخلوا معنا الاخيان من الستيان وتعهدوا على المباشر قال لك خويا سيدي كادو من الستيان باش تروح جراتوي
2: الله عليك
3: ولما ينالوا شويه فلوس
2: برافو
3: خاطر كان في ظرف مادي خايب الناس كل عملت حالينا كوليكت في المباشر لما ينالوا شويه فلوس خاطر من مش انا نلم نحط لهم الريب نتاعو اللي يحب يعاون بنسيب الكتب باش تروح لتونس وروح وبعثوا لي التصاور نتاعو وقت جاء للوالده نتاعو الحمد لله ونمشي على روحي ما نقعدش نتبع لانه ثم ملفات أخرى. لابد من معالجتها وتمشي فيها.
2: والمعالجة اللي هنا أنت نوعا ما في علاقة قرب أكثر منا أحنا الحقيقة معني المعني بالأمر يجيك خاصة إذا كان عنده مشاكل الحقيقة
3: لا صحيح.
2: معني فما ناس عندها قصص نجاح لازم أنت تدق بيبهم
3: صحيح.
2: تقول لهم يجي دخلوا معاي صحيح. لكن في المقابل فما اللي يجيك يدق بيبك بل بالعكس معني يدز الباب ويدخل قل لك يشكري هذه مشكلتي والكل سبحان من سخرك أنك ترجع لأمه الحقيقة بعد 28 سنة نداء لأم
3: برشا برشا فما بنية أخرى زاد طالبة من هنا من جابس لمن لها 28 مليون ساقها مقصوصة عنا برشا برامج اجتماعية نحاولوا وأنه نعاونوا الناس ديما أنا شعار متاعنا كان معاكم الدنيا تحلى
2: الحمد لله
3: وساعدك يا فعل الخير
2: والله صحيح ولهنا قوس نفتحوه على اللي يمشي في باله اللي مهاجر في الخارج راهو لاباس عليه راهو أمره هاني لا راهو يمر بصعوبات ومشاكل وراهو في وقت من الأوقات ما يلقاش حتى حق التيكي باش يجي لتونس
3: أنا خلنا نحكي لك ثم جمعيات ونحب نشكرهم برشا خاصة في مدينة تونس رجاء الشيخاوي نحييها اللي تعمل فيه مثلا في سيدي رمضان والله العظيم نقول لك ما نعرفش أنا مستحيل واحد باش نجم يعمل معناتها امراه طيب لك 1000 روبا بار جور
2: ما شاء الله عليها يا خويا
3: وفما طلبه يجيوا لباب دارها ويهزوا الماكله قطع نظر على ذاك تفضل ماكله اخرى تهزهم للحدود تعطيهم للناس فيهم توانسه وفيهم اجانب وفيهم من من من من, من افريقيا تعطيهم ياكلوا اسيدي وصلوا الناس انا خاطر مشيت 4 مرات كل اسبوع تمشي للنقطه الحدوديه دي مشيت وعينت وصورت وعديت كل شيء صدقني انا شيخه وقت لي نشوفك الناس كل حتى من دول شقيقه وصديق يستناو في المره هذيك.
2: اي
3: جيبوا لهم عباد اخرين راه.
2: اما هي
3: لا يستناو لا هي شنو هي مثلا دلالهم الجمعه الجايه تحب
2: الاخر
3: يقول
2: لها
3: اي يقول لهم نحب كسكسي تونسي. طيب لهم كسكسي تونسي نحبوا مقرونه تعملوا حاجه صوص تونيزيان.
2: والمواكبه يوميه ما عندكش يظهر لي وقت للراحه انت محدد ديما.
3: لا. لا احنا ديما 24 24 ساعه ثم احداث تصير. انا الميزه نتاعي الحمد لله ربي وانه اي حدث يمس تونس اعتقل
2: رقم واحد.
3: لا
2: وريني كيفاش متجند خاصه طبعا اخيرا وليس اخيرا نعرف كورونا والعديد من المشاكل والاحداث اللي الله لا يعودها اخيرا وليس اخيرا موجه الحر معناه وكنت معانا في التدخل مع الاذاعه الوطنيه ولكن زاد حتى اذاعات اخرى
3: لا كنت
2: خاصه والاذاعات العموميه الكل دخلت معاهم وقدمت اخبار وخاصه رساله طمانه ومعك انت طمنا على جاليتنا.
3: الحمد لله الحمد لله
2: يا ربي به قلنا هذه اخبار بصفه عامه نتاع جاليتنا في فرنسا وفي ايطاليا. تقييم الموسم الصيفي 2026 بعثتنا الدبلوماسية والقنصلية حاضرة غاديك وقت اللي في التليفون.
3: لا لا أنا خليني نعطيه لكل ذي حق حقه. احنا كإذاعة من حتى مرة ما بعثنا مراسلة إلى وزارة الشؤون الخارجية وجانا رفض. جاتنا كل التسهيلات ونحب نحيي السيد وزير الشؤون الخارجية والسيد المدير العام للاتصال على تفهمه وتعاونه خاطر احنا عملنا ستيل جديد نمشي وكل صحافة القرب.
2: اي اي
3: مسيرش خلينا نتعب انا. اما ندور على القنصليات.
2: اي
3: ناخذ القناص اللي يحكيو لنا زاد هما على برامجهم زاد من حقهم. ومن بعد يقول لي خويا انت عندك ترخيص. برا صور.
2: اي
3: انا ندخل مع العباد. ما هو ثم عباد تبدا تشكى ساعات في الصالة ولا في كذا ولا كذا. لا لا. انا ناخذها الناس هذيك ونشوف ونسمع ردود الفعل ونحاول نكون انا همزة الوصل. بين اكل المواطنين والاداره التونسيه على مستوى الخارج. معناها ساعات ثم حاجات ناس تحشم ما تقولهمش. اما كي يراك وباسلوبك وبطريقتك وبتفاعلك
2: يرتاح لك.
3: سي يجي يقول لك راه عن هذه عن هذه يقول لهم يخموا فيها مثلا كيما جبدنا على تشيفي كافيكي على الرحلات تنقل قنصلنا في روما مشينا لبولونيا سمعنا كيف كيف قنصلنا العام في ميلانو قنصلنا في فرنسا تبدا عندهم احداث عندهم كذا نطلبوا تراخيص باش نواكبوا ويعطونا حصريا لنا نحن للتصاريح نتاع هموما خاصه الرسائل بعثات الدبلوماسيه نحب نحييهم. لا هما خدمه كبير برشا
2: فما خدمه زادت خدمت على مستوى الوثائق الاداريه تحضر بالوقت خاصه الباسبور
3: باسبورات ساعه ساعه
2: ساعه الحمد لله
3: ساعه الا في حالات قصوى مثلا ساعات تبدا ماكينه مكسره هذيك ما
2: ولا وضعيه خاصه معناها فيها برشا تفاصيل ولا وضعيه معقده. اي فوالا به شكري دهش من اشد الناس حرصا على الجيل الجديد في المهجر.
3: كاتريام سانكيم جينيراسيون لابد باش نخدموا له.
2: راهو ريت وقت قابلت انا وياه في الكواليس يقول لي يا كوثر لازمنا نخدموا على الجيل الجديد. قلت له خويا الكره عندك شنو هي الحكايه شكري
3: كاتريام سانكيم جينيراسيون معناش قاعدين نخمموا فيها
2: كيفاش
3: الاساليب نتاع نحببوهم في تونس ونغرموهم بتونس مفقود.
2: المطلوب اليوم وانت ولد المهجر وعندك وليدات صغيرات.
3: المطلوب وانك تكثف من الأنشطة الثقافية والسياحية اللي تخليه غدوة هو كي يمشي يقرب بحث الفرنسيس ولا تلاين ولا تحب عليه انت يبدا يفتخر عنده برودوي في يده. الإشكالية احنا شنو دروس لغة عربية نهار سبت ساعتي والسلام عليكم.
2: وهي اللغة العربية في حد ذاتها والتعليم تاع اللغة العربية مجدي ينجم يكون جزء من الحل ولازم نلوجوا صيغة جديدة.
3: لا لا لا لا لابد أخسر العالم تطور لابد من وجود آليات أخرى ديز ابليكاسيون تحضر حاجات بمعناها في الهواتف المحموله ديز ابليكاسيون جدد تكون فيهم غناء البلاد اثار البلاد تفتخر به وعندك حاجه اخرى تنجم راك تاثر بهم
2: اللي هي
3: انه عنه برشا ناس متميزين وما نش نتكبروا به. انت معناها اوتوماتيكمون واحد كبر له بوه باش يقول لك والله يعطيهم الصح
2: طبعا
3: باش يولي اوتوماتيكمون يجيك
2: يجيك
3: النشاط الثقافي والسياحي والترويج ليه لابد نعاود ونخمو كيفاش باش نعملوا له ليزيفينمون الكبار. شوفوا دول صديقه وشقيقه عندها تعمل ليزيفينمون كبار لي سونتر كولتوريل نتاعهم راك تمشي سونتر كولتوريل مثلا نتاع دوله دوخ
2: احنا لازمنا لازمنا
3: وعندك حاجه اخرى
2: المنافسه
3: العباد زاده اللي بتجي خاصه اللي يجيو معناها بشي اطروا الوليدات هذوما لابد باش يطلقوا اللغه نتاع البلد اللي ماشي له.
2: صحيح.
3: مشكله
2: صحيح.
3: كبيره.
2: اي صحيح.
3: توا هو مولود في ايطاليا ويقرا في مدارس ايطاليه، هو مقرونه يقولها ماكرونه، معناها عنده صعوبه في النطق، وانت معناها يجي واحد ما كان بالعربي يحكي. هاي كيفاش باش يفهم؟
2: اي صعيبه.
3: كيفاش يصير التواصل؟
2: اي اللغات مره اخرى. صحيح. هاي دونك الرهين قاعد الحقيقه
3: لانه ثم خليني نقول لك كاتريام سانكيام جينيراسيون نحكي على فرنسا، ثم تروازيام جينيراسيون في ايطاليا، عندك المانيا يلزم نخدموا عليها لانه ثم تو عدد كبير برشا من الجاليتنا المهاجرين، خاصه في قطاع الصحه اللي عدد كبير برشا موجود غادي. عندك انا فلو نتاع الطلبه قاعد يلتحق بايطاليا ويلتحق بفرنسا، تولوز باش تولي مدينه جامعيه اولى في فرنسا، وفي عدد كبير برشا من الطلبه التوانسه، ورم قاعدين بالحق نكونوا واضحين ياخذوا في الزبده نتاع التوانسه في الناحيه هذيك.
2: لازمنا بالحق معناها نقفوا، ومش وقف التامل بل وقف التدارك، على خاطر احنا راهو توا في 2000 وعلى ابواب 2027. راهو هالجيل الجديد قاعد بالحق ينتسب ويمشي في
3: لا يمشي لا
2: احنا تاع الدوله اللي قاعد يعيش
3: احنا
2: فيها.
3: كنا قبل كانت ثم مجموعه من البرامج لكنها سيء اكل على الدهر وشرب.
2: اللي توا تطور تطور
3: تطور تكاو عندك ديزابليكاسيون بالزوم وتنجم تاخذ وتعمل دروس وكذا وتدخله وتجيبه وتحط له وتجيني ايجي اخويا وتجيب له فنانين من تونس ناس فما تراث وتعيط له للايفينمون الكبار بتاع خاصنا في القطاع السياحي. هذا كله يلزمه قد قعدنا الامور الكلاسيكيه هي بيتها
2: هي بيتها اي ما طورناهاش، والحال انه التطوير ما ياخذش برشا وقت.
3: لا.
2: وعنا اهل الذكر اللي نجموا يعاونوا بالنصح والارشاد كما انت به. نختم معاك بأورو مغرب اللي بديناها في فرنسا بعد ايطاليا، ما نعرفش بديت نفهم من خلال كلامك ايطاليا المرحله الجايه، المانيا بلوتو المرحله
3: ثم الجاي. المانيا وفما الخليج لانه لخيان في قطر وفي المملكه العربيه السعوديه قال لك خويا رانا قاعدين نتبعوا فيك.
2: اي باهي
3: ولينا حتى هما زاد عندهم اشكاليات نحاولوا ندخلوا.
2: ممتاز.
3: احنا ديما نحبوا اخزر ما حشتناش. انا حاجتي غدوه تونسي يكون فرحان.
2: اي
3: انا شعاري ديما نقول تونسي وراسك عالي.
2: أي.
3: نحبك ديما الفوق. أي. مهما كان الصيف صحيح حتى تغلط نحاول نصلحك.
2: ان شاء الله يا رب.
3: نسعى وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرنا.
2: روما قريب كيفاش نجموا نتابعوه؟ كيفاش نجموا نتفاعلوا معاك؟
3: موجوده موجوده اختي تقان
2: على منافسي العزيز
3: لا تقان اختي على الفيسبوك عندنا الابليكاسيون الكل تو الناس الكل تخدم بالديجيتال. الحقيقه ما عادش برشا لعبات تفرج برشا في التلفز، كل شيء تلقاه في التليفون، حتى الماتش تاع الكوره ولا تتفرج فيهم في التليفون.
2: صحيح.
3: المتابعه اكثر خاصه على الهاتف، الناس الكل متنقله، العالم قاعد يتسارع ويتغير، بالتالي لابد احنا باش نلقاو اساليب جديده في تعاملنا مع الناس.
2: شكرا دهش عشيرنا وصديقنا ومدير راديو أورو مغرب، شكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا. باش خلي لك كلمه الختام اللي هي مميزه. دخلتك مميزه وكلمه الختام مميزه.
3: اي خليني نقول لك شكرا لك انت على تحت هذه الفرصه. تحيه للاخوين معك في التكنيك
2: كريم وفاطمه.
3: اي كريم وفاطمه نحيوهم الزوز. قلت في مره من المرات مررت بهذا المكان الجميل فتحدثت عن تونسيين يحبون البلاد كما لم يحب البلاد احد. بين زرقه السماء وزرقه البحر نبحث عن اناس هجروا المكان فوجدوا مكانا اخر، لكن القلب دوما ينبض بتونس.
2: الله عليك، شكرا جزيلا لك.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
2: أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا داخل حدود الوطن اللي موجودين لهنا كانوا في الخارج وحضروا بحدينا كما شكري داهش. مرحبا بكم، قلوبنا تعمر بالفرحة معكم انتوما، واللي في الخارج نسلم عليكم ونقولوا لكم رانا منتبهين ومتابعين حكاياتكم قصصكم نجاحاتكم ومختلف الأنشطة اللي تأمنوها في الخارج كما اللي باش نتابعوه توا في فرنسا.
1: أنشطة الجالية
2: هي حلمة صغيرة بدأت مع جمعية أولادنا، الحلمة بدأت تكبر بشوية بشوية كل مرة نزيد نطوره. أخيرا وليس آخرا فما مستجدات تعمل الكيف، والمستجدات زيد تعمل 66 كيف وقت اللي تكون بأيادي وإشراف تونسي. من فرنسا تنضم لنا وداد بن علي كاربانتيي، هي مؤسسة ورئيسة جمعية أولادنا. وداد شنو حوالك؟
3: عسلامة كوثر، شنو حوالك عزيز؟
2: انت لاباس؟ صحة لاباس، والأولاد لاباس، والمسيو لاباس؟
3: والله يعيشك ربي فضلك، الحمد لله أنا بخير ونعمة طول ما أولادنا بخير. وفما الحمد لله كما أنت توا كنت تحكي
2: الحمد لله
3: فما برشا حكايات جديدة، والحمد لله 10 سنين خدمة، 10 سنين جابت برشا حكايات، وأهمها اللي خرجنا من حدود فرنسا السنة، وزلت كي صححت اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم والشباب والطفولة في لوكسمبورغ، اتفاقية تعاون لتعليم اللغة العربية وخاصة الثقافة والتاريخ والحضارة التونسية في والعادات والتقاليد نتاعنا كل في لوكسمبورغ. الأولاد زي ليتنا اللي موجودين في لوكسمبورغ، وهذا بتعاون مع الدولة جديدها، وهنا هذه خطوة مهمة جدا لأولادنا، والحق والحمد لله تنضاف للخطوات اللي عملتها قبل مع الليغ دو لونسينيمون، اتفاقية الليغ دو لونسينيمون اللي في فرنسا، هذه زادة اتفاقية مع لوكسمبورغ، وتشرف الحق، ونحب نشكر فريمون كل الأطراف اللي ساهمت فيها، وخاصة الفريق فريق أولادنا اللي خدم برشا برشا برشا

0: كبير ومسؤولية كبيرة. الحق عارفتها وعارفة وزنها وقيمتها، وهي كل عام تتجدد الأمانة هذه مع الوليدات ومع الصغار ومع الأباء والأمهات اللي يعطيوني صغارهم للمهمة هذه. مش مهمة سهلة، مهمة صعيبة برشا. والحق نحاول في كل مرة نلقى برشا حلول، نلقى حاجات هكي باش نزيدوا نحبوا الصغير في الثقافة في تونس نتاعنا. نحن في كل واحد منا هكا كيف يخرج من حدود الوطن يهز تونس باللي فيها بريحتها بخورها باللي تحب عليك هكا ويحملها ويحطها في قلبه ويخرج هكا الشحنة هذيك الكل. ان شاء الله تكون عندي شحنة كبيرة برشا باش نحاول هكا للناس الكل نفرقوها ونحسوا بها الناس الكل، خاطر سي تريز امبورطون هالحكاية هذية، لانه طفل كيف ينمي في جذور وفي بيئة سليمة ما ينجم كان يكون مواطن صالح وسليم أينما كان. في هنا نشوفه نحن في يعني مش البلاد اللي تولد فيها ممكن باش تقعد فيها، تنجم تقعد فيها عمرك كامل كما تنجم تمشي لبلدان أخرى. وتوا العالم منفتح، ما عادش فما حدود وما عادش فما، وكل مرة كل واحد وين ينجم يكون. لكن المهم في هذا الكل أن يكون مواطن سليم ومستوي ومواطن يعرف عارف شنية هي الحدود نتاعه وشنية واجباته وشنية حقوقه وعارف هو شكون ومنين جاء. سي تريز امبورطون باش يكون فاعل في المجتمع اللي باش يكون موجود فيه، وهذه هي الاهم. وكل واحد ديما عندنا حاجه مدفونه فيه اللي هي التاريخ نتاعو وهالجذور نتاعو اللي غاسين ديما يتبعوه مهما كان وين مشى، ويلزموا يعرفهم ويتعلمهم ويعرفهم مليح وبالصحيح.
1: وهذا اللي تعمل فيه جمعية أولادنا، على خاطر احنا نحكي على من فرنسا. جمعية أولادنا تربط الصلة بين الأجيال الجديدة والجيل الجديد اللي احنا معناها لازمنا نراهنوا عليه، كما قلت ربط الصلة بين الجيل الجديد وتونس. وفما ثمار هكا وداد نجم نحكيه اليوم على جيل على الأقل يقول لك أنا نحب نروح لتونس في الصيف العطل متاعي، نحب معناها حتى معناها في نهاية المطاف معناها في التقاعد نرجع لتونس. فما منها الحكاية ولا ليه مازلنا لازم نزيدو نخدمو؟
0: فما منها يزمنا بوم ياسي كل عام يزمنا نزيدو نخدمو كل عام. باغ كونتخ اوني اختي باغ لي بخي باغ تسوس كي سباس كوسوسوا كيفاش تاخو بيم تاع تذكرة طايرة ولا تذكرة باتو ولا اللي هو الحق تتصدم. وخاصة نحن عائلات اللي نحكيو عليهم، راه ما نحكيوش على انسان شخص يعيش وحده، مكثرها في فرنسا عائلات في البلدان هكا كل عائلات قاعده تعيش وعندها اقل حاجه زوز وثلاثه صغار وتحب ترجع لتونس في الصيف تعدي كشهر وكل ثلاثه جمعات ولا اللي هو الحق. الاسعار ولات غاليه برشا ولينا نحبوا به اي نقولوا مش مشكله صيف خلينا نجيو في الشتاء في العطل في اكتوبر في ديسمبر في فيفري فما في رمضان هيا نجيو. ولات الاسعار على طول العام هكا على مدار السنه، ولهذا ندعو السلطات الحق باش تتدخل، لانه مش معقول مش معقول الاسعار نشوف فيها مش معقول شنو اللي قاعد يصير. الوغ كو انت تنجم تاخذ بنفس السعر بيي نتاع 7 7 اور دو فول وتكون ارخص قد يقد والا ارخص من هذا. دونك دوكو ما نجموش امان نحب ننافد السلطات باش تدخل فيها الحكايه
1: هذه في الموضوع هذا.
0: الخدمه اللي نخدموا في اي خاطر الخدمه اللي نخدموا فيها نحن هنا كجمعيه اولادنا ولا اي جمعيه اخرى تخدم على اللغه العربيه وعلى التراث التونسي، واحد هو يلزم يلزم يزيد يشمه اكثر ويزيد يحس بها اكثر ويزيد يعيشه اكثر. الطفل
1: كيف ما خاطر خطر مهم ويديد سامحني على المقاطعة انك تقريه اللغة العربية وتربط الصلة بينه وبين اللغة العربية وتاريخ بلاده، لكن ما يعرف التاريخ ويحس بيه كان وقت اللي يشوفه معناه وقت اللي يجي راه مهم جدا.
0: ياسر يجي يشوف ويجي يحضر العرس يحضر للحفلة يحضر لمة العائلة يحضر يمشي لدار ماميتو يمشي لدار خاله خالته عمه عمته، يعني سي تريز امبورطون باش ينجم يتواصل معاهم ويحكي معاهم. نحن نحكي في هذه كل نتعلم في هذه كل علاش باش يبراتيكي باش يلمس ويتلام. دونك دوكو هذيك على يعني هي الخدمة كلها من جميع الأطراف سواء من نحن كجمعية من الأولياء من الدولة التونسية زادة، لأن هي طرف وطرف مهم جدا فيه الحكاية فيها الحكاية هذه أولاد تونس مهما كنا وين مشينا نبقى ولاد تونس.
1: أولاد تونس وراو حتى مقترحاتكم وإلا ملاحظاتكم راو ناخذوها بعين الاعتبار نوصلوها احنا عن طريق موجاتنا لسلة الإشراف إن شاء الله يا ربي يقع التدخل في القريب العاجل والحاسم مسألة ذكر السفر راو برشا ناس يدخلوا فيه. تقييمنا إلى حد الآن وين وصلنا في مرحلة الإقبال على اللغة العربية على

0: مختلف الأنشطة اللي توفرها جمعية أولادنا؟
1: والله الحمد لله، يعني وصلنا للكاباسيتي ماكسيموم تاعنا في باريس وفي يعني في باريس وخارج هكا باريس شوية، خاطر نحن عندنا 7 مراكز في فرنسا. هذا المركز إن شاء الله جديد باش صار في لوكسمبورغ، وكهو هنا قاعدين نخدمه. مازلت عندي إن شاء الله لقاء مع عندنا دي بورتو فيرت نهار السبت هذايا في مارسي، ونهار الأحد في تور إن شاء الله، هكاك نختموا سلسلة سلسلة كاملة نتاعنا نتاع لي سونتر الكل. وأبارتيغ دو سو ويكاند لي سونتر الكل هم يدخلوا حيز التنفيذ، يدخلوا في العمل الجدي. فما اللي دخلوا فما يطاو باش يدخلوا تباعا، لأني أنا نحرص كل مرة نمشي ونقابل الأولياء ونقابلوا ليكيب الكلها ونتفاهموا على العام كامل، باش هكاك يتعدى العام باهي والناس الكل فاهمة بعضها، وخاصة الكل فاهمة شنيا طالبين نحن منهم وهما شنيا طالبين منا، إيدوكو يتعدى عام باهي
0: إن شاء الله يا رب. وداد الجمعية نحب نذكر، هل هي معناها تهدف إلى ربط الصلة بين اللغة العربية تونس والجيل الجديد، وإلا العائلة ككل؟ معناها أنتم في الجمعية دي تلموا العائلة ولا تمشوا ديركت للجيل الجديد؟
1: هي العائلة كلها، هي هي هي الأطفال اللي يتعلموا، هي الأولياء يدخلوا كطرف فاعل زادة كيف ما يدخلوا في المكتب، وهي زادة نعملوا الحفلات ونعملوا اللقاءات، خاصة كسوسوا الكولتوريل باش نحكيوا على شنية صايرش ما صايرش، وإلا في رمضان في الأعياد في ليه نتلموا العيلة الكل. دونك دوكو هذي مفروغ منه. وزيد حاجة أخرى، شنية باش نعملوا نظموا الدورة الخامسة للموسيقى التونسية في باريس بالتعاون مع المسرح باري دوزيام، اللي كل عام نخرجوا خرجنا في الانفيت في البروغراماسيون اوفيسيال البرجة الرسمية.
0: الله على الاخبار المزين. الله الله،
1: هذه 5 اديسيون، يعني هذه 5 عام معاهم. والحمد لله ان شاء الله باش يكون يوم 26 و27 مارس. الحفلة الأولانية باش تكون مع علام عون، والحفلة الثانية باش تكون مع عبير النسراوي في سماء باريس. نحيو حفلات موسيقى تونسية 100%، ونسمعوا الجمهور الفرنسي الكل وأولادنا بيان سور. الموسيقى نتاعنا وهذا تحرص عليه الجمعية، عندنا مدة وكل عام نعملوا الحفلات هذية باش فريمون نعرفوا بها ونعرفوا بالموسيقى التونسية الأصيلة نتاعنا.
0: ما نعرفش، حسيت الفرحة في كلامك، طاقتك الإيجابية راهي وصلتني يا وداد. ونعرف معناها الواقع نتاع هالخبر هذا جديد وجمع مع جمعية أولادنا، وقع هالخبير المزيان عليك أنت الحقيقة، والإحساس وصلني. لكن زيادة في الأثناء نحب نذكروا اللي وداد بن علي كاربانتيه هي علاقتها وطيدة بتونس، دارها موجودة هنا في تونس، تفتحها في كل المناسبات تقريبا في الصيف، تجي تعدي عطلة مطولة تجيب الوليد والبنوتة هكا، ولا مانيش غلطة؟
1: أي لا، أنا نجي أنا في العام نجي، يعني نعيش في تونس ثلاثة شهور، حتى ثلاثة شهور ونص في العام في تونس.
0: صحيح، تونسية 100%. جوست ما وين باش نسألك على إن شاء الله قاعدة برمج في زيارة قادمة، تو مثلا أنا كخمم نقول قدام رأس العام، رأس العام هكا وزيدا نحتفلوا به على طريقتنا في تونس، ما نعرفش تجي وإلا لا قل لي. أما أنت قلت لي في مارس عندك
1: إن شاء الله. إن شاء الله في أكتوبر زي بحذاكم راح
0: تجيني الإذاعة، شفت أنا كيفاش؟
1: هذا كان غرو بليزير.
0: يخليك يا لالا. إن شاء الله تحضر بحذانا ديما بهالطاقة الإيجابية، بهالحب للبلاد ولأولاد البلاد. نحييك وبكل تقدير وفخر راني قدمت الموضوع هذا يا وداد.
1: عايشك ربي فضلك، شكرا ليك وشكرا للإذاعة الوطنية اللي مواكبة ديما أولادنا وأخبار جمعية أولادنا. شكرا ليك أنت وللفريق الكل اللي معاك، يعطيكم الصحة وإن شاء الله تخي بيانتو.
0: إيش فضلك، شكرا جزيلا ليك. من فرنسا وداد بن علي كاربانتي هي مؤسسة ورئيسة جمعية أولادنا، كانت معانا مباشرة هوكا. فما أنشطة ومستجدات بالجملة، وقت اللي نحكيه على توينسا مش فقط معناها يهزوا حبهم وعشقهم لتونس، بل يوصلوه للأجيال الجديدة حتى للعائلات التونسية، وقت اللي يمشيوا ويشتركوا مع بعضهم في اللغة في الماكلة في العادات والتقاليد في اللبسة التونسية. هذا زاد اللي تقدمه جمعية أولادنا في فرنسا، وحقيقة قاعدة وديت تعمل في مجهود يذكر فيشكر. إذن هما الأولاد وبنات البلاد اللي نفخروا بهم ونقدموهم بكل حب وتقدير، وهذم هما التوانسة اللي عليهم الكلام واللي نفرحوا بهم. وهذوما بالحق أولاد وبنات تونس البرارة اللي قاعدين في كل مرة يقدموا صورة مشرفة على بلادنا. يلا فاصل ونواصل رحلتنا، بعد شوي نتقابلوا في الجزء الثاني من رحلتنا في برنامج توانسة وعلينا الكلام وحكايات أخرى وشوق وحنين وجولة في العديد من الدول.

تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: إذا ما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
1: شبي بنت؟
0: عندي ما نقول.
1: هي احكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. المصحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لاستخلاص مستحقاتها المتأخرة منذ 8 أشهر لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، وتحذر من تأثير ذلك على استمرارية الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف بالبرنامج الوطني إيزي إكسبور لتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر الشبكة البريدية. وللإشارة فإن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس يقدر بحوالي 960 ألف مؤسسة تمثل أكثر من 80% من النسيج الاقتصادي الوطني، وتساهم بأكثر من 50% من الناتج الداخلي الخام. يوم الخميس 1 أكتوبر انطلاق الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي ليتواصل حتى 3 أكتوبر المقبل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. وتنعقد هذه الدورة تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي بإشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة ولاية سليانة على أن تتواصل إلى غاية يوم 8 نوفمبر المقبل. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال قائداً في كتائب القسام بقصف شقته في مدينة غزة فجر اليوم، ونحو 1500 مستوطن يقتحمون اليوم المسجد الأقصى. وزارة الدفاع اليمنية تعلن مقتل وإصابة 476 عنصراً من الجماعة أو من جماعة الحوثي، وتدمير مراكز قيادة وسيطرة وآليات عسكرية لها في 10 جبهات خلال 24 ساعة الماضية. والحرس الثوري الإيراني يشرح في رسالة للشعب الأمريكي أسباب العدوان الأمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، داعيا إلى التظاهر وتنظيم احتجاجات ضد الرئيس دونالد ترامب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: توانسة وعلينا الكلام.
6: توانسة وعلينا الكلام.
3: توانسة وعلينا الكلام.
6: مع كوثر بن دلالة، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: موجة بريحة البلاد.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بنت ليلى.
2: توانسة وعلينا الكلام بالفم والملي، وقت اللي نتألق وننشح ونتحديو كل العراقيل، وين نمشي ونثمرو ونقطفو ثمار النجاح. الحمد لله يا ربي على نعمة أولادنا والبلاد وبناتنا اللي هما مصدر فخر للتونس وللتوانسة المقيمين في الداخل. وقت اللي نحكيو على جاليتنا المتألقين وعلى جاليتنا اللي تمشي للخارج باش تشتغل وأيضا تصدر كتابات وتكون فاعلة في المجال الثقافي، جدير به باش نستقبلوه في فقرة سفراء. هو من أكثر الناس اللي بالحق معناها عنده قلم سخي وعنده مواضيع مميزة باش نكتشفه في فقرة سفراء.
1: سفراء
2: ضيفنا بكل فخر نستقبلوه هو سي محمد العماري، مهاجر تونسي مقيم في فرنسا. سي محمد أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: شنو حوالك؟
3: تحية لكل المستمعين. والله الحمد لله.
2: الحمد لله يا ربي.
3: الحمد لله.
2: سي محمد، قداش مسيرة الغربة وسنوات الغربة، إذا صح التعبير غربة، ونعرف معناه أنت كاتب ومؤلف دونك يصير انتقاء للعبارات، هل هي هجرة أو غربة؟ وقت اللي مشيت معناه اختيار وإلا لا للضرورة؟ احكي لي شوي.
3: والله هي يعني كانت الانطلاقة للضرورة، لم تكن خيارا. كنتش نفكر في يوم من الأيام الغربة، كانت خيارا، وأصبحت بعد ما كانت اضطرارا أصبحت أصبحت خيارا. معنا بعد مدة، بعد سنوات، واحد يستقر في مكان مش يحاول أن، فالاستقرار ضروري لأي إنسان. استقرار
2: مهم، وين يلقى راحته الواحد بقدرة ربي ينتج ويثمر وغيره. من فرنسا بديت مسيرة الكتابة، وإلا من تونس أنت بديت تكتب ومشيت غاديك معناها كملت الرحلة؟
3: هو في الواقع لا، من هنا هنا تعلقت يعني أنا طالع يعني دائما عندي الغرام تاع المطالعة، وأحيانا نكتب بعض خواطر بتاعي ونحاول أن نكتب في بعض مواضيع. ولكن الحق مع التطور التكنولوجي والإنترنت سابقا الواحد باش ينشر في جريدة ورقية مش سهل، يعني مش سهل كان. فالآن الثورة التكنولوجية هي عطتنا فرصة أن واحد ينجم يكتب في أي موقع من المواقع، ويكتشف نفسه أنه يكتب، يكتشف أنه في كل حاجة في بدايتها أنه فما ليش أن واحد من الأول أنه بش يكون يكتب يتولد كاتب، لا ولكن كلها دربة كل شيء واحد
2: صحيح.
3: وغرام أو أي حاجة، واحد أي حاجة أن واحد يبدأ مغروب بها ينجم يبدأ فيها، سواء كتابة سواء أي حاجة، مش بالضرورة أن يكون واحد يعني عنده أفكار كبيرة ولا بشيء، لا يكفي أن
2: معناها أنت معناها من الكتاب اللي تراهن على المحامل الإلكترونية كوسيلة باش توصل الـ الـ الـ الـ الكتابة والثقافة لجمهور آخر، جمهور واسع، جمهور متطور، شباب، صغار، حتى الكهول اللي يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي.
3: هي طبعا هذه شوف، هذه الثورة، هذه الثورة يعني التكنولوجية والمعلوماتية اللي معناها لابد أن نستغلها. الآن سهل، الآن ما نستحقش أنا باش نبعث على دار النشر وما عرفش كذا وغيره باش ونترجاه، والآن يعني في ظرف يعني ساعات واحد ينجم يكتب مقال ويخرجه بسرعة ويواكب الأحداث، أنه يواكب الأحداث بسرعة.
2: صحيح.
3: والمقالات الآن أصبحت خاصة المقالات، خلينا نحكي على المقالات، هي يعني المقالات أصبحت الآن ما تطلبش طول، لأن الطول الناس ما يشتقر المقال طويل.
2: أي صحيح.
3: هو لابد أن الواحد يركز على موضوع وما يطولش فيه، لأن المقال الطويل الغالب هيك معناها مع السرعة ما نعرفش كيفاش، أما واحد يخلق باش يقرا مقال طويل ما يقراش. وذلك أنا اللي يحب أنا ننصح اللي يحب الناس يعني تقرا المقالات نتاعها أنه يختصر.
2: الإيجاز.
3: الإيجاز عنده قيمة.
2: أي طبعا.
3: ثم حالات واحد باش يطول فيها لأن ثم حالات تستوجب التطوير. لكن ثم ممكن واحد يعمل مقالات أنه يكاد سما شكون يعمل كل ومضات معنا مش بقرات فقط ولكنها هاجسة وعندها معنى.
2: ممتاز. وهذا يراه معناها سي محمد من خلال كلامك نحس اللي انت فاهم هكا ربما العملية كيفاش تصير وهكا باش تزيد توسع وتكثر أكثر ما يمكن القاعدة الجماهيرية متاع الناس اللي تقرأ لك اللي زادة تستفيد من كتاباتك سواء في المحامل الإلكترونية وإلا الكتب الورقية اللي ديما يبقى لها حنين حتى كتحل كتاب وتشم ريحته. وأنا وردتني بكل فخر وحب نسختي من الكتاب الحركة النقابية بتونس خلال قرن وهو من تأليفك، فسعيدة جدا حبيت نوجه لك تحية في المباشر على خاطر أنه تكون الهدية كتاب راهو حاجة من أروع الهدايا ومن أجملها، فشكرا لك خاطرك ذكرتني.
3: لا هذا واجب والله الكتاب يبقى الكتاب مهما مهما مهما تكون كتابات إلكترونية الكتاب يبقى له نكهة خاصة.
2: صحيح.
3: الكتاب هو الأصل.
2: صحيح صحيح.
3: وحتى أنا الآن يعني نشد الكتاب ثم نكهة خاصة في الكتاب ونقرأ، ولو أني نقرأ على الكتاب على المواقع الإلكترونية ما نجيبش نركز معناها الموقع الإلكتروني ما تنجيبش أكثر من 5 دقائق واحد أنا بشي يقرأ أشياء أنا بشي ما يجيبش يركز على الإلكترون، وذلك أن الكتاب يبقى دائما هو الأصل.
2: صحيح.
3: الكتاب هو الأصل ويبقى حتى للأرشيف. يعني يبقى ديما الكتاب عنده قيمته
2: أكيد قيمته حتى تأثيره النفسي وكالقاعدة وقت اللي واحد يبدأ باش يقرأ كتاب أو يقرر أنه يقرأ كتاب فلازمها راهو مزاج خاص ولازمها كالقهوة وكال أي تعدل المزاج
3: والسكون.
2: صحيح الله
3: ساعات
2: صحيح
3: طبعا أنا مطالعة كذا مطالعة ما تحبش تحبش تشويش. أنا من الناس اللي كان حلاية يكون حلاية تشويش معاش نركز ولكن نحب الهدوء دائما إذا كان باش نركز الحاجة نحب الهدوء.
2: ربي يعطيك صحة الأبدان. وذي الهدوء أنتج الكتاب اللي لقيناه في معرض تونس الدولي للكتاب، معناه هذه حاجة تحسب الحقيقة خاطر مش أي كتاب راهو يوصل لمعرض تونس الدولي للكتاب. دونك تقييمك وإحنا معناها نذكروا اللي كان في أفريل الفارط حفل توقيع كتابك، دونك الإقبال متاع التوانسة الكتاب هذي الكل شنية تنجم تقول عليه؟
3: والله الإقبال أكيد التوانسة يحبوا الكتب يحبوا القراءة شو ما شك فيه التوانسة بأي صفة عند التوانسة يشهدونها حتى اللي من غير تونس معناها التوانسة يحبوا القراءة أو يحبوا الكتب. ثم إقبال ما فهمش ما نقولكش ما فهمش إقبال لكن حسب ما حكيت في المعرض مع بعض يعني الناس دور النشر يقول لك الإقبال ما كانش كما السنوات الماضية لأن المقدرة الشرائية نتاع المواطن ما تسمعش والكتب غالية شوية معناها يعني بالنسبة للمواطن يحسها شوية والمعرض جاي في معناها على مشارف العيد الأضحى بالتالي ثم مناسبة خلت الناس أن ربما يعني أو ثم إقبال الكتب اللي هي يعني عندها جمهورها كما نقول وانها مع يعني تجي الناس تركز على الكتاب مثلا يجوا يعني يبحثوا عن الكتاب ويلقوا في الاخر خلاص يعني ساعات واحد يستغرب ان ثم بعض يعني الشباب ولكنهم هم متعلقين بالتاريخ يحبوا والله بعض الشباب يعني صار ومازالوا يقروا في لينكم حتى في الثانوي لكن انا جاوا للكتاب وشروه لان يقول لك حاجتنا يعني حاجتنا بالتاريخ حاجتنا بحاجه انا تكون موضوعيه.
2: فهمتك.
3: وان شاء الله يكون فيه افاده.
2: اي ماذا بعد الكتاب والاصدار الاخير؟ فما اصدار جديد نجموا نحكيوا عليه تو ولا نستبقوا الامور هكا شويه تراه قول لنا جديد؟
3: والله ان شاء الله دائما ان شاء الله
2: طبعا
3: ما زال ممكن مش حاضر لكن حولها ان شاء الله عندي اصدار اخر. ان شاء الله يكون. ان شاء الله انا مقدم حتى المعرض ربما يكون حاضر ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب.
3: ونفيدوا بها يعني المكتبة الوطنية، وفيه كنت تحكيين فيه في فايدة، والكتاب بما هو أحسن ما يترك الإنسان بعده في الكتاب.
2: أكيد.
3: يعني البشر يموت ويمشي وينقرض، ولكن الكتب متاع تبقى. ونشوفوا إحنا على تو نقرأ في كتب متاع 14 قرن وحتى أكثر من 14 قرن موجودة، خلوهم ولاهم.
2: يا سيدي، وإحنا ديما نقعدوا على ذمتك سي محمد، إذا فما أي مستجدات وأي جديد، وإحنا ديما راهو زادة منفتحين على الخواطر والإصدارات الكتابية متاعك، ونستمتعوا بالحديث معاك. أنا نقول لك وقتاش الزيارة القادمة إن شاء الله لتونس، خليني هكا نبدأ نحجز مكان معك أنت، ولا نحجز بقيت معك أنت إن شاء الله.
3: والله ربما ما زلت ما قررتش، لكن ربما نحضر المعرض الكتاب التونسي
2: يا ربي إن شاء الله
3: في 23. أنا بحاول أن نتواصل
2: إن شاء الله معك. إن شاء الله يا رب
3: يكون في تونس حدا
2: وتجيب حذية معزز مكرم إن شاء الله. تشرفني سيدي بالحضور.
3: بارك الله فيك. بارك
2: شكرا جزيلا ليك سي محمد العماري. هذه حكايات ما نقولوش غربة، المهجر ربما، حكايات مواطن تونسي مهاجر تونسي في الخارج وقت اللي يتألق ويراهن على الإصدارات الكتابية كتب الورقية، وأيضا على المحامل الإلكترونية وقت اللي هو يتحدث على ثورة تكنولوجية. أكيد الإنسان فاهم شنو يحكي. بعد شوية حكايتنا نمشيو فيها لإيطاليا، ومتابعة لمسألة الطلبة متاعنا اللي مشيو لإيطاليا ولقاو مشكل معين، خاطر عندنا توينسة تدافع عليهم وتوينسة تحكي عليهم. فاصل ونواصل.

0: متابعات.
1: متابعاتنا الحقيقة ديما نزوروا فيها إيطاليا وندقوا الباب وقت اللي تصير أي مشكل تخص جليتنا. في كل مرة يلبي دعوتنا مشكور جدا هو سي محمد البعلية، رئيس جمعية التونسيين بنوفارا والبيمنتي وأيضا خبير في شؤون الهجرة. الإشكالية وما فيها تتعلق بطلبة توينسا غاديكا في الانتظار، خلي هو يقدم لنا الوضعية والحل الممكن. أهلا وسهلا سي محمد، شرفتني سيدي.
2: أهلا عسلامة،
1: أشني حويلك؟ صحتك لباسة؟
2: والله لباس الحمد لله.
1: الحمد لله على قدم وساق وحل الملف تحت أنظارك سي محمد.
2: صحيح.
1: أي صحيح. يخص صحيح. طلبة متاع ماجستير في إيطاليا، طلبة توينسا.
2: هي الموضوع يخص طلبة هذوما اللي خرجوا في سنة 2005 في سنة 2025.
1: أي؟
2: وصارت لهم هي مشاكل يعني كبيرة. هو في الحقيقة النقاط هذوما نحبوا نوضحوهم، فيهم نقاط نوضحوها هي علاش بيزا وشنو اللي صار وشنو المشاكل الأصلية. لأنهم هم الطلبة هذوما لحد الآن يعني لا عطاوهم لا رفض ولا عطاهم مراقب. احنا نحبوا ندخلوا ساعة في موضوع بيزا. شنو هو مشكلة بيزا وجامعة بيزا؟ نرجع احنا باختصار فيسا نقول لك في 2024 في بيزا الطلبة تاع جامعة بيزا، وانا نركز 2024 وهذا شفتوه يمكن حتى في الإذاعات الإيطالية عملوا مانيفستاسيون اللي هي كما نقولوا احنا مسيرة ضد اللي صاير مثلا في فلسطين. إلا أنه تمت اعتداءات كبيرة عليهم من طرف الأمن وصار فيهم اللي صار مما أدى الموضوع وأنه ضروا ياسر طلبة إلى أن شفتوا أنه الدخل فيها حتى رئيس الجمهورية الإيطالي وطلب منهم باش ما يكونش هكا مع طلبة مع بعض. جيوا 2025 دخلوا الطلبة هذوما التوانسة للبيزا، دخلوا بأمور طلبوا منهم باش يعملوا لهم اللي تيست هذا الإضافي وفي نفس الوقت فما طلب واللي هو تيست يلزم يكون ما يفوتش شهر نوفمبر وما عطاهمش فرصة لإعادة التيست وفما ناس طلبة خرجوا حتى آخر لل 25 معناها في ديسمبر مازالوا في تونس. به هما بالدليل وبشكل الطلبة هذوما عندهم ما يثبتوا ما يدل وأنه الجامعة هذه قالوا لهم احنا ما عادش نقبلوكم أما يمشيوا تسجلوا في أماكن أخرى. الأماكن الأخرى هذه تسجلوا فيها وشدوا يقرأوا على رواحهم، قدموا وثائقهم للمراكز، فما ناس عملت البصمات متاعها وفما ناس تسلمت الإقامة. جيوا احنا 2026 العملية جاوهم في شهر مارس وبدأوا عملوا مراجعة كاملة اللي هذه المراكز متاع الأمن هنا وبدأت تبعث في الرفض للطلبة هذوما وفما اللي سحبوا لهم الإقامة متاعهم وفما عمليات سحب الإقامة بطريقة غير قانونية. معناها يلزم عنا قانون احنا قبل ما تصير اي حاجة يلزم يتم اعلامك
1: وهو كبير لانهم
2: ايضا استرفوا في التصرفات يعني تحسها شوية عشوائية. احنا سؤالنا المشكلة فين وانه احنا فهم يعني تشوف الموضوع وانه بدأ في مارس وبش يبدأوا بالرفض في جوان أو في جويليا. هلا احنا ما تقدمنا باكل في جويليا هذيك بش سكرنا كل شيء وش أحبس كل شيء حتى إذا كانت نواياهم قاصدين حاجة أخرى ولا فما أطراف معناها متورطة في الأمور هذه على أساس لغايات أخرى. هلا احنا في جويليا قمنا بفتح التحقيق اللي هو سكر كل شيء. هذه هي المشكلة متاع الطلبة. لحد الآن هما احنا نستنوا بش يعطيونا الأخرى رد باش احنا نمشيو للقضاء. هما لا عطاونا رد اللي باش نمشيو به للقضاء ولا عطاو للطلبه هذوما اوراقهم باش يمشيو يكملوا يزيدوا يكملوا التسجيل نتاعهم علما وانه الرسي نتاع رخصه الاقامه تم صلاحيتها لانه احنا فما القوانين الجديده اللي عملوها يزيد هو رسي ويحط لك الصلاحيه نتاعو. هذوما الطلبه هذوما بقاو واقفين وبقاو امورهم يعني ما مش عارفين ايش يعملوا مساكن هذوم. نحن الطلب نتاعنا وانا نقولوا اخت كوثر لان المشكل هنا المشكل وانه لا مسؤولين عنا لهنا في وزارة الخارجية لهنا ايش تدخلوا العمل اللي من المضحك هو اصلا مضحك وقت اللي احنا في شهر سبتمبر وعندنا يجي يقوموا تهز قنصلية يطلبوا في الطلبة هذية ابعثوا لنا قائمة اسمية الا احنا هذية فضيحة وعار عليهم، بالنسبة لنسميه عار عليهم، لانه الطلبة هذوما نورمال مورا متكلموا عليهم من مارس وحتى تكلمنا عليهم في جويليا.
1: هم الطلبة استنجدوا بالبعثتنا الدبلوماسية والقنصلية غادي
2: مشاو استنجدوا بهم ومشاو وعملوا، لكن
1: أخت صار تأخير
2: تأخير كبير تأخير يعني تحسهم عملية متاع
1: اسمعني سي محمد كنت تسمح باش نعاود وباش نرجع لنفس الفكرة، لكن بعد أن يرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العصر.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: توانسة وعلينا الكلام،
2: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
3: مرحبا بكم من جديد وتقبل الله صلاة الجميع. ما زلنا في متابعة الموضوع يخص مجموعة من الطلبة التوانسة اللي هم واجهوا إشكالية كان قدمها ضيفنا اللي دخل معنا مباشرة من إيطاليا، سي محمد البعلي، رئيس جمعية التونسيين بنوفارا والبيمنتي وخبير في شؤون الهجرة. سي محمد، ما زلت معايا؟ ألو؟ اي به تسمع فيه سي محمد بالقدي. به، قلنا اللي هل الطلبه هذيا ما زالت الوضعيه نتاعهم معلقه الى حد الان، برايك شنو هي الحل؟ معناها حل يكون جذري باش معناها نحلو لهم هالاشكاليه اللي الحقيقه معناها من 2025 للطو.
4: الحل نتاعهم هو اخت كوثر نعطيك الصحيح، من غير ما يخليوهم ساكن يقضيو فيهم لا القنصليات ولا السفارة ولا حد. الحل الوحيد متاع الطلبة هو الموضوع هذا، يجب أن يتدخل فيه كان سيادة الرئيس مباشرة ويرفعنا عروسنا في الموضوع هذا، ويكون استدعاء السفير الإيطالي مباشرة، لأن المشكلة في يد السفارة الإيطالية.
3: واضح.
4: لأنه حتى من بعد اللي زادوا بعثوا لهم رفض آخر من بعد تراجعوا، واللي يكتبوا الفيزا متاعكم مرفوضة.
3: فهمتك.
4: يعني الموضوع مربوط في سفارة إيطاليا، وهذا راهو أخزر أخت كوثر، أنا نعرفه. احنا من 2005 من عهد بداية القرار هما متاع التجنيد والإطاحة بالأنظمة العربية، من 2005 وإحنا نعانيه من المشاكل هذه. المواضيع هذه راهي متاع المسؤولين، حكاية من غير ما نناقشوا فيها. هنا ما عندناش مسؤولين تخدم. احنا رانا كنا قبل وتكلمت ألف مرة نحبوا تحرير الدبلوماسيين متاعنا. راهي مشكلة كبيرة.
3: معناها تو انت كي تحكي كي من كي اي سي محمد، تو مثلا المسألة هاي تتجاوز دبلوماسيين، المفروض معناها يدخل فيها رئيس الجمهورية باش تتحل الاشكال.
4: خاطر الحل الوحيد هذاك، لانه هي امور كانوا هما أمور دبلوماسية. أنا قلت لك الموضوع فيه قصد، فيه قصد أي حاجة. ما نجمش ديكلاري أنا حاجات من بعد يحاسبوني عليها.
3: هو هما قديش عدد الطلبة إلى حد الآن هذوما المعلن؟
4: حوالي 200 طالب.
3: 200 طالب. أي وضعيتهم إلى حد الآن؟
4: أي باش نحبوا حاجة باش ما يكذبوش عليهم، لأنه إحنا فما ناس اللي تحكي فيه كلمات أخرى، والرد راهو عندي. الرد متاع السفارة الإيطالية والأمن الإيطالي والجامعة، الكل عمرهم ما حكاوا كلمه في الطلبه هذوم.
3: هو هما الطلبه استنجدوا بيك معناه بسيفتك وبشخصك؟
4: بطبيعه. هما اللي جاوني، هما تو حاليا حتى الان هما يوميا معايا.
3: به وضعيتهم تو قاعدين يقراوا على رويحهم، شنو هي بالضبط وضعيتهم كيفاش؟
4: الوضعيه نتاعهم تو مزر، لانه المشكله فين؟ الفيزا وفات. الرسوم نتاع الاقامه وفات. حتى اللي عنده خدمة وكان يخدم زاد حبسوه على الخدمة متاعه. حتى اللي كان عنده عقد متاع سكن نحاولوا العقد قالوا له أنت ما عادش عندك إقامة فالابل. يعني عبارة عملية تشردهم بطريقة ويقول لك ديمقراطية. ما فهمش الديمقراطية.
3: احنا نقعد نتابعوا الموضوع هذية معاك أنت، إن شاء الله يا ربي نوصلوا الحل في القريب العاجل. اليوم النداء موجه للسيد رئيس الجمهورية باش يتدخل باش يقابل السفير. 200 واحد هكا ولا ليه؟ 200 قلنا، 200 طالب.
4: حوالي 200 طالب.
3: 200 طالب. واضح يا سيدي، شكرا جزيلا ليك. ضيفنا اللي في كل مرة الحقيقة يلبي طالب.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بنت ليلى. ماضي 3:41 دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. نحكيو على توانسة وقت اللي يهزوا عشقهم وحبهم لتونس يهزوه للخارج في أي دولة من الدول. نحكيو على توانسة وقت اللي يكونوا هما فاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي والمحامل الإلكترونية. ويحكيو على تونس مش فقط يحكيو على تونس وتاريخ تونس والأكلات التونسية والتراث اللامادي بصفة عامة، بل وإنهم يمشيوا للجنسيات الأخرى يسألهم عن تونس. والمفاجأة إنه بارشا ناس يعرفوا تونس ويعرفوا تاريخها وثقافتها، حاجات مميزة جدا، حاجات باش نحكيو فيها في فقرة من القلب.
0: من القلب،
1: من القلب نستقبلوا فيها مهاجر تونسي يعمل 66 كيف اختار انه يمشي من مجال التمريض يسافر لألمانيا. الحكاية ما كانتش اختيار من الأول، ولكن للضرورة على خطر صادفته حكايات وإشكاليات لهنا. الحقيقة خليته قلبه يتعب هكا شوية ويمشي يختار ملاذ آخر ويقول لك لا أنا نحب نختص في حاجات أخرى. إنسان ما يؤمنش بنظرية مسمار في حيط، بل إنه لا يقول لك نحب نكتشف ونخدم الحاجة اللي أنا نحبها. وكان ذلك وشاءت الأقدار إنه يتحول لألمانيا ويتقن اللغة الألمانية، بل وأكثر يعمل قصص نجاح على المحامل الإلكترونية في ألمانيا. ونلقوه متميز جدا، هو صابر بن هنية مقيم بألمانيا وصانع محتوى. وقت اللي نمشيو لألمانيا ونشوفوا المحتوى متاعو نلقاو اللي تونس بعيون صابر بن هنية ويقدم محتوى يقربنا من بلادنا. تقولوش كوثر شبه تحكي ياسر، ربما لاحظتو. تعرفوا علاش؟ على خاطر صابر بن هنية بحذا اللي هنا في الاستديو قاعد يركح في التليفونات متاعو. كيف ليه؟ هو مخرج عظيم جدا وإنسان يتقن الإخراج. صابر نقولك أهلا وسهلا بك، نحلك الميكرو ولا مازال بكري؟
2: والله
1: مازال شوية باش نزيد نشطر الكلام أكثر. على كل حال نحبكم يا جماعة التوينس الكل يدعموا صابر بن هنية ويكونوا دي معناها يبارتاجيوا الشيء اللي قاعد يخدم فيه. راهي حاجات مميزة. وقت اللي يمشي لألمانيا يقول له تعرف تونس؟ يقول له اي نعرف تونس. وقت اللي يوريه عالم تونس يقول له اي نعرف تونس. حاجة أخرى، هو صابر في المحتوى متاعه ما يتوجهش للتوينس بركة، بل لكل الجنسيات

0: العربية الأخرى، وهذه ربما الحاجة اللي خليته مميز جدا. ضيفنا بكل فخر باش نستقبلوه وبكل حب، وهو يمسح في العرق نتاعو ومازال قاعد يعمل في الـ في, الـ في الإخراج المرئي دونك والأجواء هذه الكل. كما قلت لكم باش نستقبلوها في فقرة من القلب.
1: من القلب.

0: يلتحق بما كانوا على خاطر هو تولى الإخراج المرئي بنفسه. ميسالش هذيك هي ظروف المباشر. صابر نحي الكرسي ميسالش. سبورتيف نعرفك.
1: تعبت
0: اسم الله على خويا. جيتنا تجري منين الساعة؟ حسي ما صابر في حويل. يا بربي تعبتك اليوم.
1: لا صابر تعبك
0: راحك. يخليك. أكل محتوى جديد اللي تهبط فيه وكالشي وكالشيخم على المان. شنو الحكاية سي صابر؟
1: الالمان يحبوا يسمعوا العباد الاخرى اش تحكي عليهم. يحبوا يعرفوا البلاد زاد.
0: اي مشيت بالعلامه نتاع تونس في يدك. العلامه نتاع تونس في البورتابل.
1: اي
0: زوز الوان احمر وابيض. وانا كانت بربي وقت اللي مشيت تستجوب فيهم عرضت لك الجي. كنت تتوقع انهم يعرفوا تونس؟
1: سانسيرمون
0: لا
1: ما كنتش اتوقع يعرفوا تونس.
0: معناها انا صابر وقت اللي نتابعك فك الفيديو هذاك كنت تحت وقع المفاجاه.
1: ما كنتش تنتظر اللي هما يعرفوا تونس. معناتها كنت نتصور لي واحد زوز باش يقول لي وكان عرفها. امي اللي سالتهم الكل يعرفوا تونس.
0: اي باهي
1: سالتهم الكل يعرفوا تونس. وفما اللي يعرف تاريخها وفما بدا يحكي لي على القروان ويحكي لي جامع عقبه بن نافع. واغلبهم جاوا لتونس قبل عائلتهم جاوا. تو ممكن بعد الثوره نقص شويه للمال هنا السياحيين. ولكن اغلبهم يعرفوا تونس.
0: الاصداء في العموم كانت طيبه نجموا نثمنوها خصوصا للي زاروا تونس يحبوا يرجعوا يعاودوا يشوفوا البلاد.
1: اي ما عرفش علاش اما ما لقيتش حتى كومنتير نيجاتيف
0: الحمد لله. باهي ممتاز.
1: ما عرفش علاش خاطر فما برشا حاجات
0: سلبيه. خير يا ولدي.
1: فما برشا حاجات سلبيه ممكن ما شافوهمش رزمون معناتها. ولكن اغلبهم حكاوا كاين النقاط الايجابيه على تونس. معناتها حكاوا اللي تونس حكاوا على البلاد سمحة حكاوا على العباد ياسر طيبين. حكاوا على البحورات اللي عنا حكاوا على الوتلة اللي عنا. دونك معناتها اللي جاوا كلهم ساتيسفي
0: الحمد لله يا ربي. صابر بعد المحتوى هذاك اللي انا جلب انتباهي الحقيقة وقعدت نتابع فيه بكل اهتمام عرفت قدمت فيه المختصر المفيد. خليني مثلا اسمح لنفسي اني نعطي تقييم نتاع انسانك اللي تتعب بعد دقيقتين راهو من المتابعة نتعب. فكان مميز وانت زادة كنت تتدخل بالكلام نتاعك واسم مسلم اسم
1: انت ما تعبتش معناتها كتفرج على الفيديو يعني.
0: شفتش لا ما فديتش.
1: اي هو فيديو خفيف وكان سبونتاني راهو ما كانش يعني بروغرامي جملة وتفصيلة. الفكره كانت موجوده وتات حلات.
0: معناتها
1: خرجنا للشارع حلينا الكاميرا ورينا عالم تونس وسالنا شكون في العالم هذا. الاجابات كلها كانت صحيحه. الكل عارفوا اللي هي تونس والكلهم يعرفوا تونس والحمد لله. معناتها انا انا انا اصلا واش نعمل فيها هذا حبيت ان حبيت العباد يعرفوا تونس.
0: باهي ممتاز. عرفنا احنا زيد الفيديو نتاعك قديش تونس بعيون الاخرين بعيون مثلا خاصه الجنسيات الاخرى ولا الجنسيه الالمانيه. نحب نسال على تفاعلات الجمهور العربي واللي انت معناها ديما المحتوى نتاعك الى الجمهور العربي والجنسيات الاخرى.
1: اي ديجا حتى في الانترفيو سالته خاطر انا معناتها ناخذ وزار.
0: اي
1: معناتها اللي متعدي في الشارع نحكي معاه.
0: صحيح. فهمت. أي.
1: فكانوا من ضمنهم عرب زاده ويعرفوا تونس ويحبوا يجوا تونس. معناتها خاصه بعد الثوره. بعد الثوره
0: نحكي على التفاعل اللي في لي كومونتير والكل كيفاش لقيتوا
1: الكل بوزيتيف
0: الحمد لله.
1: معناتها الحمد لله
0: جنسيات اخرى موجودين.
1: جنسيات اخرى مصر الجزائر مروك ليبيا. معناتها فما برشا جنسيات عربيه.
0: الفيديو القادم والرهين الكبير نصور هذا اكثر فيديو عمل في
1: فما اكثر فما
0: اكثر اللي هي ترى
1: بون شو اسمه ستاتستيك ماشي في البروغريسيون.
0: اي
1: معناتها الكونتيني ماشي يزيد يكبر
0: واللي تكسب في الثقه
1: اهم صابر. حاجه
0: الحمد لله
1: اهم حاجه. ريتك كيف نحكيو على الثقه سبب من الاسباب اللي صورت عليه الفيديو نتاع شنو وريت العباد اسكي يعرفوا تونس ولا خطر. وصلنا للاسف المنحدر خطير شويه اللي هو انعدام الثقه خاصه في الجاليه اللي تعيش لبرا ولا لهناسي كيف فما بدينا فيها وهي مرحله خطيره برشا
0: خطيره
1: انه كيف تنعدم الثقه ما عادش فما حياه. ما
0: ربي صابر وميسيش نفتحوا قوس وقت اللي مثلا مهاجر في الخارج عنده جنسيه اخرى يتابعوا فيه وجنسيه البلد المقيم فيه يبارتاجي تصويره مثلا تونس مصر شوف تأثيرها كيفاش باش يصير شكون باش يجي من السياح اذا كان معناه واحد مقيم في الخارج معناه يشوه بلاده بالطريقه هذه. صحيح عندنا اشكاليات ما تلقاش جنسيات اخرى مثلا حتى دول اخرى عندها مشاكل اكثر منا ولكنهم يحافظوا على الصوره النموذجيه نتاع بلدانهم.
1: بالضبط هذا كل الاوبجيكتيف. معناتها كيف يقولوا فيها فما مثل يقول دقيقنا في سميدنا ولا مش عارف
0: يزيدنا في دقيقنا
1: صحيح
0: ظهر ما تدخلش الكوجينه جبلت
1: هذا الحاجه النيجاتيف ماذا بينا ما خرجوهاش لبرا نخرجوا كل الحوايج البوزيتيف وهذا هذا راهو يعملوا فيه العباد اللي يعيشوا برا الكل مش كان انا حتى الناس الكل كيف نحكي ولا تونس راهو نحكيوا كنا على الحاجه الايجابيه حاجه
0: الحمد لله يا ربي انت حتى معناها في مهنتك تقدم كل ما هو ايجابي باخلاقك زاده فارض روحك الفيديوهات الاخرين شنو نجموا نحكيوا عليهم هكا في بعض العناوين الكبرى
1: ما نحبش نعطي حصريات اما الفيديوهات الكل باش يكون كل ما يتعلق بالمانيا وتونس
0: صاحب استاذ قلبي الصغير لا يتحب جايني لهنا وتقولي ما نحبش نعطي حصريات
1: لا ما نحبش نحرق ما نحبش نحرق الكونتيني اما باش نحاول نقربوا المانيا واوروبا للتوانسه اللي ما مشاوش المانيا واوروبا باش نحاولوا ندخلوا للشارع الالماني ونحكيوا معاهم باش نشوفوا كيفاش هما يخموا كيفاش هما يتصرفوا وديما اوريلاسيون مع تونس ديما
0: هذايا راهو في مرحله ثانيه على خاطر صابر في مرحله اولى والمحتوى الاول يحكي فيه ديما على الاشكاليات ربما والحلول باش وقت الاقامه مريحه في المانيا بالنسبه للتوانسه وغيرهم من الجنسيات الاخرى معني ما غير ما نسالك انا طاو في الموضوع القادم شنو باش يكون
1: لا هذا هو باش يكون شوف اول كونتيني بصفه عامه شنو احنا نحكيو على الجاليه التونسيه خارج تونس بصفه خاصه المانيا في القادم اقول لك انت باش نمشيو لفرنسا باش نمشيو لايطاليا باش نسمعوا جاليتنا غادي في فرنسا وايطاليا
0: الرحاله صابر ابن بطوطه
1: مش رحاله فقط باش نصور البلايص لكن رحاله باش نحكي مع العباد اللي نجح
0: صحيح
1: باش نحكي مع العباد اللي نجحت كيفاش نجحوا كيفاش عملوا باش
0: العباد باش تتفرع من المانيا تمشي لدول اخرى ممتاز جدا ممتاز وديما نفس الرهان جنسيات مختلفه مش تونسيه فقط
1: جنسيات مختلفة ما ديما خير حتى باش نكثر البوبيلاسيون ولكن انا ما نكذبش عليك نحب نطلع الراي التونسي
0: الحمد لله ربي
1: بصراحة تامة معناتها نحب نركز على الجالية التونسية اللي تعيش لبرا اللي هما نجحوا باش يعطونا كيفاش نجحوا وتستلهم العباد تجاربهم
0: ربي يخليك لبلادك ويخليك لتونس وهذا هو معنى رد الجميل
1: ربي يحفظك
0: في الاثنين المهنة التمريض وين يدي تقان الزرير قلت
1: التمريض ديما التمريض ديما موجود ولكن الغرام مايح للجو هذا اكثر
0: في بالك فقط بيك سيخ خذيك عالم الديجيتال والكل وليت معناها عندك محتوى حتى في تونس في الداخل وقت اللي تحكي على العطور وغيرها معناها
1: في تونس شوف نرجع للثقة انا البيوت متاعي اني نرجع شوية ثقة للبلاد هذه فما برشا عباد فقدت الثقة في البلاد هذه انا حبيت نقول ليه راهو فما برشا ناس في تونس نجحوا وعملوا مشاريعهم ما غير لهاجروا لبرا ما غير ما خرجوا ما مشاو حتى البلاصة ومام طون شجعوا الناس لهنا باش تعمل حاجة ما تبقاش معناتها مكتف في ايديها وكاو حتى نحاولوا ان نحثوا العباد باش يجربوا ما فماش علاش تبقى خايف وتفرج من بعيد جرب حتى من ابسط الحاجات نجم تنجح وتمشي تخطف معاك
0: وفي تونس لقيت المجال لقيت مواضيع أخرى باش تحكي على الثقة لقيت حاجات مميزة خاطر نعرفك ما تخدم كل ما هو استثنائي وبعيد على المواضيع النمطية اللي تعودنا بها
1: أي نحاول أني ما نجيبش حاجة معاودة نحاول أني نمشي العباد اللي هم ما سمعوهمش نمشي العباد اللي هم ما يبانوش نمشي العباد اللي هم متخبيين
0: نسيتهم الأغاني
1: نسيتهم الدنيا هذوكم نحب نظهروهم هما مع تسيرسان ونحكيو معاهم خطر ما غادي تخرج القوة
0: به القوة توا في المحتوى اللي خدمته غاديك في ألمانيا وإلا اللي في تونس ولا زوز في نفس الكفة من حيث المواضيع الثقة لهنا لداخل وغاديك معناها مواضيع مميزة والكل
1: هم الكل يصبوا في نفس الخانة ولكن المحتوى البازي في تون في في في ألمانيا
0: في ألمانيا
1: في ألمانيا معناتها الجالية اللي تعيش غادي وإلا الجالية اللي تحب تخرج لألمانيا دونك نحاول إن نوضح الصورة للناس اللي هي عندها انترس بألمانيا وأوروبا بصفة
0: العودة لألمانيا وقتاش باش تكون وهنا أقولها الحقيقة بكل ألم
1: والله بكل ألم
0: فرحانين بكم كي تبدأ مروحين تنبزل
1: عطنا بكل ألم من جو اللي هو تريبيان تو ان شاء الله نرجع لألمانيا
0: ان شاء الله ربي يوفقك
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله تدخل معايا من ألمانيا وتمتعنا وتعطينا برشا طاقه ايجابيه راه تنجم تقعد لهنا ما تعمل حتى شيء ما ميساش كي تمشي غاديك هكا يرجعك الحنين والاشتياق
1: انت بكلك طاقه ايجابيه كوثر ما تستحقش تكون عندك طاقه ايجابيه
0: يفضلك يا سيدي مش خلي معاك كلمه الختام انت حكيت لنا على الثقه حكيت لنا على التعلق بالبلاد على الاشتياق وماذا بيك تقعد في البلاد ولكن زاد فما الرحله المهنيه اللي هي زاد في ألمانيا بين هذي الكل شنو يقول صابر بن هنا
1: بين هذا الكل يسافر لألمانيا وأمل أنه يعود لهنا عودة نهائية ونكون وتكون تونس خير بارشة من حاضرها تو
0: اللي صابر قد إيه عندك في ألمانيا؟
1: عندي توا 5 سنين وحاجة
0: 5 سنين ويقول في الكلام هذا معناها راهو ديما تقعد هي البلاد راس المال واللي هي تيش
1: لم لم لم تونس الأم اللي ما تنجمش تخلى عليها تونس اللي باللي باش تحكي عليها كلام ما تنجمش تعبر ربي خلينا تونس ان شاء الله تطيح عند عباد يدين عباد مسؤولين ويحسوا بالمسؤوليه ويحسوا بالعباد تونس جميله برشا على فكره من ضمن الفيديوهات ان شاء الله هذه ده اكسكلوسيف ليك انت
0: هاتي خليك
1: جمال تونس جمال تونس رهيب جميله لدرجه لا توصف وما تنجم تحس بالجمال نتاع تونس الا كي تشوف بلدان اخرى تونس من أجمل بلدان العالم، فيها البحر والشط والصحراء والجبل والواحة وكل شيء، ولكن الجمال وحده ولا يكفي للأسف. حتى في اختيارك لشريك حياتك معناتها ما تنجمش تختاره فقط خاطره جميل ولا خاطره جميله، حاجتين لازم يكونوا موجودين مع الجمال. المسؤوليه
0: ايه؟
1: لازم الشخص اللي باش تختاره يكون مسؤول، والامان لازم يحسك بالامان وتكون معاه مرتاحه. نفس الحاجتين يظن ينطبقوا على البلاد هذيا، بجمالها نزيدوا ناس مسؤوله توفر لنا الامان، تكون احلى بلاد في العالم. هي ديما احلى بلاد في العالم، ولكن تكون خير بار شمال.
0: وانا تعرفش نقول لك هنيئا لتونس بك ابن وشاب بار وتحب بلادك، وهذه هي صورة اللي نحبه بالحق نقدمه ونراهنوا عليها، على خاطر فما برشة تشويه له البلاد هذية، والحال انه احنا ولادنا وبناتنا هما توينسة وعليهم الكلام ويقدموا اكثر من صورة نموذجية على البلاد هذية، صغير في الرقعة الجغرافية ولكنه كبير بأحبابه بأبنائه وبناته البررة. هنيئا يا سيدي لتونس بك، وانا في كل مرة نستقبلك بكل فخر وحب وتقدير.
1: والله نجيك نجري كوثر ربي يحفظك.
0: باش
1: نختم ظاهر لي تحيه لامي برشا برشا برشا، خاطر خالي
0: مرات سميهينا
1: حليمه حليمه
0: حليمه ربي يخليك ان شاء الله، بوسك بوسه كبيره على هالتربيه مع صابر.
1: وتحيه للوالد والاخواتي والعائلتي الكل، عمومتي الكل واخوالي الكل، مرفت غش عليا اللي موجود
0: في الكلاس لي ولدي، تحيتنا ليهم
1: برشا وان شاء الله ربي يحفظ
0: يخليهم يا ربي. قال بنهنية الكل والحليمه في على على راس القائمه. شكرا جزيلا ليك صابر بنهنية، هذه حكاية بالحق ما تنجمش تتوصفها وكتتسمع، وإن شاء الله تحسوها في معنى رد الجميل، في معنى الأبناء البررة متاع تونس اللي هما مقيمين خارج الوطن. صابر من هنا نموذجا هو مقيم في ألمانيا، فشكرا جزيلا لك سيدي الكريم. خليك يا صابر. شكرا كريم المد، بفاطمة عبار وحسين الدين الهمامي، وهذه كوثر بن دليلة تقول لكم في أمان الله.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأخبار. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية لبحث سبل تطوير الصحة الرقمية والطب عن بعد وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الصحية. يشارك في المؤتمر خبراء وممثلون عن نحو 35 دولة ومؤسسات دولية من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ويتواصل طيلة 3 أيام. الديوانة التونسية تكشف عن توجهها نحو توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر. جاء ذلك في لقاء وطني مشترك نظمته اليوم بالعاصمة المدرسة الوطنية للمالية بالشراكة مع المدرسة الوطنية للديوانة. غدا انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت شعار قد ما تتفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل. الحملة من تنظيم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي تظاهرة توعوية وتحسيسية تتضمن مصحة متنقلة وعيادات مجانية للنساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التقصي المبكر. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال قائدا في كتائب القسام في قصف شقته في مدينة غزة، ووزير الحرب الإسرائيلي يهدد باستهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ينتقد في لقاء نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية عدم التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ويؤكد أهمية وجود مظلة أممية وتحت علم الأمم المتحدة لأي قوة مساعدة للجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. انفجار عنيف في العاصمة صنعاء في ظل استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، خصوصا في محافظتي تعز ولحج القريبتين من مضيق باب المندب. ومنظمة الصحة العالمية ترصد مقتل 838 شخصا وإصابة 3643 آخرين منذ بداية الاشتباكات العسكرية في أوت الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: معنا بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة
2: يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
1: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من 7 لـ 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة
6: الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
7: يوميا برامج من 8 ل 9 وأخرى من 11 نص الليل.
6: من 9 ل 11 تحلى سهرية في ليلة من الليالي.
7: أما بعد نهار الثلاثاء
6: تاج القمر، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
7: والجمعة أيام لا تنسى.
6: الإذاعة الوطنية
7: معنا بدأت الحكاية.
6: معنا بدأت الحكاية.
8: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
9: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
10: الأربعة وخمسة دقائق، أهلا وسهلا بكم ناس كل، إن شاء الله عديتوا نهاير مزيان، بداية عشوية مزيانة زادة لكم وين ما أنتم تسمعوا فينا، كان في دياركم، كان في كرهبكم، كان بديتوا عشويتكم، كان تخموا مزدكم ساعة أخرى في الإدارة وتخرجوا، وين ما أنتم موجودين أهلا وسهلا. هذه الإذاعة الوطنية وهذا كلام يعمل الكيف. في هو اليوم باش نجيو على نوسيون أنا نحبها برشا ونمن بها برشا، طب المكان. نعش تسمع به ولا لا عبد الستار؟ اهلا بيك.
9: مسيك بالخير الساعه. هاكا نقول لك صباح الخير. كيفاش قداش الناس مليح اليوم؟
10: لا انت البارح عملتها بالعاني تدكك علي.
9: انت ما قلتيش، انت عندك برشا ما قلتيش، حبيت نفكرك معناها في الاصول. لا انا الحق هذا طب المكان.
10: هذه سي لو فانك شوي.
9: لا نفهمش بالعربي، خلينا نسمها بالانجليزي.
10: هو هو طب المكان عليه على خاطر من الحاجات اللي تداوي النفسيه زاده. انه تبدا دارك معموله بطريقه صحيحه. تفكر ناس بكري يقول لك البيت اسمها مشرقه مش مغربه، الكوجينه ما يسالش كي تكون منا مش منا. هو ماخذوها، هو علم من وقت الفراعنه. تو الدكتوره تزيد توضح لنا النقطه هذه، كان انا صحيحه معناتها ولا حتى قبل
9: هو الاورينتاسيون بعد
10: حتى قبل وقت الدار من قدام. هما برشا تفاصيل هذيك علاش سميوه
9: طب المكان.
10: طب المكان في الصيني تقرى زاده كطب مكان كاريمون. فانا اليوم باش نعمل هكا غمزة صغيرة لأولادنا الصغيرات اللي دخلوا يقرأوا واللي نحبوا البيت متاحهم تبدأ مرتاحة. يبدأ فيها ينجم يركز وينجم يقرأ وكي يرقد يرقد
9: هو
10: مرتاح.
9: هو يدخل مرتاح وشارع على أن يقعد في بيته.
10: وعندي شوية أسئلة نسألهم للدكتورة من بعد، خاطر قولك نحطوا البيغ الفلانية نحطوا كذا. أتوا مع الدكتورة نشوفوا العلم هذي شنو يقول. أما أنا الحقيقة اليوم المعطى الاستوس فيها حابة نعطيها للصغيرات باش يبداو وليداتنا مرتاحين. دكتورة شيراز نسيرين بعد شوية تحضر معنا باش ننظموا كالبيت وننظموا طاقتها لك الوليد الصغير. اليوم باش نحكيو في الحكاية وما فيها مع عبد ستار عميمو على بلاصة اسمها القيتون.
9: قيتون
10: قيتون
9: قيتون
10: تشبه الاسم نبتة، ذاك علاش قلت قيتون يعني.
9: ليه علاش تشبه الاسم نبتة؟ قيتون القيتون
10: القيتون
9: شنو
10: ما قيتون خيمة. فوالا
9: اقرب للخيمة خاطر مادام مكان
10: ما هو اي به وانا ماني خاطر عندي
9: انت انت ديما الدنيا كلها حشيشه عندي حشيشه. اي البارح حط لها الدنيا حرقت قالت لي الحشيش لاباس بلا شو تحرق شو حسب رايك. الصبر يا ربي.
10: عندنا الكويز مع عبد الستار عميم ونمشيو له شويه من الدنيا كالعاده. نطيبوا صحيين هكا معدل يعمل 66 كيف يعني عشويتنا بالموزيكا بالفقرات بالضيوف اللي باش تحضر معانا ان شاء الله يا ربي نونسوكم فيها
9: كنت فريده.
10: نونسوكم يكون فيها الكلام مزيان ويكون كلام ينفعكم ويزيدكم ويفيدكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه موزيكتنا الاولانيه.

0: الأربعة و13 دقيقة، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في كلام يعمل الكيف، وإن شاء الله يا ربي من هنا حتى لسبعة متاع العشية تسمعوا حاجات تنفعكم وتفيدكم تونسكم تبدلكم الجو
1: تعملوا بها كيف
0: فما برشا اللي أنا شو قالك اللي متقدروا تردوا في الدنيا
1: عدوا
0: والكلمة الحلوة المزيانة واحد ما يرجحهاش. أنا اليوم صبحت صباح أحلى صباح نجم نكون صبحته والله العظيم، معناتها خارجة في أمان الله نقضي على روحي، تعرضني مرأة متى كبيرة شوية في العمر محلاها بستني عنقتني محلى بنتي محلى صوت بنتي وقت شرها ترجع لنا للتلفزة ورها في التلفزة كيما هكا عم تستنى نعاود لك ما فقدنيك في رمضان، قلت لها ليه راني خدمت في رمضان، قالت لي ليه وانا يالتي فوانا
1: مريض ما فطنت شيء
0: مش نقعد ندعي لك مش نقعد ندعي لك حتى لين نراك مرة أخرى ورا نتبع فيك ورا نسمع فيك وينك الصباح، قلت أنا بدلنا ولينا العشية اللي خذيته دعاء صباح المرأة ما تعرفنيش أما حب لوجه الله فما حليها الكل، وتعرف تعدى صباح ما نحكي لكش، والفرحة اللي حسيتها منتها هو لقاء بسيط جدا معناها قعدت دقائق لكن قلت شو الأثر متاع الكلمة الطيبة محلي، قلت لي إنسان صباح كيراك ولا حتى عشية توا وانتي قاصد ربي مروح لدارك ما بش عرضك جارك ما بش تمشي تقضي من عند عطار الحومة ماك داخل الخضار الحومة ميسالش كي واحد يقول
1: كلمة زين
0: ربي فضلك ربي بارك لك
1: ياخو بخاطرك
0: محليك والله اليوم كلون هذيك وتيك راهو الكل بعد يدوروا يرجع
1: روح تعرف علاش تقول لكم هكا يا جماعة خاطر هي قالت لي الكلمة ذيك دخلت اللون هذا يعجبني يحب يرد لها ليه حبيت فضلك هنا ريم اما هذا محس اخلاقي داير اما حاجه يا ريم تعرف علاش انت فرحت من كلام المراه هذه ربي يفضلها ويعطيها الوقت طيب ان شاء الله على خاطر سي دو ان روتور بمعنى كلامها ان روتور نتاع حاجه انت سبقتها
0: إن شاء الله.
1: سبقتها في المطلق مش ليها هي سبقتها في خدمتك في محبتك للناس
0: صحيح بدات خير
1: لك الغتور هذاك العوده هذيك هي كي جيت حسيت بانك انك حاجه رجعت لك جزء من الحاجه اللي اعطيتها رجعت لك فتفرح بها برشا
0: انا حسيت وقتها عبد الستار اللي من الدنيا مازال فيها ناسها وبالضبط انا وقتها شنو اللي جا لبالي فما ناس تنجم تحبك لوجه الله لا تستنى منك لا جزاء ولا شكور فما ناس محلاها منطقها به ما تسترزنش الكلمه الحلوه كي تقولها يا عبد ستار انا في زمان كي تجي العبد تقول له نجي انا توا الشراز مثلا حاضره بحذين ضيفتنا وهي محليها بالحق ونقولها ولا عبد ستار نقول له محليه اللون عليك يا عبد ستار ولا شراز نقول
1: لك
0: حاجتها بحاجه تحب حاجه ولا عاد عندك الكلمه الاخرى اذيك بالعاني تهزله في القفه علاش الكلمه الطيبه والاخر اللي يسمعك الكلام هذيك كلمته في حلقه ذيك نقراو له الف حساب واسمها كلمته في حلقه اسمها سيب علينا منه وهذيك حتى يقول حتى حد ما يقولش به قال اما الاخر يتاول بتاويلات اخرى
1: يولي.
0: انا اللي حبيت نقوله شو لقاء بسيط مع امراه نسلم عليها كانها تسمع فيا هي خذت لي وقت نتاعنا وما نعرفش تسمع ولا لا اما انا نحب من قلبي لقلبها ربي فضلك على الكلمه الطيبه الحلوه اللي خلت نهاري حلو معناتها في الاخر شكلفت حتى شيء واحنا نقولوا لبعضنا كلام مزيان داخل على كيما قلت لك جاري عطار امي عقب النهار اختي
1: اي حد
0: حميتي اللي هو
1: صغير.
0: اللي هو شو محليها شو محليها
1: تفرح خاطر تفرح انت يا مقبله كنت نحكي لك تاكسيستي اللي يسمعوا تحيه لي هو وتاكسيستي الكل اللي يسمعوا فينا قال لي قديش تفرح كي نسمع كي وليت نسمعكم على خاطر نحب نسمع كلمه طيبه
0: انتو
1: بتقول كلمة طيبة وهو قديش لطيف كيك الرجل ذاك وفي الاخر بيقول كي جيت عبد قال لي سمحني اذا قلقتك انت داخل اللونتين وانا مليت لك راسك بكلام لي قلت يعطيك الصحة اللي قلته وخطر حكي لي حتى على حاجات بعض مشاكل انت على القطاع وكذا معنى بالحق تحس ما قديش يفرح الواحد بالكلمة الحلوة
0: على خاطر في الاخر طاقة حب هي يعني تعطي حب تاخذ حب
1: صحيح.
0: هي طاقة حب ومحبة ومحليها كي تدور وترجع لك مرة أخرى أو دكتورة بحذينا احنا حكينا فيه سبحان والله لو
1: مو بالعاني مش بالعاني
0: حكينا على شخص آخر غير معناه مش هوني بالكل ولكن قلت لها شو كيفاش تفكرتوا في طاقة مزيانة فمن غدوة فرح بيا واستدعاني وكل شيء معناها واحنا حكينا على نيتنا وشو درد ورجعت مش استقبلناك بها احنا نستقبلوك ديما بمحبة كبيرة دكتورة شيراز السيري مختصة في الأمراض النفسية وزيدة في طب المكان وفي الإبنوز وفي البيانيل وفي المدير وفي برشة في برشة تقنيات كان ربي يعطينا إن شاء الله العمر والوقت تو نجيو عليهم شو نجم يضيفوا لأي تونسي يسمع فينا احنا اليوم الإضافة باش نعطيوها لهم في الدويرة أنا الدار نحبها برشا شيراز، وأنت تعرف بالنسبة لي أنا هي أهم بلاصة نجم تكون موجودة في الحي دايغ، اسمها السكن، جاي من السكينة، وين تسكن روحك، وين تسكن الذات متاعك، فما عزها بلاصة.
1: ماذا بيها حتى الميكرو غاديك والله تعمل بث من دارها معنا، ماذا بيها؟ نعم
0: أي والله عبد ستار يعرفني في ذي، نقوله عبد ستار هذيك أكثر بلاصة وين نلوج الكوام متاعي ونخلقه، وين نلوج الرياض متاعي، وين نلوج اللون اللي يرتاحني، فكل تونسي يسمع فيها توا نحب شوي بشوي نهزه خطوة بخطوة لك الموند، وذيك أخرج وتفرهد والشيخ، ونفرح أنا كي نسمع توينس خرجوا لموا بعضهم في غوندوني، ولا خرجوا لغوتخيت سبيريتويل، ولا خرجوا فما وعي كبير بهذية، ولكن زيدا نحبهم هما قاعدين في ديارهم، يبدوا قاعدين وهم مرتاحين. الكوجينة عندها طاقة مكان معينة، وبيت الصغار كيف كيف، والدار بصفة عامة، والعتبة متاع باب دارك، ولا ديكوراسيون اللي تحطها، كله يدخل في حاجة اسمها طب المكان،
1: طاقة
0: تعطيك طاقة، وهي طب مكان في الأخر. فدكتورة مرحبا بك،
2: يعيشك.
0: اليوم شنو تنجم تعلق على الكلام اللي مقبله نعم ستار نقوله فيه؟
2: هو عفات سيسارة، احنا شنو هو طب المكان؟ علاش انا مثلا راه مهم برشا طب المكان اللي هو الفانك شوي، طب المكان خاطر نحنا المكان اللي نقعدوا فيه راه يأثر علينا، يأثر في السلوك متاعنا، في الادراك متاعنا، في لا بيرسيبسيون اللي نشوفوها. كما قلت انت مثلا واحد كان البارة وطوى داخل لدارو، هو باش يتنقل من حالة الاستنفار اللي هو فيها ولا حالة التأهب، باش يتنقل الجسم متاعه والجهاز العصبي الكل، باش يتنقل الى
1: راح،
2: معناها راحة. فوالا اسكو الدار اللي انت عايش فيها سي سا هو طب المكان، ميدسين دو لابيتا، اسكو الدار اللي انت عايش فيها تنجم تخليك مرتاح، تعطيك الزون متاعك متاع الراحة ولا لا؟
0: قداش شو الجملة مقوية؟ هل الدار اللي تسكن فيها تعطيك الزون متاع الراحة ولا ما تعطيك الزون متاع الراحة؟ أتى ونرجع نحن الديزاستيوس معاك، نعمل ترتيح أخرى، خلنا نسمع موسيقى أخرى. أي خطأ أنا نعرف لي توا يبدأ في كرهبته يحب يشرجي روحه، أي أجواء مزيانة، أما أقعدوا معنا على خطأ بزيدوا تشرجي ورويحكم وتشرجي ودياركم بطاقة ياسر مزيانة. اليوم التركيز متاعنا بش يكون على
2: بيت صغار.
0: فوالا دونك كيفاش وكيف كيف كيف كيما ولايد كيما بنية،
2: كيف
0: النصائح باش نعطيهم يمشوا للولاد ولا للبنات؟ دونك تحب ولدك ركز اكثر، شنو اخر نجمونا
1: يدخل فرحان البيت ومشقرة مثلاً؟
2: فوالا وكيفاش انه فما مكان يقرا فيه، مكان يرتاح فيه، كيف باش نعملوا ترابط هذايا في الفكر نتاعو يبدا منظم هو.
0: فوالا دونك يولي المكان يعاون فيه.
2: فوالا
0: هذا هو. اي نرجع معك دكتوره شيراز نصيري.
3: وسع بالك.
0: باهي دكتوره ان شاء الله ركحت التليفون نتاعك بكدا، لا ما مسالش مهمه، خلي يستفادوا اكثر ما اي خلي يستفادوا اكثر ما يمكن من الناس
1: تنشر. اللي ما سمعناش المباشر
0: والميكرو عبد ستار،
1: اللي ما سمعناش المباشر نجم يسمعنا
0: وشيخنا محمد الحمود انا استدعاه يسمع معنا لهنا،
1: يسمع
0: خليه هو بده ينظم طاقه المكان.
1: اي اللي هو منظم خلق ربي.
0: اي دكتوره
2: دونك المكان اللي انا نعيش فيه او نقرا فيه او الخدمه نتاعي، احنا اليوم باش نركزوا على الدار، لكن المكان اون جينيرال اسكو هو يخدم معناها مصلحتي ولا لا؟ اسكو هو يخدم راحتي النفسيه ولا لا؟ هذيك علاش انا شي تري انتريسي بطب المكان. دونك خلينا نمشيو، انا مش نحب نعطي تمرين خفيف اليوم. دونك راهو جينيرالمون احنا كي ندخلوا للدار نحسوا بضيق ولا نحسوا بقلق ولا نحسوا او كونترير احنا متفرهدين فوالا، لكن ما نردوش بالنا اللي راهو السيستيم نيرفو نتاعنا الجسم نتاعنا راهو كي يدخل المكان يقراه قرايه راهو يقراه
0: اي مكان،
2: يقراه اي مكان. سي بور سولا انت كي تدخل المكان ولا تدخل البيت تقلق وتحس كانك كيس ده هكا شويه باش نقولوا احنا في العاميه نتاعنا، والا انت منشرحه. كيسكو سا فو دير؟ سادير انا قريت الالوان الاشكال الفضاء الديجاجي ولا المساحه الهواء الريحه تو سا جي ديتيكتي وحسيت على سويت لي انا مرتاحه ولا مش مرتاحه.
0: هذيك علاش دكتوره ساعات يقول لك دخلت والله مشيت استدعاني فلان والله
1: ثقيله، ثقيله في الدار الفلانيه ولا البقعه الفلانيه تشكو قهوه تنجم حتى
0: أو العكس يقول لك دخلت
1: ارتحت مخفها كالدار مشرح قديش شرها قديش تسرحك مرتاح
2: سيكزاكتومو هذك هو احنا راهو توا في الهندسة المعمارية متاعنا توا ولينا برشا اللوجو على لوكس وإلا الجمال معاش لوجو على الراحة. مثلا بيت الصغار خلنا نعطيكم اليوم بيت الصغار
0: بيت صغار
2: ولا مثلا بيت الصغار احنا نعرفوا بالقدي اللي قبل باغ اكزامبل في الهندسه المعماريه ما كانش سال دو بان لاصقه للبيوت نتاع النوم داكوغ فوالا
1: في قاعه الكلوار
2: تلقاها مطرفه شويه وبعيده. احنا اليوم ولينا كودس دي سال دو بان ولينا براتيكمون بيت صغار ساعات نلقى على اليمين سال دو بان وعلى في الحائط المشترك على اليسار زاده سال دو بان. مثلا كي نحب انا ولدي يركز وبنتي البيرو نتاعو ولا الفرش ما يجيش على الحيط المشترك مع سال دو بان
1: أو حسمي هابط أو حسمي
2: ولا هو ديجا تشتت. ماذا بيا أنا كي نحط البيرو متاع صغيري يبدأ الظهر على الحيط أنا اللي قاعدة نشوف فيه توا في المابل ريت كيفاش تبدل وإلا
1: مقبل الحيط يلقى الحيط قدامه
2: يتشخشب للأخر خاطر إلا غاتوجو تندعس أنه يتلفت وراه وفي حركة متاع باب. دونك أنا لازمني الراعي هذايا الكل باش يكون صغير نفسيته مرتاحة.
0: نجم نطلب منك حاجة شيرازة نحب نكمل في نفس السياق هذا
2: بيه.
0: يعني بيروه ما يكونش مع بيت البانو
2: ولا.
0: بيروه ما يكونش
1: قبل الحيط
0: لاصق للحيط ولا. العكس ممكن كرسي ولدي هو اللي لاصق للحيط
2: اي ظهره يكون مسنود يحس
0: بقوة ويرى البيت الكل قدامه اي, أي شو اخر
2: النظام عارف. النظام مهم برشا راهو قد ما تلقى فوضى لداخل البرة قد ما هي فوضى في الافكار
0: بيه.
2: انا كي نعاون صغيري ان نرتب له كل شيء ديجا انا ننظم له في افكاره به. احنا جينيرالمون شنو عندنا تو انا ديما ننصح حاجه انا ماذا بيا البيرو ما يبداش في بيت النوم. راهو احنا كي ندخلوا لبيت النوم وترى الفرش وترى كل شيء الصغير يولي يحس بتعب خاطر احنا نخدموا بالترابط نحن الفرش معناها راحه هكا ولا نوم البيرو معناها قرايه. اذا كان فريمون اوني اوبليجي فخلي صغير يختار المكان نتاعو وبعد له على الحيوط نتاع السال دو بان للكونسنتراسيون. للوين مثلا للوين انا جو بريفير توجور اك للوين الهادئه جدا القريبه من البو
0: ابيض
2: جو بريفير اللي قريبه من الجلده
0: معناها
2: كلك بيج حاجات كي من هكا
0: سالتك هكا احنا تقريبا اغلبيتنا ابيض
2: اي
0: حيوتنا اغلب تو انت تحكي في حاجات اللي احنا اغلبيتنا نتقاسمهم بون حيت بيت البانو هذاك مش ناس كل معناها انت والاركتيكتور نتاع دارك اما براتيكمون كلنا بيروات ولادنا في وسط بيوتهم
1: معناها
0: في
1: وسط قبل بيوتهم الحيط
0: اغلبها وكلهم قبل الحيط وبالعكس احنا نقول لك خلي قبل الحيط باش يركز ما يراش
2: لا بالعكس ما يركزش الجمله كي قبل الحيط راه
0: والكلنا حيوتنا بيض
2: ايه.
0: دونك مهم
2: دونك الحيوت البيض نولي نعمل لوميير دو جور لك الضوء اللي يشبه الشمس
1: الاصفر
2: ما نستعملش الضوء الابيض بالكل بالكل راه يوتر الاعصاب للاخر وما يخليش الصغير يسكونسونتر مش تاع قرايه الضوء الابيض داكوغ هذيك نعملوه في لي سال دو بان بتاتر ولا حاجه ولا في الكوجينه باش واحد يبدا منتبه اما سينو ما حاجتيش بضوء يوتر الاعصاب داكوغ. دونك ديما نبعد شويه الفرش ما نسنسش الصغير انه يقرا في فرشه راهو كي يقرا في فرشه انت تعمل هوني برشا كومبينيزون ما بين الفرش بشنو باش يرتبط بالقرايه ولا بالنوم راهو الراحه
1: تغلب.
0: وهاو هو يقول لك سورتو كي كبروا شويه شيراز يولي يقول لك
1: نحفظ في فرشي
0: نحفظ في فرشي يعطيك صحه بصح هذه عندنا مشكله كبيره راهو الصغير يطلب يقول لك راحتي غادي نحب نحفظ غادي ولات عندنا كالتابل ذوك ما كالبليابل يحط الطاوله على الفرش ويكتب كاريمون على الفرش
2: هاكا حط طاوله دونك زيد اليمون اللي هو مش موجود في النوم فهمت اون بلوس راهو صغير زيد علاش نقول لكم خليهم على راحتهم خلي صغير مثلا توا كان تلاحظ مدام ريم باش تلاحظ برشا اللي فما صغار سورتو في الفتره السليمه
0: صغار صغار
2: تلقاها يخرج من بيته ويمشي يقعد لك في بلاصه في الدار خليه هذاك يعرف اتجاهه وحده راه
0: سبحان الله
2: اللي نحن ديما الغرب هو مرتبط بكل ما هو تعليم واطفال وكرياتيفيتي دونك تلقاه يمشي وحده سينو كي يبدا صغيرك مرتاح في فرشه هذيك راهو القى لو كونفور القى الراحه النفسيه ويزيدك الطاوله
0: اما عطيت معلومه ما نجمش تعد عليها قلت هو الغرب مرتبط بالتركيز وبالتعلم وكل شيء دونك فو ميو انا كان نحط بير ولدي مثلا انا عندي فرش وعندي شيفونيير وعندي غلاس وعندي درشه وعندي بيرو عاد فو ميو انا البيرو نشوف في الاتجاه
2: فوالا ديما يبدا في الاتجاه الغربي راهو الاتجاهات الغربيه هي نتاع التعليم هي نتاع اني نقدم القدام داكوغ دونك طب المكان هو في الاخر شنو هو مش كي تحط البيرو غاديكا ولا وصفات سحريه با دو تو هو راهو كيفاش نتعامل ونفهم مليح المكان متاعي باش نجم أين نكون مرتاح أوتوماتيك مبشوالي الغاندمان متاعي أحسن.
0: طبعا
1: دكتورة قبيلة قلت على الضوء، قلت ماذا بينا يكون ضوء أصفر الخير الضوء يكون عام في البيت ولا مثلا هو قاعد يقرأ على بيرو طاولته فما أباجور اللي ضويها.
2: أنا ديما جو بريفير
1: خلي البيت النوم هكا تميزي وهو في مكانه ضو برشا معناها
2: مثلاش اذا كان هذاك يرتحوا فما صغار يرتحهم هذاك فهمت مي اون جينيرال مذبيه مش برشا واذا كان نحب نزيد اللون فنزيدو اصفر باغ اكزومبل ديما مذبيه لو جون راهو من اكثر الالوان اللي تساعد على الكونسنتراسيون.
0: نزيد اللون في شنو في الضوء
2: كوسوا في الضوء الا البيرو مثلا كيما هكا يبدا مدهون اصفر والا نبدا حاط عليه حاجه صفراء هكا راهو يتحسن برشا في الكونسنتراسيون.
0: دونك اللون الاصفر يحسن في الكونسنتراسيون وفي الدهينة البيج أحسن الأكثر الأقرب
2: لي. وإذا كان أبيض ما تحبش تعمل ألوان فيكون اللوميير متاعك لوميير دو جور اللي هو الضوء الأصفر.
0: أنت قبيلة حكيت عن الريحة قلت الريحة هل أنه يجب أن نستنس بريحة معينة نعطيها لولدي مثلا لجابوني عندهم أنه في خدمهم في المؤسسات الكبيرة متاعهم يجي يحطوا ديجوت متاع الويل إسانسيال متاع الزعتر خاطر يعاون برشا على التركيز مثلا مثلا فما اللي يقول لك انا نحط ريحه الخزامه في الليل قبل ما يرقد ولدي
2: خاطر غولاكسون.
0: هل نعملوا معناها كيما الشخط معناها ريحه هذيك هي
1: نفسها ولا تبدل؟
2: لا انا لا جو بريفير لا خاطر كل واحد وشنو هو البيرسيبسيون تاع الريحه اللي باش يحبها. دونك انا جو بريفير لايراسيون اني نحل فما فهواء قاعد يتبدل في البيت ما فماش ريحه النوم ريحه مثلا ما ندخلوش صبابه البيت النوم باش تبدا الريحه مزيانه فوالا خلي ريحه هو يختارها الصغير
0: به تخير البيت تكون ديجاجي يعني مش معناها فرش تابل دنوي بيرو حاجه خفيفه ولا كيما احنا توا ولينا عندنا توندونس حط معناها فوتوي وحط درشنو مذهب وحط باجور طويله وحط
2: هذا ايش كنت نقول نقول احنا توا في الاركيتكتور وفي الديكوراسيون الجديده نعملوا حاجات بلينغ بلينغ عرفتك التلمع ولوكس هكا باش تعطيك الاحساس بالفخامه لكن مش مريح صحيح. انا عطيني لوج الراحه وهذايا تمرين صغير نحب نكمل به باش تفهم اش معناها طاقه المكان المستمعين يفهموا به. حاول اليوم وانت مروح باش تغزر لدارك بعين واحده اخرى دونك اقف قدام الباب حل باب دارك تنفس واغزر للمكان متاعك وشوف شنو الاحساس اللي تحسه اسكو المكان يشبه لك ما يشبه لكش مربوط بالذكرى شنو اللي فما شنو اللي ريت اول بيرسيبسيون صبابه مكدسه مثلا منعش انا بوبيل بعد ساعات الناس تحط بوبيل اسكو سي ديجاجي شنو الريحه راهو ساعات نبداو على عصابنا في ديارنا واحنا مانيش فاهمين علاش داكور دونك عملوه
0: هذه زدها يكون حلقه من الحلقات انا على عصابي في داري ومانيش فاهم علاش بربي نحن نسال على الشباك احسن بلاصه نجم نحط فيها الشباك
2: الشباك لازم شوف الشباك لازم ليه وراء الفرش تدولي خاطر يشرب الطاقه وليه قدام بيرو خاطر باش يعمل تشتت اوتوماتيكمون باش نبدا نخزر فما حاجه تعديت فما فهمت
0: واضح.
2: دونك يبدا ديجاجي
1: جنب معناها
2: ولا
0: عجنب فما دي بيغ ياخذوهم دكتوره يحطوهم هكا معناها في البيت يقول لك لي بيغ دي بيغ بريسيوز ولا توا حتى لي سيمي بريسيوز ويقول لك معناها يجربوا الطاقه الخايبه اللي في البيت
2: ماهوش اون جينيرال شوف مش اون جينيرال باغ اكزومبل انا في القرايه نحب صغير مركز نمشي توندونس الكورنالين اللي كيما حكينا عليها اللي هي حجره تعطي النشاط كيما اللي عملناها نتاع الصبح هذيك تعطي النشاط مثلا نحب بحذا بيت النوم بجنب الفرش يبدا لاميتيست خاطر معروف انه يهدي للاخر لاميتيست تو نجيبوا مره احجار
0: يظهر لي على خاطر يحكيوا عليها فصحيح
2: صحيح
0: صحيح
1: فيها في جانب كبير من معناها فاعليه معناها
0: في طاقه المكان البخور عنده بلاصه
2: انت والدار وانت واللي ساكنين في الدار راهو طاقه الانسان اقوى برشا
0: هاو المخرج قالك لا يغم الدار
2: اي انت فما انت وطاقه الانسان فما ناس
1: لازم لابس عفريت
0: يا لطيف
1: عفريت ما يحبش البخور انا يعني
0: يا لطيف
1: الجو العجمي
0: يا لطيف
1: خرج منك العفريت
0: يا لطيف
1: انا ما نمش صار علي اني مبخر مبخر هكا مش بخر بالعجبي العجبي هكا سيئ
0: يا لطيف لطف عليك يا كريم لطف عليك اي تعملي لك هكا تويكا ومعناتها ولا يدكك عليك هذاك من عملي لك
1: اي
0: دونك يظهر لي قلنا كل شيء ما يهم صغير بيته تكون قد ما تنقص منها القربش قد ما وخير قد ما منظمه قد ما وخير قد ما لون الحيط يكون يقرب لون البشره يعني ان بيج هكا باش فاتح قد ما خير
2: ضوء نتاع الشمس
0: سينو بيتك بيضاء معناها لوميير دو جور تقولوا اعطيني انبوبة لوميير دو جور اذا كان معناها تنجم تحط على البيرو ناب جون والا اكل اللي يفرشوه اللي يحطوهم في جلد
1: سوما هذاك سوما
0: اون جون ولا حاجه جون راهو يزيد طاقه التركيز عند الصغير البيرو ما يتحطش لصق للحيط البيرو ما يتحطش قدام شباك الشباك ما يتحطش لا قدام بيرو لا ورا فرش حيط البيرو ما يلزمش يكونوا مع حيط بيت البانو دونك اي غي البيت ريحه بنينه في البيت ولي بيير تو نحكيو عليهم ان شاء الله مره اخرى دونك سي لاستيوس نتاع اليوم كيفاش ولدي في بيته يكون مرتاح ما تخملوش انت نرجعوا لل نرجعوا اللي قالته رشا ما تخملوش انت كي يدخل عنده ربع ساعة يخمل بيته ويهويها ويشيخ عليها وكما قلت لك خلي نفسيته وين
1: مرتاحة
0: وين نفسيته تهزه صحيح مرتاحة. بالضبط قال الكريم بعد ما حمى كل تسمع لي ورا مش خمل بيته
1: بتبيع بتبيع من هكاك تمشي الحكاية
0: عنا زعام في العياط زعام في العياط والصياح لميت خاصة الحقيقة كل واحد ياخذ ما تلقاش بو برشا عياط في الحكاية هذه تاع التخميل بالحق تعيط في التخمير لا انا عاده البوت تلقاه اذا يهز بيتك وهز بدريك ما تلقاش ياسر مشاكل تلقى الام شكليه في
1: لا لا العار المعاين تعاير ناري عليك بالله حاله ربيت وما لقيت
0: اي تعاير اون
1: بلوس اسكت برك
0: الاب المثالي التربيه الايجابيه على ساقها الاربعه و34 دقيقه اهلا وسهلا
1: استنى مش هكاك استنى شير الدكتوره جات هكاك وتروح لازم تتخلص
0: اي لا ما نتصور الدكتورة باش تطلع لك والله صعيب شويه ما هي تمسيش
1: انا باش نعطي على الكويز نتاعنا نفركس على شخصيه فنيه تولد مش نقول فين خاطر ممكن وقتها اللي يعرفوا يستعينوا بصديق كما البارح يعرفوا تولد نهار في عام 1927 ولده الحاج عمار بالحاج الطيب كان من كبار حافظة المالوف وكان معناها معناها نجم نقولوا مدرسه من مدارس المالوف في البلاد التونسيه في زمانه وهذا اللي خلاه كان يعزف اكثر الالات المعروفه في زمانه وهذا اللي خلاه كذلك يمنع ولده من تعاطي الموسيقى
0: اباي يعني هو دمدوم
1: هو راجل
0: وولده لا
1: يعزف الكمانجا ويعزف العود ويعزف اله النفخ ويعزف البيانو كذا كي ولده حب اللي يحبوا نعرفوا شكونه حب يمارس الموسيقى قالوا لي مازال تقرا على روحك
0: تطلع طبيب
1: احنا ما عندناش تعمل الموسيقى هو
0: موسيقى احنا لازم بلاد كامله تخرج طب
1: طب مهندسي انا حبيت نعرف شكونه الشخصيه هذه طلعوا لنا شكون ضيفنا نتاع اليوم نتاع الكويز سهل
0: سهل استعين بصديق

0: رأيك أصلح.
1: احنا يا جماعة جايينكم في رأيك أصلح بفكرة ياسر مزيانة، كيفاش نستثمر مال مطر. هي تجربة بدأت بها بلدية العين في صفاقس، وتحية ليهم العينة، تحية ليهم صفاقسية، وإحنا منفتحين على كل جهة تونس اللي عمل تجربة مزيانة. رانا بكل فخر نقدموها، كيما جمعية صفاقس المزيانة كي خدمت على
2: تنظيف
1: متاع جنينة وهران في صفاقس والجانب الشرقي متاع السور وغيرها. تو بلدية العين هكا
2: عيني إيه؟ اللي كان مش تقولها بالصفاقسي كما يلزم.
1: اي بلدية العين اي صفاقسي انت عبد ستار؟
2: لا اما يحبها برشا.
1: سألتك سؤال هذا خاطر انت ياسر تحكي على صفاقس.
2: قاموا نحب اهلها،
1: قاموا بمشروع مزيان ياسر اهلها. ابشوا شوفوه مع بعضنا باش احنا ناخذوا الفكره، ولو على مستوى فردي نجموا نطبقوا حتى حويجه ولا اثنين علاش لا. سي مراد ذكري الكاتب العام لبلديه العين، اهلا بيك.
3: هي الحقيقة بلدية العين هي
1: العين. ربي فضلك يا سي مراد، نصرتني ربي فضلك. حبي خرجني انا غلط، انا نقول
2: احنا نقول العين.
3: لا
1: سي مراد قال العين.
3: العين بون فما شكون يحب يحبذ العين، لانه العين جاية من عيون المياه.
2: ايوه
1: باه، احنا
3: هذاك علاش كان ان شاء الله الفكرة خرجت من العين.
1: اللي هي الفكرة اللي هي الفكره سي مراد،
3: هي الفكره. نعرفوا نحن معناها المياه الامطار خاصه ناخذوا في بلديه العين، معناها عندنا اشكاليات الحقيقه هامه نشوفوها في نزول الامطار، وتشوف انه تكاتب الجهود بين السيد معظمه صفاقس الجنوبيه وكاتب عام البلديه واعوان البلديه الكل يخدموا في معناها كميات ساعات 20-30 ملم، عمل كبير انه نحاولوا نقصوا المياه

0: من قدام المواطنين، لانه بطبيعه الحال معناها الامطار تسبب في تجميع المياه.
1: احنا
2: معناها تفيض الكياسات، معناها ايش تحب تقول؟ في طرقات تفيض بالمياه الامطار.
0: تفيض بالمياه الامطار، وبطبيعه الحال هذه اثر على الحركيه نتاع المواطنين، اثر حتى غدوه باش يمشيو المدرسه الصغيرات، معناها فما اشكال. وقلنا لما لا ان فما هي برامج حمايه المدينه من الفيضانات، وكانت بلديه العين حضر الدراسه وبعثتها.
1: سامحني سي مراد، انا باش نقص عليك، انا احنا راهو الفكره عطينا المشروع لعل ننجو عليه، مش برشا تفاصيل ان شاء الله في برامج اخرى الاذاعه الوطنيه تحضر بحذنا وتحكي على التفاصيل الكل. اعطيني الفكره شنو باش ننجم نعمل كيفها.
0: هي الفكره، نحن الماء يمشي في الطرقات، دونك هو يتجمع في اماكن معينه، واللي هو ما يخلي البلديات معناها كل مره هي تلف الماء هذيا وتخرجوا من المناطق هذوكم باش المواطنين يتنقلوا، باعتبار انه فما تجمعات كبيره من المياه، خاصه فما نعرفوا نحن فما دي بوان با، معناها نقاط اليوم
2: منخفضين انخفاض
0: الماء يمشي
2: يركض فيها
0: وكي نقولوا مثلا 40-50 ملم راهو معناها فما كبيره. دونك شنو الحل؟ خممنا الحقيقه معناها مديده، قلنا في علاقه بالتغيرات المناخيه، وفي علاقه لما لا ان الماء هذايا تعود هو كان اشكال يجم يكون هو بيد مورد، باعتبار نحن نجم الماء هذايا نستحقوه. وين نستحقوه؟ نستحقوه مثلا في الحدائق نتاع البلديه، لما لا غدوه عندنا المدارس، غدوه فما المركب الصحي تاع الصغيرات، نجم نستحقوه. نجم نستحقوه مثلا، نعرفوا نحن فما شكون هاك اللي يغسلوا
2: السيارات ولا
0: غدوه يولي عنده ريزرفوار وياخذ من الماء هذايا. الفكره انه يوقع تجميع المياه هذه تقريبا على طول 15 كيلومتر. الفكره انه نحكوا خمسة خزانات.
1: انت وين سي مراد؟ خاطر برشا حاسس بحذاك.
0: اي برشا حاسس. لا يا طول نلقى حل
1: هو يظهر لي الحل الوحيد توا خسرنا الفكره. واضح لي انت موجود على عين المكان باش نشوف هذه البلاصه.
2: قلنا على 15 كيلومتر.
0: لان على 15 كيلومتر فما معناها الاماكن هذوما اللي فيهم ركود المياه. دونك يعوض يكون فما الاماكن هذوما في ركود المياه يولي خزانات كبيره
2: الحجم. يعني باش تحفر تحت الارض في البقايا هذوما.
0: والارض هذوما هما محاذيه للكياسات. لما لا الاراضي نتاع خواص يتم اقتنائها، ونحكيو على رؤيه كامله، رؤيه نحكيو على 2030، معناها ماهوش راهو مشروع نتاع عام وعامين، ياخذ وقته، لانه كي نقولوا السعه الاجماليه متوقعه 45,000 متر كوب، معناها كميات هامه.
2: صحيح.
0: وهذه باش نحن نتبعوها كيفاش نتبعوها لي ريزرفوار هذوما. بطبيعه الحال حاولنا انه نعملوا ريزرفوار للمواطنين اللي المتكلين القراب الاماكن تجميع المياه. علاش؟ باش نحاولوا نعطيهم كيما نقولوا ريزرفوار وفي كونتور، ولما لا يقع معناها متابعته رقميا باش نعرفوا الكميات هذيك، ونقصوا على الصناد اللي بطبيعه الحال نعرفوا احنا برشا مواطنين كي يسقوا جرده في عود يسقيها بماء المياه كما نقولوا نحن الشرب، يولي نقصوا على مياه الشرب ويولي نستعملوا المياه هذه
2: تاع الامطار هذه.
1: كي نقولوا سي مراد من هنا 2030 ماهيش مش بعيد ياسر، معناها نقولوا
2: اربع سنوات
1: اليوم نجموا نستثمروا في مياه الامطار في تجربه فريده من نوعها، ان شاء الله نعموها على بقيه البلديات باش نقصوا على السونيد، وباش زاد كي يقص الماء في بلايص معينه تقعد على القليله فما مناطق حيويه تقعد تخدم. شكرا ليك سي مراد زكري.
0: وراو يجموا بعد في مرحله ثانيه تولي كميات كبيره
1: ان شاء الله يا رب.
0: كميات هامه.
1: شكرا ليك سي مراد. شكرا.

0: 54 دقيقة مرة أخرى
1: توفى.
0: نعم عم
1: تتفاعل. الساعة الأولانية قلب توفى.
0: إي ما باش نكملوها بك أنت تو.
1: ها.
0: وما عادش صلح لي حتى بلاصة عم تتفاعل. أنت حر ننطقها كيما تحب.
1: ها.
0: تعاركوا رن.
1: علاش؟ على شنية؟
0: وأنا ننطقها كيما نحب. أنت بلدي.
1: نطقت لك كيما
0: تسفقسي. أنا مش بلدي.
1: لا لا نطقت لك كيما تسفقسية ولاد مدينة تسفقسي ينطقوا.
0: إي. باهي. راهو يا جماعه راهو حتى في الاوف راهو يصلح لي حتى في الاوف يصلح لي
1: راني
0: وليت نعس على روحي
1: ما نجمش راني راهو اقوى مني راهو الشيء
0: هاني مش في قدم لك فقرتك وين مش لازم قدمها وحدك
1: نعمل الحكايه ما فيها توا
0: مالا شنو
1: نعمل الحكايه ما فيها الله
2: الحكايه وما فيها
1: هاي بسكتة
0: انا اضراب كلاس مخت
1: شو اسمها هي البقعة ساعة شو اسمها
0: والله ما اقول هيك بك صلحت لي قبيلة نعاودها مرة اخرى ما نعاودهاش
1: لا لا انا عجبتني قبيلة ايه؟ لانه بالحق كله اناء بما فيه يرشح
0: ايه؟
1: انت استنست بالنباتات انا
0: استنست بالفيتوثيرابي والطب الاعشاب
1: ومحلاها ايه؟ ومحلاها على اي حاجة الريفيرونس نتاعك هي هذيك ولما لا حتى توا تنجم تشوف هنا في الموضوع في المكان اللي باش نحكيو عليه تنجم تكون راه نطقت انت سليم حتى في الاصل حتى وان كان الناس ينطقوها بطريقه اخرى لكن نجم تكون نطقت
0: نرجعوا اصحاب نرجعوا اصحاب
1: احنا باش نحكيو على منطقه اسمها قيتون قيتون او قيتون هذا منسوب لجبل اسمه جبل قيتون بجهه الوسلاتيه في القروان ويمتد الجبل هذايا حتى الجبل الوسلات وجبل الريحان وهالجبل هذايا كانت تفكر تذكر في جويليا منسبة الحرائق اللي صارت في الجبال التونسية
0: صحيح.
1: اللي امتد له الحريق
0: صحيح.
1: المنطقة هذه هي منطقة فيها حاول الإيكوسيستم فيها إيكوسيستم وفي وقت ما وقع ترويج لسياحة ثقافية وبيئية فيها فكانوا يعملوا دي سيركوي فهالمكان هذايا هو مكان جميل برشا معناها تمشي له خاصة في الربيع ولا حتى في الشتاء ياسر جميل وتنجم تستفاد منه لكن الصدفة أرادت أنه نفس الاسم اللي موجود في جهة الوسلاتية معناها بالقيروان نفسه موجود بشرق بلاد الجريد أما يتسمى قيتون بياضة قرية كانت موجودة بين قفصة ونفطة وانت هابط من قفصة ماشي لنفطة تلقى هالقرية هذية قديما كانت موجودة وكانت عرفت القرية هذية بأن كانت فيها ساحة واحة بتاع نخيل وكانت فيها زراعات برشا فيها مياه بمعنى وكانت مرحلة من مراحل القوافل اللي كانت ترتاح فيها بالتجارة سواء اللي جاية من بلاد ما بعد الصحراء افريقيا والا اللي جاي من الشمال وهابطه للجريد بلاد قسطيليا سابقا فكانوا يرتاحوا في المنطقه هذه وممكن ياسر اسمها في الشمال يكون يتنطق كما نطقتوا انت معناها لانه في منطقه غابيه وفيها نباتات واكيد اكيد ان النطق نتاعها في الاصل جاء على النبته اللي كانت موجوده في الجبل هذايا وممكن ياسر في الجنوب تقال قيتون او قيتون نسبه للخيمه اللي كانت تنصب للناس هالتجار هذوما اللي كانوا يتنقلوا فنجم يكونوا مختلفين تماما معنى نطقهم مختلف تماما بين الشمال او الوسلاتيه والجنوب خطر حسب السبب
0: حسب الاستعمالات او حسب هو
1: سبب
0: نفسه
1: الاسم
0: وين مشيت
1: فين مشى الاسم بين القوسين مش يكونوا السادة المستمعين يعرفوا ينجموا جهه قيتون او قيتون اللي في الشمال يمشيوا لها كما قلنا جبل والحمد لله يا ربي حتى وين كان جلاوا تقريبا 100 عائله رجلوا منها وقت الحريق وشيء رجعوا يبدو انهم رجعوا الحمد لله وان شاء الله الغابه ترجع كما كان لكن بالنسبه للجنوب القريه هذه اللي في الجنوب ما عادش عندها وجود يذكرها المؤرخين لكن اندثرت من القديم
0: هل عوضت بحاجه ولا قعدت فارغه
1: لا قعدت فارغه لا معوضتش
0: وما نعرفوش حدودها وين
1: تبدا وين نعرفوا في الجنوب بجنب توزر قريبه من انت ماشي من قفصه لتوزر قرب نفطه موجوده
0: هالمكان واكيد راهو تاريخيا فما حاجه تربط بين الشمال والجنوب اكيد جدا
1: أكيد.
0: ماهوش صدفه
1: وهذا نقطه معناها النقطه اللي نجم نبحثوا فيها ونشوفوا علاش زوز جهات واحده في الشمال في الوسط نجم نقولوا في جبل وسلات قريب قرب جبل الوسلات الاخرى
0: كلها خضر
1: كلها خضار
0: كلها خضار
1: كلها خضار
0: بلاصه ياسر ياسر
1: حاجه من اروع من الزرع
0: وراك وانت مروح تاخذ زيت زيتونه في حياتك عمرك ما تنجم تذوقه تلقاه كان غادي خاطر هو المعروف على الوسلاتيه العسل نتاعها
1: والزيت
0: نتاعها فانت كي باش تمشي راك باش تاخذ حاجه فوندو فوندو احنا عندنا السؤال ديما زعما عسل حر
1: مش حر برك
0: زعما الزيت باهي يا ولدي مش عسل حر صحيح مش حر يا جماعه مش حر بالحق
1: والمنظر جميل بعد المكان خاصه في الشتاء وفي الربيع حاجه
0: ولاو عبد الستار يمشيو يعملوا راهو دي غوندوني دي بيكنيك معناها ريت في الوقت الربيع تلقاه مليانه مليانه ريت وقت الزيتون ومعناتها
1: جني الزيتون وعصر الزيتون
0: وعصر الزيتون وقت زاد العسل راهو تلقى العبيد ماشيه جايه وانواع العسل اللي موجودين غادي باختلافهم باساميهم تلقاهم في حتى بلاصه اختلك كيلو زعتر هذاك مش بس اما راهو فما عندهم حتى عسل الوسلتيه اللي هو في خلطه ما كان
1: خلطه مش
0: بلونتي ذوكم الكل مش بل معناها جاي دونك هي بلاصه احنا اليوم نحكيوا عليها تاريخيا حبينا هكا نعطيو احنا ديما قلنا نمشيو للبلايص اللي ما يمشيو لهمش
1: العباد وينساهم العباد او تنسات معناها اصلا فهذه فرصه
0: فاحنا رانا متفكرينكم ورانا متفكرين الخير اللي انتم فيه ومتفكرين الخير اللي انتم تبعثوا لنا به خاطر بالحق ما انت اللي يعرف عسل الوسلتيه والزيت نتاع الوسلتيه يعرف ايش قاعده نحكي
1: ابسوليمون
0: اوكي كل واحد وين يمشي شكرا. انت مشيت للتاريخ وللمعلومه وانا مشيت للكريشت كل واحد وين يمشي
1: عندك الحق عندك الحق
0: هاي سيدي بعد شويه الاخبار نكونوا في الموجز ان شاء الله نتاع الخمسه نتاع العشيه ونرجع معاكم موسيقى بنينه وبقيت فقراتنا لسوي عالثاني
3: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمه متخمم في حتى شيء احنا معاك ونسوك الثنيه الكل حضرنا لك حويجه تنسيه 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكه التبسيمه عنا الكتاب الغنايه الفيلم واللي يجي لبالك الكل برنامج نتنوش وينعوش
4: معايا انا ريم بن شعلية تعرفوني بموجتي الايجابيه نتقابلوا كل يوم من الاربعة للسبعة متاع العشيه ومانيش وحدي
5: أي هاني جيت تحب تعمل كيف تبعنا في كلام على الكيف
6: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان

0: Слиндом.
1: Дали, дали, дали, дали. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: موجز أنباء الخامسة مساء، أهلا بكم. غدا انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل. التظاهرة من تنظيم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، مصحة متنقلة وعيادات مجانية للنساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التقصي المبكر. المصحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها المتأخرة منذ 8 أشهر لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وتحذر من تأثير ذلك على استمرارية الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. في لقاء وطني مشترك نظمته اليوم بالعاصمة المدرسة الوطنية للمالية بالشراكة مع المدرسة الوطنية للديوانة، الديوانة تكشف عن توجهها نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحب. وزارة الشؤون الثقافية تنعى في بلاغ اليوم الفنان التشكيلي محمد الحبيب المنشاري الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين. إلى أخبار العالم، وزير الحرب الإسرائيلي يهدد باستهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج فيما يواصل قتل أو يواصل الاحتلال قتل قياديين للحركة في غزة. نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة انخفاض قياسي في منسوب نهر الراين، عصب الصناعة في ألمانيا يربك حركة الملاحة في البلاد. والوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية تكشف أن عدوى يمكن الوقاية منها تتسبب في نحو 2.3 مليون حالة سرطان جديدة في العالم خلال عام 24 و2000، أي ما يقارب حالة واحدة من كل 8 حالات سرطان جديدة، عافى الله الجميع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm. معنا بداية الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
3: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
3: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
3: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
3: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من 7 لـ 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
3: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من 8 للـ 9 وأخرى من 11:30.
3: من 9 للـ 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثاء
3: تاج القمر، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
3: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
3: معنا بداية الحكاية.
4: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
5: تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: شوية من الدنيا.
1: الفقرة اللي ديكونكتي منها من الدنيا. والله تعرف عبد الستار، أنا نعرف ناس بالحق رواك يحط لك فيلم يتفرج فيه يعيشه وبالحق يعمل ديكونكسيون، ساعات حتى تعيط له ما يسمعكش تلمو عايش معك الفيلم هذاك كيف كيف كي بدا مسلسل. دونك ساعات كي تهز روحك وتبدل هكا وتزين وكل تمشي المسرح باش تفرج في مسرحيه تنسى الدنيا الكل، حتى التليفون سيلونسيو من ناحيه ساعات الغدوه الصباح.
2: دونك هذا مش تو انا نتفكر اول ما ظهرت التلفزه انا عندي شكون في العائله تقول كي يبدا فيلم في التلفزه ما نحطش طنجره على النار، حتى تسخن العشاء يعني حاضر تحطوا على مش تحط تسخنوا، تخاف على خاطر تنسى تسرح وتنسى روحه ويتحرق العشاء.
1: واحنا الحقيقه مستحقين انه واحد ينسى شويه لوغيتم، ينسى شويه الحاجات اللي قلقته في نهار، وذيك علاش اخترنا انه ديما ساعتنا الثانيه نبداوها بشويه من الدنيا. مره اخرى نسلم على عبد الستار، وقديش محليك وجودك معنا محلي عبد الستار، ونسلم زاد على ضيفنا سعاد الهديلي اللي هو خبير في التحول الرقمي واللي من بعد جايكم بحكايه مش تعمل 66 كيف. انا نستدعاكم الكل، كل كبير وصغير، ليزيتيديون هو كصبيح عمل عركة ليزيتيديون بتاعو قال لهم كيفاش لينكدين بتاعكم هكا كيفاش. انا نحبهم الاستاذ ذوما، فيق فيق على روحك، راك انت جيل 2026 و27 و30 شنو قعدوا نكتبوا مطلب
2: ما تغزليش هكا يا مالينكي هاللينكدين لينكدين ليش لينا ما نعرفوش.
1: يا عبد الستار لقيت فيك فرصة، سيبني لقيت فيك فرصة.
2: أنا إيش وصيتك النهاريكا؟ شنو الحاجة اللي وصيتك عليها؟ قلت لك تهبط تشري حاجة للبنات،
1: اشري لك كنقيتها. والله تفكرتك البارح. كان لقيت كرتوش تحبق.
2: فوالا. أنا مازلت نكتب سيلو الحبق.
1: إيه. قال لي راني نلوج ما لقيتش كرتوش تحبق.
2: لقيت في نالما لقيت في مكتبة. عارف أنت مشيت فرق ست فرق. ما أدريش خرجت الصندوق بالعنكبوت. خرجت لي من وزود باكوي.
1: يا حسرة يا عبد الستار كي كنا نشريوهم كسيلوات الحبار. ألوينة ألوينة.
3: كرتوشة
1: أونكر. وألوينة بالألوين.
2: ما زلت تكتب بهم.
1: اسمع أحمر وأخضر وأزرق. وشكون عادة اللي ياخذهم؟ أنا قبل مثلا يلزمك تجيب معدل باهي باش يقول لك هاي اسمع الكادو نتاعك سيلو حبار. تبدلت الدنيا عبد الستار.
2: انا غادي مازلت.
1: خليني نجي نخرج على الدوره. ها شويه من الدنيا اليوم باش نهزكم فيها السيري مسلسل مصري اسمه حاله خاصه. مش جديد المسلسل، خرج في 2024، فيه 10 حلقات اكهو، الحلقه تقريبا 45 دقيقه اكهو. أما موجود تقريبا على المنصات الكل، نسب مشاهدة رهيبة فاقت التوقعات الكل. وأنا الحقيقة نهديه لأي صغير يسمع فيها وعنده اختلاف معين، خاطر مش عيب أنه عندنا اختلاف. فما ناس عندهم صعوبات تعلم وخذوا الباك ونجحوا في حياتهم، فما ناس عندهم التوحد ونجحوا في حياتهم. والأمثلة من قديم الزمان مش من توا متاع ناس نجحت في حياتها وهي مختلفة على بقية الصغار. المسلسل هذا جاي باش يقول اللي راو الاختلاف ماهوش حاجز، واللي احنا بالعكس ينجم يكون الاختلاف هو صلة الربط والتواصل اللي ما بيناتنا. جاي يحكينا علينا شنو يصير كي يكون الإنسان مختلف على اللي تعودنا نشوفه. جاي يحكي لنا على البطل اللي هو طه الدسوقي، واللي هو معناها من نجوم مصر الجدد. دايوغ نجح برشا في موضوع عائلي تفرجنا فيه برشا احنا التوينسة بمواسمه ثلاثة. نحبوه ونحبو ذماره ونحبو خفة الروح متاعه، لكن المرة ذي خرج في شخصية أخرى تماما. طه الدسوقي خرج المحامي اللي عنده طيف التوحد واللي كبر
2: هو المحامي بيدو عنه
1: هو محامي عنده طيف التوحد ونجح باش يكون من ألمع محامين المكتب. هو يخدم في مكتب مرموق برشا، سمعته كبيرة برشا مش في مصر أكها وفي العالم العربي. يخدم على مستوى عربي مش على مستوى مصري. زيدا اللي نقول احنا البيك بوسا وجهة جندو بنسان حيوة. أما الشيف معناه دوفيل المحامية الكبيرة بالكل صعيبة ومتطلبة، ولكن في وسط الكيب اللي موجود الكل الأقرب الأقرب لها هو طه الدسوقي اللي كانت عنده معناها طريقة مختلفة، كانت عنده زيادة مميزات، يسمع قبل الناس ويلاحظ قبل الناس، وعنده طاقة رهيبة في السمع وعنده طاقة رهيبة في التخيل. فكان تقريبا حيثية القضية يراها قدامه ويفهمها ويستوعبها قبلهم ويلقى الثغرة منين. بحكم أنه معناه كان عنده طيف التوحد ما كانش هو يرفع، ولكن
2: يخدم كان الخدمة
1: يخدم الخدمة الكل. كان اللي يصعب عليهم في المكتب ياخذوا طه الدسوقي بشخصية معناها ياسر مختلفة معناها.
2: طه الدسوقي هذا اسمه في المسلسل؟
1: لا لا هو اسمه لا هو اسمه في الدنيا معناها في المسلسل اسمه نديم، لكن في الدنيا هو النجم مصري اسمه طه الدسوقي. المشكلة أنه معناها المجتمع كان يغزله بنظرة مختلفة مختلفة على الآخرين، ما كانش يمن به بقدر ما كان هو يمن بروحه وبقدر ما كان عزيزه يمن به. الوحدة اللي عاشها استثمرها في أنه يقرأ برشا، يثقف برشا، عنده طاقة حفظ رهيبة، عنده دقة في الملاحظة رهيبة، ثم عنده طيبة ياسر مزيانة خليت بشوية بشوية أهل المكتب هذيك بشوية بشوية
2: يحبوه.
1: تطورت بعدها علاقات متاع حب وعلاقات متاع تحدي وعلاقات إثبات ذات. طه الدسوقي في الأخر معناها نجم يكمل المسلسل بتفاصيله بالعقبات اللي فيه، برشا حكايات مشوقة في الوسط، كيفاش هو ثبت نفسه، كيفاش هو كيفاش يراه المجتمع، كيفاش تغيرت نظرة المجتمع لي بشوية بشوية لين خلط أنه هو يرافح.
2: معناها تخطى هو بيته خطى نفسه، معناها تجاوز
1: بالضبط
2: الحواجز نتاعه
1: بالضبط. فأنا علاش اخترت المسلسل هذايا عبد الستار؟ على خاطر معناها يمكن احنا معناها نجمه بكلمة بسيطة النجم بدلو سيد اللي بحذينا ونعطيه ثقة في نفسه، نقوله أنا راني نفهم فيك وأنا راني نسمع فيك وأنا راني نمن بيك وأنا راني معاك وأنا راني في ظهرك جستمان، أنا راني نثق فيك، أنا وراك وراك، أنا وراك راني في ظهرك. راي نجم تبدل الدنيا الكل، مش الإنسان عنده طيفة واحد أو الاختلاف فقط،
2: العادي.
1: أي إنسان كان المسلسل ذي يعلمنا نعطيه لبعضنا، نحبه بعضنا، يعلمنا التبادل الصحي، يعلمنا أن نمنوا ببعضنا، يعلمنا أن نخليه الخلافات والمطبات يقولوا هما معناها في الوسط، نقولوا احنا المشاكل نخلقوهم باش نحدوا منك، انت عبد الستار قاعد تطلع وقاعد ناجحة، لازم نعمل حاجة في الوسط باش نعطلك. دونك هذية يعلمنا كيفاش نجموا نتعديوا هذا كل ونتحدوا هذا كل وننجحوا الكل مع بعضنا ونعملوا صيت الكل مع بعضنا ونعيشوا مع بعضنا في في في في معناها في
2: في
1: انسجام مزيان، حالة خاصة تعلمنا كيفاش نقبلوا الاختلاف. مسلسل مصري نهديه الكل صغير يسمع فيه عنده طيفة واحد، عنده صعوبة التعلم، عنده أي مشكلة تخليه ما هوش كيصحابه، ونقوله له رانا نسمعوك ونفهموك وثقتنا فيك كبيرة ونعرفوك لي أنت غدوة باش تكون سيد نفسك وسيد البلاصة اللي أنت فيها.
2: بتاتا زاد يشوفوا الأشخاص اللي عنده في عائلتهم ولا أخوته عنده طيفة واحد، مش نجم يشوف هو بيدو يشوف خوه مختلف، كيشوف حاجة من نوع ذي ممكن ولي يغزر الخوه بعين أخرى.
1: ويا عبد الستار هو عاش برشا صعوبات، ما خلط عمل كل شيء كما أي إنسان عادي، يعني عمل علاقات، عمل أصحاب، خدم، نجح، ترينا، عرس، فهمت معناها في الأخر بكل معناها ما كانش طيف التوحد هذا عائق بالنسبة لي، على خاطر لقى شكون يمن به، على خاطر تو سامبلومون
2: شكون وراه،
1: لقى شكون يمن به، شكون يدعمه، شكون يقول له راني راك توصل.
3: وممكن باش سامحني معناتها ممكن القصه فيها مستوحاة من قصص
2: واقعية،
3: هذا في الحياه فما عدة يعني اشخاص عندهم التوحد وناجحين في في سواء مهنيا اجتماعيا، قد تكون هذه قوه يعني الفن ولما الدراما لما تكون هي تستوحى من عدة قصص من الواقع
2: حقيقيه
3: وتخرجها في منتوج درامي ممتاز يوعي يعني المجتمع نتاعنا ويكون اكثر معناتها امباكت بوزيتيف يعني في التعامل معهم.
2: توا 3 سنين ولا اكثر شويه في المرسى في بلدية المرسى كان فما كورال نتاع اللي يحمل اسم هذا سي جميل سي عبد العزيز جميل. في الكورال هذا فما كبار وصغار، فما شاب وقتها تقريبا عمره 14-15 سنة راهو عنده صوت يراب ويعمل دي سولو معناها بالتونسي حاجة ما تخيلش في بالك. بعد ما والدته جات قالت راهو عنده معناها
1: طيف توحد،
2: ونعرفوا جماعة اللي عنده طيف توحد ما يواجهوش الجمهور، يخافوا من تصور واقف في وسط الناس، قلت له مستحيل. انا ما هيته هي وراه يعمل ناتاسيون، يقرا على روحه، ناجح في قرايته، يعمل في الموسيقى، يعزف،
1: بصعوبة أما يخلط
2: بصعوبة أما خلط وتطلع عليه وطوى أكيد بعد ثلاثة ولا أربع سنين راهو زاد معنا قدم القدام وكشان أما فهمه هذيك تحية ليه هو لكن تحية للناس اللي وراه يأمنوا بي.
1: أنا حضرت رمضان اللي فات في سهرة لوليدات صغار في معناها اختتام اختتام يظهر لي دورة ولا حاجة كما هكاية في القانون متاع ولاد صغار 14-15 سنة وكان فيهم معناها والله فما وليد ولا ابني صغير أقل منهم هو في سنة خامسة ابتدائي يعني هم كلهم فايتينه لكن هو اللي كان
2: من 10 سنين تقول أنت
1: تقريبا يعني ما بيناتهم فما كانت 3-4 سنين فما ما بيناتهم حتى بتتخطى أكثر هو في الابتدائي وهما ديجا معناها في الكوليج لكن كان الزمام عنده هو
2: هو يقود في
1: هو الصحيح
2: يقود في الجامعة
1: وكان كي يعزف وحده كي سيبوه معناها تسكت
2: القناة سلو
1: ويعزف وحده كان قمة في الروعة وطفل معناها من بعد أنا ما حكيت شوية هكا مع القائمين على العرض ذاك قالوا لي السيد هذاك
2: بالذات
1: احنا عنا لي حب خاص ورؤية معناها تفخر خاصة على خاطر راهو عنده طيف التوحد ولكن تغلب عليه بالموسيقى دونك هذه رسالة يا جماعة منا نحن كفريق لكم انتوما أنا لتفرجت مسلسل بتتخلط ستار لتو رجعتوا الذكريات يمكن زيدا سعد لهذي اللي بتتخلط عاد عليه اتيوديون في حياته أو اثنين أكيد. عندهم طيف التوحد ولكن نجحوا كملوا خلطوا احنا هذا المساج نقوله لكم رانا ثقتنا فيكم كبيره وراكم تخلطوا ليكم ولوالديكم بوسه كبيره الخمسة وعشرين دقيقه من بعد شويه سعاد الهذيلي خبير في التحول الرقمي باش يهزنا كيفاش نحسنوا الكونت لينكدين نتاعنا ركز عبد الستار كونت لينكدين نتاعنا كيفاش نحسنوه
2: مش قلت لي قبيله اسمها شنو
1: قلت لك هذيك قبيله قلت لي انت اش تعمل هذيا لي قلت لي شنو هي هذيا فسرها لي قلت لك هذيا كلي باش اللي تسافر بيك من بلاد من الدور بيك العالم هي. الكل هي. وتوري للناس اللي رانا احنا عندنا عبد ستار عمامو في تونس
2: شو اسمها اللي قلت لي الاولى
1: لينكدين
2: واش بلات تويكا اش بتبدل
1: ما تبدلتش
2: قلت كونكدين ولا
1: لا لينكدين
2: لينكدين
1: اي لينكدين تتصور عبد ستار كان يعمل كونت
3: باي
1: ها الدنيا يقلب
3: ما شاء الله
1: هكا ولا
3: ستار عنده محتوى يعني
1: عنده محتوى ما
3: انت خاص اول شيء خاص بيكو هو كما تلقى كان عنده خصوصا ثري وعنده افاده للشباب
1: كان يعمل كان يعمل مثلا الكونت هذا نتاع لينكدين نجم مثلا بعد ما نلقاهوش مثلا بحدينا خاطر هزوه قنوات اخرى ولا حاجه اخرى
3: هذا الجانب يعني الايجابي الاخر اللي هو يعني يولي عنده صيت عالمي يولي
1: فان هذا جانب سلبي بالنسبه لي ستار مش قلت عندك ما تعمل انت برقدي شو
2: انا احسن كل سمعك مسكينة أنت خديك شنسم ليه
1: نرجع معكم بعد شوية مع ضيفنا عادل هذيلي

0: بكليك.
1: بكليك شو نجمو نعملو سي عادل؟
2: نستغلوا العالم كل مصلحتنا
1: هكا.
2: هذا هو يعني. هذا أول شيء مساء الخير جميع، شكرا على استضافة مرة أخرى. مساء الخير سي عبد الستار.
1: أنت تو عندك تحدي كبير.
2: أيه؟
1: كان نجمت عبد الستار فهمك واخذ المعلومة واقتنع به وقال باش نجرب، والله كاينه حاجه مهم.
2: أيه.
1: انت نجحت في المهم
2: اكيد.
3: تعاون دبر راسك
1: كان المقياس معناها دبر راسك.
3: اي خطه تاع الانجليز مثلا هذيك قبلتها.
1: اي ومشيت وبديتها
3: وبديتها
1: يقرا وكل شيء. تو كان يتبعك عبد الستار في هذه، يعني انت معناها ان كيفاش تقول هنا جوا كرم انا انت تحديت وانا قبلت التحدي هكاك
2: به. هو ان شاء الله باش نربحوا التحدي. على كل حال هو باش نحكي اليوم كالعاده، انا نحب نشجع الجميع اللي هما يستغلوا الادوات الرقميه خصوصا اللي متاحه مجانيا وبطريقه ما تستحقش يعني مهارات خاصه لمصلحتك.
1: وسطر لي على مجانيه
2: وما تستحقش مهارات خاصه، معناتها ما فيهاش دي بريوكي يعني سهله وسهل الاستعمال. هون باش نحكي على يعني وسيله اتصال تواصل اجتماعي مهني الناس كل تعرفها اللي هي لينكدين، ولكن انا اكد لك اللي اغلب الناس ممكن تستغل منها 3-5% فقط، وهي يعني منصه مهمه جدا تعاون فعلا الجميع اللي عندهم بطبيعه رؤيه مهنيه ورؤيه معناتها مستقبليه في سوق الشغل ولا في
1: تهم الكل. معناها اليوم انت قبيله في الاوف قال لي انا اليوم نعرك في لي ستوديون تاعي، قلت لهم كيفاش معناها ستوديونات واللينكدين تاعكم ما يبداش معناها شادد روح، دونك انت لهنا من اللي هو اتيجون يزمو يخدم على اللينكدين نتاعو
2: هكاك. بالطبيعة من اللي يبدا يهتم بالعالم المهني وبالسوق الشغل لازم يكون عنده حساب على لينكدين، ولازم من توا يخدم على صورته الرقميه اللي تعكس مهاراته الحقيقيه. هذيك هي الفكره
1: بيه.
2: فالفكره الاولى ساعه اللي ننساو لينكدين اللي هو نسخه من السي في من السيره الذاتيه. لينكدين بالعكس هو أوسع من هذا، لينكدين هو مرآة لمهاراتك وشخصيتك المهنية ويعكس المعرفة اللي عندك، المعرفة التقنية ولا المعرفة العلمية ولا حتى المعرفة السوفت سكيلز يعني مهارات التواصل الخاصة بك انت.
1: معناها ما تقوليش ان هاني حليت كونت لينكدين وحطيت تصويرتي وحطيت السي في نتاعي، ما يتسميش عندك كونت لينكدين.
2: هذاك اقل شيء، هذاك اقل شيء متفقين. ومهم جدا اللي انا وقت اللي يعني شركه باش نوظفك وانت قدمت السيره الذاتيه نتاعك، هذه نقدر لكم في العالم كله مش فقط في تونس، اول حاجه ياخذ اسمك ويرميه على جوجل، يحب يعرفك انت شكون في الدنيا. خليهم السي في، السي في هذاك ديما محليه مزيان. اعطيني شنو يعكس جوجل عليك انت، نوع من المحقق يعني على عليك انت. فهوني مهم جدا اللي انت تشوف شنو هي الصور تطلع عليك، شنو هي المواقع اللي تحكي عليك. من بين المواقع باش كما نطولوش، لينكدين مهم على الاخر، واللي هو في عين الريكروتور يقول لك هذه معناتها نقطه نتاع ثقه اوليه، اللي هو ما دام عنده موقع ولا حساب على لينكدين فهو هذه له بصورته الشخصيه وقاعد يطور في مهارات. فبالطبع احنا باش نواصلوا معناتها نقولوا اللي كيفاش باش تخدم على لينكدين. الحاجه الاولى اللي هو اكيد لازمك تعمل حساب، والحساب هذا يكون متطور، يكون فيه صوره مميزه، يكون فيه معلومات شافيه وضافيه على تجربتك المهنيه، ولكن ليس فقط شيء هذا نقولوا احنا الحاجه البازيك. هذه الحاجه الثانيه اللي هو لازمك تحط استراتيجيه محتوى. كما انت تهبط حاجات على الفيسبوك، لكن هذاك الفيسبوك وسيله تواصل اجتماعي على الاكثر للترفيه، للتواصل يعني الاجتماعي بالمعنى بين الاصدقاء والعائله، لكن على لينكدين تنجم تهبط محتوى بالطبع يعكس مهاراتك ويعكس
3: علمي ولا بحثي ولا هكا.
2: بالطبع
1: مثلا بحثي. انا اعلامي
2: أي.
1: كي نحب نهبط على لينكدين معناتها ممكن مش اهم حاجه السي في، بوتيتر اهم حاجه المحتوى اللي انا نقدم فيها هكاك.
2: اي شوف فما ثلاثه انواع تاع محتوى باش نحاول معناتها نعطيكم هكا رؤيه واضحه. ماذا افعل معناتها سوكو جو في اللي انا النشاط نتاعي المهني بطريقه دوريه. مثلا انا الاسبوع هذا باش نشارك في المهرجان الاذاعه والتلفزيون مثلا اللي هو عنده علاقه ب يعني يعني بنشاطك الاعلامي. انا نحضر في برنامج جديد للبرمجه الصيفيه، انا برمجه مثلا
3: رمضانيه
2: عندي فكره جديده نحب نطبقها، عندي ضيف جديد ما باش نقول لكم على اسمه يعني نوعا ما تيزينغ، ولكن هو باش يحكي على موضوع مهم ونخلي الناس تتبعوا وتحب تعرف. باش نجربوا مثلا طريقه جديده في تقديم برنامج في تناول يعني موضوع مع ضيف الى غير ذلك. فانت هوني باش تبين من غير من خلال المحتوى هذا انت كيفاش توي كرياتيف يعني انت قاعده تطور في افكارك ماكش في نفس الروتين
3: افكار خلاقه معناها
2: كيفاش انت ديما حاضر في المهرجانات وفي المواعيد
3: اللي
2: تطور علاقاتك الدوليه وافكارك الى غير ذلك. هذه المحتوى ممكن الفكره الاولى. فكرة
1: ثانية هذه الفكره الاولى
2: هي سوكو جو في ماذا افعل نشاطات
1: نشدوها خاطر رجعنا بعد الفاصله نخرجوا فاصل الشهري ونرجعوا للفكره الثانيه والثالثه. قلت كذا افكار
0: اشهار.
4: أهلا أهلا بابا شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني لباسة؟
5: لباس كان خلتني دبوست الغاز.
4: أشبيها دبوست الغاز؟
5: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش كملت بالبرد هاوكا مرضت.
4: وانتي بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
5: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي
4: مش بلاش، اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ السخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره ستيك
5: وتركيب
4: تي كله داخل في الحسبه. يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكاله التحكم في الطاقه يركب ويجرب وامورك مريقله يا سيدي وما تدفع حتى من لي.
6: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتوره الضوء. الطاقه الشمسيه بلاش والماء سخون ما يوفاش.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
0: اشهار.

0: مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. صحيح بشي قلة محتوى بشي بتقولنا الفكرة دونك لولا النية هو أنا كل خطوة مهنية نعملها احنا خدينا مثلا الاعلامي دونك هو شارك في المهرجان الفلاني حضر في حلقه فلانيه عمل بوست بودكاست في الحكي عنده فكره يحب يطبقها فيديو صغيره
1: هذا المحتوى لكن توا الفورمات يعني فما فيديو فما صور فما مقالات فما يعني بولز يعني تنجم تعمل حتى سونداج تعطي اختيارات والكوميونتي نتاعك يختاروا اسكو تحبوا المراجع نحكيوا على الموضوع هذا واحد اثنين ثلاثة ينجم يعاونك برشا حتى انت تخطط للبرامج كيف كيف اذا كان قمت بتكوين اذا مثلا في الاعلام يعني في حاجه عالميه في مع مؤسسه عالميه تكوين اضافي يزيد قوي معناتها من قدراتك علاش هذا كله ما يكون كان ايجابي على الصوره نتاعك للمتلقي. هذه هي المحتوى الأول. المحتوى الثاني هو باختصار من لينكدين نجم نستغلوه لكل احتياجاتنا احنا معناتها سوكو جو شيرش
0: الحاجه اللي انا نلوج عليها شني
1: نلوج عليها شنو
0: انا نلوج على قناه اخرى انا نلوج على بيرو في البلاصه الفلانيه معناتها نحب مثلا انا صاحب مشروع نحب نحل مشروع في البلاصه الفلانيه نجم نهبط على لينكدين
1: انا نربط الموضوع نتاعك انا نلوج على قصص نجاح لاشخاص عندهم التوحد مثلا انا نلوج على مختصين في الميدان الفلاني نحب نعمل حلقه على موضوع جديد
0: مثلا
1: شو الموضوع بتبيع انت مش تقترحه انا نبحث على يعني شكون عنده مثلا تقنيات ذكاء اصطناعي اللي نجم مع برنامج اذاعي يصنع حاجه جديده حاجه من نوع ذي بتبيع هذه تو نحكي على الميدان
0: كذا هذه مثلا على الميدان هذا ما تش تقيس عليه انت كانك كذا كانك طبيب كانك مهندس كانك صاحب مشروع كانك اللي هو به
1: بتبيع في الميدان في ميادين اخرى ما يعني باب مفتوح لوج على مزودين نتاع منتوج معين لوج على خبراء في
0: الحاجة الفلانية
1: لوج هذا هو يعني هذه هي الفكره لوج على معلومه لوج على كتاب لوج على الى
0: دونك هذه الثاني
1: وهذا هذا الثاني واللي هو فعلا يعاونك برشا في الانتاجيه نتاعك في البرودكتيفيتي نتاعك ويخليك انت ترقى حلول للاشكالات يعني اللي ربما تاخذك اكثر وقت هذه الحاجه الثانيه كيفاش نستغلوا يعني المحتوى المحتوى الثالث هو سو كو جو بونس معناتها
2: كيف نفكر
1: كيفاش نفكر هوني باش تاخذ دورك كمحلل او كمختص في ميدانك انت اليوم مثلا تهبط ريبوبليكاسيون على لينكدين وتعطي رايك مثلا كيف ترى الذكاء الاصطناعي اليوم مثلا انا مثلا هبط جمله الذكاء الاصطناعي خطر على البشريه مجرد نهبط جمله هذيك ونعطي شويه معناتها يعني بعض الافكار من عندي وشوف شنو باش يصير اللي باش يصير شنو في العاده باش تفتح باب النقاش باش تولي هوني نسميها اجيتاتور دو ديبا باش تولي انت تصنع على الصفحة متاعك نقاشات متاع عدة أشخاص
0: وشنو المقابل؟
1: المقابل أول شيء اللي أنت باش تولي هوني باش تبدأ تصنع صورة متاع شخص عنده أفكار مختلفة شخص
0: عنده مواقف
1: مثيرة للاهتمام ماهيش يعني موجودة في كل مكان شخص ربما أنت تفتح باب النقاش في مواضيع اللي قليل
2: هي تابو مثلا ولا ما تسمعش برشا ولا ما
1: تسمعش برشا
0: دونك انا سي عادل باش نبدا معناتها باش نختم خاطر بالنسبه خلص. لليوم اي باش نلخص على حلقه اليوم فقط معناها نجم نتوسعوا فيها اكثر توا اللي يسمع فيا دي زيتيديون ولا معناها عنده معناتها صاحب مهنه او صاحب فكره او صاحب مشروع اخدم في الكونت لينكدين نتاعك على ثلاثه حاجات مهمه اخذ السي في واخذ تصويرتك واخذ ذوكم نقولوا احنا عشره الحاكم غيرها هي معناها عندك الصوره والنص والفيديو تخدم عليهم على مستويات مختلفة نحط شنو أفكاري
1: نشطاتي.
0: نحط نشاطاتي نحط مهاراتي نحط أنا معناها ما كيسبي أنا شنو عملت أنا شنو ناوي نجم نعمل زيدا نجم نحط أنا في شنو نلوج أو معناها كيفاش نجم نوسع المهنة اللي أنا فيها كان أنا مثلا عشان نلوج على مزود إذا كان أنا صاحب مشروع نلوج بتدخل على
2: بشكون بحث في موضوع معين على الأقل يقول إن ناوي نخدم كتاب نحب شكون يخدم عليه
0: شكون يخدم عليه قبل دونك هذوما احنا نقولوا ثلاثة أساسيات ولا نعاود للينكدين مرة أخرى باش نتوسعوا فيه أو لتطبيقات أخرى تنجم تنفع في الحياة المهنية بتدخل حتى في الحياة المعرفية
1: على كل حال هذا هو ونقول اللي حاولوا انتم على الاقل مرتين في الاسبوع تهبطوا حاجه من اللي قلنا عليهم على اللينكدين بتاعكم
0: واضح
1: باش تحركوا الخوارزميات نتاع الموقع وتكتشفوا وتتفاجئوا بالنتائج. خاطر بيجيكم دي كونتاكت، يجيكم دي كومنتير من اشخاص ما تعرفوهمش، لكن تقول هذا الشخص انا نستحقه وهو جاني بنفسه.
0: شكرا شكرا لك سي عادل الهذيلي.
2: يا اخي قال لك الكيدين شكون ها هو الراس بيطاب الكيدين نتاعك، جيب لي شخصين فركسيها
1: هنجربوا هنجربوا نعملوا تحدي انا وياك.
0: ما توسعش برشا في الترام ديرك 10 دقائق.
2: مولود عام 27 والده كان موسيقار وحافظ من حفظة المالوف من مشايخ المالوف ويعزف كعديد من الآلات. وكي حب هو يدخل في ميدان الموسيقى منع والده قال له قرأ روحك، وهذا اللي انتج عليه أنه سيدة ذي كان موظف في البريد.
0: بيش نقولك اقف حد لهنا ما زيد حتى شيء.
2: قلت لنا معلومة أخرى.
0: شفت هو قالك لينكدين وكل أنت قلت جيبه لي بلينكدين. بيه ترى هاو عن أغنية ترى شوف جيبه له بلينكدين ولا هاي سيدي نمشي نعمل ترتيح أخرى مع الموسيقى. بعد شوي بشكون معكم أخبار الرياض. أي كريم.

0: عمار
1: بن عمار اعطيت ثلاثة ولا أربعة
0: شخطرني أحمد لويثي
1: شيء
2: قربت
0: كل شخصيات قريبة سي حسن كي حسن الغربي قربت برشا لأنهم تراب نجم تقول فرد فترة عاشوا
1: أما باقي ما طلعش الشخصية
0: لا ما طلعش الشخصية
1: أي أنت تو تحس وأنت تو تحس روحك كيك
0: فرحان
1: بت على ديك
2: انتصر على التكنولوجيا الحقيقة انتصر على التكنولوجيا
1: يا ولدي التكنولوجيا قاعدة تحلى فوقها مسكينة ما نجمتش تلقى
0: الشخص اللي فما معلومة ما قلتهاش في بكل قلت وقتاش تولد عام 27 لكن ما قلتش فين تولد في مدينة الكاف هو من وليد مدينة الكاف والده الشيخ عمار بالحاج الطيب هو من كبار حفاظة المالوف في الكاف وكان فرد جيل هو وشيخ صاحبي المصراتي جد طارق المصراتي زميلنا عزيز وبوبوه فكانوا فرنفس الجيل وكانوا مدرسة بتاع مالوف كانت موجودة في مدينة كيف ووالده كي هو حب ربوه في المالوف وديما المشايخ بتاع المالوف وحفظوا عزاف وآلات وده شو هزوا الحمية قالوا بوه ألف عوض بالله كان طبع الموسيقى
1: وشو معناها ما احنا دي معنا المالوف نمشي أكثر تستور ولندلس
0: كيف مدرسة من مدرسة مالوف
1: كيف معناتها
0: مدرسة كبيرة من مدرسة مالوف وهذا من حاجة من الحاجات المنسية
1: وسمحني عم ستار قاعدوا ينشطوا في الكيف
0: في الكيف وعندهم طريقة طويلة خاصة معناها طو مثلا تاخذ نوبة 73 مثلا تستور تقولها بنوع والغرشدية تقولها بنوع والكيف تقولها بنوع آخر عندهم قويلة خاصة بهم هما فمع هذا والده جبره مش يكمل القراية نتاعه هو بالسرقة على والده تعلم الآلات الكل الآلات اللي عزفهم والده عزفهم هو
1: الكل
0: بالسرقة
1: شكون علمه؟
0: علموه أصحابه والده بكل تعلم البيانو تعلم الكمان تعلم ناي تعلم العود لك الكل بالسرقة
1: انا نحب نعرف السر انا في ناس بكري السر نتاع قابليه التعلم
0: مبابيك
1: معناها البارح عثمان الكعاك الله يرحمه ينعمه يمكن
0: 18
1: لغه معناها فما لغه اول مره نسمعها الحمرينيه
0: الحمريه
1: اول مره نسمعها الفارسي باقي نسمع الحمريه اول مره نسمعها اليوم قالك الاله الكل معناها احنا تو صغيرنا مش حافظوه هلا ساعه نحطوا نهاد قلبنا ولا ماشيين جايين
0: بتلك مرات في مثلا الجمع. احنا بالعباد اللي يعزفوا الاله الكل طاهر زياد غرس
1: زياد
0: بارك الله يعزف الاله الكل ضيفنا نتاع اليوم يعزف كذلك الالات تقريبا كلهم وعمل فرقه موسيقيه مش ماتت فيه في والده عمل فرقة موسيقية في الكيف غديكا باسم مستعار
1: وهذا الكل بوما في بالوش
0: وجاب فيها مجموعة من كبار مشايخ ما يتبعوش على الذر على الراجل وكان يحيي حفلات ببلاش ما يتقضاش أجل مش كيبوه يسمع ما يقولوش ضيعت قرايته وكده شو منيح لفرانك لخروبة يمشي الفرحات والعروسات وكل شيء يغني يحضر في الحفلات بلاش
1: شفت الغرامة
0: كمل قرايته وتوظف البريد وجا لتونس العاصمة كي جا لتونس العاصمة ولا حر نفسه
1: بلي سؤال متاع الناس نيسو مرة معني هو لين هبط للبريد ولين خدم وهبط العاصمة بوه ما فيقش بيه
0: سرق اي وبوه توفى انتخطون معنى بعدش توفى عليه رحمة الله فهبط تونس العاصمة وهنا مش يلقى الاثنية قدامه فأول حاجة مش يعمل فرقة زيادة هنا في تونس ويجيب بنت بلاد وتغني معاه
1: ليه
0: صالحة جاب صالحة تغني معاه لكن تحت اسم آخر مستعار اسمه هين هينم
1: اسمه هين هينم
0: ما يواتيهاش حتى طرف مش صالحة ما نجموش نخيلوا صالحة اسمها هنا
1: بديت هكيكة
0: بديت معاه هكي ثم مش يدخل هو بيدو عام 57 مش يدخل فرقة رضا القلعي يولي عازف فرقة رضا القلعي وهنا يبرهن على المهارة نتاعه في قيادة الفرقة
1: نتصور عبد الستار وقتها ما هو شو برك يحذق الآلات الكل نتصور راهو
0: فما برشا
1: موسيقيين كيف
0: لكن هو ورى قوته في تدوير الفرقة كما يقولوا أي قيادة الفرقة هنا سيري ذا القلعي مش يقول له أنا مش عمل لك أنت ماكش عازف ما نجمش تكون عازف في فرقة ولا قائد عادي في فرقة عادية تمشي للإذاعة راهم حاجتهم بيك وهنا 57 مشيش للإذاعة على خاطره سي بلقاسم عمار وهو اسمه باش تعمل فرقه ثانيه الإذاعة التونسيه
1: هذا اللي حكينا عليه مرفت قلت لي الاذاعه التونسيه قبل كانت عدا زوز
0: فرق للموسيقى
1: الفرقه الاولانيه بقيادة
0: سي شو اسمه الشيخ مايسترني في مده قصيره ثم سي محمد التريكي بجلاله قدره ثم عملت فرقه ثانيه بقياده سي بلقاسم عمار لمده 30 سنه ويقودها. واغلب الاغاني تعدى في النزاع والا اللي نعديهم

0: حتى في استوديو ويت راهم بقيادة سيبلي قاسم عمار. علاش؟ خاطر الفرقة الأولى كانت خاصة بسيدة نعمة وسيدة عليا بسجل معاها كان هم
1: أكها.
0: من علي ريحي وانت جاي كانوا يخدموا مع سي سليم عمار مع سي بلقاسم عمار بلقاسم عمار اللي قعد قايد الفرقة حتى اللي كما قلنا تخلى بالتقاعد وكان عنده مع عمل لحن كثير من المعزوفات الصامتة نقولوا احنا موسيقى صامتة مش موسيقى صامتة هي معزوفات وعمل مجموعة من الأغاني وكان مغروم برشا بصوت زوز من الناس واحد حكينا عليه البارح ولا سي عز الدين يدير كان مغروم برشا به وعطاه برشا من ألحانه والآخر سي كمال رؤوف النجاتي الله يرحمه زاد ودوا بالكثير من الأغاني لقاها أصواتهم تأدي الحاجات الخفيفة الضامرة اللي كان يحبها و توفى مأسوفا عليه نهار 11 أكتوبر 2005 وتنسى وين هذا اللي فيه.
1: أما تعرف عبد الستار أنا أنت وقاعد نتابع معاك في الأثر وملاهمة اللي بدت من اللي بدينا في كلام يعمل الكيف معناها هالكاستينج اللي نعملوا فيه احنا تو هما كانوا يعملوا فيه قبل أما بطريقة ذكية معناها كان أنا كي نسمع نرى فيك ميزة معناها نرجعوا لطاقة المحبة وراو انت ما راك انت ما تحدش من نجاحي انت رضا القلعة كان نجم يقول كان ناخذ قيادة الفرقة انا ابجد لكن شاف فيه الميزات ميزات معينة فاقترحوا دونك احنا كنا قبل معناها كان الممو
0: اي احسن ما فما يجي لي ذا خاطر هذيك وجه البلاد هذيك اللي يسمع خاطر انا كي نعمل حفله في فرقه في في مسرح مش يجيني 800 شخص اللي يتلم المسرح يلم المسرح 1000 اذا كان خليت بينما كي نعدى في الاذاعه مش يسمعوني الاف وملايين
1: وانا معناها نتبع تو حتى مثلا في نجوى كرام الله يرحمها ينعمها حتى في معناتها في الاعلاميين يقول فلان بعثوا معناها فلان سمع
0: توسط له
1: معناها نجوى كرام معناها على بحر تكتب في اسمها معناتها الشيف سمعها قالها برا امشي
0: صحه صحه مش يود هي يودها ويود بها
1: واليوم احنا مستحقين هكره مستحقين انه عندنا برشا مواهب مستحقين انه نرجعوا اللي كنا نحكيوا فيه نمنوا بهم ونثقوا فيهم ونعطيهم فرصتهم وي. شكرا لك عبد الستار عمامو فشخصيتنا اليوم هي بلقاسم
0: سي بلقاسم عمار هو اسم والده خاطر والده اسمه عمار بالحاج الطيب ولقبهم بالحاج الطيب لكن هو بلقاسم عمار نسبه الى والده واحتراما فيه محبه فيه ممكن يسمش يقول له بابا اللي ما حبيتيش نعمله هني نجحت فيه
1: نجحت اي فاليوم الشخصيه اللي نحكيوا عليها بلقاسم عمار القائد لفرقه ثانيه للاذاعه التونسيه اللي لحن البرشة فنانين واللي خدم البرشة مع برشة فنانين واخرهم كمال رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه شكرا لك عبد الستار عمامو والله الف شكر سعاد الهذيل
2: يعطيكم الصحة
1: وين سرحت؟ وين سرحت؟
2: لا قعدت افكر كيفاش هو ربح التكنولوجيا
1: قعدت كحدك مستغرب تشات جي بي تي عكش ما نجمش يجاوب
0: الجمعة الجاية تغلبني اكيد
1: اسمع الجمعة الجاية نعمل لك تسريبات نبعث لك نقول لك هاو مثلا
0: لا تو نعمل حاجة هاو لازم ندير خاطر ما تلقاش عليه معلومات للاسف الشديد في الانترنت للاسف معناك
2: لا
0: تلقاش عليه معلومات للاسف الشديد معناها هذوما المعلومات اللي بالبحث والعرف مع الاشخاص يعرفوه فما شخصيات احنا ما خدمناهمش برشا وما حطيناهمش على في الواجهه الاعلاميه معنا
2: فعلا هو مادام ما تعدش على هذا فانه فما نقص انه نحكيوا على الشخصيات هذوما كله وهذه فرصه على كل حال
0: تو هل ليكيدين
1: قاعدين عن اخبار الرياضه يا جماعه
0: لا لا ليكيدين تو نخدموا هذه هاو غنوا
2: فرصه لقينا فكره مشروع مشترك
1: اي كملوا ناقشوا الفكره خلي نجوى طالبي تجينا باخبار الرياضه اللي فاتكم الكل تسمعوه معنا تويكا على موجات الاذاعه الوطنية التونسية مع نجوى الطالبي
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان

0: Film davon.
1: ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu nëse jam në e fërëmje.
1: Flash Sport.
2: مرحبا اهلا وسهلا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. هذا هو العدد الثالث. الموعد اليوم باش يكون مع عدد رابع باش نتبعوا فيه ان شاء الله بعد شويه السبعه لقاء المنتخب الوطني التونسي اقل من 23 سنه ضد منتخب البنين. المقابله هذه تدخل بطبيعه في اطار الدور الاول من تصفيه كاس افريقيا. الحقيقه يصعب علينا كما نتصور يصعب عليكم انتم في ظرف اقل من 24 ساعه، وانه بعد صدمه مقابله البارح انه نقوموا اليوم بالتغطيه الخاصه بمقابله المنتخب التونسي، لكن هذه خدمتنا بطبيعة وأنه المعلومة تكون موجودة وتوصل لكل مستمعينا. منتخب التونسي بطبيعة يلعب ضد منتخب البنين كما قلت الدور الأول، والمشوار صعب وصعب جدا، لأنه حتى في صورة تجاوز منتخب البنين في مقابلة ذهاب اللي تلعب كما قلت بعد شوية في أولمبي سوسة انطلاقا من السبعة، ثم نمشيو لومي في التوغو نلعبوا لقاء الإياب. مقابلة باش تكون موعد نتاعها باش يكون موعد نتاعها 5 أكتوبر. اللي يسمع فيا يقول لي نجوى راك قلت البنين، علاش ماشي للتوغو؟ لأنه استاد نتاع البنين ماهوش أومولوجي، هذاك علاش المقابلة باش تلعب 5 أكتوبر في لومي بالتوغو. وعلاش قلت المشوار صعب؟ لأنه حتى في صورة تجاوز المنتخب هذا باش نلقاه في طريقنا في الدورة الثانية، مفروض يعني على الورق منتخب الجابون منتخب قوي، نتجاوزوا الجابون ذهابا وإيابا ناخذوا بطاقة الترشح باش نلقاه في وجهنا في الدورة الثالث منتخب قوي مفروض أنه باش يكون منتخب الكوديفوار. مش بالترشح هذا باش نمشيو للالعاب الاولمبيه، لانه بالترشح هذا باش نمشيو نلعبوا كاس افريقيا في مصر في شهر مارس في السنه القادمه 2027، والزوز فيناليست اللي باش يلعبوا الدور النهائي هما فقط اللي عندهم الزوز بطاقات اللي تاهل للالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس. مشوار صعب نمشيو خطوة خطوة. بالنسبة للمنتخب التونسي اللي كما قلت نذكركم اليوم يلعب أول مقابلة ليه في تصفية كأس إفريقيا بإدارة أو بتواجد المدرب أنيس بوجلبان، عنده بطبيعة فترة طويلة مع المنتخب متاعنا، عمل فينال تولون دورة ودية كان لعب دور نهائي كما قلت، وأيضا في تارنتو في ألعاب المتوسط. الوصافة المنتخب التونسي وقتها كان بطبيعة صاحب لقب هو المنتخب الجزائري. اللي يختلف بطبيعة بين المنتخب اللي يلعب في تارنتو والمنتخب اللي باش نشاهدوه اليوم ونتبعوا مقابلته ضد البنين، وانه أنيس بوجلبان يستفيد بطبيعة من تواجد اللاعبين المحترفين، لانه وقتها في العاب المتوسط كانوا فقط اللاعبين اللي موجودين في البطولة التونسية. استناو اذا التغطية انطلاقا من السبعة من اولمبي سوسة مع زميلي مهدي عبيد. جيلين للمنتخب الأول اللي منتظر بعد الزوز نتائج المخيبة للأمال، مقابلة الأولانية ضد أوغندا ومقابلة بوتسوانا البارح، منتظر وأنه الترتيب سيتأخر بالنسبة للمنتخب متاعنا في التصنيف الجديد للفيفا. يقول قائل شنو دور التصنيف؟ نعرف أنه من سنوات طويلة وأنه التصنيف عنده دور كبير في القرعة في أي مسابقة، وإحنا باش نلعبوا بطبيعة القرعة الخاصة بالمونديال نلعبوا في التصفيات الإفريقية، ستؤثر تأثير كبير جدا، مش باش نكونوا في التصنيف الأول كالعادة، باش نمشي ممكن تصنيف ثاني ولا حتى تصنيف ثالث. منافسنا واحد من منافسينا اللي موجودين في المجموعة المنتخب الليبي موجود في كامبالا ولعب الشوط الأول منذ حين ضد منتخب أوغندا، وأوغندا متقدمة بهدف لصفر. بطبيعة احنا ما ساعدناش نتيجة إيجابية للمنتخب الليبي في الحسابات بعد النقطة اليتيمة اللي كنا عملناها ضد منتخب أوغندا في تونس، وقت ما كانش عندنا فكرة وأنه النقاط متاع أوغندا محسوبة، فلحد الآن نتيجة باهي في الحسابات بالنسبة للمجموعة. مصر اليوم في التصفيات هذه الخاصة بالجولة الثانية فازت على جنوب السودان 5-0، زيكو عمر مرموش سجل دوبلي، أيضا إبراهيم عادل وحمزة عبد الكريم سجل الهدف الخامس والأخير. المغرب بكل نجومها مع لوزوتو تفوقت بهدفين لصفر، هدفي دياز وأوناحي وبونو كان حاضر، سيباري أيضا نجم الفريق، كل تقريبا نجوم المنتخب المغربي كانت جاهزة في المقابلة. الجزائر وبداية صعبة في لقاء ضد بوراندي اليوم 2-2 المقابلة. قلت علاش بداية صعبة؟ لأنه 12 دقيقة والمنتخب الجزائري منهزم بهدفين لصفر، هدف سجله بشير بلومي هو ولد نجم بطبيعة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي، وعادل بولبينا هو اللي سجل الهدف الثاني. نتائج ما هيش مفاجأة، فوز السنغال على أثيوبيا بهدف لصفر، جزر القمر على ناميبيا بنفس النتيجة، والموزمبيق فازت على السودان 4-1. نزلوا بطبيعة مجموعة من المقابلات تتلعب حاليا، غانا متقدمة على غامبيا بهدفين لصفر، في البرنامج أيضا غينيا بيساو ضد نيجيريا، الجابون ضد نيجر، وفما البنين تلعب ضد موريتانيا. بنين بطبيعة اللي تحضر روحها باش تكون موجودة في المونيمونتال في اللقاء اللي يجمع البنين بالأرجنتين في آخر ظهور لليونيل ميسي. نعطيكم مقابلات الأندية التونسية اللي باش تلعب المسابقات الإفريقية القادمة، الدورة الثانية سواء في الكاف ولا في دوري الأبطال. في مسابقات هذية عنا ثلاثة أندية تلعب خارج تونس، اللي هي نادي الإفريقية ترجي ونادي رادي صفاقسي، وفريق واحد يلعب في تونس في صفاقس تحديدا هو ترجي جرجيس. ونبدا به ترجي جرجيس يلعب ضد ريال باماكو مسابقة الكاف، الذهاب سيكون في الطيب المهيري 17 اكتوبر ما 3:30، ولقاء العودة سيكون في باماكو 24 اكتوبر. في نفس المسابقة نادي رادي صفاقسي منافسو أكاديمية ديالو من الكوت ديفوار، مقابلة الذهاب 17 اكتوبر على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، مقابلة توقيتها 4 والإياب في صفاقس 24 اكتوبر 6 متاع العشية. في دوري الأبطال ترجي رياضي تونسي يلعب ضد سويحلي ليبيا، الذهاب سيكون في مصراتة نهار الجمعة 16 أكتوبر والإياب 24 أكتوبر في تونس. ونذكر أن الترجي مازال كيكمل من دقائق قليلة مقابلة لعبها في عين درام ضد اتحاد بوسالم، فاز 5-0، هدف بليلي ريبيرو دانو وعماد فراج وحاج علي. النادي الافريقي هو ايضا يلعب مسابقة الابطال ضد فريق تيبي مازيمبي الكونغولي، الذهاب في لومبومباتشي 17 اكتوبر ماضي ساعتين، والاياب 25 اكتوبر في رادس 6 متاع العشية. ونذكر انه نهار الخميس النادي الافريقي سافر بطبيعة لليبيا لانه عنده مباراة احتفالية ودية 3 اكتوبر ضد اهلي بنغازي، مقابلة بطبيعة تتزامن مع احتفالات النادي الافريقي بعيد ميلاده بين 3 و 4 اكتوبر، 4 اكتوبر بطبيعة، والمقابلة باش يكون موعدها 3 اكتوبر. هذا برنامج الأندية التونسية بطبيعة في المسابقات الإفريقية. بقية الأخبار خاصة اللي تهزنا إلى المسار الأول في دوري الأمم الأوروبية، ولقاءات منتظرة اليوم ليلة إنجلترا ضد تشيكيا بعد هزيمة إنجلترا ضد إسبانيا في مقابلة كبيرة 3-2، والمنتخب الإسباني يصدر مجموعته يلعب ضد كرواتيا. لكن تصور أنه أهم حاجة صارت البارح في لقاء فرنسا وبلجيكا، وهدف ممتاز سجله اللاعب أوليسي، هو صورة المدرب متاعه بطبيعة زين الدين زيدان اللي تقريبا عمل قياس للحركة اللي عملها أوليسي ومشي معاه بطبيعة، أول كرة عرضته بطبيعة عمل نفس الحركة، مش بجمالية هدف أوليسي لكن الحقيقة كانت صورة ممتازة البارح للمدرب زين الدين زيدان. كمل بآخر خبر، وبرشلونة في قلق كبير بعد إصابة رافينا البارح أو اليوم الصباح في مقابلة جمعة البرازيل بأستراليا، ذكروا من أيامات قليلة البرازيل أستراليا وقت لعب ماتش كامل 96 دقيقة، وقتها جماهير برشلونة قالت علاش أنشيلوتو يلعبوا ماتش كامل يعني ما رتحوش، هي في الأخير مقابلة ودية، اليوم الصباح يلعب مقابلة ودية ويتضرب في دقيقة 46، متوقع أنه سيغيب عن مواعيد كبيرة منها تشامبيونز ليج بطبيعة لقاء المنتظر ضد باريس سان جيرمان وخاصة الكلاسيكو في نهاية أكتوبر. هكا كملت معكم أخبارنا، لكن الأخبار مازالت متواصلة بطبيعة، والتغطيات إن شاء الله السبعة بعد شوية نعود نرجع معكم في تغطية لقاء المنتخب الوطني التونسي ضد البنين، منتخب أقل من 23 سنة. أجمل تحياتي نجوى طلبي.
1: الدكتور حكيم.
3: برشا أمهات يطيبوا الحم وياخذوا المرقة ويرميوا فيها شربة وإلا غيرها ويعطيوها للصغار ويظنوا اللي القوة متاع الحم الكل تعدات في المرقة، لا ما تعدى في المرقة كان الشحومات، وهذا علاش يزم نعطيه للصغير الحم ومرقته.
1: الدكتور حكيم.
4: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3-10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: وفي عناوينها: البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. عدم فرض أعباء جبائية إضافية أبرز ملامح مشروع قانون المالية للسنة القادمة. دوليا وفي اليمن تواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة في المناطق القريبة من مضيق باب المندب. وفي تفاصيل الأنباء، وتحت سامي إشراف رئيس الجمهورية، انطلقت اليوم بالعاصمة أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية لبحث سبل تطوير الصحة الرقمية والطب عن بعد وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الصحية. ويناقش المؤتمر، والذي يتواصل على مدى 3 أيام وينتظم بمشاركة أكثر من 30 دولة، دور الرقمنة في تقريب الخدمات الصحية للمناطق البعيدة وتطوير التشخيص والمراقبة، إلى جانب التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. وزير الصحة مصفى الفرجاني:
8: مخرجات المؤتمر هذا بخلاف إعلان تونس للصحة الرقمية فيه خط الطريق وكيفاش يكون ثم عدالة حتى بين الدول وتبادل الخبرات، وثم توقيع إن شاء الله اتفاقيات بين الاتحاد العام للمواصلات مع المنظمة العالمية للرقمنة في الميدان الصحي. ومخرجات بتاع هذه القمة هو مواصلة تبادل الخبرات وإرساء منظومة صحية رقمية عادلة منصفة فيها ثقة المريض، وكذلك وتمحي المسافات، ما عادش يستحق المريض باش يتنقل. استراتيجية اللي باش تحسن الخدمات الصحية ويحسها المواطن في حياته اليومية. صبيت لا توا يعملوا سكانير عن بعد، كذلك من قردان، جرجيس، تبرقة، تبربة، خلاف هذا منصات، منصة الجلطة القلبية ولا جلطة الدماغية، فإنقاذ الأرواح، أكثر من 4000 مريض في أقل من سنة عداوا على المنصة.
7: من جهة أخرى، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني في تصريح لنعيمة سولي، أكد تواصل الشراكة مع البنك الدولي في مجال الصحي خلال السنة المقبلة، وذلك عبر تمويل مشاريع جديدة تشمل تطوير أقسام الاستعجال وتعميم سيارات الإسعاف المتصلة.
8: البنك الدولي هو شريك لتونس، الشراكة معاه إن شاء الله في السنة القادمة مش تكون في الاستعجالي. كذلك عنا مشروع متاع كل ولاية يكون فيها إيران، وكل ولاية يكون فيها قاعة قسطرة وتعميم سيارات الإسعاف كوليكتي في وسط الفريق، نجم يتواصل عن بعد مع طبيب مع خبير. هذا مشروع باش يحسن العناية الصحية قبل الوصول للمستشفى، عند الوصول وبعد الوصول، اللي هو سكانير ليرام سندوكات إن شاء الله في كل ولاية.
7: خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب. كما أعلن البنك في بلاغ له اليوم اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية أساسا إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية بهدف مواصلة نشاطهم. خلال افتتاحه ملتقى وطنيا مشتركا بين المدرسة الوطنية للمالية والمدرسة الوطنية للديوان بالعاصمة بعنوان تحديات الذكاء الاصطناعي ومجالات تدخل وزارة المالية دور مؤسسة التكوين، أكد رئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطلة أكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تسريع وتطوير مجال المالية العمومية.
9: الذكاء الاصطناعي باش يكون عنده دور هام جدا في تسريع النسق وفي تطوير مجال المالية العمومية، ولكن هذايا دون الإغفال أنه المسألة فيها حساسية كبيرة، باعتبار أن وزارة المالية تتصرف في معطيات ضخمة من المعطيات والبيانات اللي تخص الأشخاص والمواطنين والشركات. ماشي مسألة بسيطة، وتعرفوا اليوم بمجال التكنولوجي هناك إشكاليات وتحديات، خاصة الهجمات السيبرنية. نعم نحن منفتحون لتطوير هذا المجال ودخول هذا المجال، ولكن الإعداد له بصفة رصينة. وأيضا المؤسستين، المدرسة الوطنية للديوانة والمدرسة الوطنية للمالية، باش يكون عندهم دور أساسي في المنظومة هذه الجديدة.
7: رئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطلة أفاد في تصريح لكوثر العرقوبي أفاد بأن من أبرز مميزات ميزانية السنة القادمة غياب الضغط الجبائي الإضافي.
9: قاعدين نشتغلوا بكل جدية على قانون المالية. الخطوط العريضة ما نجمش أنا اليوم نقولها باعتبار أنه مازلنا في وضعية متاع إعداد، ولكن في كل الحالات يكون ما فماشي ضغط جبائي إضافي، ماش تكون بطبيعة الحال ديما المسألة اجتماعية، والدعم الاجتماعي والدولة الاجتماعية باش تكون هي في قلب المشروع، دعم المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغرى المتوسطة، باعتبار أنه اليوم نحن نشتغل أيضا باش يكون القانون المالية هو زاد دافع للتنمية، وإذن نقل من الصمود اليوم إلى تأمين الثروة وتحقيق الثروة أو استعادة الاقتصاد ممكن للعافية نتاعه.
7: دائما في الشأن الوطني، حيث تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الدولي للحلال بمشاركة 15 دولة وبتنظيم مشترك من مركز النهوض بالصادرات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والشبكة العالمية للأعمال. المديرة بالإدارة العامة لمركز النهوض بالصادرات أو المدير بالمركز بالإدارة العامة لمركز النهوض بالصادرات محمد سلامي أفاد بأن الهدف من هذا المنتدى هو الإعداد لتظاهرة دولية للحلال سنة 27 و2000 من شأنها المساهمة في فتح أسواق جديدة للمؤسسات التونسية.
10: احنا عندنا تقريبا من 15 دولة من البلدان الافريقية، البلدان العربية، ومن جنوب شرق اسيا، بالاضافة الى الهيئات الحكومية والهيئات الدولية للمقاييس والتصديق. احنا حبيناها النسخة باش نحضروا بها تظاهر ان شاء الله في سنة 2027 اللي هي مش يكون صالون الحلال، واللي مش يكون تظاهرة كبيرة، مش تضم عديد البلدان، عديد الهيئات الحكومية خاصة على علامة الحلال. نحبوا يكون ملتقى كبير تتلقى فيه المؤسسات، تم تبادل الخبرات والتجارب، وكذلك فتح أسواق جديدة وفرص جديدة بالنسبة للمؤسسات التونسية. احنا اليوم نعدوا أكثر من 40 مؤسسة، نحبوا أنه يتطور، لأنه نحبوا معاش نركزوا على فقط مجال قطاع الصناعات الغذائية، بل نحبوا نمشيوا أكثر إلى قطاعات أخرى اللي عندنا فيها قدرة تنافسية عالية.
7: نشرتنا متواصلة بعد أن يرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب وفق التوقيت المحلي لتونس وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نشرة الأنباء متواصلة من الإذاعة الوطنية، ودائما في الشأن الوطني، حيث توقع المدير بالإدارة العامة لمركز النهوذ بالصادرات محمد سلامي توقع أن يبلغ سوق الحلال الاستهلاكية 3.6 تريليون دولار خلال سنة 29 و2000.
3: علامة الحلال لم تعد فقط علامة على منتج أو قطاع محدد، بل هي أصبحت منظومة كاملة تتسع إلى عدد هام ومجالات واسعة من القطاعات الإنتاجية في تونس، على غرار الصناعات الغذائية، مستحضرات التجميل، صناعات الدوائية والسياحة والخدمات وسلاسل القيمة. الأهمية هذه تأتي لأنه سوق الحلال في تونس بالنسبة للقطاعات الستة اللي ذكرناها في سنة 2024 كان سوق الاستهلاك بالنسبة للقطاعات هذه 2.6 تريليون دولار، واللي متوقع أن توصل سنة 2029 3.6 تريليون دولار. الأرقام هذه تأكيد على أنه أمامنا سوق عالمي كبير في عديد المجالات بالنسبة للمؤسسات التونسية، خاصة نعرف أن المتمتع بمنتوج عنده جودة وعنده علامة متميزة، فما مجالات كبيرة باش نوسع حضورنا في الأسواق هذه، خاصة أنه تونس عندها اتفاقيات تجارة أولى مع عديد الفضاءات على غرار البلدان الأوروبية والبلدان العربية والبلدان الأفريقية، وهذه أسواق فيها طلبات متزايدة على منتج الحلال.
2: أكد المسؤول بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي أن المصبات المراقبة تستوعب نحو 80% من النفايات، مشيرا خلال حضوره في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية إلى إحداث محطات لفرز النفايات البلاستيكية سيمكن تثمينها من توفير الكهرباء.
4: في الوقت الحاضر النفايات المنزلية في تونس وصلت لحوالي 3,600,000 طن، عندنا 80% من 3,600,000 طن يتم إيداعها في المصبات المراقبة وردمها. مشينا في توجه إن عملنا في مصب المراقب بسوسة والمصب اللي في جربة من النفايات والطاقة إضاءة المصب المراقب، وإنه ضخينا الكهرباء مع ستيك بحول الله. في خلال شهر أكتوبر هذا إن شاء الله تنطلق. تو عملنا 3 تجارب، التجربة الأولى موجودة في سوسة، وتجربة ثانية موجودة في جربة، وتجربة ثالثة وهي تجربة الفوكيوكا لتجميع الغازات بالمصب البلدي في باج. في جربة 7000 طن هذه من 40,000 أو 50,000 طن موجودة في جربة، نجم بإضاءة متاحة فقط تعمل إضاءة لألف عائلة في جربة.
2: هذا ولفت ضيف الإذاعة الوطنية فيصل بالضيافي إلى ارتفاع كلفة التصرف في النفايات والتي تصل إلى 100 دينار للطن الواحد في جزيرة قرقنة.
4: في تونس قيمة الطن الواحد من النفايات حوالي 27 دينار بالنسبة للوكالة الوطنية. علاش هي تحس انه القيمة نوعا ما طايحة شوي؟ لانه الكمية يدخلنا لجبل شكير حوالي ما بين 3000 حتى 3400 طن يوميا. احنا عندنا مصب مراقب موجود تو في قرقنة، كمية صغيرة، يعني انا الطرناطة الواحدة في قرقنة تتكلف لي اكثر من 100 دينار. هذا للوكالة الوطنية للتصرف، بدون احتساب الكنس في زغوان مثلا كلفته اكثر من 48 دينار، في قرقنة اكثر من 100 دينار. الجمع الانتقائي على اساس من الدار المواطن يلزم اليوم نحسوا المواطن انه راي هالنفايات هذه عندها قيمه. هذه الكل بشويه توعيه، اللي احنا ماشيين تو في 6 وحدات معالجه باش نوصل بحول الله ل 11 وحده معالجه، انه باش نعملوا منطقه اللي فيها الفرز، وبعد ثم اللي باش يمشوا للتدوير، وثم اللي هو اللي يمشي للطاقه.
2: بعد فاصل قصير ودولي، تواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة في المناطق القريبة من مضيق باب المندب.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: واغتالت قوات الاحتلال الصهيوني قائدا في كتائب القسام بقصف استهدف مدينة غزة، فيما هدد وزير الحرب الإسرائيلي باستهداف قادة حركة حماس في الخارج. في الأثناء وصل مئات المستوطنين الإسرائيليين لليوم الثالث على التوالي، وبمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي، واصلوا اقتحام المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وأداء طقوس تلمودية. في اليمن يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق قريبة من مضيق باب المندب، وأحصت منظمة الصحة العالمية مقتل 838 شخصا وإصابة أكثر من 3600 آخرين، وذلك منذ بداية الاشتباكات العسكرية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. عدم فرض أعباء جبائية إضافية أبرز ملامح مشروع قانون المالية للسنة القادمة. في اليمن تواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة في المناطق القريبة من مضيق باب المندب. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
3: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: تبعنا والله لا تخسرها.
0: تربح تربح. تبعنا تربح.
1: كنا ربح. إيتوا إحنا شو عملنا شايفها وما جيش. لعدل صحنك لحتى شايفه.
0: عليه لعدل صحنك.
1: حتى شايف أمين عباس ما جيش اليوم.
0: إيه برا ما جيش هو علم لدني يا أخي.
1: ومغش عليه هنا. وكان يسمع فيا تو مغش عليه.
0: اي يا اخي توفت الدنيا توقف وقفت الدنيا شبين احنا ما نطيبوش ما نعرفوش نطيبو.
1: ما ماشيين للهيلثي عاد
0: احنا شبين الهيلثي والهيلثي انا عايشين فيه. انا عندي 5 سنين في الهيلثي.
1: يا عبد الستار قول والله 5 سنين في الهيلثي.
0: والله 5 سنين من
1: مال علاش كان احنا تقول لنا ليه يقدم وحط الروسيت كي نسلك على الروسيت ايش تقول؟
0: اي انا نقول لك نعطيك اصل الروسيت انت دبر راسك على شنو هي الروسيت تحب تعمل مدفونه بلا سيدام
1: معناها انت تعمل الهيلثي وتعطيني لي انا
0: قول لي تحب تعمل مدفونه بلا سيدام هكا هو تحب تاكل تحب تاكل السبناخ هاني نقول لك سبناخ هيلثي كيف تاكله؟
1: اي تراهيت
0: هو سهل ياسر الجوتا هيلثي ولا لا؟
1: هيلثي الجوتا
0: ومسوسه ما فيهاش ملح.
1: ايه.
0: تاخو 100 جرام جوتا.
1: ايه.
0: وتاخو نصيف رطل سبناخ.
1: ايه.
0: السبناخ تقصه وتنظفه وتفوره شويه.
1: يتفور.
0: يتفور خيم لي
1: شويه.
0: والا اذا كان باش تعمل الجاري اللي نحب عليه انا كما انا نعمل تصمتو في الماء.
1: باه.
0: تخرج من الماء وتخلي الماء هذاك خليه ما تلوحوش. تاخو ذاك السبناخ هذاك تعصره مليح مليح وتخلطه بالجوتا.
1: ايه.
0: زيدوا نفيفة في الكحل ولا كليلو زعتر وتاخو الوريقات الملصوقة تدهنهم بطرية زيت بالفوشة وتحطك الجوتة نتاعك هذيك وتلف عليها تعمل مصيبعات بريوات تحطه في الكوشة
1: بريوات
0: تحطه في الكوشة وتفصلت النازلة هذاك حاضر ولا ليه هذاك معناه ماكلة خفيفة مغذية
1: معناها ورقة الملسوقة ليزي سميد وزيت خفيفة شنو
0: خفيفة وكما قلت لك طريف نكتة زيت زيتونة
1: تحطها في الكوشة
0: تحطها في الكوشة تحطها في الكوشة تعملها وهي ما عندكش واحد خاطر دابك الواحد مش يصمل شوية وكهو ما عندكش حاجة اللي مش تطيب فيسع فيسع والماء اللي قعد لك متاع السبناخ هذاك تحط اشترك عبا بطاطا ولا كعيبة صغيرة ونصيف رطل قرع أحمر
1: ايه
0: حطوا يطيب على الريح
1: الاحمر بابا حاجه روعه بابا بابا بابا
0: اخر يدملي ويطيب في صال
1: القرع الاحمر ما فيهش
0: يا ما فيش يروح
1: وبنين ومنفعه صافي
0: ارحي هبلك البلونجر
1: البلونجر
0: زيد فيه كما نقولوا احنا مفاحو فواح ملح وفلفل
1: انا حل. نحط فيه هو يغلي نحط معاه سنتين ثلاثه ثوم
0: هو راه حتى نجم تحط الثوم والبصل يطيب معاه تحط راس بصل
1: والاحسن البصل راه يا عبد الستار يبنن البصل على
0: علاش ما نحطوش البصل يقلقني في الليل
1: هذاك
0: علاش اما هو في الاصل تحط له طريف بصل يطيب معاه حتى يعمل لي ديغاز وكل شيء هذاك اما طيبوا بكعبه بصل وبطاطا والطريف القرع يطيب يا ترحيه تفوحوا حتى احسن يتفوح بعد ما يتحى تحطوا في معون در عليه طريف زيت وش عارف تعمل ترمي عليه قلوب الخضر
1: الخضر تاع القرع
0: تاع القرع منظر يبقى محلاه ومزيان فاوح على الاخر ريحته بنين على الاخر وتاكل والسلايطه اللي انت محضرتها تاع البرغ اش تحب اكثر من هكا
1: يا والله سمعتني وانا نحكي فيها
0: اما اللي شو بالك ما تعرف وضعي كلها هكا اللمطينات
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: ترغل تركب الكيف مفوحه فيها طريف زيتون مقصوص وكل شيء
1: والله يا عبد الستار والله في الليل هذا السوب اللي انت تعطيتها تويكا الساعه هي راهي روعه في البنه
0: ومغذيه
1: لازمك تجرب اش معناتها سوب فيها قرع اخضر هي البطاطا جوز باش تعطيك
0: الخفيه هكا تخفر شويه خاطر القرع وحده ما يخفرش
1: راهي بنينه على الاخر غسيت عبد الستار وعطيتنا معها معناها بريك سبناخ في الكوشه هو والجوتا معناها ابنش من هكايا واخفش
0: ومغذي ومغذي
1: انا بالنسبه لنا عشا الليل ويزي اكهو بالحق معناها خاطر انت ديجا صحفه السوب هذيك معناها تغذي على الاخر تقنع القرع الاحمر يسري يقنع وشوف المنافع اللي فيها وكذره القلوب القرع
0: والله هذيا قلوب القرع راهو مغذي فيهم برشا حديد ومعني منافعين برشا ولذا منظر مزيان
1: وحتى القرع الاحمر ما معناها شنو فيه من منافع معناها ومع انه مثالش السبناخ نفوروه نجمو هو ما هو شاب قوت
0: مش ما تاخذ الماء هذاك معناها هاني قلت لك تصمت ولا تفورو جوست الفو ريزيرفي لو الماء هذاك اللي تستعمل فيه على خاطر وكي تعصو اعصر الماء قصقته في نفس الماء خاطر يخرج طريف تفش نتاعو ما فيها بس يقعد لنا
1: شفت علاش نقول لك ربي يفضلك لينا
0: يعيشك
1: احنا نحيرو وانت موجود بحالنا
0: الحمد لله يا ربي
1: زعما احنا حرنا غاديك قلنا انت شو نعملوا سي امين عباس ما عادش يجي بحذانا سي احنا عندنا عبد الستار
0: ما عادش يقطع الرزاق كيما كيما
1: للنكته
0: سيده على الله يرحمها سيده عليا بابا واحنا في جنه الاطفال سي محمود الثامري اول مره يجيب لارك عازف ارك سي محمود الثامري جاب لنا لارك سيدة في الأصة سيدة علي تغزل له قتلوا توسي محمود هذا شي يعملوا به قال هاو لله هذا يا بيانو هذا عود هذا ما نعشو ما سمع فيه وهي تغزل له قتلوا عيب عليك يا سي محمود قال شو عملت قتلوا هذا قطع الرزيق يا وخير عواجين وخير شي خدموا منه تخدم انت كهو احنا زادة هكيك نوليش كما لارك بتاع سي محمود الفامري
1: احنا فدلك وبرا ما مرحبا بضيوفنا الكل وي. كل واحد يجي بحذينا إلا يخلينا إضافة بما فيهم لينكدين حتى كان مش حتى كان ماكش مهضمه
0: اي ليه مش ما ليه ليه عجبني انا
1: قال ليه مش على السيد على الكونت ليه سي عادل هذيلي من عزمة
0: محليه
1: ما تجيش تعرف
0: انه عجز كي ما عرفش بالقاسم عمار اي كيك فرح
1: ومش هو اللي عجز كان هو اللي عجز انت راك ماكش فرحان انت فرحان خاطر تشات جي بي تي نتاعو وليزوتي نتاعو الكلهم
0: اللي كديك اللي كله ما عرفش مسكين
1: مسكين جاي منا جاي منا تخلى على جيمي تخلى على الدنيا الكل في الاخر بكل ما لقاش اي سيدي نسمعوك ورده
0: اي نحب
1: بالحق
0: نحبها
1: وذيرا هو مقطع من اختيار كريم المدب ترى خلينا نشوف
0: كريم اكيد بالناس اللي
1: مش اكيد مش اكيد هات نشوف
0: اكيد بيه.

0: التوقيت الوطنية.
1: يا سيدي مرحبا بكم معنا مرة أخرى في ختام حصتنا. نجيو على بتوقيت الوطنية ونجيو على أهم ما قيل في برامجنا. والحقيقة اليوم أحلامي ذوري ركزت أكثر على المشهد الآن بكل التفاصيل اللي جات فيه. أما قبلها هي نحب نرجع الحادثة عشناها البارح اللي هي الحادثة اللي عاشتها الطفلة
2: يقين
1: وحالة الاغتصاب. وانا والله البارح الاخبار ما حبيش نجي عليه وما حبيش نحكي عليه بالكل.
2: هو يوجع
1: والحقيقة انا ما هي ككلمة وهي كحادثة ترعب اي انسان. خاطر كلنا عنا رانا وليدات وبنيات ونبعثوهم يقراو واللي يمشي يقرا معناها لهنا قريب واللي يقرا بعيد على ام وسوسه وصفاقس وكل معناها القروب كلها البارح تحيرت ودغشت فما حبيش نزيد تسين بله. اما اليوم وزاره المراه معناها بعثت ببلاغ ونعتبره بلاغ مهم برشا. قالت انا معناتها نحيي التونسيين والتفاف التونسيين الكل على الحادثه ودعمهم لليقين والامها معناها الدعم النفسي ولهذا يقول لك انا هاني بحذاك واش تحب محليها معناها كلفتها محليها. قالت ولكن لو ممكن نسكروا عليه الموضوع هذايا على خاطر فما حاجه اسمها زاده حقوق الطفل وتصورها شبيك تصورها راي في معناها مبارتاجين في الفيسبوك معناها الناس كل تبارتاجي في تصورها والناس كل تبارتاجي في تصور امها وماك تعرف يا عبد الستار احنا الحادثه ناخذوها هي كخبر ثم احنا من بعد راهو من غير ما نشعروا هذا يبارتاج وهذا يبارتاج الخبر يزيد ويكبر وساعات نمشيو ودايوغ البارح عشناها هذا قال لطف عليها واسمل عليها هذا قال ماتت هذا قال حيه هذا قال معناها في الريانيماسيون وتبدا عاده تكثر
2: زيد الماء زيد دقيق
1: هي ما عندها عائله زاد ما يحسوا عليها ما ربي يعلم ما بيهم ربي يعلم ما بيهم. فاحتراما لنفسيه الطفله ولنفسيه العائله ماذا بينا لو كان الموضوع هذايا يا جماعه احتراما فيهم مش معناها مش على حتى حاجه احتراما فيهم اللي نجم يعمل حاجه يعاون بحاجه يمشي ديريكتومون
2: لام
1: الطفله ويحكي معاها سينو الموضوع هذايا يكفي يزي منه. على كل حال هي زاد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومندوب حماية الطفولة اللي بتبيع ترجع له بالنظر معناتها المنطقة اللي يسكنوا فيها تعهدوا بالقضية سواء كان معناها التأمين متاحها الإحاطة المرافقة كل ما لازم التعهد النفسي الاجتماعي.

0: دعم عائلتها وتكون هي معناتها
1: قوة عزيمة
0: زادة. قوة عزيمة تتخطاها
1: إن شاء الله يا رب
0: وتكبر وبقدرة ربي نراها في أحسن المراتب ونراها في خير الخيار موضوع وإن شاء الله نسكروه هوك في عهدة الدولة التونسية ووزارة المرأة. زيادة في المشهد الآن اليوم أحكيوا على تنقيح قانون 52 لتشديد العقوبات على المروجين وشبكات الاتجار بالمخدرات. وإن هذي القانون هذي نعتبره مهم برش بربي مجلس النواب هما ينظروا قانون بتاع النظافة يكملوا يزيدوا ينظروا لنا فيه هذية وهل يتعدى ويلوح وهل يتعدى ويطيش. والله العظيم مانيش باش نكف عليه الموضوع هذا راني مانيش باش نكف عليه بالكل لكن أنه نرجعوا نعاودوا النظر في قانون 52 ونشدوا العقوبات أنا معه وانت عبد ستة
1: سيح معك
0: أنا معه
1: حتى يلزم
0: يا أخويا أردع وورينا اللي انت ردعتوا كما توقعدين كل مره في الاخبار يقولوا رانا اليوم شدينا كذا رانا
1: ورا مذوم وقع ايقافهم وهذا شبكه توقع تفكيكها وكذا يلزم
0: شو تشديد حمايه الطفل في المحيط نتاعو تشديد على هذايا معناها الامن حضوره في المحيط المدرسي والمعاهد والجامعه مهم
1: واجب وطني
0: على خاطر راهو حالات الاغتصاب هذيا وحالات السرقه وصدم على دار وراهو اشترهم يقول لك الا غالب ما كانش في وعي يعني يضر هو بيدو الصغير ما انت 14 سنه و15 سنه شنو يعرف من الدنيا وشو السيد اللي اذاه كيف وش ربحنا كدوله شربحنا في الاخر بكل حاجتنا بيهم احنا ولادنا ذوك حاجتنا بيهم باش يخدموا بلادهم يخدموا رواحهم ويكونوا غدوه الراجل راجل والمراه مراه فانا فرحانه برشا بالخبر هذا اللي جا اليوم في برنامج المشهد الان التشديد في عقوبات في العقوبات على المروجين وشبكات الاتجار بالمخدرات. بديع القاسمي حضر زاد اليوم في المشهد الان هو مختص في علاج الادمان واكد انه اليوم لازم فما اعلان حاله طوارئ لمحاربة الإدمان. اليوم عندنا دي سنتر متاع إدمان تسكروا في فترة ما
1: بحقا
0: يرجعوا يحلوا مرة أخرى
1: في بقعة نزيدوا معنا
0: في فترة ما يظهر لي كان ما نحبش نغلط في يظهر لي ما بين 2014 و2015 فما معناها
1: تسكروا
0: اليوم أنه نرجع نحلوهم وأن نحلوا قدهم 4 و5 و10 مرات مو طالبين حتى لين تعدوا الأزمة هذية حتى لين تتعدى علينا إن شاء الله هالأزمة هذه. وأنا فرحانة بالاستفاقة بالوعي سواء كان من الدولة ولا من الوالدين وخاصة من الدولة أنه اليوم يخمم أنه يرجع يحمي كالصغيرة ذاك في الليزوخ خوز متاعه في محيط المدرسي متاعه في إن شاء الله معناها تموا هيلنا كما يجب وإحنا معاكم كإعلام باش نبثوا الأخبار اللي تفرح واللي تثبت أنه القرارات هذه قاعدة تطبق. اليوم زاد في المشهد الآن فيصل بضيفي عن الوكالة الوطنية لتصرف النفايات قال أنه فما بين 3000 و 3600 طن من النفايات يتم إيداعها يوميا للمصبات وقالوا أنه تقريبا تكلفة متاحة يعني حسب البلاصة بطبيعة الحال بين 27 دينار حتى 100 دينار مثلا في قرقنة توصل تكلفة التصرف النفايات حتى 100 دينار. الباهي احنا توا اللي سمعناه وأنه اليوم فما يعني ماشيين نحو التصرف في النفايات وتثمينها
1: معناها رسكلة
0: متاحة وتثمينها. احكي على محطة لفرز النفايات البلاستيكية في حمام سوسة احكي على محطة أخرى في جزيرة جربة وإحنا كنا وكبناها في صباح توينسة عامنا والانطلاقة وسنة تنفيذ معناها دخلت حيز العمل. زادة فما وكالة تثمين النفايات في بيجا وهذا مع بتعاون ياباني وبيجا معناتها محطة بيجا تخدم على إنتاج الغاز الحيوي يعني من النفايات ما كان البلاستيك وما كان الفضلات هذوك ما نخرجوا الغاز الحيوي ف معناتها أخبار كيما هكايا أولا ساعة تشجعنا ساعة احنا باش نتنظموا في الفضلات نتاعنا اللي عنده دبابز ما يحطوا وحدهم الخبز يتحط وحده معناها ما فيها بيس لو كان فما
1: نفرزوا عملية فرز بسيطة
0: كان انت ما تحبش تاخذ الحاوي عندنا راهو الحاويات اللي تبيعوا اللي فيهم زوز ثلاثة وكان ما تحبش
1: تشجع وحدها
0: جوستومون تنجم تحط شكاير فباش هكاك هاكا ندعموا
1: بلي حاجة أخرى الفواصل نتاع اللحوم والحوت والحاجات هذوما معناها اللي نتاع الكوجينة معناها اللي فيهم ينجموا الهوايش يحبوا ياكلوهم حطوا في شكاره وحدهم هكاكا القطوسه ما تقطعش شكار الزبله وتخليها مفرته
0: مثلا
1: تلقى شكايره صغيره فيها فضلات اللحم ولا الدجاج ولا اللي هو تاكلها من غير ما توسخ الدنيا
0: وبربي شويه وعي بربي راهو ما عندنا وقت نخرجوا فيه.
1: خرجوا في الوقت

0: تخرجوا في الوقت يا سيدي، انت علاش تخرجوا قبل الوقت انا شو قطعت ولا من بعد الوقت
1: صباح.
0: ليله كامله ولا معناتها وهو محطوطه كيك لبرا صباح صباح تلقى الدنيا كلها ما تفرفروش عليه هكاك. على كل اذوم اخبارنا، ولو انه نحب نكملها في سافيسا باخبار يهم الصحه الرقميه. ودكتوره حبيبه الميزوني هي استاذه في الطب من فريق المستشفى الرقمي بوزاره الصحه، تقولوا انه قريبا باش ننطلق ان شاء الله في العمل ب صحتنا .ان اللي هي البوابة الوطنية الرقمية لصحة المواطن. قاعدين توك حينوا فيها يكملوا في كتروشيك هذيك الأخرانية. بوابة صحتنا هي منصة رقمية وموحدة آمنة، المواطن من خلالها هي بشوي ينجم يتبع المسار الصحي متاعه، يتبع المواعيد متاعه، ملف متاعه الصحي اللي غاديو متاعه اليوم انا عند الطبيب الفلاني وغدوه في السبيطار الفلاني عند الطبيب الفلاني، معناها بكليك قال
1: بكليك
0: يلقى الدوسي متاعه تحول طبيبه في السبيطار الاخر. يعني باش تسهل مأمورية على المواطن برشا، تنظم الامور وتوحد المستشفيات.
1: طيب
0: سيدي صحه استوديو 8 بعد شويه نكملوا بك الفن الراقي هذاك.
1: اليوم فن راقي
0: بالحق.

0: استوديو 8.
1: ايه عبد الستار وانتي مقبله تعرفوها تعرفوها بطبيعه يا اخي عبد الستار شو انت حسيب مثلا
2: حسيب طفله صغيره حتى اذا كان شكر اذا كان شكر مش يقول لي عزوزه عزوزه راك طفله صغيره
1: يا ولدي شكر بالعاني يقول علي عزوزه معناتها بالعاني هو
2: انت طفله صغيره ولذا هذوما ما خلطتش عليهم انت طفله صغيره جيبك ليهم تعرف
1: سمعتهم شو عبد الستار كي دخلت معناها قول الاذاعه الوطنيه 2003 الاذاعه الوطنيه معناتها يرحموا وينعموا نبيل بن زكري ربي فضله حبيب جغام وليدت لي حضرت على معناها الناس
2: كبارات
1: واللي كانوا معناها ما يفرقوش الفن هذايا والموسيقى هذايا دونك سمعتها ما نعرفهاش شخصيا ما نعرفهاش انا سمعت
2: باش نسمعك اغنيه توا اكيد تتفكرها
1: اللي محكي لنا عليها شويه
2: هاي اغنيه تسجلت نهار 19 نوفمبر 1977 الكلمات
1: مازلت ما تولدتش
2: انت مازلت ما تولدتش الكلمات محمود الشعيبي والالحان للموسيقار بشير جوهر سي بشير تفكرته كي كان في الفونوتيك الاغنيه هذه من اداء ناريمان
1: هذه اللي حاش نحب نسمع عليها
2: سيده ناريمان اسمها الحقيقي فاطمه نزيها الرصاع سليل بيت مجيد اقدم بيوتات مدينه تونس أقدم بيت أقدم عائلة في مدينة تونس مشهود لها بالتاريخ نعرفوه بالتواريخ هي دار الرصاع خاطر أيام الجماعة الزيتونة علماء مشهورين وكذا
1: وفاطمة نزيها
2: اسمها زوز أسامي لأن أبوها حب يسمي اسمه ما حب تسمي اسم فجمعوهم الاثنين لكن كي خرجت في عالم الفن فاطمة نزيها الرصاع خذت اسم تاع ملكة مصر ناريمان وقتها كانت مشهور وهي كانت اية الله في الجمال حاجة تقرس بالزين كانت كاملة وسلسة زعرة ضحكة تخلي عمالة عندها نظرة تقول مش تقولها ليه تولي تقولها ايه تاخد بخطرها وعندها كلام معناها عسل كتبت تتكلم الله يرحمها تقول ملايكة تتكلم مش بنادم ياسر لطيفة ياسر ناس ملاح فحبت عالم الفن وحبت تدخل عالم الفن لكن العائلة وجود عائلة الرصاع لقب الرصاع في اسمها كان ثقيل عشان تدخل في عالم الفن في الزمان ذاك فاللي صار هو أنه زوجها زوجة صغيرة وزوجها رغم جمالها ورغم بهائها وكذا شجعها خليها جبلها المعلمين وعلموها الموسيقى فتعلمت الموسيقى على أصولها تعلمت الأداء الفن
1: وما خرجتش باسم رصاع يعني رضات الأطراف الكل
2: وخذت اسم آخر ناريمان توكور معنى من غير لقب وخرجت في عالم الفن وتشهرت وقتها كانت سيدي علي الريحي كان يحبها برشا وعندها كثير من الصور معاه ولحنوا لها برشا أغاني معناها الفنانين وغنيت كما غنيت الخفيف وغنيت الطربي وغنيت الشرقي وكانت متأثرة برشا بالسيدة ليلى مراد فعودت برشا أغاني تاع ليلى هاني مراد وأبدعت فيهم وكانوا في العروسات شكون اللي يجيب ناريمان اللي ما يعرفهاش علي شكوني خاطر صوتها الجميل وخاطر ذاتها وفما ناس يجيبوها بالعاني خاطر يقول بنت الرصاع جاتنا في عرسنا اي معناها خاطر بالنسبه لهم حاجه كبيره انه جات بنت العائله هكا المجيده وكذا نحب نسمع شويه من الاغنيه هذيا خاطر طويله شويه اما طريفه خفيفه كيف السبه يا نسينا طل خيالك وزرتينا
1: كيف السبه
2: يا نسينا طل خيالك وزرتينا بعثنا لك مره في مره ما رجعتش حتى مره تحرقنا بالفرقه المره جرات الدمع على خدينا
1: عبد الستار باش نخليو المستمعين زعما انا بدي باش نسمعها ونخلي المستمعين يسمعوها
2: لأمل بنتها لأمل اللي تحب امها برشا ونقول لها اللي خلف الثبات ما مات
1: ربي يفضلها ومحليهم التواريخ هذوما اللي يرجعونا لناسنا ناسنا ناسنا ناسنا شكرا لك عبد الستار عميمو شكرا كريم المد في الاخراج شكرا فاطمه عبار في التنسيق شكر بالقاسم احلام المساحلي في الاعداد وني منش عليا في الميكرو فهمتي على الدرج الاخراني مع حمزه صفاري شفت انت مقبله وانت مش متقلق من كريم المد مرو قعد لنا كريم الدرج الاخراني
2: الصفاري
1: ويتهدد عليه يتوعد مش
2: قرر يحب يتهدد علينا
1: اي ولا ما يعرفش لي انا وياك ما
2: ما تغلبوش
1: لكن يد واحده ما ينقلبش شكرا لكم لتكم زينه الناس الكل تقابلوا غدوه ان شاء الله في كلام اخر ان شاء الله يا رب يعمل الكيف

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي لقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الله أوقاتكم بكل خير. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يدعو الحرفيين للمشاركة في سالون أرتيجانو بإيطاليا من 5 إلى 13 من ديسمبر 26 2000. تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي لسنة 26 2000 للتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. هذا وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100,000 امرأة. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد تواصل الشراكة مع البنك الدولي في المجال الصحي خلال السنة المقبلة، وذلك عبر تمويل مشاريع جديدة. انتخاب تونس ضمن المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي للطب الرياضي. دولياً، هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم باستهداف قادة حركة حماس في الخارج، وذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال قائد لكتائب القسام شمالي قطاع غزة. تشيع رفات أكثر من 40 شهيداً عقب انتشالها من تحت الأنقاض قصفها الاحتلال الصهيوني خلال الحرب على غزة. العاهل المغربي يعين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
6: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
5: صفوة
7: دبلة جواحدين يا من ديري لي يا مديري.
5: يوسف التميمي
8: عمارو يا سنة
5: لذاع الوطنية تونسية 100%.
1: الإذاعة الوطنية
2: متعة الاستماع. رياضة وأهداف، نقل مباشر.
9: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعبوا 4-2-3-1.
2: تصريحات
10: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع نجوى طالبي.
11: مساء النور، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الموعد يتواصل مع رياضة لأنه فما مواكبات بتأكيد تهم كرة القدم التونسية، ولحظات قادمة نكونوا مع زملائنا في الملعب الأولمبي بسوسة والتغطية الخاصة بأول مباريات المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة على درب الوصول إلى نهائيات كأس إفريقيا ومن بعدها الأولمبياد، لأنه المشوار صعب وصعب جدا. نبدأ بالخطوة الأولى خطوة خطوة، والخطوة الأولى مع منتخب البنين تونس البنين الدور الأول. بطبيعة كما سبق وذكرت في مواعيد سابقة وأنه الحقيقة صعب جدا بين البارح واليوم في ظرف ساعات، خاصة بعد النتيجة المخيبة للأمال البارح للمنتخب الأول منتخب الأكابر، وأنه نزيد نتبع مقابلة هكا البرمجعتات وأنه مقابلة بتاع منتخب أقل من 23 سنة مع المدرب أنيس بوجلبان جي مباشرة بعد خيبة البارح، لأن منتخبنا كان مطالب بالانتصار البارح منتخب الأكابر ضد بوتسوانا. نعطي نتيجة آنية، نتيجة تهم لقاء أوغندا وليبيا لأنه تهم مجموعة المنتخب الوطني التونسي. أوغندا اللي هي مترشحة بصورة آلية بحكم أنه هي تنظم كأس إفريقيا، لكن تتحكم بالنقاط اللي تحصلها في بقية المنتخبات لأنه نقاطها يتم احتسابها. أوغندا فازت على المنتخب الليبي وهكا الوضعية تقعد وضعية مريحة. الحاجة الوحيدة اللي نقعدوا ممكن فكروا فيها علاش بدلنا، يظهر لي بالنسبة لقاء تونس بوتسوانا وتلعب في تونس، لأنه الماتش الأخراني اللي باش يكون في مارس باش يكون في غابورون، يمكن يكون وقتها في شكل دور نهائي. غلبت علينا النتائج متاع البارح وأيضا اليوم، لكن باش نخليه بطبيعة المجال لمهدي عبيد للتعليق على مباراة تونس البنين. قبلها بتبيعة تحية لزملائي لهنا في الاستوديو حمزة سفار عبد اللطيف الوسليتي اللي رافقوني في الموعد هذايا من رياضة وهداف، كيما المدرب والمحلل ناجي عاشور اللي رافق زميلي مهدي عبيد في سوسة. أهلا وسهلا، مساء النور مهدي.
12: تحياتي ليك نجوى، كل الشكر ليك، تحياتنا لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية من ملعب سوسة، يصلكم صوت الإذاعة. طبعا مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البنيني في 6 دقائق لعب في تصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، المنتخب الوطني متعادل هنا في ملعب سوسة كما قلنا 0-0. قبل ما ندخلوا في كل التفاصيل الخاصة بالتشكيلة وتركيبة الفريق التونسي مع المدرب أنيس بوجلبان، هذه كرة خطيرة للمنتخب البنيني ويصلحها الدفاع التونسي من أنس دوبا اللي خرج كرة تماس، الراحم طبعا بعلي البلطي في الجانب التقني يعطي الصحة على تأمين يعني الجانب التقني هنا في ملعب سوسة في انطلاق المباراة بين تونس والبنين. كيف يحضر معنا في التحليل الفني مشكور جدا المدرب ناجي عاشور، كوتش تحياتي أهلا وسهلا.
13: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ذات الوطني.
12: شكرا لك سيناجي، طبعا مش نحكيه على انطلاق المباراة، إلى حد الآن مريناش حاجة كبيرة في 7 دقائق لعب، مع أنه الأفضلية في امتلاك الكرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أرضية ملعب سوسة جيدة حسب ما تشوف، طيبة، تلعب كرة قدم محترمة الحمد لله، هذا بالنسبة للمنتخب الوطني أنه اختار ملعب فيه المواصفات لازمة، ملعب مؤهل من الناحية الإفريقية، وأيضا جماهير يعني قليلة العدد تحضر هنا من الجماهير الموجودة طبعا في ملعب سوسة. المنتخب الوطني التونسي إذن في الدورة الأول من تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، الرهان كما قالت نجوى منذ قليل هام جدا هو الترشح ل دورة الألعاب الأولمبية مسابقة كرة القدم اللي قاعدين ننتظروا فيها من 2004. من 2004 المنتخب الوطني التونسي ما ترشحش في دورة أثينا آخر مرة في اليونان، طبعا نرجع نحكيه على الموضوع هذا بأكثر تفاصيله. وطبعا المنتخب الوطني مطالب إن شاء الله باجتياز التصفيات المؤهلة بأدوارها التمهيدية، طبعا نعطيكم كل التفاصيل، ثم نمشيه لكأس إفريقيا كان سهل ربي العام الجاي 2027 في مصر، اللي هي بدورها مؤهلة زوز مراتب الأولى، البطل والوصيف يكونوا في دورة الألعاب الأولمبية مسابقة كرة قدم يمثلوا إفريقيا، والمنتخب الثالث باش يلعب براج مع باقي القارات من أجل تأهل. هذه كرة للمنتخب الوطني التونسي على اليسار أنس دوبال يوزع كرة بالرأس وترجع من الدفاع البنيني، ترجع من الدفاع البنيني يتواصل اللعب، كرة للمنتخب الوطني التونسي على دين دربالي على الجهة اليمنى يحاول يتعدى يتجاوز المدافع مرة أولى مرة ثانية، ممتازة دربالي لاعب الترجي الرياضي التونسي كظهير أيمن في اللقطة هذه، ويربح المخالفة للمنتخب الوطني التونسي في 9 دقائق لعب. سيناجي قبل ما نعطيه التشكيلة البداية والكرة هذه مهم جدا بحول الله إذا تجيب هدف.
13: صحيح معناتها بالنسبة لونتام دو ماتش توا براتيكمون عندك كثير نون كادري، معناتها إلى حد اللحظة هذه المنتخب الوطني التونسي معناتها مش مقصر في لونتام دو ماتش. كما حكينا مادي راهو بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي راهو يلعب معناتها بأربعة التالي معناتها مش بثلاثة، معناتها سيان كاتر وتروا كلاسيك معناتها فيه أمان الله المحرسي ولاية راعي وراينا عنان والتريو القدام معناتها يقودوا عمر بن علي. شفنا معناتها بالنسبه لل حتى السيركوي بريفيري قاعدين يلوجوا برشا على عمر بن علي معناتها في الديفياسيون، والى حد اللحظه هذه معناتها منتخب التونسي مش مقصر سيرتو كوتي دروا معناتها.
12: شكرا لك سيناجي. هذه كرة من جديد للمنتخب الوطني التونسي ترجع بركنية لمنتخبنا على حكم السنغالي، يقول ركنية للمنتخب الوطني في 10 دقائق لعب. التعادل 0-0 بين الفريقين، بين المنتخب التونسي والمنتخب البنيني هنا في ملعب سوسة. نذكر بالرهان هو الدور الأول من تصفية المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 23 سنة اللي بدورها إن شاء الله مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم. بالتوفيق لهذا المنتخب الذي توج بالمركز الثاني في دور التولون الدولية الودية في فرنسا، وأيضا بالميدالية الفضية في الألعاب المتوسطية. ولو أنه ما كانش الرصيد البشري يعني مطابق للتشكيلة اللي تلعب حاليا، كانوا ملعبية ربما أخرين وأصغر شوية من هؤلاء. هذه كرة للمنتخب التونسي تتخلص ترجع من الدفاعات البنينية في توقيت لحد الآن 10 دقائق لعب. تشكيلة المنتخب التونسي: النصر الخرداني حارس مرمى، وبعد مع سيناجي تنعطيكم أكثر الأندية اللي يلعبوا فيها كل اللاعبين. علاء الدين دربالي رقم 4، 5 محمد أمين علالة قائد فريق، 8 أمان الله المحرزي، 9 عمر بن علي، أنس حاج محمد رقم 11، 15 يوسف الطيب، 17 محمد ريان عنان، 18 نسيم الدنداني، 19 لؤي الطراعي، 23 أنس دوبال. في دكة الاحتياط موجودين الملعبية هذوما ريان بسباس حارس مرمى ثاني، يوسف الحرش، جبريل مؤمن جبريل طبعا، وليد ذويب، محمد صادق محمود، حمزة العبيدي، وأمان الله الحميدي. التشكيلة الأساسية للمنتخب الضيف هنا في ملعب سوسة: المنتخب البنيني عبدول عزيز كريم، رافائيل رقم 2، هنري جيا رقم 5، ماتيون رقم 6، برانس دوسو رقم 10، 12 كيفن ألافو أيضا رقم 15، عبدول إيزاكالا قائد الفريق، جابرييل موليرو رقم 19، زيدان موسي 21، رونالدو ألوفا، ورقم 24 جيرارد بونو. على دكة الاحتياط بالنسبة للمنتخب البنيني مع المدرب المحلي عدولا برونو جودوجو، هذا هو المدرب البنيني ليشرف على منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا. دكة الاحتياط فيها إسبوار كوجو حارس ثاني، لاوسون، عبد الرحمن، رزاق رشيدو، روكاري، أرنولد تشالا، سليمان أنسان. هذه كرة اختير ياسر منتخب تونسي، الكرة الأولى، الكرة الثانية، ما زال الهجوم تونسي، المحاولة ما زالت متواصلة. أبرز فرصة إلى حد الآن في المباراة للمنتخب التونسي، الضغط التونسي في اللحظات هذه يمشي عكس الهجمة للمنتخب البنيني. المنتخب البنيني تبدو الدفاعات في المتناول الحقيقة في 13 دقيقة لعب إلى حد الآن، وكأنه المنتخب البنيني سيناجي بإمكاننا مبغط. شنو رأيك في الفرصة الأخيرة؟
13: صحيح مش قوي برشا بالكوبرتير، رغم أن يلعب ثلاثة في الأكسرة، معناتها مش فريق، مش يلعب سيستم برا، معناتها قاعد يلعب في 3-5 دو كلاسيك، دونك معمل على ثلاثة أكسيالات. دونك لي سباس اللي يكونوا موجودين مهدي يكونوا ما بين الستوبر وما بين لي دوز اكسونترين نتاع الفريق البنيني، لانه شفنا ميلو تيرا نتاعهم فيهم لاعب برك معناتها منور دو جو نمرو 12 ودو بيفو، سي 3-5 دو كلاسيك، التالي يرجع بخمسه، دونك فما فراغات في ميلو تيرا ينجموا يلعبوا فيهم مرتاحين مع تجوالات ليكيب ناسيونال كسوالو اي كسوريان والمحسي المفيد يصبروا على الكره. وبصراحه بالطريقه دي لازم يكثروا برشا من لي رونفيرسمون، خاطر كي تشوفهم هما كي يطلعوا فما كوتي فابل وكوتي فور، دونك كي يطلعوا بثلاثه في اللاكس ديما الجنبات نتاعهم يقعدوا ديما ماهمش كوفير، دونك ما دوبلاش فك الكره لازم يفكروا برشا في لي رونفيرسمون، كسوا على اليمين كسوا على اليسار الدنداني ولا حتى ما غادي بالنسبه لكوتي اليمين. دونك بور لانستون الماتريز لتونس، دونك لكن لازم اكثر معناتها يركزوا اكثر سيرتو في التوش الاخرانيه في الدرنيي 20 متر باش هما يتمكنوا باش خاطر اللي شفناه توا بور لانستون معناتها ماشي كيب قويه برشا بصراحه الأمان، معناتها عاديه حتى في البلاسمون نتاعهم، حتى في طريقه اللعب نتاعهم نجم نقولوا فما دي سباس معناتها في التيران، حتى كي تغزر توا تشوف معناتها لي دو زارير نتاعك مسيبين البريس نتاع البنين مش بريس عالي، دونك يلعب خمسه التالي دونك فاسيلمون لي كسولا لير دروا كسولا لير جوش يلقى البوسيبيليتي نتاع اللعب مرتاح، دونك ما فماش بريسيون كبيره.
12: هذه كره للمنتخب الوطني التونسي، انس دوبالي وزع الكره خطيره ممتازة من دنداني، نسيمة دنداني سدد الكرة على العارضة
13: عمر بن علي،
12: والكرة الثانية كانت من عمر بن علي، لكن الكرة ممتازة الحقيقة على الجهة اليمنى من نسيمة دنداني، وإصابة للاعب المنتخب البنيني، إن شاء الله سلامات للاعب طبعا المدافع في تشكيلة منتخب البنين، ملقى على أرضية الميدان كرة أخرى إذا للمنتخب التونسي، موجود جابي جيا إن شاء الله سلامات، يتوقف اللعب للحظات في 15 دقيقة لعب، الأفضلية للمنتخب التونسي، الفرص موجوده. الرغبه في التسجيل ايضا متوفره.
13: صحيح فما رغبه في التسجيل، فما الكوتي فورم تاع تونس الكوتي اليمين بصراحه، معناتها شفنا كسوا دربالي كسوا دنداني ماديسون اكتيف مع ملوي تراعي هو اللي قاعد في الانيميسيون جو، وشفنا بصراحه التحركات تاع عمر بن علي كسوا في الديفياسيون كسوا في معناتها في ليزابيل نتاعو، تو بور لانستون معناتها فما طريقه لعب واضحه، معناتها قاعدين يوصلوا في كوره اللي زادها كونت كلوار، وقاعدين هما معناتها يدخلوا يكسروا على الفو بي نتاعهم، ولو جو في عمر بن علي ولا لو جو في التسديدات، دونك تو بور لانستون قلت لك معناتها فما الفرص، لانه بصراحه طريقه اللعب نتاع الفريق البنيني قلت لك تلعب خمسه التالي دو بيفو منور دو جو دو اتاكون، دونك حتى في الرجوع نتاعهم ما رجعش ربي عندك ملاعب ديما ما رجعش معناتها من البنين، دونك ديما اذا تلعب انت رابيد وتلوجي لونفيرسمون باش تلقى لي سباس اي سورتو لي سباس ما بين التريو هذوكم تاع لاكس ودوز اكسونتري، معناتها يستغلها عمر بن علي نجم يفكسي فاسيلمون لاكس ويخلي كسوا دنداني كسوا لاتاكونت كلوار على اليمين نجم يتعدى.
12: إذا في توقيت 16 دقيقة لعب 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البنيني، هذه كرة بنينية من موليرو جابرييل للتسديد بعيدة تماما على مرمى الحارس أنس الخرداني، طبعا يعرف ملعب سوسة ابن النجم الرياضي الساحلي، تحية للملعب السوسي هو الفريق و ابن طبعا هذا الفريق، وفي النجم الرياضي الساحلي تكون وترعرع اكثر انس الخرداني، يلعب حاليا في معيذر القطري، بالنسبه لانس دوبال اولمبيك مارسيليا، على الدين دربالي ترجي الرياضي التونسي، من نادي الرياضي بنزرتي علاله مش حينيه القطري من الله المحرزي لاعب سابق لهلال الشاب، هذه كوره للمنتخب التونسي، المحاوله من ريان عنان ايضا يعرف هذا الملعب جيدا، لاعب النجم الرياضي الساحلي لوي تراعي من نادي الرياضي الصفاقسي، انس الحاج محمد من فريق برشوتا البلجيكي الدرجه الثانيه، كان يعني ينتمي لفريق بارما الايطالي وكان عنده حتى هدف مع الاكابر في السيريا الايطاليه، والانيا سبور التركي فريق عمر بن علي والياج البلجيكي. بالنسبه لنسيم الدنداني تقريبا هذه فكره على اللاعبين، لانه برشا تساؤلات برشا تطلعات في الشارع الرياضي، هذه كوره للمنتخب التونسي ركنيه ثانيه، يعني الجماهير تنتظر وين يلعبوا شنو مستقبلنا معاهم، نستناو فيهم خاصة مع خيبة الأمل الكبيرة سينيجي في المنتخب الهو،
13: كي تقول بيناسيونال الناس كل ما تتقلق خاطر مالوروزمون لي بيناسيونال جاو لتونس ما قدوش إضافة بارابور معناتها لي زاتونسيون تاع الشعب التونسي، دونك برشا الناس تخمم كو في لي كونترا، معناتها مالوروزمون احنا تاريخيا نمادي حتى كي نرجعوا معناتها سابقا قبل العوام هذيا، حتى كي جاو لي بيناسيونال ما قدموش حاجة كبيرة بصراحة للأمانة، معناتها كان قبل دافيد جمالي جاء سيرتان مومون ملاعبيه اخرين، لكن للامانه معناتها ما عملوش حاجه ماركونت كما عملوها مثلا ملاعبيه توانسه في الشامبيونات تاع تونس، دونك لهنا ان شاء الله احنا ما نقولوش اوني كونتر، لكن بصراحه الفيزافي نتاع الشعب التونسي بارابول الملاعبيه هذوما لازم يكون احسن، وتحس السونس نتاع الباتريزونتيزم نتاع الوطنيزم يتبدل معناتها في ملاعبيه هذوما، لانهم ما نحسوش بصراحه بجرينتا كبيره برشا كيما كنا نتصوروا معناتها الملاعبيه اللي كانوا سابقا كسوا 78 كسوا 2004
12: وباش نكونوا واضحين حتى اللاعبين المحليين ما عملوش مستويات كبيره في المنتخب التونسي في السنوات الماضيه، هما الكل ابنائنا سواء من هنا او من المحترفين، المهم تكون جوده اللعب يعني موجوده ومتوفره، وحب الوطن يكون وروح الانتماء متوفره لدى هؤلاء اللاعبين، هذا المقياس نتاعنا،
13: هذا المقياس نتاعنا سي فري.
12: شكرا لك.
13: دونك كيما قلت انت معناتها الفرصة الوحيدة.
12: واضح. إذا عودة للمباراة في 19 دقيقة لعب، ديما لازمنا الحذر على المستوى الدفاعي بالنسبة للمنتخب البنيني، راهو منتخب معناه لازمنا نردوا باله، نردوا بالنا منه بشكل كبير، لأنه كما تشوفوه قاعد يلعب ويحاول، ماهوش رافض اللعب تماما، معناه منتخب ربما عنده تحولات سريعة ينجم يباغتك بها. تفكير بطاقم تحكيم المباراة، طاقم تحكيم سينيغالي لقيادة مباراة تونس والبنين، قعدنا شوية في النقاشات طبعا على التشكيلة، نذكروا بطاقم تحكيم المباراة الحاجي أمادو سي من السنغال، المساعد الأول مامادو نقوم، المساعد الثاني محمد فال، هذه كورة خطيرة للمنتخب البنيني ويصلحها دفاع، يصلحها دفاع المنتخب الوطني التونسي، والمخالفة مرتكبة من مهاجم البنيني في اللقطة الماضية، المهاجم البنيني ارتكب الخطأ جيرارد بونو على مدافع المنتخب الوطني التونسي ويربح مخالفة. إذن كما قلت حكم ثاني مساعد محمد فال، الحكم الرابع تيري مامادو ديا، مراقب المقابلة قاسم عبد الله، والمقابلة إذن بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي تعتبر مهمة جدا في الذهاب قبل مباراة العودة. مقابلة العودة سيناجي ماهيش في البنين، في لومي في توغو، لأنه المنتخب البنيني ما عندوش ملعب مؤهل على المستوى الإفريقي، هذه للمعلومة. مباراة العودة ستكون يوم 5 أكتوبر 2026 طبعا في لومي ضد المنتخب البنيني، يعني تاخذ بايك من الاول. هذه كره المنتخب التونسي ممتازه على اليسار، المحاوله انس حاج محمد يوزع كره عمر بن علي والدفاع. يلا الاولاد يلا شباب، في توقيت 21 دقيقه لعب، المنتخب التونسي عنده الاليات الهجوميه، عنده امكانيات اللعب الهجومي وتصعيد النسق. قاعدين نشوفوا كره في وسط الميدان للمنتخب التونسي لوايت راعي، المنتقل حديثا من الوحده الاماراتي لفريق نادي رادي صفاقسي، لمسه واحده حلوه من انس حاج محمد، كورة في اتجاه عمر بن علي وتتخلص من الدفاعات البنينية. كل الشكر للزميل أحمد الصالحي من الجامعة التونسية لكرة قدم على تأمين ورقة المباراة بجودة واضحة. كورة على اليسار للمنتخب التونسي. على ذكر الصحافة، يبدو عدد الصحافيين قليل جدا، يعني الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية حاضرة في النقل المباشر على القناة الوطنية الثانية، وقاعد نشوف تقريبا في غياب شبه تام، فما بعض الزملاء ربما من الصحافة المكتوبة، مانيش قاعد نشوف. المهم هذا يعكس زادة تقصيرنا احنا كإعلام مع المنتخب، سواء منتخب أولمبي أو شباب أو أكابر، هذا منتخب يلعب لازم على الأقل زادة تعطيهم فرصة الولاد الصغار هذوما أنه يظهروا ويتعدوو في الإعلام ونحكيو عليهم. هكا
13: صحيح، نورمالمون سي اون إيكيب ناسيونال بالكاتيجوري نتاعها الكل، معناتها كسوا من جونيور سبور سينيور، ما يكونش معناتها الكونسنتراسيون كلها كان على ليكيب سينيور.
12: صحيح
13: صحيح، خايبة تعمل، لكن زادة فما طريقة تعمل، دونك نتصور مالوريزمون هذه كما قلت انت الصحافة غايبة.
12: صحيح صحيح
13: للأمانة. صحيح. مشكورة للإذاعة الوطنية، دونك ان شاء الله نتفاداوها في قدم
12: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، واكيد احنا نتفاهم، وربما كما تفاهم وحكينا شوية خيبة الأمل، لكن زادة احنا نحبوا نبنيو جيل جديد، الجيل الجديد هذا يعني قدامنا تو، الجيل الجديد هذا يستحق زادة انه نكونوا معاهم. منتخب الايفال اوديسيت ايفان تروا ممتاز، ممتاز العمل، ممتاز جدا التغطية على الكرة من انس حاج محمد، ترجع الكرة الى محور دفاع المنتخب التونسي، علالة لاعب نادي رادي بنزرتي، لمسة واحدة حلوة الكرة، حلو التدرج من نسيم الدنداني لليجا البلجيكي، هذا اللاعب طبعا اللي كان في موناكو الفرنسي، كرة اولى ثانية والمخالفة، المخالفة بإشارة من الحكم السنغالي في المباراة في توقيت 23 دقيقة لعب، كرة ستعود للمنتخب التونسي. محمد أمين علالة أيضا من اللاعبين اللي شاركوا في المنافسات الماضية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، قدم أداء ممتاز
13: زادي.
12: ومن الملاعبين اللي تلعب كبر، يعني كيما علالة سيناجي تجم تبني عليه زادي،
13: نجم هو علالة الوايت راعي عمر بن علي
12: عنان
13: عنان نفس الشيء رأينا عنان، دونك فما ملاعبين عنده بوتنسيال،
12: فما زاد شوف فما زاد على دكة الاحتياط يوسف الحرش اللي يلعب في اكابر الاتحاد المنستيري، ممتاز جدا هذا اللاعب. هذه كره للمنتخب الوطني التونسي، لمسه واحده من بن علي، بن علي تمشي كره على اليمين وما فهموش، يعني كره كانت بعيده على نسيم الدنداني بعد التدخل الدفاعي في وسط الميدان من الله المحرزي طويل القامه، يرجع الكره في ضربة مخالفة للمنتخب التونسي، تتلعب بسرعة على أدينا دربالي، على أدينا دربالي للوائي الترايعي، يبدل اتجاه الكرة الترايعي إلى يوسف الطيب، يحاول يتعدى الطيب اللي ما سميناهش محترف في الدوري النمساوي، كره في وسط الميدان للمنتخب البنيني تتقص يدور بكورته لاعب منتخب البنين في اللقطه الماضيه زيدان موسي. تنعطيك معلومات على منتخب البنين، التشكيله القائمه فيها 24 لاعب فيهم اربعه فقط محترفين والبقيه من الدوري المحلي. هذه كره للمنتخب التونسي على دين دربالي في وسط الميدان اترايعي عمر بن علي، عمر بن علي الحكم يعطي الاسبقيه للمنتخب التونسي. تمشي الكره ممتازه اترايعي في عمق الدفاع، الباس كانت الحقيقه رزينه شويه معناها السرعه نتاعها كانت فما بطء، كنا نجمو نعملوا مخير في
13: الوقت. يفو شارشي لي زانترفال نتاع ثلاث اكسيلات خاطر هما في الثلاث اكسيلات هذوكم ماهمش بيان كوردونيه معناتها في الوقفه نتاعها. دونك الخدمه نتاع ريان عنان والخدمه نتاع لوي تراعي سي تريز انتريسون باش يهبطوا هما يسرحوا اللعبه، لانه فما ديفو معناتها في الوقفه في 3 5 2 نتاع فريق البنين اللي يخليك مليو تيران نتاعك ليبر سيرتو لي دور الليل نتاعك. دونك يكثروا برشا من اللعب مع ريان عنان ومع لوي تراعي وقتها يلوجوا كوسوا الدنداني كوسوا الحاج محمد لانه فاسيلمون تنجم تعدى في الظهر نتاعهم.
12: شكرا ليك سي ناجي عاشور محللنا الفني المدرب طبعا اللي نتمناو له ديما التوفيق في مسيرته انه يكون من حسن الى احسن في مسيرته التدريبيه. جانا خصيصا من المنستير الى ملعب سوسه للتحليل على مجريات المباراه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. في 25 دقيقه لعب تعادل سلبي بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البنيني، تخرج الكره تماس للمنتخب التونسي تعادل سلبي كما قلت قبيلة. فما أربع لاعبين فقط في قائمة المنتخب البنيني يعني يلعبوا خارج حدود الوطن بالنسبة لدوري البنين، بينما باقي اللاعبين الكل يلعبوا في أندية محلية. نحكيوا على كريم عبدول وعزيز رحمن محترفين خارج حدود الوطن في تحديدا الكوت ديفوار، لوسن جوردن في إسبانيا، دوسو برانس ريكاردو في ألمانيا، وأيضا رشيدو رزاق في الدوري الألماني. كرة للمنتخب التونسي أنس حاج محمد هو الدنداني، الدنداني طاح الدنداني الحكم عطاش المخالفة، يمشي عكس الهجمة للمنتخب البنيني. سريع على الجهة اليمين لكن ديما الحقيقة ماهوش المنتخب كيما لكاليبر الكبار في إفريقيا المخالف. صحيح. المخالفة صحيح. للمنتخب التونسي ترجع الكرة للمنتخب التونسي.
13: ملو التيران تاعه مش قوي برشا، فما ليبرتي كبيرة برشا في اللعب سيرتو له أي معناتها من بكري قاعد ياخذ في الكور مرتاح برشا، قاعد يغلب في برشا كور كيما توا. دونك لأن هما عندهم ديفو نتاع وقفة لازم تونس تستغلوا بالكي دول الأولى نتاعهم كسوا له أي كسوا ريان عنان اللي هما اللي توكلي نتاع الماتش بالنسبة لي.
12: الكورة ستعود للمنتخب الوطني التونسي في توقيت 27 دقيقة لعب، أو هو تماس أم ماذا؟ تماس لمنتخب البنين يستعد للتنفيذ. رافائيل رقم 2 الظهير الأيمن الحكم السنغالي السيد الحاجي أمادوسي يعطي إشارة التنفيذ. إلى حد الآن قاعد الحقيقة نشوف في لياقة بدنية ممتازة للحكم، مباراة هادئة ما فيهاش برشا ريتم قوي، لكن أكثر الفرص كانت المنتخب التونسي. عمر بن علي ونسيم الدنداني كان بإمكانهم أن يسجلوا أهداف بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. إلى حد الآن الكرة للمنتخب البنيني تعود إلى محور الدفاع إلى حارس المرمى عبدول عزيز كريم. عبدول عزيز كريم يلعب كرة في دائرة وسط الميدان، البحث كالعادة على المهاجم زيدان موسي، إمكانيات جسمانية ممتازة ودفاع المنتخب التونسي متفطن. لمسة واحدة من عمر بن علي ممتاز، يمشي تدرج المنتخب الوطني التونسي على الجهة اليمين دنداني نسيم، يلا يا نسيم حط الكرة حلوة ياسر. والحارس والحارس البنين الحارس البنيني عبد العزيز كريم ياخذ كره، تمشي كره للمنتخب البنيني في بطيء، نفس الملاحظه ربما بطيء يعني في الترانزيسيون نتاعو المنتخب البنيني. نتبع الهجمه سيناجي ونرجع للكوتش. كره على الجهه اليسرى للقائد جابرييل موريلو، لمسه واحده مع زميله عبدول ايزاكا، مره اخرى الى موريلو، تعود الكرة للمنتخب البنيني كأنه قاعد ياخو في ثقة في روحه.
13: أول يبدل مرة ياخذ أول
12: صحيح
13: هذا أول مرة معناتها 27 دقيقة هاي. أول مرة معناتها ياخذ بوسيسيون نتاع 6 7 باس دو سويت، فهمت معناتها باش يوريك اللي هو مش ما عندوش الميتريز نتاع التيران على عكس المنتخب الوطني التونسي.
12: أوكي مش رزان شوية في التحولات
13: على خاطر هما يلعبوا بالثلاثة في اللاكس وديزوكسونتري ما يخلطوش في الوقت المهدي.
12: يعطيك الصحة.
13: دونك لجناباتهم إلا ما يطلعوا هما الزوز باش يلقاو دي سوليسيون على الجنب. دونك دو تيل فاسون اللي غاش قلت لك سيستم تاعهم اللي ديفايون معناتها بارابور اللي خاطر هما ما يبريسيوش الفوق.
12: ايوا
13: دونك يوخروا بخمسه التالي لو تون اللي باش يخرجوا كوره مع المنتخب الوطني التونسي قاعد يطلع عليهم. دونك لي دو اكسونتي مش قاعدين يطلعوا في الوقت دونك يلقاو رواحهم ديما يستناو لي دوزيكسونتي باش يطلعوا باش يوصلهم كره سور لي كوتي. اي بورتون يلعبوا افيك دوز اتاكون كنجمو يتكاو عليهم. دونك فما ملاعب اتاكون اللي هو عنده البوان نتاعو، لكن الملاعب الاخر بور لانتون انكزيستون اللي على اليمين مش موجود، اللي على اليسار هو اللي قاعد يخدم قاعدين يتكاو عليه. بار كونتر اللي على اليمين براتيكمون مش موجود. الملاحظه المنتخب الوطني التونسي يزم محمد الدربالي يزم يعطي سوليسيون مع
12: على دين الدربالي.
13: وي يزم يطلع خاطر توا هو سان غوشي اللي لعب تنداني بعدها غوشي. يزم يصير هكا الدبلومون يتعدى في ظهره باش ليزاكسيون يكمل في 18 اشاك فوا ياخذ تنداني، لكن تولي اكسيون انديفيديوال وحده. دونك اذا انت حد زاد كونت كلوار على الفو بي نتاعهم يزم ليزاكسيون يكملوا سير لي كوتي.
12: يعطيك الصح، شكرا لك كوتش. ترجع الكره للمنتخب البنيني، كانت المخالفه للمنتخب الوطني التونسي تنفيذ الحقيقه ما كانش محكم. ترجع من الدفاع البنيني ومره اخرى علال يضرب كره في اللاعب البنيني ياخذ تماس. ضربه الكره في زيدان موسي، تماس المنتخب التونسي على دين دربالي على اليمين، يوسف الطيب على اليسار. وطبعا قاعدين نشوفوا في اللومبلاسمون احيانا يتغير، معناها ما بين زوز في المحور، زوز في المحور بالنسبه للمنتخب التونسي.
13: بيان سور زوز في المحور هما واضحين، معناتها زوز في المحور يوسف بالطيب، وبالنسبه لامان الله على الدين دربالي هو اللي على امان الله المحرسي سان بيفو اكسيال قدامه دور اللي هما راي نعنان ولوي تريع وتروز اتاكون قدام عمر بن علي دنداني من هنا والحاج محمد مهر.
12: صح كوتش، شكرا لك. كره المنتخب التونسي، نسيم دنداني ممتاز، دنداني ممتاز دنداني، وتمريرته كانت الحقيقه ناقصه. ترجع من جديد المنتخب التونسي، المحاولة على دين دربالي. دربالي كان شارك مع المنتخب التونسي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ترجع كرة لعلالة، علالة إلى الطيب، يوسف الطيب على اليسار، لمسة واحدة، تدرج الهجومي للمنتخب التونسي والصفراء منتظر بالفعل، الصفراء الأولى في المباراة في وجه لاعب منتخب البنين رقم 6 ماتون. الكرة ستعود للمنتخب التونسي، مخالفة قريبة من دائرة وسط الميدان، لازمك تجبرهم على المخالفات، تبروفوكيهم وتكون حركة أكثر.
13: صحيح صحيح، هما توا قاعدين يتحركوا لما حالهم لاعبي تونس، لكن يزن فما أكثر أكثر فيفاسيتي في واخذين الكرة من الأول.
12: حيوي.
13: وي أكثر حيوي، لأنه ما تقعدش تتحصر بظهرك.
12: أي.
13: باش تاخذ كرة ومن بعد تصير الفوت، ينجم تاخذها وتعمل كونتر أورونتي وتدور فاسو جو خير ما تقعد تلعب الظهر.
12: كرة للمنتخب التونسي. طويلة من دوبال والحارس المرمى مرة أولى، مرة ثانية ترجع من الدفاع البنيني، يخطئ يرتبك الحارس أمان الله المحرزي، الكرة الثانية على اليمين يوزع يا أمان، وزع كان من المفروض أنه يوزع أفضل ربما
13: صحيح.
12: في القائمة الثانية أفضل من أنه حاول يباغت ربما الحارس في القائمة الأولى.
13: لا والجاردياك شفته ما
12: الحارس يتصدى ومخالفة للبنين.
13: لا فما ملاحظة، الحارس قصير برشا كي تشوف حتى التايد نتاعو مع التايم نتاع انجارديان قصير زيد خرج
12: من الكار. خليني من حراس المرمى بعد حارس نتاع البارح نتاع بوتسوانا والكونديسيون فيزيك معناها وقفنا وعمل تصديات ممتازه نقولوا مع المهاجمين نتاعنا انا ما عادش
11: نقعدوا نرجعوا الماتش البارح هكا ولا مهدي
12: هكا ولا والله والله
11: لحظات قليله ونرجع
12: مع مقابله البارح
11: لحظات ونرجع لكم في الملعب الاولمبي بسوسه. مستمعينا الكرام، يرفع الان اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
14: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بوفر الأجر والمغفرة. ونعود الملعب الأولمبي بسوسة في مواكبة بطبيعة للقاء الخاص بمنتخب أقل من 23 سنة في أول مباريات تصفيات الكان تونس البنين. ومهدي كما ذكرت منذ حين، وأن النتائج بطبيعة قاعدة تتوالى فيما يخص تصفيات الكأس الإفريقية الخاصة بطبيعة بمنتخبات الأكابر. ومن أهم النتائج المفاجئة الحقيقة غانا غامبيا، غامبيا فازت على غانا 4-2، لأنه سبق في موعد الأخبار نشر الرياضية متاعنا ستة غدرجين أعطيت تقدم لغانا بهدفين لصفر. النتيجة كانت صحيحة وقتها 2-0، لكن غامبيا ترجع وتفوز 4-2. تعاني غانا في آخر ترتيب كما الكوت ديفوار أيضا، معها ما زالت تلعب ضد الصومال، وغامبيا هي الأولانية بستة نقاط. هذه هي ممكن المفاجأة اللي حصلت اليوم، مع تذكير بنتيجة ليبيا اللي انهزمت في أوغندا بهدف لصفر. يا مهدي في الملعب الأولمبي بي
2: شكرا لك، شكرا، يعطيك الصحة نجوى. هذه كرة المنتخب التونسي، دربالي، المحاولة الثانية ما زالت إليو، خطيرة ياسر المنتخب التونسي، أخطر فرصة على الإطلاق، على مرتين ثلاثة على الخط النهائي، بلغتنا عكسة الكرة، عكسة الكرة
3: فيها فوت يا مهدي، فيها مخالفة
2: على كل حال ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي او المنتخب البنيني. قلت لك المحاولة كانت خطيرة جدا للمنتخب التونسي،
3: ممتازة من الدنداني كالعادة، معناتها في ليزابيل معناتها تكمل الاكسيون سولي كوتي، اول اكسيون يا مادي تكمل الباس في 18 متر، معناتها ما تسنترتش من البعيد، تكمل الاكسيون معناتها بابيل في الظهر جابتك الدونجي اللي تشوف فيه.
2: الدربالي يحاول، الحارس تصدى، ثم الكره الثانيه من عمر بن علي، وتقريبا هذا الثنائي اللي ناشط برشا، معناها قاعدين يخدموا برشا على اليمين مع بعض،
3: سورتو سورتو على الكوتي اليمين، من قلت لك الدنداني بالفوبي نتاعو قاعد يخلق في برشا مشاكل ليكيب نتاع البنين. والحاجه الباهيه قلت لك من بكري ليزاكسيون ما يكملوش، دونك يتصرف هو واحد سولي كوتي انديفيديوال دنداني، يعمل تير يسنتر عمر بن علي، لاكسيون ما تكملش. هذه اول اكسيون تو بارتي براتيكمون في 36 مينوت، اللي لاكسيون كملت في 18 متر وعطات معناتها دونجي كبير، اللي نورمالمون بصراحه نتصور ان حقها كملت في الشبكه.
2: واضح ستعود الكره للمنتخب البنيني، المخالفه المنتخب البنيني مش منتخب تونسي.
3: لا انا حسيت فما
2: طالبت ضرب جزاء،
3: قلت بتاتا فما مخالفه وقت براتيكمون كنا عاليين راهي
2: صحيح، صحيح فيها معناها شك فيها شك كبير برشا على الخط النهائي للمرمى. الدفاع البنيني يتصدى اقوى واخطر فرصه للمنتخب التونسي على الاطلاق منذ انطلاق المباراه في 38 دقيقه لعب هنا في ملعب سوسه في الفئة العمرية تحت 23 سنة. تونس البنين 0-0، التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا مصر 2023، الأول الثاني في كأس إفريقيا يتأهلوا مباشرة، والثالث يلعب براج من أجل الوصول لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. المنتخب التونسي وغياب طويل عن مسابقة كرة القدم من 2004 من أثينا في اليونان، المنتخب الوطني يغيب تماما على مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية. إن شاء الله هذا الجيل يعود تحت قيادة المدرب أنيس بوجلبان، طبعا المدرب اللي اكتسب خبرة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم خاصة في تجربة ترج جرجيس. كرة للمنتخب التونسي تتقص ترجع محرزي ممتاز الحقيقة، هذا اللاعب من الله المحرزي المحترف في الدوري القطري، محرزي يبدل كرة على اليمين للمنتخب التونسي، كنترول ممتاز من دربالي، يتعادى دربالي على لمسة واحدة للمنتخب التونسي، تراعي لدنداني، كرة تعود للمنتخب الوطني إلى أنس حاج محمد، يقلب شوية حاج محمد صحيح. من اليمين لليسار والعكس بالعكس،
3: قاعد يقلب ليزاتا كونت كلوار، قاعدين يعطوا في دوتر سوليسيون، هو كان البرا لمحالة كان بليسي، معناتها كي دخل ديريكت على الكوتي اليمين، توا نرجع الكوتي جوش نتاعه.
2: ترجع الكرة للمنتخب البنيني في محور الدفاع في 39 دقيقة لعب، قاعدين تستمعوا في تحاليل المدرب سيد ناجي عاشور على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لمباراة تونس البنين الفئة المنتخب الأولمبي. كرة على الجهة اليمنى، فما المتابعه من انس دوبال لاعب فريق اولمبيك مارسيليا الفريق الثاني. تعود الكره في وسط الميدان للمنتخب البنيني، المحاوله ما زالت مستمره على الجهه اليسرى للمنتخب البنيني من كيفين الفو الى محور الدفاع برانس دوسو، كره خطيره ولبس سلامات دون عنوان يمشي لها لاعب المنتخب التونسي يخليها تخرج على الدين دربال. ضربه المرمى للمنتخب الوطني، انس الخرداني يلعب الكره قصيره مع يوسف الطيب، كره المنتخب التونسي تعود للخرداني. خرداني جماهير ازداد العدد نتاعها هنا في ملعب سوسه، صبوره اللامعه تشتغل، الاضواء الكاشفه تشتغل، حقيقه الملعب محترم
3: محترم جدا،
2: امكانيات والتجهيزات في الملعب جيد
3: صحيح.
2: عرضيه الميدان ايضا
3: مستحب،
2: ما فيهاش مشاكل، مقبوله جدا باش ما نقولوش عالميه، لكن مرضيه تلعب كره قدم. الطقس الحقيقه ممتاز زاده
3: صحيح.
2: التوقيت المباراه كان مقصود، السبعة متاع العشية كان مقصود من أجل الحضور الجماهيري، يعني كنا نجم نلعبوا بكري الأربعة ما ثلاثة ونص، لأنه زاد فما الإنارة استغلينا اللعب في الليل، والعدد الجماهير متوسط جدا. على كل حال إن شاء الله الفرحة تكون بالنسبة للمنتخب الأولمبي. تتقصى الكرة محرزي، أمان الله محرزي ممتازة، ما يتعداش مع دندان. نسيم الدنداني تقريبا من أفضل اللاعبين هو والمحرزي، لكن الريسيت ما زالت ناقصه لحد الان،
3: حتى لو يتريع مش مقصر،
2: مش صراحة. مقصر مش مقصر، يعني ملعبيه وسط الميدان وثلاثي الهجوم الحقيقه
3: مازال شويه راينا هنا بصراحه.

0: ريان عنان. نحكيه على لاعب النجم الرياضي الساحلي ريان عنان، الامكانيات موجوده في انتظار انه يزيد يطورها اكثر لانه لاعب مهاري الحقيقه، من افضل اللاعبين في البطوله التونسيه.
1: عنده متريس تكنيك ممتازه، معناتها احنا نقولوا بلغه كوره، عنده الوسط نتاعو ممتاز، معناتها لي كونترول يونتي نتاعو ممتازين، نجم يلعب ان جو فير لافون ساهل برشا، دونك لازم يستغل الكوتي هذاك، يقعد الكوتي فيزيك بتاتر ساعات هو اللي ياخو يعطي يا مهدي، خاطر الكوتي فيزيك ينجم دفوا يعطيك ينجم دفوا ما يعطيكش.
0: يعطيك الصحة بالضبط، ملاحظات فنية توصلنا من الكوتش ناجي عاشور محللنا في المباراة. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي في 40 دقيقة لعب، بدينا نوصلوا الخمسة دقائق الأخيرة. إن شاء الله ما نندموش على الفرص الضايعة، لأنه كما قلنا لازم تاخذ بايك من الأول في مباراة الذهاب، مهمة جدا الانتصار في المقابلة الأولى. كرة للمنتخب البنيني، المحاولة من القائد جابرييل موليرو، عنده إمكانيات الحقيقة يستحفظ بالكرة أو لا، هو كان رقم ست. رقم ستة ماتيون، كرة بنيني عشرة أيضا، عنده إمكانيات محترمة برانس دوسو، ونذكره أيضا باللاعب اللي كان يلعب في نادي الإفريقي جودال دوسو بنيني. الكرة البنينية معناها ما بلغتش مستويات كبيرة في إفريقيا، أما دو طون زون طون يخرجوا بعض المواهب، والمنتخب البنيني الأول قاعد ربما يعمل في محاولات ويخلط على الركب في إفريقيا، لكن مازال الحقيقة ما فيش تقدم كبير بالنسبة للكرة البنينية. كرة أولى ترجع من الدفاع البنيني، الثانية ياخوها لاعب المنتخب التونسي عمر بن علي. عمر بن علي خارج الصندوق، ما عرفش تقييمك ليه لحد الآن، هل هو معناها المهاجم
1: هو
0: المهاجم الصندوق المهاجم الاساسي في المنتخب التونسي، هل مطالب انه يخرج من الدزويت؟
1: لا، في كونتيك منذيه في جمعيه لعب ثلاثه في اللاكس ما تخرجش
0: بالضبط،
1: باش تخليهم ثلاثه فيكس غادي
0: بالضبط.
1: وللامانه ما يلزموش يهبط على اندي دو ستوبوريزم، يقعد ديما على اخر ملاعبي في الديفونس باش يطلع يعمل زابيل انترن الداخل مش لبرا.
0: سيناجي لواي تراعي ايضا قائم بالواجب لحد
1: صحيح
0: الحقيقه اللقطه هذه تو نضم صوتي
1: الاشكال الوحيد اللي ماهمش قاسمين
0: حصل على مخالفه في وسط الميدان،
1: ماهمش قاسمين ليزيفور ما بين اليمين واليسار، توريت البريوريتي في تونس على اليمين، نلعبوا برشا على اليمين، لكن ناسين كنت اليسار اللي راهو كل ما اكسيون تجي على اليسار تجيب برشا مشاكل.
0: وطبعا المدرب لازم يعدل او
1: لازم
0: يعني من المدرب
1: لازم تعطي لاتيراليتي في الجو، ما تلعبش كان على شيره برك معناتها حتى الادفرساري يشلق بيك
0: واضح.
1: دونك احنا كنت فورم تاعنا كنت اليمين
0: يعني المنافس يتفطن. هذه كرة في وسط الميدان، تراعي خسر الكرة الأولى، يحاول يصلح الثانية، مخالفة يعطي الأسبقية للمنتخب التونسي على الدين دربالي، لمسة واحدة من دربالي إلى نسيم الدنداني، الخطر الكل على الجهة اليمين بالنسبة للمنتخب التونسي، ولا سف الكرة خرجت ضربة مرمى.
1: ينجم يقلب ريان عنان وتراعي إذا يحب يمشي سلوكوتي جوش، خاطر هما تحسهم عندهم دي بريفيرونسيال ما بين المحرسي ولؤي تراعي، وين قالوا لؤي تراعي يعطي
0: تراعي النجم وزاد نستغلوه على الكولوار ولا
1: نجم، لكن هو
0: يحبط المركز هذاك
1: هذاك نقولوا احنا بلغتنا احنا ذاك الجو نتاعه، هذاك حتى في المستير وقتك يتكون سي ان فري ريليور معناتها اللي كومباتيف
0: صحيح. هذه كره خطيره المنتخب البنيني، لازم ردوا بالنا على المستوى الدفاعي، التسديد بعيد بعيدة تماما، كانت المحاولة من لاعب منتخب البنين في اللقطة الماضية زيدان موسي، تسديدة بعيدة على الخردين،
1: هي تلعب بثلاثة في اللاكس ما فما حتى سونتراج لا على اليمين ولا على اليسار باش تفهم السيستم تاعهم اللي هو دفاع
0: صحيح صحيح،
1: دوزك سونتري ولا واحد فيهم سنتر كورة.
0: أنا من بداية المباراة حسيته منتخب ماهوش رافض اللعب، لكن زاد ما عندوش آليات هجومية كبيرة الحقيقة،
1: مفروض
0: نوراو فايزين زوز بلاش توا أقل شيء. هاو اختير الكرة المنتخب البنيني ولا دفاع متفطن علالة متفطن علالة، فما بعض الزملاء البنينيين معناها فما بعض الزملاء من البنين في منصة الصحافة في غياب شبه تام الحقيقة لباقي الزملاء من تونس، تحياتنا طبعا
1: سوء تصرف من اللاعب البنيني
0: البنينية الموجودة في تونس أيضا صحيح. فما بعض الجماهير هكا أفراد معينة موجودين لهنا في ملعب سوس،
1: سوء تصرف من اللاعب بنين راهو كان براتيكمون فاصل الكارديان راهو كان يشوط راهو ان شاء الله
0: سوء التصرف
1: الحمد لله.
0: اما ردوا بالنا في الباهتة الدفاعية اللي صارت في التمركز سيناجي هكا ولا
1: فما العشر دقائق توا
0: سامحني طبعا تبع الكورة سيناجي للمنتخب التونسي بعد عندنا الوقت باش نحكيو. الصبورة اللامعة وقفت في دقيقة 39 و 46 ثانية، احنا قاعدين نشكروا في التنظيم. كرة للمنتخب التونسي، يخرج الحارس يخرج الحارس، يعني ثواني وينتهي الشوط الأول تقريبا على مستوى دقيقة 44 في انتظار الوقت الضائع في هذا الشوط الأول.
1: العشر دقائق من براتيكمون من 35 لل 45 اعطيناه شوية اون جو راهو، ما معناتها رخت شويه ليكيب ناسيونال
0: بعدك الفرصه الاختيار
1: صحيح فما دي مينوت طاح شويه الريتم.

0: دونك ما يلزمش يخليهم كما قلت انت، ما يلزمش يخليهم ليزوكازيون باش يحسوا برواحهم، عندهم ثقه ونجم يلقى روحهم في لي ديزوي متر. معناتها يلزم عندك ماتريس توتال على الماتش، كسوا تكنيك كسوا حتى سي لو بلان فيزيك. معناتها يلزم ديما ملاعبيه فايقه وبصراحه يلزم استغلال الفرص اللي جات، لانه الامانه معناتها كي ترى نومبر دو كورنير، نومبر دو بلاريتي براتيكمون، احنا نومبر دو كازيون احنا موجودين، هي كيما قلت لك سيستيم ديفايون، ما فماش حاجه كبيره. الملاعب اللي قلت عليه انت نمرو 6 هذاك هو الملاعب الكلي في البنين، حتى نمرو 10 صحيح انفري غوشي عنده ساق يسار مزيان، لكن الفينيسيون ما كملش الاكسيون تاعو. لكن لي دوز اكسونتري بالنسبه للسيستم بالثلاثه اذا ما يطلعوش معناتها عندك اشكال.
1: ما نعرفش ربما الحكم ضاف وقت مريناه شحن
0: مريناش
1: ما فضلناش، لانه احنا تقريبا تجاوزنا توا 45 دقيقه كما قلت الصبوره لام على هنا في ملعب سوسه.
2: اربع دقائق مهدي يبدو ان الحكم اضاف.
1: شكرا لك، برافو عليك نجوى، يعطيك الف صحة. عملنا على الصبورة اللامعة، قعدنا نحلوا في المباراة، شكرنا الصبورة اللامعة جميلة، فيها علم تونس، فيها علم البنين، فيها توقيت بالأرقام، التوقيت على شكل الساعة، النتيجة جميلة جدا. الصبورة توقفت في دقيقة 39
2: توا 47 دقيقة مفروض
1: 47 دقيقة بالضبط بالضبط، معناتها مازالوا زوز دقائق وربما فما وقت بديل على البديل بالنسبة لحكم المباراة، لأنه الحارس البنيني ضيع التوقيت الوقت الضائع بالإصابة. 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البنيني في اللحظات الأخيرة من هذا الشوط الأول. الجماهير تتابع فقط دون تشجيعات كبيرة، وإحنا نتفهم كما قلنا قبيلة التونسي، الجماهير التونسية يعني في الوقت هذا قاعدة تتأمل تتبع في منتخبها، لكن ربما بصمت، وربما الصمت هذا معبر، لأنه الخيبة تتالت، الناس ما سلمتش في المنتخب، قاعدين يتابعوا في المنتخب، لكن دي حسره وكي يجي الهدف تسمع لي ليه بيحاول
0: ان شاء الله.
1: ايوه
0: ان شاء الله،
1: ايوه
0: يلزم اكثر ميدياتيزاسيون،
1: يحبوهم يشجعوا، احنا زاد حبوهم يشجعوا، لانه الحقيقه فما بوادر ايجابيه على المستوى الهجومي بالنسبه للمنتخب التونسي. نجاعه غابت في هذا الشوط الاول، ان شاء الله تكون حاضره في الشوط الثاني. الصبوره انطفأت تماما، خلل اذا تقني بسيط، الشوط الثاني نعملوا على روحنا سي ناجي على مستوى التوقيت. نجوى سيعلن الحكم نهايه هذا الشوط بعد لحظات، لانه يطلب بسرعه تنفيذ التماس، تماس المنتخب التونسي طويل الكرة في اتجاه نسيم الدنداني، ترجع الكرة الثانية من الدفاع البنيني، تتقص من دوبال، أنس دوبال إلى حارس المرمى، خرداني بالرجل، خرداني طويلة، لمسة بالرأس من الدفاع البنيني، تخرج تماس المنتخب التونسي، يمشي للكرة بسرعة على دين دربالي، على دين الدربالي يستعد للتنفيذ الدربالي. تجاوزنا الاربع دقائق وقت ضاع، الحكم ينظر الى ساعته. المنتخب التونسي لما لا ان شاء الله التسجيل في اللحظات الاخيره من هذا الشوط الاول. يستمر اللعب، كره على اليمين للمنتخب البنيني، وفي هذه اللحظه بالذات نجوى ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين تونس والبنين، لنعود ان شاء الله في الشوط الثاني.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك مهدي، وأيضا سي ناجي عاشور بعد تعليق وتحليل أيضا فترات من الشوط الأول. نذكر أن المقابلة اللي كنا نتابعه في الشوط الأول هي لقاء تونس البنين، أول مباريات تصفيات الكان بالنسبة لمنتخب أقل من 23 سنة. المنتخب التونسي والبنين يتعادلوا دون أهداف. نذكر بطبيعة وأنه المنتخب متاعنا يلعب الدور الأول هذية ضد البنين، ثم دور ثاني وأيضا دور ثالث باش ينجم يكون موجود في النهائيات الإفريقية في مصر في شهر مارس 2027، وصاحبي الزوز فرق اللي باش يلعبوا بطبيعة دورة نهائي، صاحبي المراتب الزوز الأولانيين هما اللي باش يمشيوا إلى لوس أنجلوس للألعاب الأولمبية اللي نذكر احنا كنا ترشحنا لها سنة 60 في روما، وأيضا في سيول 88 وقتها كنا نلعب بالفريق الأولاني، ثم عام 92 الاتحاد الدولي وتحت ضغط الروزنيما صارت التصفيات وأيضا النهائيات والمشاركة الأولمبية، يعني نهائيات تتلعب بمنتخب أقل من 23 سنة. تذكروا وقتها 23 سنة ونجيبوا معهم زوز ولا ثلاثة ملاعبية من الملاعبية الكبار اللي عندهم بطبيعة قيمة زادة، فما تسويقية زادة الحكاية وقتها بديت أكثر تظهر بالنسبة لكرة القدم. ترشحنا عام 96 الأطلنطا، و2004 في أثينا كانت هي الأخيرة، يعني تقريبا 20 سنة وأكثر ما مشيناش للألعاب الأولمبية في منتخب 23 سنة. هذه الخطوة الأولانية تمشي ساعة للكان وبعد تلعب مقابلة دور نهائي تتحصل على اللقب ولا تكون الثاني باش نجم تمشي للألعاب الأولمبية. نرجع بكم لمنتخب الأكابر ومجموعتنا بعد التعادل البارح مع بوتسوانا. اليوم المنتخب الليبي انقاد إلى هزيمة في كامبالا ضد منتخب أوغندا بهدف لصفر. تبعت شوية من الشوط الأولاني الحقيقة المنتخب الليبي قدم مردود ممتاز، ثم بعد المنتخب الأوغندي خذا بزمام الأمور وتمكن من تحقيق انتصار. نذكر أن أوغندا مترشحة بصورة آلية تقعد البطاقة بين تونس ليبيا وبوتسوانا، ذاك علاش ممكن برشا ناس سألت علاش انا قلت انه مصاب لعبنا نلعب المقابله الاخرانيه بطبيعه في تونس، لانه كان المفروض انه تكون الاخرانيه في تونس، لكن قلبنا احنا وقلنا انه مادام بوتسوانا موجوده في ليبيا قريبا نلعب الماتش هذايا في تونس وما نمشيوش الجابورون. ان شاء الله ما تكونش بطبيعه ترجع علينا بعكس ما كنا نتصوروا حتى المقابله الاخرانيه، لانه النتائج ما هيش ماشيه. وذكروا في ساعه في سعر وتصفيات في شهر مارس تحسم الامور مع الجوله السادسه. النتائج اللي حصلت اليوم اهمها فوز المغرب على لوزوتو بهدفين لصفر، هكا المغرب بزوز انتصارات. المنتخب المصري فاز على جنوب السودان 5-0 عامل تعادل وانتصار. الجزائر تعادلت مع بوراندي 2-2 هي ايضا تعادل وانتصار. هزيمه كبيره للسودان امام الموزمبيق 4-1. فوز السنغال على اثيوبيا بهدف لصفر. 1-1 بين مدغشقر وتنزانيا. غانا انهزمت 4-2 امام غامبيا، ونذكر انه كما قلت غانا في الشوط الاولاني كانت متقدمه 2-0. زامبيا انتصرت على توغو بهدفين لصفر. الكاب فير انهزمت امام رواندا بهدفين مقابل هدف. غينيا بيساو فازت على نيجيريا 3-0. وبعد قليل تنطلق مباريات الجابون ضد النيجر، الصومال ضد الكوت ديفوار، البنين ضد موريتانيا، الكونغو ضد الكامرون، وليبيريا تلعب ضد مالي. بخلاف بطبيعة التصفيات الخاصة بإفريقيا وكأس إفريقيا، ممكن من أهم المواعيد المنتظرة حاليا وقاعدة تتلعب مباريات المسار الأول في دوري الأمم الأوروبية مقابلة إسبانيا وكرواتيا. إسبانيا اللي عملت بداية ممتازة في ويمبلي أمام المنتخب الإنجليزي بفوز 3-2. إنجلترا حاليا تلعب ضد تشيكيا. إيطاليا تستعيد الأنفاس بعد فوز على تركيا 4-1، نذكروا هزيمتها أمام بلجيكا في الجولة الأولانية. انتصار فرنسا البارح الكبير على منتخب بلجيكا اش معناتها كبير؟ يعني انتصار الحقيقة في اللحظات الأخرانية بفضل هدف ممتاز سجله اللاعب أوليسي، وحكينا على التفاعل اللي كان من مدربه زين الدين زيدان. كملين معنا بتبيعة في أخبارنا وفي الموعد هذي من رياضة وهدف حتى للتسعة. بعد الساعة 9 وموعد الأخبار باش نرجعوا لأولمبي سوسة والشوط الثاني من لقاء تونس البنين التحق بنا الآن. ذكروا أن الشوط الأولاني انتهى بالتعادل 0-0. وقفة مع صوت محمد عبد الوهاب ثم نواصل معكم في رياضة وهدف.
3: خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي قلبي خوفي علي وعملي يا خي حبيبي لقاسي لي يا خي قلبي

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
2: أمي شبي بنت؟
1: عندي ما نقول لك.
2: هي يحكي هالناس ما فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أوقاتكم بكل خير. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن الشراكة مع البنك الدولي ستتوصل لتشمل خلال السنة القادمة تطوير أقسام الاستعجالي وتعميم سيارات الإسعاف المتصلة وتركيز أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وقاعات قسطرة في كل ولاية. يوم دراسي بين الأئمة ومؤطري الكتاتيب بتعزيز الوعي بسلامة المرورية بمشاركة أخصائيين في الصحة وعلم النفس والمجتمع المدني بالقيروان. هذا وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني، أفاد بأن تونس تسجل يوميا نحو 13 حادثا وأربعة قتلى وأكثر من 20 جريحا. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يدعو الحرفيين للمشاركة في صالون أرتيجانو إن فيرا بإيطاليا من 5 إلى 13 من ديسمبر لدعم ترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية في الأسواق العالمية. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يعلن انطلاق سلسلة لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت وتسيير وتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والحرفيين. في العالم، واشنطن تعلن فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في عمليات شراء أسلحة ومعدات عسكرية. شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعلن عدم العثور على أي متفجرات في المركبات التي تم تفتيشها بعد اعتقالات قرب قاعدة عسكرية. وختاما، ملك المغرب محمد السادس يعين وزيرة التعمير فاطمة الزهرة المنصوري رئيسة للوزراء، مما يجعل المحامية البالغة من العمر 50 عاما أول امرأة تتولى هذا المنصب في المملكة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
8: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبوا 4-2-3-1.
4: تصريحات
9: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
4: رياضة وأهداف مع نجوى طالبي.

0: طيب رياضة وأهداف. مرحبا، اهلا وسهلا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 8:06 دقائق انتم في الاستماع لبرنامج رياضة وهداف. بدينا معكم من 7 موعد نقل مقابل تونس البنين في اطار تصفية كأس افريقيا. اقل من 23 سنة في شوط اول، المنتخب نتاعنا كان عرف زوز فترات، فترة متميزة ثم بعض التراجع، كان قريب ياسر من التسجيل. كل التفاصيل وان شاء الله جديد يجي مع الشوط الثاني هذا مع زميلي مهدي عبيد وايضا محللنا سينيجي مباشرة من الملعب الأولمبي بسوسة. الكلمة عندك مهدي.
1: تحياتي لك نجوى، عودة من جديد لملعب سوسة. التعادل 0-0 مع انطلاق هذا الشوط الثاني. المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب البنين. تركنا الشوط الأول بالفرص العديدة بالنسبة للمنتخب الوطني، لكن كلها ضاعت للأسف الشديد، أحيانا التسرع وأحيانا أخرى تألق الحارس البنيني وخط الدفاع. انتهى الشوط الأول 0-0 وانطلق الشوط الثاني منذ دقيقة في ملعب سوسة. هنا التعادل سلبي بين الفريقين مع أول تغيير في تشكيلة بوجلبان. هذه كرة هجوم للمنتخب التونسي، فما المخالفة؟ المخالفة في موقع ممتاز جدا مقابلة للحارس البنيني. المخالفة للمنتخب الوطني التونسي قريبة من الخط النهائي لمنطقة الجزاء. التعادل نذكر مازال سلبي 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البنيني. وتخل وليد ذويب مكان انس حاج محمد سيناجي، هذا اول تغيير تقريبا مركز بمركز. وليد ذويب هو لاعب نادي رادي صفاقسي المنتدب في هذا الميركاتو الصيفي، وغادر انس حاج محمد، وبالتالي اول تغيير في المباراة. نتبع المخالفة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ولكن بعد عنا ما نحكيه ترايعي قدام الكرة. لواي ترايعي باليسرى سيسدد حرا طليقا أمام الكرة، ثقة كاملة من زملائه، بعده خلوا له الكرة يستعد وكأنه إن شاء الله. الإشارة متاع ناجي عاشور يعمل هكا في الشبكة في الحكة بلغة الكرة. إن شاء الله أنت تعرفه مليح جيدا في الأصناف الشابة في الاتحاد الرياضي المنستيري. لواي ترايعي باليسرى، ترايعي في 47 دقيقة لعب، ترايعي والدفاع، ودفاع البنين يتصدى للكرة. كرة المنتخب التونسي من بن علي، ممتازة بن علي، التمهيد بالرأس ترجع من الدفاع البنيني. كل الشكر لزميلنا صديقنا علي البلطي على المجهودات التقنية أول بأول مباشرة من ملعب سوسة، على تأمين طبعا الصوت قائد الرحلة أخونا نافع أيضا للملعب سوسة، سلموا عليه. في المتابعة مستمرين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إذا نعود نذكر بالتشكيلة الأساسية ثم نحكيه شوية على انطلاق هذا الشوط الثاني مع محللنا ناجي عاشور. تشكيلة المنتخب البنيني ضيف سوسة، ضيف تونس في هذه المباراة، مباراة الذهاب في تصفيات الدور الأول من كأس أفريقيا. أقل من 23 سنة دون تغييرات في هذا الشوط الثاني. عبدول عزيز، كيفن دوسو، رافائيل، أوري، جيا، ماتيون، جابرييل، مورينو، عبدول، إزياكا، زيدان، موسى، جيرارد، بونو، ورونالدو، ألوفا. هذه التشكيلة الأساسية للمنتخب البنين. أنس الخرداني حارس المنتخب التونسي، معاه يوسف الطيب، أنس دوبال، على أدينا الدريدي، محمد أمين علالة، أمان الله المحرزي، لواي تراعي، ريان عنان، نسيم الدنداني، عمر بن علي، ووليد ذويب. نذكر خذا مكان أنس حاج محمد. كورة للمنتخب التونسي، دربالي على الجهة اليمنى، الهجوم للمنتخب الوطني التونسي، المحاولة من وليد ذويب، دخل منذ قليل مع بداية هذا الشوط الثاني. لاعب نادي رادي صفاقسي يربح مخالفة المنتخب التونسي. لا، تماس المنتخب الوطني، يستعد للتنفيذ على دينا الدربالي على الجهة اليمنى. لمسة واحدة ممتازة، تراعي، كرة في منطقة الجزاء، بن علي، اختير ياسر، الكرة للمنتخب التونسي، وليد ذويب، ضربة جزاء للمنتخب التونسي، ضربة الجزاء. الأصوات تتعالى هنا في ملعب سوسة، جماهير قليلة لكنها حياة نشيطة حماسية في هذا الشوط الثاني. في 50 دقيقة لعب، المنعرج، البداية، الانطلاقة، وإن شاء الله أول هدف في التصفيات بالنسبة للمنتخب التونسي. يحتاج لاعب منتخب البنين رقم 6 يتوجه لحكم الحكم المساعد يلوم فيه، لأنه الإشارة جات منه. ماتيون هون كارين لاعب منتخب البنين في الأثناء تنفيذ موش آني لأنه فما بعض احتجاجات من لاعبي منتخب البنين. بداية مثالية
2: مثالية لأنه فما أبار شانجمان تاع اللاعب فما شانجمان معناتها في الدنداني راهو جي كوتي اليسار الذبيبي ولا بشي مغادي خاطر هما دوز أتاكونت كلوار غوشي دونك البلاسمون تاع الدنداني ولا على الكوتي لأن على اليسار معناتها ما عادش كيما بكري معناتها على اليمين دونك أحمد الذبيبي هو اللي تخلى أتاكونت كلوار على اليمين الانيماسيون تاعو توا معناتها بالاكسيون عمله هي براتيك ما هو اللي جاب ضربه الجزاء رغم اللي بن علي كان نجم يسجلها من الاول معناتها بصراحه نقص شويه بزاف شويه توش تكنيك تاع بن علي في 18 متر لازم يكون ديسيزيف اكثر جاته فرصه بكري نفس الشيء توا ان شاء الله
1: وليد ذويب هو اللي تحصل على ركله الجزاء
2: هو اللي تحصل
1: يعني كوتشينك ناجح لبوش البال مع بدايه هذا الشوط الثاني يستعد للكره المدافع يوسف الطيب للتسديد المحترف في فريق اف سي وين النمساوي الكرة للمنتخب التونسي والمحاولة والفرصة سانحة لافتتاح النتيجة في 51 دقيقة لعب إلى حد الآن التنفيذ مش آني لاعبي منتخب البنين وكأنهم احتجوا ورجعوا بحث البنك عودوا رجعوا لمنطقة الجزاء القرار اتخذ وطبعا ديما نذكروا في مثل هذه الأدوار والمسابقات لا توجد تقنية الفار بالنسبة لكرة القدم الإفريقية ما زلنا ننتظر في التنفيذ فما زوز ملعبية ما زال يلوموا في الحكم السنغالي في المقابلة طبعا السيد الحاجي أمادوسي اتخذ القرار يا شباب فما رقم 18 يحتج من جانب منتخب البنين جابرييل مورينو هيري جيا أيضا يحتج ركلة الجزاء للمنتخب الوطني التونسي يستعد طبعا يوسف الطيب ما يأثرش هذا على الاستعداد النفسي هكا على الجاهزية متاع اللاعب انه ينتظر دقيقتين يعني تقريبا الى حد الان
2: نجمو يعمل لي زاكوتي كل باش يأثروا على الملاعب دونك فما التقنيات هذه برشا معناتها تتبدل معناتها ساعات التيرور معناتها ما يكونش هو الاولاني على البوانت بيلانتي وتصير حتى في الاوروب نشوفوها ديما التيرور يجي من بعد واحد اخر ياخذ الكرة باش ياخذوا البريسيون التيرور يوخر التالي باش من بعد كي يجي شوت ما يبداش متاثر معناتها باللي صاير وحتى صار تقريبا نورمالمون راهين عنانو باش اللي باش يسدد تو
1: بدلوا اي فوالا اي
2: دونك واش قلت لك فما الديفونسور خذيه هو الكره كيما يصير لبرا ياخذوا البريسيون من بعد وقت اللي الاربيتر يعطي ديسيزيون الملاعب يقدم هو التيرير هو اللي يقدم
1: الكره توا... لانس دوبال انس دوبال هو اللي خذا الكره 23 خذا الكره شوف معناها التنفيذي لحد الان ما صارش ثلاثه دقائق اقل شيء واحنا ننتظروا ملاعبيه منتخب البنين يرجعوا للمدرب يرجعوا للاطار الفني بحذا بنك الاحتياط ما نعرفش شنو نصائح معناها فما ثلاثه لاعبين يحتجوا على الحكم الرابع كل جزء من الفريق البنيني يحتج المساعد الاول الحكم الساحه احنا حس مارينا فما العرقله معناها ما قدمناش الحقيقه الاعاده
2: العرقله يلمست يد
1: هاي لانه فما محاوله لاعب تونسي كان طاح على ارضيه الميدان على كل حال
2: خذاها كما قلت انت جوج دو توش راه الاربيتر راه ما شافهاش الاكسيون ديسيزيون خذاها جوج دو توش وعلم بها مع الاربيتر وبعد هو زفر
1: برشا وقت ضائع في لقطة ضربة الجزاء المنتخب البنيني يحتج وكأنه رافض حتى العود لاعبين على أرضية الميدان واقفين ما نعرفش هل انه الحكم لهنا معناه اكيد هو قاعد يحتسب في التوقيت لانه باش يرجعوا باش يكملوا
2: بطبيعه الحال
1: ما غادروش الميدان باش يكملوا هذه ربما ممارسات للتاثير على الفريق التونسي فما الكره ما نعرفش المنفذ بالضبط الكره ما زالت عند انس دوبال لاعب اولمبيك مارسيليا الظهير الايسر كانت عند يوسف الطيب وأنس دوبال غير المنفذ هل هو قرار من بوجلبان ربما أو يعني اختيار من اللاعبين
2: متصور متفاهمين باش البريسيون الأولانية ما خذاش التيرور فهمني دونك مشي من الأول صعب ومن بعد واخذ الكرة
1: قائد المنتخب البنيني جابرييل موليرو مازال يحتج على اللقط مازال يحتج على ضربة الجزاء أربعة خمسة دقائق لعب تقريبا وإحنا ننتظر الجماهير تحتج يعني الجماهير في ملعب سوسة من حقها
2: وأخيرا
1: لا تحيروا مع بداية الشوط الثاني حتى العدد زاد الحقيقة
2: صحيح.
1: يعطيهم الصحة الحاضر يززي على كل حال إن شاء الله في الأدوار القادمة إن شاء الله منتخبنا يتأهل للدور الثاني هكاك يزيد أكثر لموتيفاسيون متاع الناس ومتاع الجماهير وديما نقولوا أنه جات في وسط للأسف واقع سيء بالنسبة للمنتخب الأول، هذا يأثر حتى على نفسية الجماهير. احنا ندعوهم انه يشجعوا كمان ويجيوا، ومعناه نشوفوا في عائلات الحقيقة، ونشوفوا في فتيات ونساء ورجال وكل الأعمار موجودين، يعني فرصة انه حتى للترويح على النفس في وسط موسم دراسي، في بداية الأيام الأولى للدراسة، انه زاد يشوفوا جيل ممتاز الحقيقة من اللاعبين ويشجعوا. وهذا واجبنا الناس الكل، نشجعوا المنتخب الوطني مهما كانت النتائج والظروف. العقليه هذه لازم تدخل في امخاخنا توانسة،
2: لازم تولي عندك ثقافه كامله.
1: هاك تشوف البر في الجزائر، في المغرب، في مصر، ديما الملعب ملان بالجماهير سيناجي مهما كانت النتائج والظروف. الكره للمنتخب الوطني التونسي، انس دوبال، وكانه اقتربنا من التنفيذ، قاعدين ننتظروا قرابه الست دقائق، تو خمسه دقائق يعني اقل شيء. غير مرة أخرى لعمر بن علي، إن شاء الله تتسجل. على كل حال ما نعرفش هل هي يعني خدعة عاملينها للحارس أم هما نفسهم
2: هما بعد البريسيون على عمر بن علي باش يتكون
1: هو المسدد الأول لضربات الجزاء في هذا المنتخب عمر بن علي.
2: دونك من الأول هما
1: واضح،
2: دونك واضح
1: باه. يلا إن شاء الله خير، إن شاء الله زينة. عمر بن علي الحكم خرج كل لاعبي منتخب البنين والمنتخب التونسي من منطقة الجزاء، يستعد للتنفيذ. منتخبنا تحصل على ضربة جزاء كان تحصل عليها وليد ذويب اللي دخل في هذا الشوط الثاني. عمر بن علي يا رب. يلا كرة للمنتخب الوطني التونسي، المحاولة من أجل افتتاح النتيجة في 56 دقيقة لعب، برشا وقت ضائع. الحكم مازال ينبه على ملعبية زوز فرق. عمر بن علي يستعد للتنفيذ. بن علي كرة، بن علي، عمر بن علي، والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب التونسي في 57 دقيقة لعب. المليح يبطل، استنينا شوية، انتظرنا خمسة ستة دقائق، جاء الهدف والحمد لله. إن شاء الله يحرر اللاعبين، وإن شاء الله بداية مهرجان من الأهداف. هدف مقابل صفر المنتخب التونسي، يتقدم على المنتخب البنيني. الإمضاء للمهاجم السابق لفريق النادر الإصفاقسي المحترف في ألانيا سبور التركي حاليا عمر بن علي، يسجل أولى أهداف المباراة وأول هدف بالنسبة للمنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة للكأس الإفريقية تحت 23 سنة. أي قرار يأخذ المنتخب البنيني، أي قرار، ما هذا؟ ماذا يفعل المنتخب البنيني؟ قاعد نشوف الإطار الفني البنيني يطلب من لاعبين يعني القدوم لحافة الميدان قربه من الدكة، إيش فهم؟ يعني نضيعوا 6 7 دقائق اخرين او ماذا؟ حتى حارس المرمى عجبني في هذا الكل، قالوا اي شباب اغصب اي شباب ما صار شيء. هو رجعهم، هو رجعهم الحارس، والله برافو لعبدو العزيز كريم حارس منتخب البنين. هذه روح رياضيه، معناها سجل الهدف وخويا وخيال واشقاء ولاباس.
2: ما تستحقش نرجع ذي كله بصراحه الامانه.
1: معناتها احنا نشوف ديما نقولوا احنا راهو بالعاطفه مع المنتخب التونسي، ضربه الجزاء شرعي، اما هما بالنسبه لهم هما ربما عندهمش معلومه من البنكرة وشافوا بالفيزيوناج بالاعاده. ورقه حمراء للمدرب، ورقه حمراء على ما يبدو للمدرب، للمدرب او للمساعد، المساعد، المدرب هو اللي لابس القميص الوردي هذا. على كل حال مساعد منتخب البنين يغادر. حكم المباراة تحس عنده وقود شخصية الحكم هذايا، معناتها أم يطبق في القانون بحذافيره، ما فماش تساؤل.
2: كل الناس قاعد يمتريزي في الماتش بصراحة.
1: المهم أسبقية إن شاء الله في مباراة الذهاب، لأنه ديما نذكر مقابلة العودة في لومي في توغو، والمنتخب البنيني قبل التوجه لتونس لهنا كانوا لعبوا أيضا مباراة ودية ضد المنتخب التوغولي انتصروا فيها كتحضير للمباراة. هذه كورة للمنتخب البنيني ترجع من علاء الدين الدربالي، يغطي على كورته بالمراوغة يعني جسدية، يخليها تخرج تماس في توقيت 59 دقيقة لعب. 1-0 في الدور الأول التمهيدي لكأس أفريقيا أقل من 23 سنة. تونس 1-0، أفضل بداية سيناجي التقدم في المباراة.
2: أفضل بداية مع الشانجمون اللي صار من بالليميتون، دونك فما قراءة كي تشوف معناتها الفرصة اللي جات مع عند أحمد ذويب، دونك الكوتشينغ نتاع نسبة جبان كان في بلاصته. جاب
1: وليد ذويب،
2: وليد ذويب دنداني يجي على الكوت اليسار باش يعطي أكثر حيوية على الكوت اليسار، لأنه حكينا بكري في بريمير ميتون معناتها كان الكوتي فورم تاع تونس والكوتي اليمين معناتها اللي كان فيه دنداني. دونك عمل التغيير نتاعو بالنسبه لبوجلبان، جاب الدنداني على اليسار، هز احمد ذويب على الكوتي غوش. اون تام تاع دوزيام ميتون ممتازه، جات ضربه الجزاء دونك او على الاقل اللي صار في بريمير ميتون معناتها على مستوى لي كورنير، على مستوى الفرص اللي جات معناتها ما تجسمتش، دونك على الاقل في دوزيام ميتون في لون تام تاع دوزيام ميتون تمكنا باش نسجلوا هدف. وبطبيعه الحال كما قلت انت بن علي اللي هو بريمير تير نتاع المنتخب يتمكن من التسجيل.
1: شكرا لك سيناجي. رافائيل لاعب منتخب البنين يلعب تنس طويل وترجع من الدفاع التونسي في توقيت 60 دقيقه لعب، 1 تونس بنين 0. المنتخب الوطني التونسي اللي حضر عنده فتره واشهر مع المدرب انيس بوجلبان كان شارك في دور التولون مركز ثاني بعد الهزيمه في الدور النهائي ضد المنتخب البرتغالي، ومسيره ورديه ايضا في دوره العاب البحر الابيض المتوسط والهزيمه في الدور النهائي ضد المنتخب الجزائري الوصيف المنتخب التونسي والميداليه الفضيه لكره القدم في الالعاب المتوسطيه. بوجلبان اللي كان رفض عديد من العروض بما فيها النجم الرياضي الساحلي وايضا الاهلي المصري اللي حاول يسترجع لاعبه السابق لانه يعني لعب من سنوات طويله في الاهلي المصري طبعا نادي القرن في افريقيا في خطه يعني في المتابعه ولا تقييم واكتشاف المواهب بالنسبه للاهلي المصري صحيح. وصرح ابو جلبان انه لن يترك المنتخب التونسي، نداء الواجب واكيد زاد حتى اللي هو زاد في العمر هذا في الكارير هذا نتاع انيس ابو جلبان محطه مهمه جدا اذا ينجح في تاهيل المنتخب التونسي الى الاولمبياد بعد سنوات طويله، يعني نحكيو توا على 22 عام غياب. هذه كوره للمنتخب التونسي ممتاز، انس دوبالي وزع كوره يستعد بن علي الكره الثانيه، يلا المحاوله للمنتخب التونسي خطيره من الدندان والبرة والبرة، التسديد بالراس، التسديد بالراس من بن علي او من اللاعب الثاني اللي كان معاه ريان عنان. بالفعل ريان عنان هو الذي سدد بالرأسية، كانوا زوز ملاعبين ينتظروا في القائمة الثاني عمر بن علي وريان عنان لاعب النجم الرياضي الساحلي يعرف جيدا هذا الملعب. مهمة الامور هذه انه تلعب ادوميسيل بالنسبة لي
2: مهمة براتيكمون يعرف التيران نتاعو براتيكمون كما
1: عنده لي روبير عنده نفسي نفسيا قدام جمهور وزاد
2: بطبيعة الحال.
1: كرة للمنتخب البنيني مشتركة بزوز ملاعبين المنتخب التونسي ممتازة الاستماتة تاع الكرة من انس دوبال الظهير الايسر للمنتخب التونسي يتعدى مع حرزي ومخالفة او تماس تماس بنيني. المنتخب البنيني ضيع لنا 6 و7 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، على كل حال اكيد الحكم سيضيف بعد نهايه التسعين. منتخب البنين احتج على ضربه الجزاء واحد بلاش المنتخب التونسي لامضاء عمر بن علي بركله جزاء في 57 دقيقه لعب. المخالفه في دائره وسط الميدان للمنتخب الوطني التونسي وزوز تغييرات بالنسبه لمنتخب البنين في المقابلة، رقم 25 يدخل يخرج رقم 2 هذا التغيير الأول، ويدخل رقم 14 في التشكيلة رقم 25 اللي دخل هو سليمان الحسن مكان رقم 2 اللي هو رافائيل يغادر الظهير الأيمن بالنسبة للمنتخب البنيني تقريبا لانه التمركز نتاعو مشى مباشره غادي وباش يدخل ايضا ازيدين بوكاري ازيدين بوكاري والزميل البنيني قاعد يعدي على ما يبدو في المباراه حتى ما نعرفش نقل اذاعي او حاجه كيما هكا. على كل حال مرحب بهم هنا في ملعب سوسه الاجواء الافريقيه في انتظار ان شاء الله العوده للمنتخب التونسي ان شاء الله يلقى زاده حفاوه الاستقبال لانه ديما نعرفوا التنقلات صعيبه هذاك علاش نقولوا المقابله هذه لازم اقل شيء نسجلوا هدف في اخر الساعه
2: يخرج 10 ما يلزمش تطيح الريتم برشا بارابول
1: تغيير يخرج 10 ايضا يخرج رقم 10 في تشكيله المنتخب البنيني التغيير غادر برانس دوسو كره للمنتخب التونسي والحارس على مرتين
2: اللاعب اليساري الوحيد للفريق البنيني هو غادر
1: هو اللي غادر ومش خايب عمل شوط
2: مش خايب ساقي صار مش خايبه صراحه.
1: على كل حال ترجع الكره للمنتخب التونسي فما خطا للدفاع احيانا زاد قاعدين نرتكبوا في بعض الهفوات
2: دوغري دو كونسونتراسيون بعد الهدف ما تيزمك ترجع ديما هذه صفتنا احنا توانسه
1: بالضبط
2: كسوا ليكيب سينيور ولا حتى في ليزيكيب ديما بعد مركب بوتولوني ديما فماك دي كونسونتراسيون تحسوا كانوا تهنى على الماتش لا يلزمك ديما تعلم تقتل الماتش نتاعك ولازم تقعد نفس الريتم تلعب به.
1: كره من امان الله المحرزي بعيده تماما في الجهه المقابله تماس للمنتخب البنيني امان الله المحرزي كان لعب الكرة طويلة ما فهموش نسيم الدنداني تماس للمنتخب التونسي سيعاد مفروض انه يعاد يعني حتى طريقة غريبة يلعب بها حاول يلعب بها تماس يجري
2: سبرينت ب 10 متر
1: يجري تسرع اللاعب البنيني في الكره يعاود التماس يعاود التماس عبدول ازياكا والكره للمنتخب التونسي مقطوعه كره اولى من دوبال تمشي وسط الميدان لريان عنان التدرج الهجومي على الجهه اليمنى الجهه المحبذه للمنتخب التونسي ولو انه كانه زاد في الشوط الثاني بدلنا شويه على اليسار مع انس دوبال كما قال سيناجي عاشور محللنا الفني في المباراه تونس تتقدم على البنين في 65 دقيقه لعب دنداني ممتاز دنداني ممتاز دوبال يوزع كوره يلا كانه فما لمسه يد في منطقه الجزاء الحقيقه هكا ولا كاني شاهدت يد محلوله حكم المباراه قريب السنغاليسي قريب جدا من اللقط حتى الجماهير تحتج وكأنه الكرة لمست في جابرييل مونيرو أو مورينو عفوا رقم 18 كرة للمنتخب البنيني على الجهة اليمنى المحاولة مستمرة من كيفن دوسو يرجع من جديد في وسط الميدان كرة بنينية يلا الأولاد غلق المنافذ تضييق المساحات على المنتخب البنيني لأنه يعني مازال متمسك بأماله من أجل تعديل النتيجة اختير الكرة المحاولة للبنين ولا تسديد في دين الحارس في دين الحارس الحمد لله كرة كانت سهلة بالنسبة لأنس الخرداني طويلة من الخرداني يطلع بالراس ما خفاهاش عمر بن علي أسبق منه الكرة ترجع من الدفاع البنيني مرة أولى مرة ثانية تعود للاعب منتخب البنين دخل منذ قليل في التشكيلة في هذا الشوط الثاني أو رونالدو ألفا لمسة واحدة ممتازة من بن علي التدرج عن طريق وليد ذويب ذويب على اليمين ذويب يستعد ذويب يبدل الكرة ما فهموش ريان عنان التحذير من بن علي في خارج المنطقة كرة لدوبال الكرة الثانية مرة أخرى عنان هات مخالفة يا حكم قريب من اللقطة كان يعطي استمرار اللعب للمنتخب البنيني الكرة بنيني على الجهة اليمنى الدفاع التونسي لقي بعض المشاكل في العودة خطيرة يا ساتر يا ربي كرة خطيرة في منطقة الجزاء ممتاز علالة ممتاز علالة ممتاز محمد أمين علالة وأكثر امتياز أنه ما طايش كورته يعني استمر في الكرة كفر عليها وربح المخالفة
2: رجوع نتاع لؤي تريا هو اللي ما خرجش لاكسيون تكمل بعد أمين علالة
1: برافو عليه
2: هو اللي كمل لاكسيون
1: برافو عليه ضايقهم شوية
2: خاطر لاكسيون كانت صعيبة معناتها براتيكمون كان باش يدخل 18 متر معناتها هنا الروتور نتاع لؤي معناتها برافو عليه خاطر
1: دور تكتيكي كبير في اللقطة
2: لا يرجع ما يبخلش ما يبخلش
1: وجينيرو في اللعب
2: جينيرو
1: سخيف العطاء نتاعو هذا اللاعب والتغيير نذكر في النتيجة منذ دقيقة 57 تونس تتقدم على البنين بضربة جزاء بن علي كرة المنتخب التونسي في اتجاه ذويب نشيط ذويب على اليمين ارتكب المخالفة لما حالة ما تحسه يحب يعمل حاجة في المباراة
2: عنده معناتها كي تشوف تو الملاعب يشوفوا على الكوتي معناتها على الكوتي اليمين معناتها قاعد بالساق اليسار نتاعو قاعد يخلق في برشا مشاكل ليكيب البنين معناتها في الانديفيديوال مش خايب صراحة عنده كوتي تكنيك لاباس به
1: اللاعب هذايا طبعا وليد ذويب كما قلنا انتقل الى صفوف فريق النادي الرياضي الصفاقسي في الايام الاخيره في الميركاتو كان شارك مع المنتخب الوطني التونسي في دوره العاب البحر الابيض المتوسط كان عنده تجارب خارج تونس في يعني في رق الشبان ريو افي البرتغالي ايضا بعض التجارب في انديه نجم نقولوا مغموره نوعا ما في البطولات الاوروبيه التغيير القادم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي زوز تغييرات منتظرة في تشكيلة بوجلبان جبريل مؤمن جبريل سيدخل إلى جانب محمد الصادق محمود لاعب النادي الإفريقي رقم 10 كرة للمنتخب التونسي يلا دوبال حط يا دوبال وزع يا ناس كرة في القائمة الثاني بعيد على ذويب الوليد هذا دوبال على اليسار الحقيقة توزيعاته ممتازة أنه أكثر تكون دقيقة وأنه يكون فما تفاهم أكثر بالنسبة للمهاجمين في الاستقبال
2: كما حكينا بكري جايين الدنداني على اليسار أعطاه برشا حلول
1: حرية
2: الدنداني
1: حر وطلعوا لقدامك
2: أصحابه يحبوه برشا ظاهر معناتها عنده
1: كرة للمنتخب التونسي اختيرة في منطقة الجزاء يحاول يتعدى ريان عنان يا ريان كرة كان بالإمكان أفضل مما كان من ريان عنان
2: بالنسبه للدنداني معناتها تحسه عنده كونفيونس نتاع اصحابه يعطيو برشا كره في ساقيه جاياني وعلى اليسار عطيه برشا حلول دوبال بشده لانه بكري شفنا كوتي فورم نتاع تونس ديما اليمينك هاو دونك توا تحس اللعبه ايكيليبري اكثر مره على اليمين مره على اليسار دونك فما دي سوليسيون على اليمين وعلى اليسار
1: اذا كما قلنا دخول ثنائي المنتخب التونسي مؤمن جبريل ومحمد الصادق محمود مكان انس الدنداني اللي يحظى بتشجيع من الجماهير الحاضرة هنا في ملعب سوسة. التصفيق على الأداء لأنه الحقيقة قدم أداء طيب. جبريل مؤمن جبريل يدخل، صادق محمود ما كانش كون،
2: ريان عنان،
1: ريان عنان اللي غادر من الجهة المقابلة، ريان عنان إن شاء الله مردود ويتحسن ويرجع ريان اللي نعرفوه
2: لأنه طاح فيزيكما معناتها في الشانج ماضي عنده حق.
1: أي بالضبط. محمد صادق محمود أيضا العائد من إصابة اللي غاب على دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في آخر لحظة للإصابة، لعب نادي الفريقي يلعب أكابر.
2: كونتر دانداني حبيته يقعد أكثر للأمانة،
1: دانداني مازال عنده نحكيو عليه
2: مازال عنده كورة ساقية معناتها مازال معناتها ما ظهرش حتى الديسيني نتاع تعب
1: حتى بالضبط بدنيا يعني جاهز
2: واقف لاباس عليه.
1: إذا مؤمن جبريل يدخل مكان نسيم الدانداني، هذا التغيير الثاني في المباراة. التغيير الثالث محمد صادق محمود مكان ريان عنان. عشرة محمود، كرة للمنتخب التونسي، دوبالي ربح تماس، لمسة واحدة، كرة لذويب بالراس، ذويب محمود والتماس للمنتخب البنيني. الكرة خرجت في 71 دقيقة لعب إلى حد الآن، ثلاثة تغييرات بالنسبة للمدرب أنيس بوجلبان. تتلعب الكرة من المنتخب البنيني طويل، يفك محرزي، محرزي كرة بنينية على الجهة اليسرى، رافائيل مرة أخرى، أوريجيا أو أوريجيا. فما بعض اللاعبين طبعا في المنتخب البنيني الحقيقة واضح أنه المستوى متوسط جدا بالنسبة لعديد من اللاعبين، لكن قاعد يعمل في مباراة محترمة بالإمكانيات اللي عنده المنتخب البنيني. كما قلنا تقريبا 80% من العناصر تنشط في بطولة محلية بنينية مغمورة نوعا ما. كرة للمنتخب البنيني، فما المعافضة دفاعية ممتازة من يوسف الطيب. يوسف الطيب كان خارج الكرة تماس، يمشي لتماس للمنتخب البنيني، يستعد للتنفيذ سليمان الحسن، والكرة للمنتخب التونسي أنس الخرداني. خرداني محرزي، محرزي كرة طويلة من محرزي في اتجاه بن علي بالرأس، سبق كورته يدخل منطقة الجزاء، ممتاز ممتاز بن علي ضرب الجزاء الثاني. لا عاد لا مش معقول، تي هذه أوضح من الأولى، تي هذه أوضح من الأولى يا حكم، أعطى التمويه، أعطى صفرة على التمويه. ما المشكل ما عندكش عاد، وقد يكون قرار الحكم صحيح خاطر شكرناه، خاطر شكرناه في الكونديسيون فيزيك نتاع الحكم، ينجم يكون ما نعرفش زوز تغييرات او تغيير اخر بالنسبه للمنتخب البنيني. مره اخرى اذا مدرب منتخب البنيني غير، ويبدو لاعب خط وسط ميدان اللي دخل رقم 8 عبد الرحمن سجموها، يدخل مكان رقم 12 كيفن دوسو. تفضل سينيجي الكره الاخيره وتعليقك عليها.
2: بون كي تشوفها من هنا تقول ضربه جزاء للامانه، معناتها في الكوندويت بال معناتها وصل لحتى 18 متر. بون ما يقعدش حكم قطعي ما نجموش خاطر ما عندناش ليماج دونك، لكن لاكسيون ديجا هي الحاجه باهيه في ليزابيل نتاع عمر بن علي اللي ماشي يقعد كان في اللاكس معناتها يطلب حتى سو لي كوتي يعطيك حلول سواء على اليمين سواء على اليسار، والحاجه الباهيه فيه لي بويسون معناتها كي تفرج عليه مش ملاعب لي لون خاطر طويل معناتها لي بويسون عندهم يقول دونك سي ان بروفيل بصراحه كيما ترى البروفيل تاع بوسيدي مثلا نفس الشيء كيما المستوري سي لو ميم بروفيل
1: ومش حاجتنا بهم معناها
2: صحيح تستحق رقم 9 كيملك تستحق
1: بالطبيعه. كره طويله من الدفاع من يوسف الطيب يصلحها، كره راجعه امان الله المحرزي، ممتاز فنيات ممتازه يتيح ان شاء الله سلامات، الاصابه موجوده ان شاء الله سلامات. التوقيت لحد الان 74 دقيقه لعب، 1-0 للمنتخب التونسي ضد المنتخب البنيني. عمور بن علي بضربه جزاء، كره للمنتخب البنيني، حاول بين ثلاثه ملعبيه، ممتاز صادق محمود يفك له الكره، صادق محمود على الجهه اليسار اطول اطول من انس دوبال، كره طويله كانت من صادق محمود، سلامات يقوم من الله المحرزي، ولا تماس دون عنوان، فما تغطيه دفاعيه لازم الحذر الحقيقه احيانا من المدافعين نتاعنا، الثقه الزايده مطلوب انه يكونوا حذرين مركزين. يوسف الطيب يربح تماس للمنتخب الوطني التونسي قبل ربع ساعة تقريبا سيناجي من نهاية المقابلة، لأنه الحكم سيضيف أكثر من التوقيت هذا، فما أقل شيء نتصور فما 7 دقائق باش يكون وقت ضائع في هذا الشوط.
2: بصراحة لازم الفريق القومي التونسي يعطي ريتم أقوى بعد الهدف، معناتها فما تراجع في الكونسنتراسيون حتى على مستوى صناعة اللاعب، معناتها ما لازمش ندخلوا في الريتم نتاع لو جو كان لي كونتر وخايفين من الخسارة ولا خايفين من التعادل، دونك لازم تحاول تضيف الهدف الثاني نتاعك، تخرج من المناطق نتاعك، معناتها البريس نتاعك لازم يكمل ويزم يقعد بصراحة، كسوا صادق محمود كسوا لو أي تريع لطاح شوية، لو أي يزم يقعد في نفس الريتم نتاع الكاليتي جو نتاعه، لأنه لي دو ريليور في الكاتر وتروا هما أهم حاجة، كسوا صادق كسوا لو أي تريع، إذا هذوما لي دو يعني لي دو زانيماتور نتاع الميليو تيران يموتوا راهو ما عادش تلقى دي حلول نتاع باس، يولي جو ديريكت كيما شفناه بكري، معناتها من عند أمين علالة ديريكت لعمر بن علي، هذاك ما لازمش يصير برشا بصراحة.
1: إذا مخالفة للمنتخب البنيني في وسط الميدان في 75 دقيقة لعب، المنتخب التونسي إذا يتقدم على المنتخب البنيني 1-0، مباراة الذهاب في الدورة التمهيدي الأول لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة. صادق محمود يفك الكرة، ممتاز ممتاز، كرة مش صادق محمود، كرة المنتخب التونسي بالضبط، مؤمن اللي كان دخل مؤمن جبريل اللاعب اللي كان دخل منذ قليل في تشكيلة المنتخب الوطني الأولمبي، المدرب أنيس بوجلبان يعول على هذا اللاعب في هذا الشوط الثاني، مؤمن جبريل يلعب طبعا مع المنتخب الوطني التونسي في هذه المباراة، يبدأ كاحتياطي ويدخل في هذا الشوط الثاني، المحترف في البرتغال عمره 20 سنة يلعب في فريق أكاديميكو البرتغالي، من الملعبية اللي ربما نكتشفوهم لأنه ربما عنده إمكانيات لكن ديما بالوقت باش نجمو نفهم،
2: صحيح ديما بالوقت،
1: حتى اللي بيناسيونو احنا ديما مع تجديد المنتخب سواء من البطولة التونسية أو من المزدوجين، لكن دون بين ظفرين نفخ برشا في اللاعبين لأنه مازالوا صغار، صحيح نجمو نذروهم ويحرقوا المراحل، دونك الميدان هو الفيصل، يعني نشوفوا على أرضية الميدان باش نفهموا ونقيموا ويعني وناخذ وقتها التحاليل ولا الاستنتاجات، وطبعا اللي يستحق نشجعون نشجعون
2: البروفيل نتاعو يستحق، معناتها الاسم هذاك ما يستحقش، يستحق انفيتاسيون ما يستحقش، دونك اسكو خير من اللي عندك في تونس ولا لا، اذا بنفس اذا بنفس المستوى دونك هو تونسي تونسي ابجل.
1: كرة ترجع اذا للمنتخب البنيني، المنتخب التونسي بشخ هو الكرة بقرار من الحكم، بدينا نقرب شيئا فشيئا من نهايه المباراه في 76 دقيقه لعب 1-0 المنتخب التونسي، عمر بن علي لمسه بالراس يحذر لصادق محمود وكانه بعيد شويه على مستواه البدني، محمود
2: بعيد صراحه صراحه بعيد،
1: لانه حتى نشوفوا نقولوا
2: اي صحيح ما مش صادق محمود نتاع قبل، ما تحسوا حتى تو مازال ما ملاش بلاصته معناتها في ميليو تيران بارابور للملاعب اللي كان موجود، معناتها صحيح راينا عليه نطاح شويه فيزيكمون، لكن حاليا كي ترى معناتها صادق محمود مازال بعيد شويه على المستوى نتاعو،
1: يعني فما امكانيه زاد انه الملاعب هذا يعاوننا برشا لانه اكابر مع النادي الافريقي وقت يرجع لمستواه، فانو عديد من اللاعبين كيفو كيف علاله كي ريان عنين كي مذويب كيما هذوما نستفادوا منهم لانه يلعبوا اكابر، هكا
2: يلعبوا اكابر صحيح صحيح، وبصراحه حتى اي ملاعب يلعب اكابر معناتها لازم يزمك تستغلوا الماكس معناتها سيرتو فرصه،
1: فما حتى على الدين دربالي لعب ترجي ينتمي صحيح. زاد احيانا للفريق الاول في انتظار
2: محمد امين علاله كيف كيف
1: علينا شيابي حكينا عليه طبعا في انتظار اكثر مواهب صاعده في الكره التونسيه، لانه يعني فما ازمه جيل، هذه بين ظفرين قالوها عديد من المحللين وبالاجماع تقريبا البطوله التونسيه زاده
2: والله ازمه تكوين مش ازمه جيل،
1: ما دام ما فماش تكوين ما فماش جيل،
2: الكورجيه موجوده دوناتور، لكن انت شنو صنعت هذا هو المشكل، خاطر القرارات اخذتهم سابقا كسوا في الشهاد كسوا معناتها في الليبرتي اللي عطيتها في برشا حوايج معينه، معناتها باش عطيت كسوا لي زونسيان جوار، معناتها فما حوايج تحدد في الفورماسيون تبدت بارابول السنين الاخرى اللي ولدتك في الاخر 10 سنين ما غير ملاعبيه دو كاليتي.
1: صحيح صحيح، كره المنتخب التونسي علاله نرجع له شويه الموضوع هذا لانه نحلوا زاد نقاشات وسط المباراه مع سيناجي عاشور، يتيح مره اخرى بن علي المره هذه ما فيها شيء الحقيقه،
2: ما فيهاش
1: لازم يرد باله زاد لانه عنده ورقه صفراء، الحكم كان اعتبر التمويه وقبيله باش نكونوا امناء زاد ما احتاجش بن علي زاد
2: ما احتاجش
1: وكانه معناها اعترف بالخطا نتاعو اعطيه الصحه على الانضباط نتاعو لانه ربما زاد فقد التوازن وطاح لا ترتقي على ما يبدو لضرب الجزاء مع قوة شخصية حكم يعني دون تردد مباشرة مش ورقة صفراء، حكام ذوما مثل هؤلاء الحكام الحقيقة ممتازين
2: توريت لامبرسيون هذه مهدي نتاع تشوفها حتى في ليكيب سينيور حتى في كيباتنا في تونس بعد ما تقبل بونتو تولي الرياكسيون نتاع ليكيب نتاعك اللي ربحه واحد بلاش ما عادش يعملوا حتى شيء معناتها يامنوا الدفاع.
1: فاش قاعده تشوف انت باش نلخصوا للمستمعين
2: بلوك التالي نستناو في ليكيب نتاع البنين
1: مش عارف واش تصير المنتخب بنيني بعيده. اسمع تشاطرنيش الراي انه خرداني تقريبا ما جاته حتى تير كادري
2: واحده برك
1: واحده برك بسهوله
2: براتيكمون سنتراج برك سنتر على اليمين
1: لكن يعني منتخب ما عندوش كالمخالب الهجوميه
2: والاسلحه
1: المفروض راك ثلاثه
2: يزم عندك يزم عندك
1: راك رابح ثلاثيه مينيمو
2: يزم عندك بسيكولوجيكمون يزمك ليكيب تقتلها يزمك تمركز ثاني معناتها يزمك تكون حي رابح واحد بلاش ماكش رابح معناتها تكون بنفس الانتونسيتي بوتيتر زاد حتى راهو دنداني راهو عنده شويه الريتم كان عاطي ريتم راهو نفس الشيء الحاج محمود نفس الشيء دونك بوتيتر لي شونجمون ما عطاوش هاك الريتم الكبير برشا في ليكيب
1: خيرته انه يقعد حاج محمود انس معناها
2: انس خيرته يقعد
1: خلاص ذويب دنداني يبقى زاده
2: خاطر ذويب وليد وليد ذويب كي يجي من هنا ما عطاش برشا حلول
1: واضح
2: كي كان صحيح. غادي احسن بصراحه
1: صحيح كي كان على اليمين تو
2: قلب
1: على اليسار
2: قلب على اليسار باش يمشي المجد مؤمن مغادي تو بور لاستون ما رينهمش

0: تضرب برشا مرات خاطر براتيكمون تضرب 3-4 مرات مسكولير دونك لهنا بوان ديتيروغاسيون علاش تضرب. وملاعب بصراحه بوتونسيال تكنيك ممتاز في الطلعه نتاعو، لكن من بعد بصراحه بدنيا ما كملش وبدنه ما جاوبش.
1: متكون في النادي القربي ليكون عديد من نجوم المواهب الشابة،
0: هذا الاشكال. متكون في النادي القربي لكن كي مشى النادي الافريقي ما خدش الكوتي هذاك، لو متكون في قربه معناتها الدوزاج نتاعو يصير تو دوسمون معناتها باش ياخذ الشارج نتاعو. اذا خذي شارج كامله كيما ليكيب سينيور دونك يلقى مشاكل نتاع دي بليسيور.
1: صحيح، زوز تغييرات جديده في تشكيله المنتخب التونسي، زوز تغييرات بعد نذكر بكامل التغييرات بالنسبه للمدرب بن اسمه جلبان. نكملوا زوز تغييرات هذوما وهكا نكملوا 5 تغييرات كامله بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي الاولمبي. عن
0: يوسف الحرش،
1: عن يوسف الحرش اللي حكينا عليه قبيله، وعن ايضا امان الله الحميدي لاعب الترجي الذي تونسي. زوز ملعبيه يدخلوا، يخرج انس دوبال ويخرج ايضا علاء الدين الدربالي رقم 4. هكاك سيناجي يعني مش قاعد نشوف في علاء الدين دربالي غادر، وشفت الحكم الرابع عطى رقم 4 في اللافته اهو اهو كمل غادي
0: هو تاع اصابه تقريبا
1: اصابه يتوجع علاء الدين الدربالي، اذا يغادر دربالي. والمشكل انه نخافوا توا لو نقتلوها الجهه اليسار اللي كانت ناشطه جدا مع ناس دوبال. كره للمنتخب الوطني التونسي، المحاوله من امان الله الحميدي دخل منذ قليل، كان التماس ايضا من يوسف الحرش ظهير بظهير غير دخل يوسف صحيح. الحرش لاعب الاتحاد المنستيري يوسف الحرش،
0: لكن على اليمين
1: ما كان ناس دوبال وعلاء الدين دربالي استغنى عليه على اليمين للاصابه خرج، ودخل من الله الحميدي ايضا شفناه توا في الاكسيون هذيا في اليسار
0: في الاتاك دونك هو رجع مؤمن التالي.
1: وبقيه التغييرات دنداني نذكر انه غادر، دخل مؤمن جبريل وغادر ايضا انس حاج محمد، ودخل وليد ذويب، وتغيير ريان عنان غادر ودخل مكانه صادق محمود. كوره للمنتخب التونسي خطيره، ولا دفاع البنيني، كان التوزيع على الجهه اليمين من الواية تراعي، لكن الاستقبال سيء من اللاعبين رغم اعطاه حقه يعني في القائمة الثانية. كان جواحد متمركز في القائمة الثانية سجل الهدف بسهولة،
0: عمل بالراس، عمل معناتها دز الكرة وسنترها بساقه اليمين معناتها اعطاها حقها.
1: ركنية
0: ما فماش ملاعبية تكمل،
1: ركنية للمنتخب التونسي كما قلنا امان الله الحميدي اللي خذا مكان علاء الدين دربالي في المباراة. كرة للمنتخب التونسي تعود من تراعي، التوزيع من محمود، يلا كرة وركنية ركنية. الوقت قاعد يمشي علينا، قاعدين نضيعوا في برشا وقت، وكان تتذكر قلنا ان شاء الله ما نندموش على فرص الشوط الاول. واحد بلاش، المنتخب التونسي يتقدم على البنين في الفئه العمريه ل 23 سنه، اقل من 23 سنه المنتخب الاولمبي. واحنا نحكي عن المنتخب الاولمبي ونحكيو على الازمه نتاع الاجيال وليكاليتي وكذا والتكوين والشبان، استرجع وتذكر المثال الرائع. هاتوا نحكي على الكره هذه، المنتخب الوطني التونسي الحارس يرتبك ترجع من المنتخب البنيني كاسبر جاكي، جاء للمنتخب الوطني عام 96 يعني كان يدرب في الكوت ديفوار في 94، من بعد خذا المنتخب التونسي خارج من خيبه امل كبير في الدور الاول ونظمنا لهنا، غيرك الفريق اللي في عيادي الحمروني فوزي الرويسي والعقبي والميزوري وكذا، واستعمل منتخب اولمبي نجحوا في الترشح للالعاب الاولمبيه، جيل زبير بيه والغضبان والبوعزيزي والفقي وعماد بن يونس ومهدي بن سليمان وعادل السليمي، ملعبيه ولاد صغار 20 21 22 ريناهم في الالعاب الاولمبيه، ترشحوا والدور النهائي في كاس افريقيا.
0: صحيح،
1: كان على قاب قوسين او ادنى يعني نهزوا اللقب هذاك، يعني وقت عنده كاسبر جاك علاش يدلل.
0: صحيح،
1: البطوله التونسيه كانت غنيه بالمواهب وبالتكوين والاولى عربيا وافريقيا.
0: صحيح،
1: اليوم مش عندك حتى المدرب زاد باش ما نظلموهش سوى ابو جلبان او الشعباني، يعني قبيله معاك راه في حكايه انه البطوله التونسيه لازم ترجع هي تتصدر قائمه لاعبي المنتخب، لكن سيناجي وينهم الكاليتي اللي سميتها هذيك تو وين؟
0: يلزمك تشوف علاش
1: لازم نعاودوا نخدموا من جديد. ضيعنا التكوين، ضيعنا البنيه التحتيه، الملاعب، ازمات ماديه،
0: الجمهور، حضور الجمهور، نفس الشيء
1: 7 جانب و8 جانب في الفريق، هل يعقل هذا؟
0: معناتها تعطي 7 الفريق شقيق جزائري ولا حتى ليبي،
1: لا حتى تو 8 جانب، 6 على ورقه المباراه وزوز خارج الواحد و5 و6 دون السن، شنو دون السن هذه؟ تحت 20 سنه المفروض تعطي لاولادك
0: تاع 20 سنه يجيك بيناسيونو من برا،
1: معناتها نصف، اسمع نصف

0: ليفيكتيف اجل.
1: شوف فما برشا جمعيات في تونس اللي ما لقاش بلاصه في فرنسا، في ليل، في نيس، تلقاه في الاسبوار ولا حتى في الليكيب الثانيه نتاع فريق فرنساوي، تلقاه في مثلا بطوله تونسيه المحترف وجي صاح على الكونترا، لان هذه كلها خدمه دي ماناجير بصراحه، اللي هما لو كوتي كوميرسيال طغى برشا على الكوره في تونس، وبصراحه لو كوتي سبورتيف ولا سكوندير. هذاك علاش تو خيبة الامل نشوفوا فيه، لانه ما كانش بريوريتي تاع تونس كوتي سبورتيف، ولات بريوريتي سيري كوتي ماتريال.
2: واضح. نرجعوا يعطيك الصحه سي ناجي، نحلوا ديما نقاشات مهمه في الكره التونسيه. هذه كره يخسرها لاعب المنتخب الوطني التونسي في اللقطه الماضيه مؤمن جبريل، وتمشي على الجهه اليمين للمنتخب البنيني تماس المنتخب البنيني يستعد للتنفيذ او للمنتخب التونسي. ترجع صادق محمود، امان الله المحرزي، علالة الى يوسف الطيب. كره على اليسار، لمسه واحده من الحرش ممتاز. يلا كره مؤمن جبريل او حميدي، امان الله الحميدي، حميدي ترجع للحرش، الحرش يوزع ويربح تماس للمنتخب التونسي. الوقت قاعد يمشي، يمر بسرعه، توقيت 87 دقيقه لعب، في انتظار الوقت الضائع فوق 90، مازال شويه وقت، لانه ضاع برشا وقت في ضربه الجزاء. البنين احتج لدقائق معدودات. كره للمنتخب التونسي، محاوله اقتناص الكره الثانيه من صادق محمود، ما ياخذهاش في وسط الميدان، ممتاز لواي الترايعي، الحقيقه مباراه جيده جدا للترايعي. الحرج ترايعي، تبع الهجوم سيناجي، كره للمنتخب التونسي في اتجاه عمر بن علي، يخرج الحارس البنيني عبد العزيز كريم، والكره بنينيه. قلت لواي الترايعي الحقيقه عدى مباراة ممتازة، هذه كرة خطيرة للمنتخب البنيني، عكس الهجمة، جابرييل يحاول يدور بكورته، كرة خطيرة للمنتخب البنيني ما يتعداش، ممتاز المحرزي، ممتاز، يلا الصدق، محمود، محرزي، بحذاء الحميد، يلا، وأطنى ربما في الاحتفاظ بالكرة، يربح تماس المنتخب التونسي، ترايعي.
1: أحسن زوج ملاعبية مع المحرزي ولؤي ترايعي بصراحة، 90 دقيقة فيها برشا ذكي وبرشا صنعة، حتى كي تعبي شوي لؤي معناتها ولا يخدم في الصاب يعني بالصنعة، يلعب يسولتوش، ومن بعد كي رجع السوفر نتاعو ورجع السبرينت نتاعو شفناه قداش من كوره فك. دونك في الريبلي كو في الخدمه في اللونس تاع الكوره، كو في الانيماسيون اوفونسيف في فك الكوره، لو اي قدم
2: الكوره وتسلل خرج
1: قدم مقابله محترمه مع يعني محمد ميني محرسي، اللي بصراحه كبيفو اكسيون معناتها من الله المحرسي،
2: تحيه ليه،
1: قدم مقابله محترمه معناتها كو في الفكان، كو في ليزونس تكنيك، في خروج الكره معناتها مش خايب بصراحه، بروفيل معناتها نتاع مستقبل الامانه.
2: ان شاء الله وجه طيب قدمه اليوم اللاعب السابق لهلال الشاب امان الله المحرسي. كره للمنتخب البنيني، ردوا بالنا من الثواني الاخيره، من الدقائق الاخيره، منتخب بنيني ماهوش مسلم، فما المخالفه على المحرزي، الحكم يعطي او المحرزي معناها باش نكونوا واضحين يعطي الاسبقيه للمنتخب التونسي. المنتخب البنيني يحب يخرج من مناطقه، قاعد يحب
1: ما عندوش الاليات صراحه،
2: هذا
1: ما عندوش ملاعبيه تكمل ليزاكسيون، ما عندوش ملاعبيه التالي مع التثقيل شويه، دونك ما عندوش حاجه كبيره كمنتخب للامانه، معناتها منتخب متوسط.
2: من حسن الحظ كره للمنتخب البنيني في محور الدفاع، تخرج الكره من اريجايا، يتقدم بكورته المنتخب البنيني كما قلنا، يحاول يصعد للهجوم، يعدل النتيجه دون جدوى، دون فرص خطيره، لكن ديما ردوا بال المنتخب التونسي مطالب اقل شيء ويسجل هدف ثاني، يعني كي نكمل المباراه اقل شيء بزوز بلاش بلوز وموا متهن.
1: هو اني عندي ملاحظه صغيره بصراحه، ملي جت الكورونا وتخلقت لي 5 شونجمون، تي با اوبليجي كاستاف تكنيك
2: والله معاك فيها هذه، وهدف للمنتخب البنيني يلغى لانه فما مخالفه على العلال، فما مخالفه على مدافع المنتخب التونسي.
1: لكن الملاعب نتاعك محمد بن علي غلط، لا باس لاتيرال نتاع 20 متر ما تتعطاش في الديفونس، باس لاتيرال نتاع 20 متر غلط الملاعب راهو لهنا، كيش يقولوا الحكم معناتها بصراحه كان حنين برشا معاك، انه عطاك كان نجم يخليك مسجل هدف راهو وما يحسبش عليك فوت، لكن بصراحه الاربيتر
2: مسجل هدف ابيض،
1: هدف ابيض تبارك الله عليه الاربيتر، لانه بصراحه اللي تري كوريكت لكن كان ينجم يتغافل عليه المخالفه ذي، لانه بصراحه غلطه منك انت كملاعبي في باس لاتيرال. تعرف
2: تغافل قدر الله اخطاء كيما هكا غادي كي تلعب غادي.
1: اي ما
2: ينجم ما يعطيهملكش الحق.
1: هذوما فما اغلاط كيما صارت في ليكيب سينيور معناتها ناسيونال، اغلاط بدائيه نتاع كادراج نتاع تيران نتاع كوفرتور، كيما توا نفس الشيء معناتها فما اغلاط. انت توا دوغري دو كونسونتراسيون نتاعك انت كيكيب ناسيونال مي تي با اوبليجي باش ترجع للحارس.
2: 8 دقائق وقت ضائع في هذا الشوط الثاني، كيما قلنا اقل شيء 7 دقائق. تحياتنا للكوتش مهدي بن عبيد اللي تابع في المباراه بحذانا طبعا، المقيم في الامارات، كل التحيه ليه. نجوى كلمتني باه 90 دقيقة زائد 8 إذا في هذا الشوط الثاني.
1: نكمل لك
2: يعني 90 باش نوصل لزائد 8، احنا تو 90 زائد 1 ديما نذكر بالمشهد والصورة سامحني. واحد بلاش، تونس تتقدم على البنين مع هدف ملغى لمنتخب البنين لوجود مخالفة.
1: مخالفات الكورونا لي 5 شونجمون تي با أوبليجي كستاف تكنيك باش تعمل لي 5 شونجمون. إذا إيكيبك واقفة لاباس عليها تي با أوبليجي باش تعملهم. ولينا نشوفوها حتى في البطولة التونسية حتى توني كل مدرب يعمل في لي 5 شونجمون. بون يطيح واحد فيزيكمون ماكش
2: مجبور،
1: ماكش مجبور خاطر تخلي ليتا ديسبرين نتاع ليكيب نتاعك وكاليتي الجهور نتاعك اللي توا المنتخب الوطني التونسي بعد التغييرات تبدل راه. إني بلو لا ميم إيكيب صراحة. دونك التغييرات اللي صاروا اتيتي بري وليد ذويب اوكي، لكن من بعد صراحه ما عطاوش امباكت كبيره ابار الحرش اللي تو قاعد يقدم. لكن
2: ربما زاد تسرعنا في تغييرات وقتها مازال
1: بكري. يعني قلت لك تي با اوبليجي باش تعمل سانك شونجمون.
2: واضح. يعني نحاولوا نتبعوا اللحظات الاخيره 90 دقيقه زائد 2، الحكم اضاف 8 دقائق، منتخبنا يلعب ناقص لانه علاله مازال خارج ارضيه الميدان. الحكم مازال ما عطاهش الاشاره، اكيد في اول توقف للكره لازم نردوا بالنا. ناقصين اكسيال لهنا، ممتاز الحرش، ممتاز يصلح الكره ترجع للمنتخب البنيني. الكره الثانيه توزيعه من جهه اليمين، فما سقوط في منطقه الجزاء، الحكم يقول ما فما حد شيء الحقيقه لانه اسقط لاعب البنيني في منطقه الجزاء. يرجع محمد امين على لسلامات بعد عرضه لاصابه واخطا الحقيقه، اساء التقدير كما قال سيناجي في الكره الاخيره والتمريره كانت تكلف المنتخب التونسي غاليا. سجل الهدف والغاه الحكم لوجود مخالفه على محمد امين علاله. عبدول إزياكا كان سجل وهدف ملغى. كرة للمنتخب التونسي، بن علي يربح المخالفة، كان صعد للكرة، صعد معاه المدافع البنيني والمخالفة مرتكبة على مدافع أو ضد مدافع منتخب البنين. مخالفة للمنتخب التونسي، تبعوها صادق محمود أمام الكرة بين دائرة وسط الميدان والخط النهائي لمنطقة الجزاء في 90 دقيقة زائد 3. تونس تتقدم على البنين هنا في سوسة في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس إفريقيا لكرة القدم تحت 23 سنة في مصر العام الجاي 2027، هي بدورها مؤهلة للأولمبياد. محمود وكرة بعيد، كان ينجم يعمل حاجة أخرى.
1: طلعت الجوالات كل تلعب على اساس كانش تلعب انك باش تبركي جوارد بالراس،
2: دونك تلعب واحد بالطريقه هذه علاش؟
1: دونك مش لازم يطلعوا دو انت سيرتو في اخر الماتش لازم يصير الكونتر.
2: قول الرين باش نسدد،
1: رانيش نسدد اصلا ما طلعهمش كل
2: اصلا. قرار التسديد المباشر من 40 متر وزايد
1: قرار انديفيديوال، معناتها طلعت ديزاكسيون تاعك الكل ومن بعد تلعبها وحدك.
2: زاد المدرب مطالب انه يصلح لا
1: بيان سور، معناتها هذوما اللي بتدي تاعي تخسر عليهم ماتش راه. هذوما اللي بتدي تاعي ما يلزموش الملاعب يحكم وحده، معناتها فما لازم عندك ماتوريتي تكتيك بالعمر انك كذا باش تلعب فوت في 93 ما طلعش ديزاكسيون تاعك ومن بعد تلعبها وحدك.
2: يعطيك الصحه. كره خطيره للمنتخب البنيني، محاوله الانفراد وممتاز الحارس، ممتاز الحارس انس الخرداني، ممتاز الحارس انس الخرداني. كانت محاوله للانفراد من لاعب المنتخب البنين اللي كانت خلف في هذا الشوط الثاني ارنولد تشالا، والمخالفه لفائده دفاع البنين. قاعدين يربحوا في الوقت زاد، لانه واحد بلاش يقول لك في كل الحالات وفي سوسه في تونس يعني اون ديبلاسمون ديما افضل من هزيمه عريضه. وللاسف مره اخرى كلمتنا اللي قلناها في الشوط الاول، ان شاء الله ما نندموش على الفرص الضائعه. اقل شيء فما ثلاثه فرص واضحة في الشوط الأول أقل شيء. صحيح. وبعد شنسلك ما نعرفش لأنه هذه كورة خطيرة والخرداني في القائم له، رد بالك يا خرداني. ضربة مرمى للمنتخب التونسي بكل يعني ثقة في النفس وقاعد يلعب، ما لازم الحذر واجب. حبيت نسلك، تراش أنه الشوط الأول كان خير من الثاني بالنسبة
1: خير برش
2: هجوميا؟
1: لا خير برش، خير برشا ابار لاكسيون اللي جابت البيلانتي في شونجمون دو ريتم. فكلا قلت لك الدنداني كان عاطي كان عاطي الريتم هذاك كسوا هو ولو اي كسوا وراينا عناه، كان خير برشا بصراحه من اللي قاعدين نشوفوا فيه توا. اش قلت لك تي با اوبليجي باش تعمل شونجمون باش ملاعبيه تلعب، اذا ملاعبيه عندهم يستحقوا باش يلعبوا يلعبوا، اذا ما يستحقوش يلعب ما يلعبش. دونك لهنا ان شاء الله اخويا نكمل الماتش بهدف ثاني.
2: هذه كرة للحرش إلى حميدي. حرش يوسف الحرش لاعب الاتحاد الذي منسير الفريق الأول إلى صادق محمود. كرة طويلة في اتجاه ذويب يخطئ الحارس قدام ذويب، الكرة رجعت لكن الحارس أسبق منه. عبدول عزيز عبد الكريم الحقيقه عمل مباراه ممتاز
1: محترم
2: خرج مشهور بلغه الكور،
1: خرج مشهور رغم اللي ما عندوش طاير، هو كجارديان ما عندوش طاير، لكن صحيح. في الديسيزيون نتاعو تكنيك في السيرفاس نتاعو بصراحه حتى في الكره طول ما قصرش.
2: 90 دقيقه زائد 6 يقترب اللقاء من النهايه. المنتخب التونسي يتقدم على البنين هدف مقابل صفر. الحكم اضاف 8 دقائق، حكم السنغالي اللي تقريبا شدنا بادائه بامكانياته البدنيه، وديما نكونوا حقوقيين راهو في الكوره معناها حتى ولو انه معناها طالب لما ضربه جزاء بن علي كل حاجه اللي نشوفوها فنقولوها بكل صراحه.
1: شوف الاكسيون اللي عم فيها لو اي معناتها في دقيقه واش 90 معناتها مش مقصر سي لو بلون فيزيك، انا براتيكمون معناتها ما كان هو سبب في الريكوبيريسيون تاع الكره دي.
2: هاي كره المنتخب التونسي ممتاز جدا امان الله المحرزي، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. افتكر الكره في اتجاه بن علي، يلا يا عمر يلا يا بن علي، كره انفراد المنتخب التونسي. الثاني للمنتخب الوطني التونسي في 97 في 97 بن علي. ما تشوك يا بن علي، ممتاز جدا بن علي، الحمد لله هدف رائع. الكرة اللابيل التمريرة كل شيء جميل جدا هنا في سوسة في ثاني هدف المنتخب التونسي.
1: من أحسن زوز ملاعبية، واحدة من البريس اللي هو يتراعي إلى ريكوبيريا من الله المحرسي، في الاخر الباس تاع من الله المحرسي كانت ممتازه لبن علي، وبن علي حكينا على الكوتي نتاع البويسونس نتاعو اللي هو في الاخر الى ديباسي لاكس نتاع البنين، والصنعه في الاخر معناتها اللي حتى بالساق اليسار سيدي جاب امار خاطر دروتي دونك على الاقل اموا كمان المقابله بهدف ثاني
2: الحمد لله. اللي ان شاء الله لما لا معناتها حتى كان فما بعض الثواني الاخرى المنتخب التونسي حاول زاد يطلع شويه الهجوم، لان ورينا المنتخب البنيني حاول يطلع خلى السباس المساحات والحمد لله الهدف الثاني. عمر بن علي بحول الله مستقبل واحد من افضل اللاعبين في جيله بالنسبه للكره التونسيه، نحكيوا القدام محترف في تركيا ان شاء الله راح يعطيه الوقت الطيب معناها والسنوات وانه يتحسن ويتطور ويولي يعمل معادلات تهديفيه في تركيا زاده.
1: هو كان احتياطي
2: يعاون برشا المنتخب الاول،
1: كان احتياطي في السياسه فك بلاستو هو ميور بيتر وتو خرج احترف وانا جاي مركلك معناتها زوز هداف معناتها بروغريسيون ممتازه
2: الحمد لله. 20 سنه بن علي طويل القامه ما شاء الله عليه ربي يحفظه، يسجل الهدف الثاني بالصنعه نتاع المهاجمين، برشا خبات برشا صنعه وبثقه في النفس الحمد لله. 2-0 المنتخب التونسي، اسبقيه اقل شيء، ارتح برشا من واحد بلاش قبل موقعة لومية يوم 5 اكتوبر. كره طويله من المنتخب البنيني ترجع بالراس من علاله ما خذاهاش، ممتاز ايضا يوسف الطيب تقريبا مقابله محترمه جدا لهذا اللاعب كما قلت المحترف في فريق اف سي وين النمساوي سيناجي لحظات على نهايه المباراه.
1: صحيح معناتها واخيرا معناتها كملنا بالهدف الثاني الدوبلي نتاع عمر بن علي. الحاجه اللي عجبتني انه التريو اللي جبت الانتباه بارلاكس معناتها اللي ما قصرش اللي هما المحرس والوي تريع وعمر بن علي معناتها هذوما ملاعبيه اللي وراو عندهم معناتها بوتنسيال كبير بصراحه في الماتش كيف كيف. حتى دوبال كما كنت تحكي انت على اليسار راهو مش خايب وقت اللي سوليسيتي
2: نهايه المباراه. نعطي معلومه نهايه المباراه، مبروك للمنتخب التونسي الفوز 2-0 على منتخب البنين نجوى. انتصار الحقيقه مهم جدا جدا خاصه الهدف الثاني تبن علي ربما باش يكون عنده معناها دفع كبير وتاثير كبير ان شاء الله على التاهل للدوره القادم. نجوى تحياتي من ملعب سوسه.
0: شكرا ليك وايضا شكرا لكل زملائي اللي موجودين معاك في الملعب الاولمبي بسوسه. انتصار هام جدا 2-0 للمنتخب التونسي اقل من 23 سنه على حساب المنتخب البنيني، اول مباريات التصفيات الخاصه بكاس افريقيا في انتظار لقاء العوده اللي باش يكون في توغو في لومي تحديدا، لانه البنين كما قلنا الملعب نتاعها ماهوش هومولوجي ما تنجمش تلعب في البنين. انتصار هام وان شاء الله بطبيعه تجي بعده انتصارات بالنسبه لكره القدم التونسيه. عندنا الكثير من الاخبار نخليوها ان شاء الله غدوه لكل زملاء، تجاوزنا الوقت شويه لانه كما قلت الموعد هذا كان خاص بلقاء كرة القدم. زميلي حاتم كريسعان بعد لحظات فقط يكون معاكم في تقديم لموجز أخبار الساعة 9 بعد شوية في توقيت استثنائي، لكن شكر لزملائي حمزة صفار عبد اللطيف الوسليتي في التنسيق العام، وين نتقابل معاكم إن شاء الله في مواعيد قادمة. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
3: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الأغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
4: يوم جديد، يوم سعيد.
3: وكان بقصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبهلك منك وليك.
5: يوم سعيد
3: من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات ب 30 مليون دينار لصغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. المسؤول بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي يعلن أن أحداث محطات لفرز النفايات البلاستيكية سيمكن من توفير الطاقة الكهربائية.
9: في الوقت الحاضر النفايات المنزلية في تونس وصلت لحوالي 3,600,000 طن. عندنا 80% من 3,600,000 طن يتم إيداعها في المصبات المراقبة وردمها. مشينا في توجه إن عملنا في مصب المراقب بسوسة والمصب اللي في جربة من النفايات والطاقة إضاءة مصب المراقب، وانه ضخينا الكهرباء مع ستيك. بحول الله في خلال شهر اكتوبر هذا ان شاء الله تنطلق. تو عملنا 3 تجارب، التجربة الاولى موجودة في سوسة، وتجربة ثانية موجودة في جربة، وتجربة ثالثة وهي تجربة الفوكويوكا لتجميع الغازات بالمصب البلدي في باج. في جربة 7000 طن هذه من 40000 او 50000 طن موجودة في جربة، نجم اضاءة متاعها فقط تعمل اضاءة لألف عائلة في جربة.
8: المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المعدلات المرجعية في كامل مناطق البلاد. انطلاق سلسلة لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر الشبكة البريدية. في أخبار العالم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول أن طهران أبلغت واشنطن بشروطها، مضيفا أن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. ميدانيا أصيبت سفينة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز مساء أمس، ما تسبب في حريق على متنها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران أهم الإنجازات خلال ولايته، مضيفا أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. جاء ذلك بينما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن هجوما استباقيا إذا توصلت لنتيجة تفيد بأن العدو سيشن هجوما وشيكا. في فلسطين المحتلة وفي القدس اقتحم حوالي 1800 مستوطن المسجد الأقصى في انتهاكات متواصلة لليوم الرابع بزعم الاحتفال بعيد العرش اليهودي. كما هاجم اليوم أكثر من 100 مستوطن قرية جالود شمالية الضفة الغربية المحتلة وقاموا بقطع الطرق وإضرام النيران فيها. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
10: نوار عشية
11: من الماتشات للفار،
10: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
11: أصوات ضيوف كواليس ذكريات،
10: أرقام وميداليات،
11: نحلوا نتناقشوا،
10: ممكن نتخالفوا
11: وممكن نتوافقوا،
10: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتم معنا جزء من الطرح.
11: السبت من ماضي ساعتين للستة،
10: كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
11: تلقاوه في نوار عشية.
10: تعيش الرياضة على الوطنية.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد مع عبير بليلة.
1: أما بعد، فالعمل الفني لا ينتهي بانتهاء مشاهدته ولا يقاس بزمن قراءته أو الاستماع إليه. إنه أثر يتجاوز الزمن بتفاصيله ومواضيعه وشخوصه ورموزه، ليظل الفن مساحة مفتوحة لا تنتهي للتفكير ومصدرا متجددا للمعنى والمعرفة.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور، ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلة.
1: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أما بعد، في جزءنا الأول من برنامج أما بعد. وأثرنا اللي باش يتم التركيز عليه هذه الليلة سيكون

عرض الحضرة للمسرحي فاضل الجزيري وإشراف موسيقي لسمير العقربي، عرض يعد محطة مفصلية في تاريخ الموسيقى التونسية. انطلق العمل على مشروع الحضرة في بداية التسعينات استمرارا لفكرة الثنائي الفاضل الجزيري وسمير العقربي بعد نجاح عرض النوبة. عرض قدم لأول مرة صيف 1992 في إطار مهرجان قرطاج الدولي ليكون حدثا مفصليا في إحياء التراث الصوتي بتنوعه الصوفي بتنوعه وتثمينه رسميا في إطار عرضه في إطار مهرجان قرطاج الدولي وتجديده موسيقيا وركحيا.

0: باش نتعمقوا اكثر في عرض الحضره من الجانب الموسيقي. سعيده جدا ان يكون حاضر معنا مرجعنا الاكاديمي والبحث الدكتور امين الزويري، دكتور في علوم الموسيقيه، استاذ محاضر جامعه سوس المعهد العالي للموسيقى. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك، شنو احوالك؟ ان شاء الله يكون تدخلنا في اضافه لكل جميع المستمعين.
0: شكرا لك دكتور. قبل ما نحكيه على العرض في حد ذاته، لكن ما معنى الحضرة؟ ما المقصود بالحضرة؟
1: هو السؤال جميل جدا. بداية نبدأ ونحدد مصطلح معنى الحضرة. أكيد نحن هناك العديد من المصطلحات التي نستعملها ونتداولها، لكن للأسف هناك بعض المصطلحات ربما تغيب المفهوم تاعها عن أذهاننا. الحضرة هي في اللغة هي التجلي، هي الحضور، وفي الاصطلاح نجم نقوله هي لفظة صوفية يتصل معناها بحالة الظهور والتجلي لدى الخالق. ويقول ابن عربي في هذا السياق تقريبا، يقول أن أسماء الله الحسنى هي حضارات إلهية، يعني كل اسم إلهي هو حضرة للمريدين المستمعين المواكبين للنشاط الصوفي. إذن الحضرة هي شكل من أشكال البرهنة للتعبد، الخضوع لله، وتقام فيها محفل إذا صح التعبير للذكر والمدح والإنشاد والشطح على إيقاعات أنغام أو ألحان يتوسل بها المريد لنيل مرضات خالقه. تقريبا هذه حوصلة صغرى على مفهوم الحضرة وتعريف هذا المصطلح.
0: الشكل اللي كان عليه قبل عرض الحضرة كما نشوفوه احنا توا بالغناء والتراث الصوفي الموسيقي، كيفاش كان وشنية الفضاء اللي كان موجود فيه؟
1: إذا كانوا نقولوا احنا الحضرة أين أنشئت، أو ربما أين ظهرت، أو ربما كيف تكون وكيف تمارس وكيف تنشد إلى غير ذلك. في البداية كانت هناك العديد من الزوايا التي تحتضن العديد من المجموعات، وهذه المجموعات تنتمي إلى ربما طرق صوفية متنوعة منتشرة في بلادنا، ونحن نعلم ذلك، الطريقة القادرية، الطريقة العيساوية، الطريقة السلامية، الطريقة العامرية إلى غير ذلك. وهناك في كل تقريبا في كل ولاية أو في كل منطقة جغرافية نجد ربما زاوية لها العديد من القوانين الداخلية. أنا ربما سميتها مجتمع صغير داخل مجتمع كبير، يعني مجتمع الزاوية داخل المجتمع الكبير ومجتمع التونسي. يعني في كل زاوية هناك مجتمع له قوانين وله أوراد وله أذكار ومدائح يقومون به، وفي كل زاوية أيضا نجد إيراشين ترتيب، أو ربما نقولوا احنا مراتب، هناك الشيخ وهناك المريد وهناك الزائر إلى غير ذلك. وهذا تقريبا الشكل التقليدي الذي نعرفه على الزاوية في بلادنا. لكن مفهوم الزاوية ربما اليوم ليس كمفهوم الزاوية في القديم. نحن نعرف أن الزاوية مثلا أنشئت لطابعها الروحي، ربما أنشأت الزاوية للانزواء، للتعبد، للتزهد، ماذا أيضا؟ للقيام بالواجبات الدينية بعيدا على العامة إلى غير ذلك. لكن اليوم نشاهد أن الزاوية انتقلت من الدور التي أقيمت أو ربما قامت عليه، وانتقلت من الجانب الروحي إلى الجانب الاجتماعي أو الثقافي، وأصبحنا اليوم نشاهد في الزوايا احتفالات، زيارات، ذبائح، أناشيد، رقص إلى غير ذلك. تقريبا هذا المشهد الذي نألفه اليوم في بلادنا. إذن الزاوية حافظت على بعض القدسية إذا صح التعبير. نعرف هناك الزاوية، هناك مجتمع، والمجتمع الزاوية هناك بعض الـ كما قلت قبل قليل، أنشاد صوفي، أنشاد ديني، وهناك مجموعة من الأتباع والعائلات والمقربين وأهل الأهالي، المجتمع المضيق الذين ينتمون إلى هذه الرقعة الجغرافية يعتبر مجتمع أو ربما منطقة شعبية تنتمي إلى هذه الزاوية. ونحن نعرف أن هناك العديد من العادات والتقاليد، من سيتزوج يذهب إلى الزاوية يشعل شمعة. هناك أيضا في حفل الختان أيضا يذهبون إلى الزاوية، وكثير من هذه العادات والتقاليد التي ما زالت إلى اليوم قائمة في بعض الجهات بالبلاد التونسية.
0: نجيو للأناشيد المقدمة في العرض دكتور، شنو اللي يميزها من مجمل الرصيد الصوفي؟ هل فما انتقاء؟
1: إذا كان نمشيو للعرض الذي قدمه الأستاذ والفنان الجزيري، هو في الحقيقة حاول انتقاء بعض ربما الأناشيد لكي ربما يلم جميع الأناشيد الصوفية. يعني العيساوية أخذ بعض الأناشيد من العيساوية، أخذ بعض الأناشيد من السلمية، أخذ بعض الأناشيد من السلمية إلى غير ذلك. يعني حاول كما قلوا احنا عمل كوكتيل بجميع الطرق الموجودة والمعترف بها أو التي يتداولها والتي يحفظها عامة المجتمع.
0: يعني كانت شائعة قبل الحظر وإلا هو عاود أحياها من جديد، ممكن أناشيد مش معروفة أو متروكة.
1: شوف، الدافع الأساسي للجزيري هو إخراج ربما الإنشاد الصوفي من الزوايا ومن الطابع الشعبي التي كانت ربما فيه، لربما لينتقل أو ليصل إلى المهرجانات والمسارح الكبرى. اختار مدائح، نعم، من أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في تونس، نعم، لم يكن الأمر مجرد اختيار لبعض الأناشيد، بل كان أيضا ربما تجميع لعدد من الشيوخ. يعني جمعهم.
0: باش نجيو هالنقطة هذه دكتور أمين الزويري. نعم. أما قبل، نعم، هذه نحب نسمعك مقتطف من عرض الحضرة ونسمع مستمعينا، ثم نرجع نواصل حوارنا في مستوى الشيوخ والحضور الصوتي في هذا العرض. نحكيه على عرض الحضرة هو أثرنا في الجزء الأول من أما بعد عرض الحضرة اللي قدم سنة 1992 للثنائي فاضل الجزيري وسمير العقربي.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلة.
1: تحية متجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أما بعد، حديثنا في الجزء الأول حول عرض الحضرة للفاضل الجزيري اللي قدم سنة 1992، وشكر مرة أخرى للدكتور أمين الزويري، دكتور في العلوم الموسيقية وأستاذ محاضر جامعة سوسة المعهد العالي للموسيقى، على قراءته لهذا الأثر الفني والعمل الفني. ومازلنا مواصلين دكتور، كنا نسمع في شيوخ نلقاو على تنوع التراث الصوفي حاضرين في هذا العرض، مع كذلك حضور أسماء فنية معروفة كما لطفي بوشناق، كما نور الدين الباجي، كما كريم شعيب.
2: نعم، نلاحظ أن الجزيري أحسن ربما في اختيار هذه الأسماء البارزة، هذا الفنانين البارزين في المجال الفني في تونس. وربما اختيار لهذه الأسماء هو ليس اعتباطي، هو اختيار مدروس بذكاء لمحاولة، قبل قليل قلنا تجميع الجزيري للعديد من الشيوخ، ونلاحظ هنا تجميع العديد من الفنانين في هذا العرض الفرجوي لتوثيق حي لذاكرة موسيقية أو لنمط موسيقي يعيش بيننا، أو هذا النمط الموسيقي الروحي إذا أردنا يعيش بيننا، كان مهدد بالاندثار والتهميش. مع العلم أن هذا التراث هو تراث شفوي بامتياز، يعني أحسن الجزيري في توثيق هذا التراث من خلال هذا العرض الفرجوي، وأيضا خرج به من دائرة الانكماش كما قلت قبل قليل، ومن دائرة الانغلاق، كان منغلق على الزوايا وغيرها، والآن أصبح كان ذا طابع شعبي، يعني شعبي يعني محدود لمنطقة حضرية وريفية أو جزيرية معينة، وأصبح الآن هذا التراث تراث جماهيري بامتياز، يعني خرج من المحلي إلى الكون إذا أردنا.
1: خاصة وأنه وجوده في افتتاح مهرجان قرطاج،
2: نعم،
1: الدولي، وثقوا بالصورة وبالصوت،
2: نعم،
1: وقعدنا لتو نعاودوا نقدمه.
2: نعم، هو جزيري كما قلت الساعة أحسن في تقديم أسلوب جديد لقراءة جديدة، ربما خير من أسلوب، قراءة جديدة للحضرة أو للمدائح أو للأناشيد التي تقدم في الزوايا، وكانت ربما مقتصرة على فئة معينة من الشعب. يعني هناك بعض الأشخاص يستمعون إلى هذه الأناشيد لكنهم لا يعرفون مصدرها. الآن الجزيري قدمها في مهرجان دولي لجماهير شاسعة، وأصبحت هذه أصبح هذا القالب الفرجوي ربما يتكرر. اليوم أصبحنا نشاهد العديد من العروض، كما عرض اللجمي، كما عرض لا أتذكر الآن بعض العروض أيضا طابع ديني تقريبا تشابه أو تحاكي ربما عرض الجزيري، من خلال الإبهار المسرحي الكوليغرافي الذي أحسن في توظيف الجزيري في هذا العرض.
1: جيت للنقطة اللي باش نشير لها معاك دكتور، تقديم التراث الصوفي كان كذلك برؤية تجديدية فرجوية،
2: نعم،
1: وموسيقية،
2: نعم،
1: حضور،
2: نعم،
1: آلات غربية إلى،
2: نعم،
1: جانب الآلات التقليدية. هل هذا زاد الطلب نوعا ما قدرة على كسر النمطية؟
2: هو ليس لكسر النمطية، وإنما هنا نتحدث ربما على الانفتاح. ما معنى الانفتاح؟ نحن هنا نتحدث عن التحولات. يعني ليس هناك شيء ثابت، كل شيء متحول ومتغير في كل عصر وفي كل زمن. يعني اليوم كل شخص لا يتقدم أو لا يحاكي واقع ولا يحاكي العصر أو العصر الذي هو فيه، ربما سوف يحكم على نفسه بالربما احنا بالفناء. لذلك ربما من الأشياء الذي قدمها المسرحي محمد صابر الجزيري هو محاولة الانفتاح الموسيقي، أو ربما تجرأ على إخراج نمط الإنشاد الديني من الانكماش الذي يعيشه، وتحول وانفتح على بعض الآلات الغربية وأدخل العديد من الآلات الغربية كما الساكسفون، كما الجيتار، كما البيانو، كما الباتري، كما الكمانجا أيضا إلى الأورج أيضا. إذن هذا الدمج ربما خلق ربما توليفة جديدة أو توليفة فنية جديدة.
1: هل غير النسخة الأصلية التقليدية الدكتور؟
2: هو حقيقة غير، حقيقة الحق هو غير، لكن هناك من يوافق ربما على هذا التغير، هذا التحول، وهناك أيضا من ينكر أو يستنكر ربما هذا التغير. قل لك احنا عندنا الأصل متاعنا ديما النكهة متاعه خير وأبن وأحلى، كي نخرجوها من الإطار الإطار الزماني والمكاني وحتى كيفية الاحتفال الممارسات فيه، ربما تفقد الوظيفة متاعها اللي هي أنشئت من أجله. نعرفش فهمتني ولا؟
1: واضح.
2: يعني كل شيء له وظيفة. يعني الوظيفة التي أنشئت عليها الحضرة شهدت تحولا في الوظيفة عندما أخرجت من الإطار المكاني اللي هو الزاوية.
1: هذا هو خرجت من الإطار المكاني الزاوية، وخرجت كذلك ممكن من الإطار المناسباتي.
2: أكيد جدا.
1: أنا مش نسمعك مع بعضنا دكتور المقتطف هذية، وبعد مش نرجع نحكيه، أما تفهمني ومستمعيني يفهموني على شو نحكي بالضبط.

0: يا شادلي يا بلحسن، واحدة من الأناشيد اللي خرجت من الإطار المناسبات دكتور أمين الزواري مستشارنا ومرجعنا الأكاديمي والبحثي في هذا اللقاء الحديث عن عرض الحضرة أثرنا الأول في هذا اللقاء من أما بعد. قلت وأنه يشادلي بالأحسن خرجت من الإطار المناسباتي لتصبح في فترة ما موجودة في القاعات الرياضية. كلنا نتذكره 2005 وبطولة إفريقيا وبطولة 2005 في كرة اليد، ومن غديك أصبحت ترافق المنتخبات الوطنية الرياضية في نجاحاتها، ولهنا خرجت من الإطار هكا ولا؟
1: أكيد جدا خرجت من إطارها المقدس إلى فضاءات أخرى، وكما خرجت أو انتقلت أصح ربما انتقلت إلى المسرح تنتقل إلى الملاعب أيضا. وكما قلت قبل قليل، عندما تخرج أو تنتقل من الإطار المكاني التي أنشئت فيه تتحول الوظيفة ويتحول السياق ويتحول المعنى أيضا. يعني أصبحت لها وظيفة في الملعب، وأصبحت لها وظيفة في المسرح، ولها وظيفة في الزاوية.
0: يا شادية بالأحسن هي مثال على الإيقاعات التصاعدية اللي نعم. معتمدة في عرض الحضرة وفي الأناشيد الصوفية اللي تخلي اللي يسمع والمنشد يوصل لحالة التخمير، وهذا نعم. اعتمدوا بطريقة يظهر لي كبيرة في جزء كبير من عرض الحضرة فضل جزيري.
1: نعم، هو في الحقيقة ليست كان يشيد لي بالأحسن هو نلاحظ فيها نقولوا احنا فارياسيون ريتميك في
0: تنوع إيقاعي.
1: تنوع إيقاعي نعم، هو تقريبا الأناشيد الصوفية تقريبا لها تنوع إيقاعي متميز. لماذا؟ هو الأناشيد الصوفية تقريبا تخضع إلى ظاهرة التكرار. يعني المريد عندما يكرر الجملة العديد من المرات على إيقاع معين، وربما حتى الإيقاع نعرفه احنا الإيقاع في الزوايا ليس له ضوابط، يعني الضابط الأساسي هو تفاعل المريد. يعني عندما يتفاعل المريد يتفاعل عازف الإيقاع معه، وعندما ربما يدخل في دائرة التخمر حتى الحركة الإيقاعية للمريد وحتى الحركة النفسية تنفس يعني تزيد في سرعتها. يعني الكل مربوط ببعضه، ونلاحظ أن الإنشاد يبدأ بحركة إيقاعية أو نسق إيقاعي بطيء، وبعد الانتهاء من الإنشاد نلاحظ أن المريد تقريبا في حالة هيجان من خلال هذا الإنشاد. وهناك بعض العلماء والعديد من العلماء الذين يفسرون هذا يعني بالتخمر والوصول إلى حالة الوجد والإكستاز إلى غير ذلك، وهو في الحقيقة ظاهرة فيزيائية عندما يتكرر أو يسرع الإيقاع، وعندما نكرر بعض الأشياء نصل إلى درجة لحالة غير واعية، ندخل في حالة نقول إحنا تخمر أو حالة لا إرادية، يعني نتصرف بدون ما نشعر. وهذا يطول في الحديث وفي العديد من العديد من القواعد والحديث والمعلومات يطول في الحديث. فرصة أخرى ربما سنتحدث عنها
0: إن شاء الله. أنا فقط باش نختم معك دكتور أمين زويري، عرض الحضرة كما قلت أنت أحيا التراث الصوفي، في نفس نعم. الوقت جعل نعم. هذا التراث الصوفي ند بند مع الموسيقى الرسمية نقولوا احنا اللي هي مالوف، الموسيقى الوترية، الموسيقى الشعبية بعد النوبة، لأنه الحضرة جت بعد النوبة،
1: نعم
0: عاود تقدم من جديد، أصبح في الفضاءات مسرحة الموسيقى،
1: نعم
0: خليت تبعات إلى

0: عليه الموسيقى الرسمية، لكن لا نستطيع أن نطلق على الأناشيد الصوفية اللي هي فن رسمي، لأنه هو فن هو موسيقى وربما إنشاد يخضع إلى المشافهة وغير مدون، وفيه العديد من الاجتهادات. بمعنى يعني عندما مثلا نتحدث على الزاوية القادرية بمنزل بوزلفة لديها أناشيد مثلا تمدح في الشيخ الجيلاني، ونفس الزاوية القادرية مثلا في قفصة القصر مثلا تمدح نفس الأنشودة تنشدها الزاوية القادرية بمنزل بوزلفة، وتنشدها الزاوية القادرية بالقصر بقفصة، تقريبا اللحن والإيقاع غير مطابق تماما. وهذا يدخل في ماذا؟ يدخل في الاجتهاد الشخصي أو الاجتهاد الجماعي للقائمين أو ربما نقول احنا شيخ الحضرة في الزاوية. هناك العديد من الاجتهادات في الموسيقى الشفوية، يعني الغير مدونة التي تتناقل عن طريق المشافهة والتلقين الشفهي.
1: شكرا لك دكتور أمين الزويري، دكتور في العلوم الموسيقية، أستاذ محاضر جامعة سوسة، المعهد العالي للموسيقى، على كل هالمعطيات والقراءة اللي قدمت هنا فيما يخص عرض الحضرة. شكرا لك.
0: شكرا على الاستضافة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة مع الشكر الجزيل.
1: شكرا.

0: الشقة لنا نشكونة خلي ودناكم يا فقراء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات ب 30 مليون دينار لصغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. غدا انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. مزيد من التفاصيل تقدمها المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس نجلة رشيد.
3: الهدف هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي وتشجيع النساء على الإقبال على خدمات الكشف المتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي. باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة مساحة المتنقلة الممولاي، والحملة هذه ستشمل التقصي المبكر والعيادات الصحية، باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال. الأرقام مفزعة، سرطان الثدي له موجود وبكثرة. سنة 2025 قمنا تصوير بموجات ليكوغراف 970 حالة والماموغراف 1238 حالة والإشتباء في 64 حالة.
2: المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المعدلات المرجعية في كامل مناطق البلاد. انطلاق سلسلة لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتيسير تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر شبكة البريدية. في أخبار العالم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول أن طهران أبلغت واشنطن بشروطها، مضيفا أن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران أهم الإنجازات خلال ولايته، مضيفا أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. ميدانيا أصيبت سفينة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز مساء أمس، ما تسبب في حريق على متنها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. هذا وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 10 أفراد وكيانات، بينها جهات تتخذ الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا لها، وذلك لمساعدتهم إيران في شراء أسلحة. في فلسطين المحتلة وفي القدس اقتحم حوالي 1800 مستوطن المسجد الأقصى في انتهاكات متواصلة لليوم الرابع بزعم الاحتفال بعيد العرش اليهودي. كما هاجم اليوم أكثر من 100 مستوطن قرية جالود شمالية الضفة الغربية المحتلة وقاموا بقطع الطرق وإضرام النيران. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بدأت الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
4: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
4: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
4: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
4: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
4: معنا بداية الحكاية.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلة.
1: مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أما بعد، العمل الفني لا ينتهي بانتهاء مشاهدته ولا يقاس بزمن قراءته أو الاستماع إليه. إنه أثر يتجاوز الزمن بتفاصيله ومواضيعه وشخوصه ورموزه، ليظل الفن مساحة مفتوحة لا تنتهي للتفكير ومصدرا متجددا للمعنى والمعرفة. أثرنا الثاني في الجزء الثاني من أما بعد هي رواية سكو لو جور دوا ا لا نوي، أو الاسم المعرب لرواية ياسمينة خضرة فضل الليل على النهار للكاتب الجزائري ياسمينة خضرة. الاسم المستعار للكاتب محمد مول سهول. صدرت الرواية سنة 2008، وتتكون الرواية من 26 فصل مقسمة على محطات زمنية وتاريخية متتالية تتبع حياة بطل الرواية يونس أو جناس.

0: هذه أغنية مقتبسة ومستوحاة من رواية سكولو جور دوا لا نوي للكاتب الجزائري ياسمينة خضرة. هو أثرنا اللي باش يتم قراءته في هذا الجزء الثاني من أما بعد. الرواية تحصلت على عديد الجوائز وتحولت كذلك إلى فيلم سينمائي تدور أحداث الرواية في الجزائر بين ثلاثينيات القرن الماضي واستقلال البلاد الجزائر عام 1962. تروي قصة يونس الذي تبناه عمه باش يولي اسمه جوناس. الرواية دور أحداثها من تلك الفترة إلى الفترة الحالية. لقراءة الرواية وخاصة نتعمقوا فيها أكثر ونتناولوا علاقة الرواية كذلك بالفيلم السينمائي، معنا وداد بن أحمد ناشرة وصحفية. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا، مرحبا بمستمعينا، مرحبا بك عبير بوليه، مرحبا بكامل فريق إذاعة الوطنية.
0: شكرا لك وداد. وقت اللي نقولوا رواية سوكولو جور دوا لا نوي لياسمينة خضرة، هي رواية تقريبا مفصلية في مسيرته أو تجربته الروائية، نقطة تحول نجم نحكيه من أدب العنف اللي نلقاوها في رواية أكوا غيف ليلو ولا تغطى، ثم نلقاو أدب تاريخي إنساني قصة حب. لماذا هذه الرواية هي مميزة وشكلت نقطة التحول بخلاف التصنيف هذا؟
1: نتصور عبير، هذه قراءتي الشخصية، نتصور إنها الرواية انتقلت بياسمينة خضرة من ياسمينة خضرة كان في نيفو إنه كما قلت أنت هناك الكثير من العنف، العنف كان موجود الحقيقة معناها في تاريخ الجزائر والقضية الجزائرية والاستقلال، والناس عانيت معناها كما أي حرب غايتها الاستقلال، فما الناس عانيت وهذا هو وقع تصويره. الرواية هذه ياسمينة خضرة تنقل بنا ومش نقل بنا، أضاف عنصر هو العنصر الدرامي، العنصر السنتيمونتال العاطفي. أوكي، والعنصر العاطفي هذايا جعل من الرواية تكون من أبرز الأعمال الأدبية اللي بالرغم من وجود العنصر العاطفي هي من أبرز الأعمال الأدبية التي تناولت الفترة الاستعمارية في الجزائر. ياسمينة الخضرة برز برشا بلغة سردية ساخرة شخطو في سوكولو جور دوا لا نوي، الصور البلاغية الدقيقة، العمق في الطرح، والذكاء في كيفية معالجة معناها سؤال مهم وقضية مهمة وهي قضية الانتماء. على خاطر ما انت تقول قضية الانتماء نجم تجيك برشا صور كيفاش باش تعالجها في كتاب باهي، اما انك تبداها من انتقال او من مرور الشخصية يونس ليصبح جوناس، معناها ياسر فيها رمزية، ياسر فيها ذكاء، ياسر فيها معناها فكرة. فهمت انه انت ما انك تقرا فيها الروايه وعبير نتصور قريتها ما تقش بها من بعد القضايا تقول احكي على هذا واحكي على هذا، انت من لون كيف تشد الروايه بتشدها كاي روايه اخرى. اذا ننساو احنا تو ما نشا في 2026، احنا تو في 2010 2011، فما روايه خرجت لياسمينة خضرة اللي وقتها هو له باع وذراع كما نقولوا في عالم الادب. انت باش تشد الرواية هذه تقراها، باش تقرا الرواية هذه باش تشد العنصر مهم هي القصة العاطفية بين بين يونس وإميلي
0: إميلي،
1: وباش تغوص مع يونس هذا كيفاش اتأقلم وكيفاش ولا جوناس وكيفاش للحظة من اللحظات
0: تضحيته كذلك والأخلاق وأنه أعطاه كلمة وهل القبول والرفض في نفس الوقت يعني وهل إصرار على الموقف. بعد كما قلت أنت وديت كي تكمل تقرأ تفهم الرمزية، رمزية حتى شخصية إميلي في حد ذاتها، الأصدقاء، الأب، العم كذلك.
1: نعم، إيه، ومن بعد تفيق اللي في حب جوناس أو نفس لأميلي هو إشارة إلى التمزق اللي نجم يعيشه إنسان أخرج نرجع من الأول، اللي هو خرج من الريف، انتقل ريف تلمسان، انتقل إلى وهران، وبعد يخرج من جلته، يخرج من يونس، يصبح جوناس، ويتمزق بين الهوية والجذور، بين مجتمع ينتمي أصبح ينتمي إليه، وهو المجتمع الفرنسي المصغر الموجود وقتها في الجزائر،
0: الأرستقراطي زيد.
1: المجتمع اللي ينتمي إليه هو المجتمع الجزائري، والمجتمع الذي نما فيه. خاطر يونس نتذكره في أول الرواية ما كانش شخصية بارزة، أو أما كي أصبح جونا أصبحت عنده شخصية، وأصبحت عنده قيم، وأصبح فايق بالتمزق اللي هو يعيش فيه، وأصبح فطن وذكي وفايق أكثر وواعي في قضايا المجتمع بتاعه، أما واعي أكثر المجتمع اللي هو توا قاعد ينتمي له، ماهوش بالطباع المصطفى، ولا ماهوش معناها بحب ياسمين الخضراء يقول راهو السياسة والهروب والاستقلال القضية، والإنسان هو الباقي على
0: هذا
1: خاطر
0: هو،
1: طالع.
0: هذا هو. والرواية عالجت علاقة الشرق بالغرب من جانب إنساني، وكأنه كذلك ما حبش يغوص برشا كما غاص في بقية الروايات في السياسي. ولهنا
1: شوف
0: نحكي
1: انا
0: آه.
1: اي سامحني سامحني الجانب السياسي اللي طبعا باش نقارن شوي بين الفيلم تسمح لي شوي بين
0: باش
1: الفيلم
0: نمشيو
1: والروايه،
0: للفيلم.
1: اعترف علاش، على خاطر ريتا وانت كي تقول ما غاصش فيه برشا في الروايه، في الفيلم يكادوا يكونوا منعدم،
0: تو
1: فهمت
0: نفهموا
1: معناها
0: علاش يكاد يكون منعدم زيد.
1: فوالا لو تون اللي عالجه ياسمين الخضرا في الرواية غير موجود في الفيلم،
0: اي
1: فهمت علاش؟ هذايا نحكيو فيه من بعد.
0: هذا نحكيو فيه من بعد. انا باش نسمعك شوية موسيقى للفيلم، ومن بعد باش نعملو التحول توا من الرواية الى الفيلم السينمائي.

0: إذا موسيقى في الفيلم في مشهد تو نتعمقوا أكثر في الفيلم، لكن نحكيه لهنا على الرواية وداد. الرواية لقات نجاح كبير، تقريبا هي خرجت 2008
1: 2008 والفيلم 2012.
0: أي، وتحصلت على عديد الجوائز، من
1: عديد
0: بينها
1: فعلا.
0: فما جائزة أفضل رواية سنة 2008. هل نجاح الرواية كانت نقطة انطلاق لأنها تكون أو مغرية لكاتب سيناريو؟
1: اي هو فما روايات كي تبدا تقرا فيهم بتحسهم مجهولين باش يكونوا في الشاشه الحقيقه، معناها كي تبدا تقرا فيهم. اما بالنسبه لسيكولوجو غدوة على انوي فما برشا عوامل ساهمت في انه سيكولوجو على انوي يخرج للسينما. داكود العامل الاول ساعه هو نجاح، معناها مما لا شك فيه نجاح الروايه والصداء والجماهيرية اللي معناها موجودة. انت كتخرج باش تخدم على جمهور، انت باش تخدم انك توسع جمهور باش تجيب جمهور جديد، الحاجة ما يعرفوهاش، دونك القاعدة الجماهيرية موجودة. الحاجة الثانية انه المخرج اللي هو ألكسندر أركادي تولد في الجزائر وغادر عن الاستقلال، معناها هو من الناس اللي عايشوا الفترة هذيك. هذه النقطة الثانية اللي خليت المخرج ينجذب لهذه الرواية. والنقطة الثالثة إنه العوامل كلها موجودة، الكونيسانس متاع ألكسندر أركادي للجو العام السائد في الجزائر، حتى للبنايات متاع الجزائر، حتى للناس كيفاش كانوا. دونك إنسان هذا عاش ويعرف، معناها ما جابش مخرج ونتصورها، ما عنديش
0: فما جانب ذاتي زادة، لأنه يعني هو
1: نعم.
0: كما قلت أنت هو زادة غادر مع اللي غادروا
1: صحيح.
0: الجزائر.
1: اي ونتصور، ما نعرفش، نتصور على خاطر احنا كيفاش، ما نعرفش في تونس هذا معمول به، انه كي يخرج الكتاب من بعد اذا باش يتحول الى فيلم او الى مسرحيه او غيره، ويقع شراء الحقوق من دار النشر بموافقه الطبيعه اولا واخيرا. ونتصور فما سعي من ياسمينة خضرة كما فما سعي من ألكسندر أركادي انه يقع اللقاء ذي بيناتهم الزوز بصفتهم ناس عاشوا الفتره هذيك، ناس عارفه الجزائر باش مرت والجزائريين باش مروا، ومن بعد الزوز معناها مشاو لفرنسا وعاشوا في فرنسا. نتصور انه موافقه ياسمينة خضرة كانت شورتو اللي هو معناها ألكسندر أركادي يعرف بالبداية لونتوراج لونفيرونمون الجيريان وقتها.
0: باهي، باش نسمعوا احنا بوند انونس الفيلم، وبعد باش نزيدوا نحكيوا على الفيلم بأكثر تفاصيل.
2: C'est l'histoire d'un homme dont tout le monde tombe amoureux mais qui est incapable d'aimer.
3: C'est ce que tu penses de moi.
4: Younes!
3: Je me souviendrai toujours de cette nuit affreuse. Comme mon père, moi aussi je venais de traverser le miroir.
5: Papa! Papa!
6: Tu vas voir, tu vas être bien chez nous.
7: Hattelou m'a créé un costume chez Bab. Amra qui va te s'amener de suite. Jamais.
8: À partir de maintenant, ami pour toujours. Pour toujours.
9: On est beau, on est jeune, on est dans le plus beau pays du monde. Qui mieux que nous? Simon!
10: Cela reste un secret entre nous.
3: Je sais pas qui vous êtes, je sais pas d'où vous venez, mais je m'appelle Jonas.
10: Moi aussi, je t'attendais.
3: Quoi, on se connaît?
10: Je cherche un peu. Reviens en arrière.
3: Émilie.
10: Vous vous connaissez? Oui, maman, j'ai pris des leçons de piano chez lui à Oran.
11: Quelle coïncidence, n'est-ce pas?
12: Ce pays nous doit tout. C'était un caillou misérable, on en a fait le jardin d'Éden.
13: Je veux que cette terre reste à nous, quoi qu'il arrive.
10: Qu'est-ce que je t'ai fait, Jonas? Tu comprends pas que c'est toi que j'aime?
14: Emily!
6: C'est l'amour qui doit gagner. Toujours.
11: T'es un monstre, t'es la pire chose qui soit arrivée.
14: Je vais perdre la femme de ma vie. Tout ça parce que j'ai pas le courage de lui dire la vérité.
0: هذا أعلان فيلم سوكو لو جور دوا لا نوي اللي مقتبس من رواية نفس الرواية للكاتب نفس العنوان للرواية الكاتب الجزائري ياسمينة خضرة. الفيلم كما قلنا مع الناشرة ولا الصحفية وداد بن يحمد أنه الفيلم الرواية تحولت إلى فيلم سنة 2012 إخراج ألكسندر أركادي بطولة فؤاد أي تعطو في دور يونس. والفيلم تم تصوير أغلب المشاهد في تونس. التصوير كان في مدينة تونس العتيقة في المرسى مجاز الباب زغوين كذلك اللي تقريبا كما قلنا موين صار التصوير في الجزائر أما كان في تونس. الفيلم عن طريق قصة الحب بين جوناس أو يونس وإيميلي تقريبا هو حديث عن الانتماء عن الهوية عن الأرض عن التحرير. الفيلم نجح كذلك ويدا
1: نجح برشا الفيلم عام 2012 خارج الفيلم
0: هذا. الرواية كانت سبب في نجاحه ولا هو الفيلم كذلك عناصره خليته ينجح؟
1: نقول انه الروايه هي اللي كانت سبب في نجاحه على خاطر كما قلت لك قبيله الروايه تجذب المخرج منجذب ومنتمي للقصه اش خليه هو زاد اخطا المخرج فاهم في كتب السيناريو نتاع الفيلم ويظهر لي معناها اني با بارتي دو زيرو ما بديش من الصفر ماهوش بادي من الصفر بادي من درجات ودرجات اصحاح ثلاثة أربعة درجات اللي هي الجمهور اللي هي نجاح الكتاب اللي هي الناس ما شبعتش بالجانب العاطفي الموجود في كل جوع على نوي واللي هو ركز عليه في الفيلم معناها عارف من أين تؤكل الكتاب عارف الجمهور شنو يحب شنو الإليمون اللي يركز عليه وخذيه ويظهر لي اللي النجاح كان في الجيل بالنسبة لست الجوه على هذا الاني متأكدين ان النجاح مضمون.
0: فما اختلاف بين الرواية والفيلم وهذا عادي زادة لأنه دائما الرواية عندها عناصرها ككتابة سردية والفيلم عنده عناصره والسيناريو عنده كذلك عناصره. في الوضعية هذه اللي احنا فيها الرواية ناجحة والفيلم نجح كذلك.
1: أما الرواية إذا احنا نشوفه شنية الفرق وشنية الأدوات المتاحة في الكتاب واللي هي ماهيش متاحة في السينما والعكس. إذا نحن نقول رواية شنو سلاحها؟ سلاحها الكلمة لا غاية. بينما السينما الحواس الكل، أنت الموسيقى اللي تعدي فيها من قبيلة وقت ساعة نسمع فيها وأنا شيخة معناها
0: هذا هو نستسمحك وداد وكان تغير المكان شوية فما مشكلة متاع الشبكة.
1: تسمع فيها
0: توها تكلم هاي تفضل.
1: دونك قلت لك شنو العامل؟ موجودة في الكتاب وغير موجودة في السينما والعكس كذلك. بالنسبة للكتاب سلاحه الوحيد هي الكلمة ولا غير. قد ما تكون الكلمة بويسان قد ما تمشي في العمق اللي متاعك قد ما انت تمس القارئ. دونك انت معتمد على الكلمة متاعك باش تمس الإيماجيناسيون التخيل اللي موجود عند القارئ باش توصل السيتواسيون اللي هو كم الكاتب في الزمن على عكس السينما ما تنجمش انت في اللامو مثلا تحكي اللي انت الفيلم يدور في سنوات هذيك هم بعد تقفز بيهم اما برشا على المرة.
0: فما مشكله في الـ في الـ في الريزو. خلينا احنا باش نواصلوا الحديث وداد فقط نستسمحك نعديو سيكونس من فيلم مشهد من فيلم لو جور سو كو لو جور دو ا لا نوي ونرجعوا معاك وداد بن يحمد.
15: Colonel. T'as de la chance, mais je t'ai à l'œil. T'as compris? Dégage.

0: Regarde, Jonas. Quand mon arrière-grand-père est arrivé ici, venant d'Andalousie, il n'y avait rien, tu m'entends? Rien. Ce pays nous doit tout. C'était un caillou misérable, on en a fait le jardin d'Éden. Et tu sais pourquoi cette terre est généreuse? Parce qu'elle sait que nous l'aimons. Et t'es fait la guerre, tu sais à quoi ils sont bons? Juste à brûler des fermes et à tuer de pauvres paysans. Si nous partons un jour, je donne pas à 20 ans à l'Algérie pour qu'il n'y ait plus de blé, plus de vignes. Plus rien. Tu m'entends? Que des cailloux.
1: Ces cailloux ne vous appartiennent pas. Il y a longtemps, monsieur Rossilio, bien avant l'arrivée de votre arrière-grand-père, un homme se tenait là. Il n'y avait rien. Mais il était heureux comme ça. Jusqu'au jour où il a vu arriver le malheur.
0: Le malheur? Quel malheur?
1: Cette terre n'est pas à vous. Elle appartient à ce berger. Mais ça, vous ne le voyez pas parce que vous refusez de le voir. Mais c'est lui qui gagnera. Vous pouvez en être sûr.
0: On a dû faire des erreurs. Mais qui n'en fait pas?
2: J'ai sorti le fusil pour protéger les miens.
0: Moi qui déteste le sang.
3: هذا مشهد من فيلم سكولو جور دوا على نوي ولهنا وداد بن يحمد نوعية صوت جيدة هكا ترى خلنا نسمعك نحكي وإحنا قبليك على عناصر الفيلم اللي مختلف على في مستوى النجاح أو بالنسبة للقارئ وتقبل القارئ مش كيما المتفرج للسينما شو المشهد هذا ما فيهوش برشا نقول احنا حشو كان مشهد فيه مباشرة رسالة يونس اللي تكلم مش جوناس انه حكاية على الانتماء حكاية على انه الارض هذه ما هيش ارضكم تمجيتوا لقيتوا اما الارض عندها اصحاب من قبل والحصى والحجر اللي قالوا احنا بنيناها قالوا الحجر هذيك موش متاعكم متاع الراعي هذاك اللي انتم ما تحبوش تشوفوه الجزائري فكان مشهد تقريبا لخص شنو حاب يقول ياسمينة خضرة
4: ايوه
3: لهنا كان وفي المخرج الكسندر اركادي
4: اي كان وفي وفما في قضايا معينه كي ناخذوا الكتاب باش نحولوه الى عمل سينمائي فما نقاط معينه راهو يلزم المخرج ولا السيناريست معناها يكون منضبط ويقتل بيهم وما يحرفش على خاطر تصور انت كان مثلا نحى المشهد هذايا من الفيلم باش تقعد انت في ضبه بيا اسكو جوناس تغلب على يونس ام اسكو والا يونس مات في وسط جوناس والا يونس مات الحي يونس قعد حي لاخر الفيلم معناها في الاخر يونس هو الذي انتصر على جوناس
3: اي فما وهذايا كما قلت انت هي الروايه فرضت كذلك على المخرج لهنا وداد وقتاش الفيلم يكون ناجح مع بعضهم هو والرواية وقتاش يختل هالتوازن هذا ما بين الرواية والفيلم المقتبس من الرواية
4: يختل إذا العلاقة تكون عكسية الحقيقة يعني نشوف إنه معناها ننطلقوا من فيلم ولا من مسرحية ولا من غيره ونجح ونحب نكتب عليه كتاب ولا ناخذ كسيناريو ونعمله صفوه متاع كتاب لحد الآن الحقيقة ليست تجربة ناجحة في هذا في معناها في الصنف هذا يختل زادة وقت اللي نخرجوا على الميساج برانسيبال متاع الفيلم متاع الرواية باهي ممكن نشوفوا الأفلام العربية مثلا الأفلام العربية اللي نجحت واللي أطلع روايات إمارة يعقوبيان الفيل الأزرق دعاء الكروان الحرام يوسف تدريس ثلاثي نجيب محفوظ هذوما كل أفلام نجحت أفلام نجحت عليه خطر الحقيقة ما فماش اختلاف كبير اختلاف جوهري بين ما تكتب في الكتاب وما هو تناوله على الشاشة وما فماش وحاجة أخرى زادة اللي هي مسموح بها في السينما وماهيش ماهيش موجودة أصلاً في الكتاب. في الكتاب كي تبدأ تحكي على بطل راك تستخايله، معناها اون كونستروي ليماج نتاع البطل، ومعناها اصبر ابيض طويل قصير بيان سور باحترام الوصف اللي يعطيه الكاتب، اما زاد مخيلتك زاد تخيل كيما تحب. باغ كونتخ السينما كي تجي تقدم لك عادل امام في عماره يعقوبيان، الناس اللي ما قراتش الكتاب من بعد وقت اللي تقرا الكتاب بعد ما تشوف الفيلم مش تقعد تفهم الشخصيه هذيك معناها عادل امام.
3: صحيح.
4: والسينما السينما إذا تجيب لك كريم عبد العزيز في الفيلم الأزرق ضمنت نجاح الفيلم، معناها هذوما تدفيش
3: تقيد الخيال المسموح به في الرواية وقت اللي تقرأ الرواية وترسم شخصيتها.
4: صحيح وما همش محتاجين الاستعارات لغوية دقيقة وإلا عمق في الكلمة ولا غيره، ينجم يكون سيناريو، ينجم يكون فيلم من أعمق ما يكون، لكن السيناريو كي تكتب ببساطة وينجح على خاطر الفكرة الموضوع اتخذ من الكتاب، فهمت؟ أما في الجهة العكسية الحقيقة معرفتي المتواضعة ما ريتش نجاحات في حتى لو فما تجارب حتى في تونس راهو صارت المسلسل نذكر مؤخرا معناها في السنوات الأخيرة مسلسل نوبة اللي لقى نجاح التوى معناها الناس تعود فيه والحقيقة مسلسل ناجح، كي تكتب بكتاب ما لقاش نفس النجاح. من المتوقع وقت اللي هو خرج بعد يظهر بعد مدة وجيزة ما لقاش نفس النجاح.
3: مسرحيات زادة
4: أي مكي زكية مثلا مسرحيات مثلا مسرحيات بخسك الكل متاع التياتر تكتبوا معناها، فهمت؟ ما همش قاعدين يلقاو في نحكي لغة بيع معناها
3: مبيعات
4: المبيعات ما هيش كما الإقبال.
3: هو الكتب تتقاس بالعدد المبيعات النجاح
4: بعدد المبيعات، أما عدد المبيعات وقيمة النص زاد ساعات الكتاب ما يتبيعش توا، أما يقعد ليفغ دو ريفيرونس ويقعد ديما يرجعوا له على خاطر النص قيم وخاطر عنده قيمه معناه عنده اضافه في المشهد الادبي ولا في الغشاش ولا دونك يقعد ديما ليفغ دو ريفيرونس حتى لو كان ما تبيعش. اما هذه في الكوميرسيال نحكيه تجاريا انت راكي باش تاخذ كتاب باش تاخذ كتاب باش ترجعوا فيلم، صحيح اللي انت انبهرت بالكتاب وعجبك القصه والسيناريو وكل شيء، اما انت زاده تحب تضمن مردوديه مادية للفيلم تاعك، وهذا مش هذا شيء مشروع باش انت تنجم تعمل البروجي اللي بعده، فهمت؟ دونك النجاح نتاع النجاح نتاع الكتاب وقت اللي يبدا الكتاب ناجح وانت تاخذ الفكره وتعملها سينما وتبهرنا تبهر الحواس نتاعنا الكل واللغه تكون باهيه والاضاءه والمؤثرات والموسيقى ولغه الجسد والاداء ويجيب لنا ممثلين معروفين وتتحكم في سرعه الاحداث، خاطر مش كما الكتاب تنجم تقرا مثلا شويه ومن بعد تفلت برشا احداث في الوحده، فهمت؟ انت كي تعمل هذوما الكل انت ضمنت نجاحك، اما كيفاش انا النجاح هذاك نتاع الفيلم هذاك نجم نطوعه باش يولي كتاب؟ صعيب على خاطر ديلا انت الخيال نتاع المتلقي اربطته صعيب معناها مربوط بانت شنو قدمت له على الشاشه.
3: وهل ثم كذلك في بعض الأحيان أنه الكتاب ما يكونش معروف لكن الفيلم يعاود أحيائه
4: برش الكتاب إيش أقولك؟ هو عنا أحنا سكولو جوردو علاني سكولو جوردو علاني خرج في 2008 هكا ولا عمل 10 سنين نتاعه ولا مش في 20 سنة ولا إن رأى اللي الفيلم ساهم في إعادة أحياء الكتاب، الكتاب هو ما يموتش، أي كتاب ما يموتش، أما إنك تعطيه نفس آخر، تخرج وتعطيه نفس آخر.
3: يعني مش مرتبط زادة بتاريخ خروج الفيلم القاعات، الفيلم عودنا شفناه وعودنا حبينا نقرأ الرواية.
4: تنجم ترجع له تنجم قريت الرواية ومشيت للفيلم ومن بعد تعاود ترجع لخاطر فما دي زيليمون إيشابي وأنت تحفظ عنها معناها فهمت معناها جو قلت اللي الكتاب أي فيلم يتناول الكتاب راه يعطي حياة أخرى للكتاب يعطي حياة أخرى للكتاب راه باش نعطيك مثال حصريا زي هول مش كان فهم في بالكم هول وفات ثم في نهر كمون كاتب قصة ليلى البيا قمر باهي وليلى البيا قمر سيقع تجاوزه في اللي هول في السينما ولا توصلت لما نعرفش بالضبط من عند مدام سلمى بكر الكتاب راهو قاعد يتباع اما النسق نتاعو مش كيما عامين ولا ثلاث سنين كي خرج مش كيما تو قاعد يتباع عنده الكورب نتاعو كي دوفيان كونستانت واضحه ما معناها ماهوش يطيح ماهوش يطالع يعمل البيك نتاعو من بعد شد لاموان داكوردو نتصور انا وقت اللي باش يخرج فيلم والا مسلسل الناس باش تعاود تشيل الكتاب
3: واضح
4: دونك كيما زاد فما في منصف الزويب زاد باش يخرج الكتاب لسياس دي كغون بيغ بتاع مدام موني بن جميع كيف كيف باش يعاود احياء الكتاب سيغتو اللي الكتاب هذاك يتناول قضية ما وقعش تناولها في في الكتب التونسية ولا مرة أول مرة يقع تناول القضية هذه وحاجة حساسة برشا ومتصور باش يلقى نجاح هذا دونك في الكام تاع الكتب التونسة بيسكو احنا ما عندناش عدد قراء كبير وموش الناس الكل تقرا كيف كيف والنيش اللي موجوده تري ديفيرونت وديما نبارل دو بليزيور بوبليك نبارل با دان سول بوبليك دونك انا نتصور انه في الواقع التونسي نتاعنا الافلام هذه كي باش تخرج الناس باش يلوجوا على الكتب
3: باش يعاودوا يقراوا
4: فوالا وباش يكتشفوا فما ناس باش تكتشف يقول لك باش تكتشف انه راهو السيناريو هذاك والفيلم هذاك متاخذ من الكتاب هذاك خاطر مش الناس الكل يعرفوا شنو خارج في تونس وشنو الكتب اللي قاعده تتباع.
3: واضح. يعطيك الصحة وداد بن أحمد معاك عملنا قراءة في رواية سوكو لو جور دوا لا نوي لياسمين خضرة الرواية اللي يقع اقتباسها لفيلم سينمائي باش نسمعك المشهد الأخير وقت اللي يونس يرجع لفرنسا ويشاهد ويكون اللقاء مع الأصدقاء اللي غادروا مع تحرير مع استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي عام 62 وكان هذا المشهد الأخير في الفيلم مشهد مهم جدا عاطفي جدا ومشهد كذلك كان فيه وقع الاختتام ب كلمات من إمضاء ياسمين خضرة باش نترجمها للعربية من يفوت أجمل قصة في حياته لن يكون له من العمر إلا مقدار ندمه وكل زفرات العالم ولوعاته لن تستطيع أن تهدأ روحه ياسمين خضرة إلى اللقاء وشكرا لك
5: تبقى على خير تلاتر

فانوفا يدير الغني اللي رافقت المشهد الأخير من فيلم سكو لو جور دو لا نوي، أثرنا كرواية وكفيلم في الجزء الثاني من أما بعد أثرنا الفني اللي تعمقنا فيه بتفاصيل مختلفة ومتنوعة. شكرا على متابعتكم لأما بعد، كنا معكم التسعة متاع الليل، تحية الفريق حمزة صفار في الإخراج الإذاعي وعبد الطيف الوسليتي في التنسيق العام للحصة.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

وهديتيني في الغربة مهموم مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني في الغربة مهموم مهموم نتمشى على

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية
1: في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: معنا بداية الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
3: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
3: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
4: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
3: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
3: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
3: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
4: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
3: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
4: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
4: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد نهار الثلاثة
3: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
3: الإذاعة الوطنية
2: معنا بداية الحكاية.
3: معنا بداية الحكاية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الحادية عشرة مساء هنا في تونس. غدا انطلاق الدورة الثانية للأيام الجهوية رائدات في مختلف الولايات والمخصصة لتيسير التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج للتعريف بآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء فيه. كهية مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة إنصاف العباسي.
6: المبادرة هذه انطلقت منذ 10 أود 2026 وتتواصل على مدار السنة على نحو مرحلي شهريا بكل معتمدية تم اختيارها في كل ولاية. الأيام هذه باش تكون متوزعة على كافة تراب الجمهورية. بالنسبة لولاية تونس تنطلق بمراقبة الطفولة المرسى. الهدف هو توحيد جهود كافة هيكل المساندة والمرافقة والتمويل في إطار مسار موحد للتعريف ببرامج ريادة الأعمال وخلق فضاء بالنسبة للنساء والفتيات صاحبة أفكار مشاريع أو لأحداث مشروع أو لتوسيعة مشروع لمعرفة كافة البرامج وأعطاء فرصة لها من فكرة المشروع إلى ما بعد الإنجاز، ما الامتيازات وما البرامج المتوفرة في مجال ريادة الأعمال النسائية.
5: غدا انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات ب30 مليون دينار لصغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. المعهد الوطني لرصد الجو يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المعدلات المرجعية في كامل مناطق البلاد. في أخبار العالم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول أن طهران أبلغت واشنطن بشروطها لوقف الحرب، مضيفا أن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران أهم الإنجازات خلال ولايته، مضيفا أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. ميدانيا أصيبت سفينة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز مساء أمس، ما تسبب في حريق على متنها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية بريطانية. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبة على 10 أفراد وكيانات بينها جهات تتخذ الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا لها، وذلك لمساعدتهم إيران في شراء أسلحة ومكوناتها. جاء ذلك بينما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن هجوما استباقيا إذا توصلت لنتيجة تفيد بأن العدو سيشن هجوما وشيكا. في فلسطين المحتلة وفي القدس اقتحم حوالي 1800 مستوطن المسجد الأقصى في انتهاكات متواصلة لليوم الرابع بزعم الاحتفال بعيد العرش اليهودي. كما هاجم اليوم أكثر من 100 مستوطن قرية جالوت شمالي الضفة الغربية المحتلة وقاموا بقطع الطرق وإضرام النيران. في اليمن، تواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي في عدة جبهات بمحافظتي تعز ولحج قرب باب المندب غربي البلاد، وسط حديث حوثي عن غارات في صعدة شمالا وقصف حوثي لمقر عسكري في عدن جنوبا. جاء ذلك تزامنا مع تحذيرات أممية من تداعيات النزوح والجوع على الأطفال ودعوات إلى استعادة الاستقرار والسلام. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. شنت احتجاجات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية طمعا بتغيير الوضع غير المقبول ورد فعل على الحرب آنذاك وانعدام المساواة الاجتماعية والسياسية. تعرف العدالة الاجتماعية عادة على أنها برنامج سياسي، لكن كثيرا من حركات العدالة هذه قد استخدمت الموسيقى كأداة تدعو بها الناس للانضمام والحفاظ على مشاركة واسعة النطاق في مبادراتها. وعلى سبيل المثال، يعرف البلوز التقليدي على نحو واسع النطاق لكونه مساهمة من الأمريكيين الأفارقة في الموسيقى، ولكن دوره في تشكيل الوعي السياسي غير معروف داخل المجتمعات الأمريكية الأفريقية، ذلك الدور الذي انبثق من عصر إعادة الإعمار في القرن 19 ومن الهجرة إلى خارج أمريكا الجنوبية في القرن 20. نستمع لرابسودي إن بلو للمؤلف الموسيقي الأمريكي غرشوين كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس

وينطبق الأمر ذاته على التفاعل المتبادل بين الجاز الحر في ستينيات القرن التاسع عشر وحركة السود القومية، ساهمت موسيقى الجاز في تغذيتهما. وتتجلى في الروايات التاريخية والاجتماعية لحظات تندمج فيها الموسيقى مع العدالة الاجتماعية، لكنها قليلة مقارنة مع تلك الأوقات التي نجد فيها أنهما التقيا إنما من غير قصد، وهي لحظات قلما نذكرها أو نلحظها. ومن الأمثلة عن انقطاع الموسيقى عن السياسة بدلا من انقطاع السياسة عن الموسيقى، نجد الغفلة الثقافية حيال الدور الذي أدته الموسيقى في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة والتي جرت تحت لافتات حركة أوكوبي واليوكي أنكات، وكذلك حيال الدور المصيري الذي أدته الموسيقى في حركة مناهضة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. نستمع لموسيقى ثورية من جنوب أفريقيا تحت عنوان مغوازا دائما في برنامج لغة العالم.

من ناحية أخرى فإننا نجد نموذجا عن التبادلية بين كل من التعبير الموسيقي والتمسك بالعدالة الاجتماعية، خصوصا في ثقافة الاحتجاج السياسي للولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات، حركة الحقوق المدنية والحركة المناهضة لحرب فيتنام. معركة ديان بيان فو هي معركة مصيرية بين قوات اتحاد تحرير فيتنام والجيش الفرنسي الذي كان مدعوما من قوات من حلف الناتو من 13 مارس إلى 7 ماي 1954. دارت هذه الحرب بين قوات الاتحاد الفرنسي الاستعمارية ممثلة في فيلق مشاة الشرق الأقصى وقوات الفيتنام، قوات اتحاد استقلال الفيتنام الثورية. لم تكن الولايات المتحدة طرفا رسميا في الحرب، لكنها شاركت سرا من خلال تقديم المساعدات المالية والمادية للاتحاد الفرنسي. بدأ الفرنسيون عملية لإنزال ودعم جنودهم في منطقة ديان بيان فو أقصى غرب فيتنام على الحدود مع لاوس، في عمق منطقة اتحاد تاي المتمتعة بالحكم الذاتي في التلال الواقعة شمال غرب تونكين. ومع ذلك حاصر الفيتناميين بقيادة الجنرال جياب الفرنسيين من جميع التلال المحيطة، فقد أحضروا كميات هائلة من المدفعية الثقيلة بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات، والتي لم يتخيل الفرنسيون أنه من الممكن إحضارها داخل الغابات العميقة الكثيفة. الجيش الفيتنامي خسائره تعدد 3 أضعاف الخسائر الفرنسية، ولكن كان الانتصار الحقيقي عندما خرج قائد الجيوش الفرنسية حاملا الراية البيضاء معلنا انتصار جيش فيتنام. من قلب هذه المعركة نستمع لكونسيرتو الوداع للكمان والأوركسترا للمؤلف الفرنسي جورج دولغو. نحن دائما في برنامج لغة العالم.

يلاحظ راي برات في كتابه الإيقاع والمقاومة أنه لا يمكن الموسيقى وحدها أن تضبط قدرة أحد من أجل استثمار فعال ما في هذا العالم، لكن يمكن ملاحظة المساهمات الجبارة التي أنجزتها الموسيقى في حالات انفعالية مرحلية. ويعود السبب في ذلك إلى الطريقة التي تغذي فيها الموسيقى حياتنا العاطفية، وكذلك الإحساس بالرخاء الاجتماعي الذي ندركه عندما نشارك حالاتنا العاطفية مع الآخرين. نجد الموسيقى كثيرا في تلك الحركات التي تبنى وتعتمد على التضامن.

0: الوطنية
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها اليوم: انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بالعاصمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 26 و2000 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد. ختاما: وفي العالم، طهران تبلغ واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق وتلوح بهجوم استباقي تحسبا لأي هجوم أمريكي وشيك. أهلا بكم. تنطلق صباح اليوم بشارع الحبيب ورقيبة بالعاصمة فعاليات الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردية للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، وسيشهد اليوم الافتتاحي تركيز خيام صحية تؤمنها فرق طبية وشبه طبية لتقديم عيادات مجانية للتقصي السريري، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الماموغرافيا بصفة مجانية وفورية للحالات التي تستوجب ذلك. المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس دكتورة نجلة رشيد:
4: الهدف من التظاهرة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي، وتشجيع النساء على الإقدار على خدمات الكشف المتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي. باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة من صحة المتنقلة الممولاي، والحملة هذه ستشمل إضافة تقصي مبكر والعيادات الصحية، باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال. إذا نرجع شوية للأرقام، الأرقام مفزعة. سرطان الثدي له موجود وبكثرة. سنة 2025 قمنا تصوير بموجات ليكوغراف 970 حالة، والماموغراف 1238 حالة، والإستيبي في 64 حالة.
3: تتواصل اليوم بالعاصمة أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة خبراء من 35 دولة لبحث دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تقريب الخدمات الطبية وحماية البيانات الصحية. وزير الصحة مصفى الفرجاني أعلن أن المؤتمر سيتوج بإعلان تونس من أجل تحول رقمي منصف وآمن، مستعرضا نجاح تجربة المستشفى الرقمية المحلية الذي جهز 32 مستشفى وأنجز أزيد من 120 ألف فحص بالأشعة عن بعد.
5: مخرجات المؤتمر هذا بخلاف إعلان تونس للصحة الرقمية فيه خط الطريق وكيفاش يكون ثم عدالة حتى بين الدول وتبادل الخبرات، وثم توقيع إن شاء الله اتفاقيات بين الاتحاد العام للمواصلات مع المنظمة العالمية للرقمنة في الميدان الصحي. ومخرجات متاع هذه القمة هو مواصلة تبادل الخبرات وإرساء منظومة صحية رقمية عادلة منصفة فيها ثقة المريض، وكذلك وتمحي المسافات، ما عادش يستحق المريض باش يتنقل. استراتيجية اللي باش تحسن الخدمات الصحية ويحسها المواطن في حياته اليومية. صبيت لا توا يعملوا سكانير عن بعد، كذلك من قردان، جرجيس، تبرقة، تبربة، خلاف هذا منصات، منصة الجلطة القلبية ولا الجلطة الدماغية، فإنقاذ الأرواح، أكثر من 4000 مريض في أقل من سنة عداوا على المنصة.
3: أفاد المسؤول بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بذيافي أن المصابات المراقبة تستوعب نحو 80% من النفايات، في حين يتم إيداع 20% من هذه النفايات في المصابات البلدية والمصابات العشوائية. المسؤول بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أشار في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أحداث محطات لفرز النفايات البلاستيكية سيمكن تثمينها من توفير الكهرباء.
6: في الوقت الحاضر النفايات المنزلية في تونس وصلت لحوالي 3,600,000 طن، عنا 80% من 3,600,000 طن يتم إيداعها في المصبات المراقبة وردمها. مشينا في توجه إن عملنا في مصب المراقب بسوسة والمصب اللي في جربة من النفايات تولي طاقة إضاءة المصب المراقب، وإنه ضخينا الكهرباء مع ستيك. بحول الله في خلال شهر أكتوبر هذا إن شاء الله تنطلق. تو عملنا 3 تجارب، التجربة الأولى موجودة في سوسة، وتجربة ثانية موجودة في جربة، وتجربة ثالثة وهي تجربة الفوكيوكا لتجميع الغازات بالمصب البلدي في باج. في جربة 7000 طن، هذه من 40000 أو 50000 طن موجودة في جربة، نجم بإضاءة متاحة فقط تعمل إضاءة لألف عائلة في جربة.
3: بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من تونس وفرنسا وإيطاليا، تنعقد اليوم الأربعاء بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ندوة دولية حول حوكمة وإدارة البحيرات الشاطئية المتوسطية في مواجهة التحديات البيئية، تجارب مقارنة بين تونس وفرنسا وإيطاليا، وذلك في إطار مشروع جيل جنتل ببنزرت الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي. في شأن آخر، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المعادلات المرجعية بكامل مناطق البلاد. وأوضح المعهد وفق نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية أن فترة أكتوبر نوفمبر ديسمبر تتميز عادة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كميات الأمطار، خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقية. وبخصوص الأمطار، أشار المعهد الوطني للرصد الجوي لإمكانية تسجيل كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
3: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، قال أمس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي أن طهران أبلغت واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. هذا وأعلنت أمس وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات بينها جهات تتخذ الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا لها، وذلك لمساعدتهم في شراء أسلحة ومكوناتها. وميدانيا، أعلنت أمس هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب في حريق على متنها. وجاء ذلك بينما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن هجوما استباقيا إذا توصلت لنتيجة تفيد بأن العدو سيشن هجوما وشيكا. وفي القدس المحتلة، اقتحم أمس حوالي 1800 مستوطن المسجد الأقصى في انتهاكات متواصلة لليوم الرابع على التوالي بزعم الاحتفال بعيد العرش اليهودية. كما هجم أمس أكثر من 100 مستوطن قرية جالود شمالي الضفة الغربية المحتلة، وقاموا بقطع طرق وإضرام النيران. وفي اليمن، تواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة وقوات جماعة الحوثي في عدة جبهات بمحافظتي تعز ولحج قرب باب المندب غربي البلاد، وسط حديث من الحوثيين عن غارات في صعدة شمالا وقصف حوثي لمقر عسكري في عدن جنوبا. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. اليوم انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بالعاصمة. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع تجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 26 و2000 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد. وفي العالم، طهران تبلغ واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق وتلوح بهجوم استباقي تحسبا لأي هجوم أمريكي وشيك. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: كيجي الليل
7: نبدل الأصوات،
8: تبدأ القصص،
7: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه.
1: يجي الليل تتبدل الأصوات،
2: تبدأ القصص،
1: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام اللي تتبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شدو وحنين في موعد جديد. نرحب بكم الناس كل، ونبدأ موعدنا هذا مع يوسف التميمي.

المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أو في مواعيدنا الكل. وكما تعرفوا في هذا الجزء الأول نحكي فيه أولا نغني فيه تونسي وثانيا نحكي فيه أمثال شعبية تونسية. والأمثال الشعبية غالبا هي خلاصة تجربة الأجيال والكبار والتجارب العميقة اللي عاشوها واللي لخصوها في بعض الكلمات. وساعات هالكلمات هذه ساعات راهي تتحط باش تبرر حاجات ما تتبررش. أمثال شعبية مش ديما عندها نفس القيمة وعندها نفس الرسالة. المهم احنا خلينا في الأمثال الجميلة. ناس بكري يقولوا زلقة السقين توجع ركايب وزلقة اللسان توجع الحبايب. خطر زلقة السقين حتى الواحد كي ركبته توجع شوية دواء وشوية مسيدة وتبرأ. أما راهو فما كلمات يقعدوا يوجعوا في القلب ما يتنحاوش حتى بعد سنين. حتى يقولوا الجرح يبرى ويولي ملموم والعيب يبقى في القلب مرسوم. على هذاك حاولوا قدر الإمكان أنه يكون الواحد يعس على لسانه قبل ما ينطق وقبل ما يتكلم باش ما يجرحش الناس اللي يحبهم. احنا نسمعوا عيني على سحر الهواء لعدنان الشواشي وهنا راجعين.

وسهلا بكم مستمعين الكرام، ما زلتوا تتبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد من شد وحنين واللي نتقابلوا فيه مرتين في الأسبوع. رحب بكم الكل. وفي عود الخرافات احنا في الحلقة هذه باش نحكيو على الأمثال الشعبية. ناس بكري يقولوا يملوج على عيوب غيرك صحح عيوبك وكثر الله خيرك، خاطر راهو ما فماش واحد ما عندوش عيوب وما فماش بنادم كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى. واحنا ديما نشوفوا عيوب الناس ما نشوفوش عيوبنا وننتقدوهم وما ننتقدوش رواحنا ونحاولوا نصلحوهم، لكن عمرنا تقريبا هكا في الغالبية ما نحاولوش نصلح رواحنا، على خاطر حتى واحد فينا ما يشوف عيوبه، كل واحد في مراية نفسه هو الكمال والجمال. إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم أصدقائي المستمعين، لكن حاولوا قدر الإمكان إنه ما عادش نغزروا لعيوب الناس، نغزروا لعيوبنا، ولا حتى كان ما غزرناش لعيوبنا مش لازم نعسوا على الناس ونكشف عوراتهم. ناس بكري يقولوا زادة تقريبا في المعنى هذية، في معنى الصداقة وفي معنى النظر إلى محاسن الآخرين ومحاسن الأصدقاء، التوانسة يقولوا أمدح صاحبك مع الناس ولومه راس راس. احنا اصدقائي المستمعين في هذا الموعد رحلتنا ما زالت متواصله مع الاغاني، باش نسمعوا هنا راشد في ينبدلتني وانا راجعين.

مرحبا باللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بالناس الكل، ونقدم تحية كبيرة لكل متابعينا وكل أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية اللي تلم الناس الكل. هذه الدار الكبيرة من سنوات، هذه هي اللي أبوابها ديما مفتوحة للناس الكل. وطبعا أنا نكون سعيدة لو كانت تساهموا معايا ببعض الأمثال الشعبية وإلا ببعض الخرافات اللي نخرفها في حلقة نهار الاثنين. رحب بكم الناس كل، ونذكركم اللي التوانسة بكري يقولوا المحبة عندها ناسها وناس المحبة كبار، وكل حاجة عندها ساسها والساس هو اللي تبني عليه الدار. على هذك ديما قدر الإمكان نحاولوا في علاقاتنا إنه نبنيوا علاقات سليمة وقوية، باش الناس هذوما احنا نكونوا في ظهرهم في الشدة وهما كذلك. لكنك العلاقات العابرة واللي مبنية كان على برشا كلام وقليل من الأفعال يظهر لي أنا تاخذ برشا طاقة وتاخذ برشا وقت ماكمش محتاجين لها. حتى بكري يقولوا حبيبك حبيب الشدة، أما الرخاء ناس كل تقدة. احنا أصدقائي المستمعين مازلنا نسمع في الأغاني، ونقترح عليكم توا وصلة موشحات، وصلة جميلة جدا الحقيقة للمغرومين بالموشحات وبالملوف. اسمعوا استمتعوا.

مرحبا بكم الكل أصدقائي المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين في الجزء الأول من لقائنا الليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بالطبيعة لاحظتوا أنه نحكي شوية في الأمثال الشعبية التونسية ونحاول قدر الإمكان أنه نلوج على أمثال من كل الجهات، على خاطر في نهاية الأمر البيئة تخلي التجارب مختلفة وبالطبيعة تخلي الحكم والموروث الشعبي الكل مختلف، سواء مختلف في المعاني ولا مختلف في اللهجة، وأحيانا أيضا مختلف في بعض القيم باعتبار أنه الدنيا تتبدل راو من مكان إلى مكان ومن بيئة لبيئة ومن طقس لطقس ومن طبيعة لطبيعة، وفرق بين الجبل والسهل وفرق بين السهل والصحراء وفرق بين المنطقة اللي فيها الماء والمنطقة اللي ما فيهاش وهكذا. المهم باش نواصلوا هذا اللقاء وباش نختموا هذا الجزء أصدقائي المستمعين مع غناية يا خيل سالم، لكن المرة هذه نخذيتها مش بصوت صليحة لكن نخذيتها بصوت الرشيدية. قبل ما نسمعوا الغناية فما منعرفش أنا مثل يتداول فين، لكن كي لوجت لقيته يقولوا ساعات تكسر زرستك على كعبة لوز فارغة. معنى المثل ربما يبدو بسيط لكن هو يظهر لي عميق شوية، على خاطر ساعات تبذل جهد كبير برشا يخسرك برشا طاقة وجزء من صحتك على حاجة فارغة. قيس قبل ما تغيس كما يقولوا، فكر شوية في نوعية العلاقات ولا في نوعية الأفعال اللي باش تفعلها وخمم شوية لقدام، أعطيها وقتها، خلي الفكرة تطيب في مخك وخليها تكون جاهزة وتكون أنت جاهز لتنفيذها إذا كان اقتنعت أنه هي

هي مهمة لحياتك ومهمة لعلاقاتك ومهمة لمهنتك ومهمة للوظيفة متاعك ولمعيشك اليومي. إن شاء الله ديما تكونوا في خير أصدقائي المستمعين. نخليكم كما قلت لكم معايا خيل سالم والتسجيل للفرقة الرشيدية، ثم نرجع للجزء الثاني من هذا اللقاء أصدقائي المستمعين في شادو محمد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بداية من الغد الأول من أكتوبر، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعة الجوفاء، إجراء جديد تشرع وزارة التربية في اعتماده في إطار مجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية للتلاميذ، حسب المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بالوزارة زكريا الداسي. في تصريح للأخبار، رئيس ديوان وزير المالية وزيرة المالية زهير عطلة يفيد أن من أبرز مميزات ميزانية السنة القادمة غياب الضغط الجبائي الإضافي. تحت إشراف وزارة الصناعة وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطلق اليوم برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0، وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني الرامي لدعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدراتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الانتاج والتصرف. في بلاغ لشركة استغلال وتوزيع المياه تابعا لأشغال صيانة بمحط تحلية المياه بالزارات مبرمجة اليوم الأربعاء، اضطراب مرتقب في توزيع المياه بعدد من معتمديات ولايات مدين وتطاوين وجابس وسنف التزويت تدريجيا بداية من غد الخميس. في العالم، طهران تبلغ واشنطن بشروطها للتوصل للاتفاق وتلوح بهجوم استباقي تحسبا لأي هجوم أمريكي وشيك. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،
4: نصغي إليك، فتحدث إلينا،